0: من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا عن 2439 سجينا، ويشمل السجينين العياشي زمال رئيس حركة عازمون ووديع الجري رئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. صنفت خارطة اليقظة الصادعة عن معهد الرصد الجوي ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبيرة اليوم الجمعة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. ومن المنتظر أن تسود بقية الولايات حالة جوية عادية على أن يشهد الطقس انفراجا الاثنين القادم تزامنا مع وصول تيارات هوائية باردة للبلاد حسب معهد الرصد الجوي. الحرائق التي اندلعت بين غرة مايو الماضي والثلاث والعشرين من جويل الجاري تأتي على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية مقابل 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، حسب المدير العام للغابات في وزارة الفلاحة محمد نوفل بن حاحة. البريد التونسي يذكر حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ألا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة، ولفت على صفحاته الرسمية أنه لا يطلب كلمات العبور والرقم السري الخاص بحرفائه، مؤكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المواقع التي تنتحل صفته. في العالم، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران وشن هجوم عليها أكبر من أي وقت مضى. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن العدوان الذي يدعو له بعض المسؤولين الأمريكيين سيؤدي إلى رد دفع الرئيس دونالد ترامب ثمنا أكبر مقابل الصفقة التي يريدها. هذا وقد دعت الخارجية في واشنطن الأمريكيين في الشرق الأوسط إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء الرحلات وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. في الأثناء، حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في الشرق الأوسط يقترب من مرحلة لا سيطرة، مشددا على الحل عسكريا للأزمات الراهنة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. باش نبدأوا هذا اللقاء مع عبد الحليم حافظ في سواح، وهذه سياحة في الموسيقى الجميلة اللي أبدع فيها بليغ حمدي في الألحان وفي الكلمات محمد حمزة. نسمع سواح وهنا راجعين باش نواصلوا لقائنا في موعدنا هذا من شد وحنين.

من الأصوات العربية الجميلة هي شادية. شادية اللي هي ممثلة ممتازة ومطربة من مطربات الصف الأول. يمكن كان ركزت في الغناء كان ممكن يكون اسمها أكبر برشة من بعض الأسماء الموجودة، لأنه صوتها من الأصوات الجميلة جدا والحساسة جدا. شادية تولدت عام 1931 وتوفيت في 2017، وهي كما تعرفوها مطربة وممثلة مصرية، تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية. النقاد لقبوها بدلوعة السينما، واختيرت 6 أفلام من أفلامها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. مسيرتها الفنية بدأت عام 47 وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام والمسلسلات ومسرحية واحدة ومجموعة من الأعمال الإذاعية. بداياتها في السينما بدأت مع المخرج أحمد بدر خان اللي كان يلوج على وجوه جديدة، فتقدمت هي للكاستينج كما يقولوا أو تقدمت للمسابقة وأدت وغنيت ونالت الإعجاب، إعجاب كل اللي كانوا في استوديو مصر وقتها. لكن هذا المشروع توقف وما اكتملش. في الوقت ذاك قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك، ثم رشحها أحمد بدر خان الحلمي رفلة باش تقوم بدور البطولة أمام محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه وأول فيلم من بطولتها وأول فيلم من إخراج حلمي رفلة اللي هو العقل في أجازة، وحقق الفيلم نجاح كبير، وهذا خلى محمد فوزي يستعين بها فيما بعد في عدة أفلام كما الروح والجسد والزوجة السابعة وصاحبة الملاليم وبنات حواء. فما تفاصيل كبيرة في حياة شادية على خاطر حققت إيرادات عالية برشا للمنتج مثلا أنور وجدي في أفلام ليلة العيد عام 49 وليلة الحدنة عام 51، ونجاحاتها توالت في أدوارها الخفيفة وثنائياتها مع كمال الشناوي اللي حققت أيضا إيرادات كبيرة للمنتجين، على حد تعبير كمال الشناوي اللي يقول إيرادات بنت عمارات وجابت أراضي، ومنها حمامة السلام وعدل السماء والروح والجسد وسعى لقلبك وظلموني الناس. وشادية قعدت نجمة الشباك الأولى المدة تزيد على 4 قرن، والكلام هذا أكده الكاتب سعد الدين توفيق في كتابه تاريخ السينما العربية. ونجاحاتها توالت في الخمسينات خاصة في ثنائياتها مع عماد حمدي وكمال الشناوي بأفلام أشكل مين وأقوى من الحب وإرحم حبي، وشاركت كذلك صلاح ذو الفقار في فيلم عيون سهرانة. لكن من أشهر أفلامها واللي البعض منها اختير باش يكون من أحسن 100 فيلم اللي عرفتها السينما المصرية، فيلم اللص والكلاب وزقاق المدق والطريق، وهذوما عام 69، وقدمت كذلك ميرامار وشيء من الخوف اللي هو واحد من أجمل الأفلام اللي تنجموا تشوفوها وتشوفوا شادية بشكل مختلف جدا. إذا كان تلقاوها الفيلم شوفوه، هذا من إنتاج سنة 1970 وهو من أحسن ما ممكن تتفرجوا في السينما مش العربية فقط، العالمية. هي اختتمت مسيرتها الفنية بفيلم لا تسألني من أنا مع الفنانة مديحة يسري عام 84. شادية كما يقول عليها نجيب محفوظ هي فتاة أحلام كل الشباب في الفترة هذيك، وهي واحدة من أجمل الوجوه وأجمل الأصوات وأجمل الناس اللي ممكن نجموا تتفرجوا فيها، تعطيكم طاقات إيجابية، وكي تشوفوا ضحكتها برك نجموا تنساو كثير من الهموم. مش نسمعوا لها الليلة كما قلت لكم من كلمات عصمت حبروك وألحان سيد مكاوي، همس الحب.

نختم هذا الجزء أصدقائي المستمعين مع موسيقى سيد مكاوي أيضا في ما تفوتنيش أنا وحدي، هي من ألحانه ومن كلمات حسين السيد، وهي في مقام النهواند. وشيخ سيد مكاوي مولود عام 28 وتوفى عام 97، وهو شيخ الملحنين. شيخ سيد مكاوي مولود في السيدة زينب كما قلت لكم عام 28، وكان كفيف، وربما هذا كان عامل أساسي في أنه دفع أسرته إلى أنها تبعثه باش يحفظ القرآن، فكان يقرأ القرآن وكان يأذن للصلاة في المساجد في حي النصرية اللي كان يعيش فيه. وقت اللي كبر شوية مشى لتراث الإنشاد الديني، وقت اللي تبع المنشدين والقراء الكبار كما الشيخ إسماعيل سكر والشيخ مصطفى عبد الرحيم، وكان يتمتع بذاكرة موسيقية قوية ويستمع للدور أو الموشح مرة واحدة وينطبع في الذاكرة متاعه ويحفظه ويغني صحيح. والدته هي اللي كانت تشري له الأسطوانات القديمة. في أول مشواره الفني تعرف على إسماعيل ومحمود رأفت، وهما من أبناء الأثرياء ومن هواة الموسيقى، كان واحد فيهم يعزف على القانون والثاني على الكمانجة. كون معهم سيد مكاوي تخت صغير يحيوا به حفلات الأصدقاء، وكان الحفظ سيد مكاوي أغاني التراث الشرقي دور كبير في تكوين شخصيته الفنية، واستمد منها مادة خصبة أفادته في مستقبله الموسيقي. على كل حال أنا منيش باش نجم نحكي لكم برشا على سيد مكاوي على خطر المجال ما يسمحش، لكن يكفي أنه يكون هو شيخ الملحنين، وهو واحد من أكبر الناس اللي أثروا في تاريخ الموسيقى العربية. نسمعوه في ما تفوتنيش أنا وحدي.

ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل.

عشق ومحبة وشهر بعد وخصام عمر هوانا بيجري بيجري شوف راح ومنه كان ساعة عشق ومحبة وشهر بعد وخصام ويبقى الحب تايه مش عارف احنا فين زي المركب ما تبقى محتارة بين شطين.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لعنان للجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا عن 2439 سجينا، ويشمل السجينين العياشي زمال رئيس حركة عازمون ووديع الجرير رئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته

0: بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. صنفت خارطة اليقظة الصادرة عن معهد الرصد الجوي ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبير اليوم الجمعة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة، وينتظر أن تسود بقية الولايات حالة جوية عادية، على أن يشهد الطقس انفراجا الاثنين القادم تزامنا مع وصول تيارات هوائية باردة إلى البلاد حسب معهد الرصد الجوي. شركة استغلال وتوزيع المياه إقليم السوسة تعلم أنه سيتم تسجيل اضطراب في توزيع المياه جراء عطب فجئي بقناة التوزيع الرئيسية يشمل مستشفى الجامعي فرحات حشاد ومناطق عدة بمعتمدية جوهرة، على أن يتم سنف التزويد تدريجيا بداية من 5 من صباح اليوم. الحماية المدنية تنفذ خلال الساعات 24 الماضية 296 تدخلا لإطفاء حرائق، من مجموع 939 تدخلا، شملت أيضا عمليات نجاة وإنقاذ على الطرقات والإسعاف في غير حوادث المرور. الإدارة العامة للأداءات تحدد 27 من جويلية آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. في العالم، أسعار النفط تتجاوز 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي، وذلك بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، ما فاقم اضطراب حركة شحن النفط العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق هرمز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم، زلتوا معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أصدقائي المستمعين في هذا الجزء الأخير من لقائنا الليلة في شد وحنين، باش نختموه كما وعدتكم مع ميادة الحناوي في زوز غنيات. الأولانية هي أول ما شفتك حبيتك، والثانية هي الليالي كذا. خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أصدقائي المستمعين مع ميادة الحناوي، واسمعوا واستمتعوا، تصبحوا على خير.

0: شدو وحنين،
1: شدو وحنين، شدو وحنين. شدو وحنين لقاء الذكريات والأغنيات،
0: لقاء الذكريات والأغنيات
1: مع سعيد الزغبي،
0: مع سعيد الزغبي.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة الاحتفال بذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا عن 2439 سجينا، ويشمل السجينين العياشي زمال رئيس حركة عازمون ووديع الجري الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا

0: إضافيا بسراح الشرطي. صنفت خريطة اليقظة الصادرة عن معهد الرصد الجوي ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبيرة اليوم الجمعة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة، وينتظر أن تسود بقية الولايات حالة جوية عادية على نشهد الطقس انفراجا الاثنين القادم تزامنا مع وصول تيارات هوائية بريدة حسب معهد الرصد الجوي. ناهزت نسبة المطاعم المتضررة من انقطاعات المتكررة لتيار الكهربائي خلال موجة الحر 70% حسب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم إسلام الشعبان، وتابع على موجات الإذاعة الوطنية أن 30% من المطاعم التي لم تتضرر تنشط في القطاع السياحي، داعيا الدولة إلى توفير السيولة المالية اللازمة لشركة الكهرباء والغاز لتحسين الخدمات المقدمة إلى المواطن وتجنب الانقطاعات المتكررة خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك. قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان ابتداء من الأمس لتصبح 863 دينارا للطن لفائدة مربي الدواجن والمشترات وهياكل الإنتاج الحيواني. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة عن بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، وذلك دعما لمربي الدواجن والمشترات مواجهة موجة الحر. في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، الاقتصار بداية من اليوم على ممر واحد بالطريق الوطني رقم واحد في اتجاه بن عروس على مستوى جبل الجرود بالعاصمة تحت جسر سان جوبان لمدة 45 يوما، مع البقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة. في العالم، أدنت الرئاسة الفلسطينية اقتحام نحو 5000 مستوطن صهيوني باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، وذلك في ذكرى ما يسمى خراب الهيكل المزعوم، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف جميع انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال اقتحام الأقصى، قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من داخل المسجد إن اليهود أصبحوا الآن يصلون فيما سماه جبل الهيكل كما لم يكن في السابق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب، برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في الرحمة سعة للصدور، وفي المودة أنسا للقلوب، وفي التراحم بين الناس سبيلا إلى السكينة والطمأنينة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والهداية وإمام البر والعناية، وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم ومرحبا في أول لقاء من برنامجكم الجديد راحة قلب. في هذا الفضاء الإذاعي لن نبحث عن راحة الجسد فقط، بل عن راحة القلب، عن تلك الطمأنينة التي يبحث عنها الإنسان في زحمة الحياة، وعن تلك القيم التي إذا سكنت قلوبنا أصبحت حياتنا أجمل وعلاقاتنا أرقى وأرواحنا أقرب إلى الله. ومع إطلالة عام هجري جديد، نفتتح هذا البرنامج بالحديث عن قيمة من أعظم القيم الإنسانية والإيمانية، قيمة تحتاجها البيوت وتحتاجها المدارس وتحتاجها المجتمعات، بل يحتاجها العالم أجمع. إنها الرحمة. أيها الأحبة، كل إنسان منا يحتاج إلى الرحمة، يحتاج إلى كلمة طيبة عند الضيق، وإلى يد حانية عند التعب، وإلى قلب يقدر ظروفه عند الخطأ. وما أجمل أن يكون الإنسان رحمة لمن حوله، في بيته وفي عمله وفي شارعه وفي كل مكان يحل به. الرحمة أن تحسن الإنصات قبل الحكم، الرحمة أن تلتمس العذر قبل اللوم، الرحمة أن تعين الضعيف وتواسي المكروب وتخفف عن المتعب، الرحمة أن تتذكر أن لكل إنسان قصة لا تعلمها وهما قد لا يظهر على وجهه. ولهذا جعل الله الرحمة من أعظم صفاته، وافتتح بها كتابه، وجعلها عنوانا لرسالة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمنين فقط، بل كان رحمة للناس كافة، يعلم بالرفق ويربي بالحكمة ويقابل الإساءة بالإحسان. ولعل من أجمل ما نستحضره مع بداية هذا العام الهجري موقف من مواقف الهجرة النبوية يجسد الرحمة في أبهى صورها. فعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وخرج معه صاحبه الوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جعلت قريش جائزة كبيرة لمن يعثر عليهما، وكان من بين الذين خرجوا يبحثون عنهما رجل يدعى سراقة بن مالك. خرج وهو يطمع في الجائزة، ويظن أنه مقبل على مجد ومكانة بين قومه، وأخذ يتتبع الآثار في الصحراء حتى اقترب من النبي وصاحبه. وفي تلك اللحظات كان أبو بكر رضي الله عنه يخاف على رسول الله وينظر خلفه بين الحين والآخر، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ثابت القلب مطمئن النفس واثقا بمعية الله وحفظه. وبينما سراقة يقترب منهما غاست قوائم فرسه في الأرض، فحاول أن ينهض بها ثم عاود المطاردة، فوقع له الأمر نفسه مرة أخرى. عندها أدرك أن هناك رعاية إلهية تحفظ هذا الرجل الذي يطارده، فطلب الأمانة، وهنا يظهر جمال الرحمة. لم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت جئت تريد أذانا، ولم يقل له: أنت عدو لنا، ولم يقابله بالغضب أو الانتقام، بل أعطاه الأمانة وعامله بالسماحة والرحمة. هذه هي الرحمة، أن نعطي فرصة للتغيير، أن نفضل الإصلاح على الانتقام. أعزائنا المستمعين، إن عالمنا اليوم في حاجة شديدة إلى الرحمة، في الأسرة حين يخطئ أحدنا، وفي المدرسة حين يتعلم أبناؤنا، وفي العمل حين نتعامل مع الناس، وفي وسائل التواصل حين نكتب كلمة قد تجبر خاطرا أو تكسر قلبا. فلنكن أهل رحمة، ولنجعل من كلماتنا بلسما لا جرحا، ومن أفعالنا عونا لا عبئا، ومن حضورنا في حياة الناس مصدر طمأنينة لا مصدر أذى. وفي ختام هذا اللقاء الأول من برنامج راحة قلب، ومع بداية عام هجري جديد، لنفتح صفحة جديدة مع أنفسنا، ولنزرع في قلوبنا بذرة الرحمة، فإن ما نزرعه في قلوب الناس يعود إلينا سكينة ومحبة وراحة. نسأل الله تعالى أن يجعل قلوبنا رحيمة، وألسنتنا طيبة، وأعمالنا صالحة، ولنجعل عامنا الجديد عام خير وبركة وطمأنينة. إلى لقاء جديد من راحة قلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الزخرف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم.

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.

وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن

الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.

كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.

وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا

وإنا على آثارهم مقتدون. قل أولو جئت

سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.

وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإن

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

فقال إني رسول رب العالمين.

وأخذناهم بالعذاب وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

مصر وهادي، وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون أم

فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل الشيخ علي البراق آية بينات من سورة الزخرف، ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: ما هذا يا نطر؟ أراك تتأهب للنهوض.
1: معذرة يا سعاد.
0: عن هذا اللقاء العاجل الذي تريده أن ينتهي الآن؟
1: أجل يا سعاد، فإني
0: فإنك ماذا يا نطر؟ فإن لديك من هو أهم مني.
1: كلا يا سعاد كلا.
0: أو هناك ما هو أهم من لقائي؟
1: كلا كلا يا سعاد، ولكن أستاذي الخليل ابن أحمد قد عاد إلى البصرة، وأنت تعلمين
0: أنك لا تطيق فراقه، أليس كذلك؟
1: يا سعاد أنا طالب علم،
0: وهذا ما لا أريده.
1: أضائقة أنت بالعلم لأن طلبه يشغلني عنك بعض الوقت؟ لا ينبغي أن تتضايقي يا سعاد، فتحصيل العلم يتطلب المثابرة،
0: وهذا يتطلب مني المثابرة.
1: إلى حين يا سعاد، إلى حين.
0: بل سيظل ذلك كل حين.
1: كلا يا سعاد.
0: لا تقل كلا يا نطر، فهذا اليوم يضيع في تحصيل العلم، والغد يضيع في تدريس العلم. أنت اليوم طالب علم، وبالطبع تعد نفسك لتكون مثل أستاذك الخليل، معلما ومدرسا يتجمع في حلقتك تلاميذ، ثم تمضي وقتك في البيت قارئا أو كاتبا ومصنفا للعلوم.
1: ليتني يا سعاد أكون مثل أستاذي الخليل، من يستطيع أن يكون مثله؟ بل ليتني أكون مثل غيره من الأساتذة.
0: هذا لا يعنيني.
1: كيف يا سعاد؟ ألن تكوني زوجتي؟
0: لن أكون زوجتك، لأن العلم سيكون
1: العلم سيكون عملي، حرفتي. أما أنت فزوجتي.
0: زوجتك، حبيبتك. لقد زوجت حياتك للعلم، ولم يعد لي مكان فيها.
1: ما هذا الذي تقولينه يا سعاد؟ أليس نجاح الرجل نجاحا لامرأته؟
0: أي نجاح هذا الذي أتحقق بالعلم؟ هل تبنى به القصور؟ هل يشترى به الدمقس والحرير والفضة والذهب واللآلئ وشهي الطعام وفاخر الرياش؟
1: ذهبت بعيدا يا سعاد، فهل نعيم الحياة بكل هذا؟ كم أناس لديهم كل هذا وأكثر منه وهم تعساء أشقياء،
0: وكم أناس لديهم كل هذا وهم سعداء. فلماذا تأخذ الجانب الذي يسوء وتترك الجانب الذي يسر؟
1: وأنت لماذا تفترضين في العالم أن يكون فقيرا لا يحيا في رفاهية أو نعيم؟
0: لأن هذا هو شأن أغلب العلماء.
1: لا علينا منهم يا سعاد، فسأكون من أثرياء العلماء.
0: لكم أخشى عليك من أستاذك هذا الخليل ابن أحمد.

0: هذا تلميذ من أنجب تلاميذي، النضر بن شميل.
1: أهلا به ومرحبا.
0: وهذا يا نضر صديقي، الأمير الليث بن المظفر ابن نصر بن سيار.
2: مرحبا بالأمير الليث، حفيد البطل العظيم الأمير نصر بن سيار.
1: شكرا شكرا يا أخي النضر.
0: إن تلميذي النضر بن شميل سيكون من ثقات اللغويين إن شاء الله، فهو دائب التحصيل للعلم، ولديه قدرة فذة على الاستيعاب والاستنباط.
2: عفوا يا أستاذي الخليل.
0: وهو من خيرة تلاميذي الذين يلزمون حلقة درسي بالمسجد وبالمنزل.
2: هذا لأننا دائما في حاجة إلى علمك وفضلك.
0: وهو قبل هذا وبعده يعاونني في الكثير من شؤون حياتي العملية، فيأتي بالتجار ليشترون ثمار بستاني، ويحسن القيام على بيع غلته. فقد رزقني الله بغلام أسميته عبد الرحمن، به شيء من النقص في عقله.
1: يا سبحان الله، الخليل بن أحمد الذي يفوق الناس ذكاء وعلما يجيء ولده هكذا؟ يا سبحان الله.
2: سبحانه جلت حكمته. ولكن لا تأسى يا أستاذي وأبي الخليل، فلعلك ترضى بأن أكون لك ابنا، فهذا شرف لي أفخر به.
0: بورك فيك، بورك فيك يا نضر، بورك فيك يا ابني.

0: أمي أرأيت يا أمي ما جاء به الأمير الليس من الهدايا؟
1: أخفض من صوتك يا عبد الرحمن.
0: ها هي قدر من العسل وهذه قدر من سمن وهذا
1: قلت لك أخفض من صوتك.
0: بي انتظر يا أمي حتى أرى ما في هذا الكيس. إنه كيس مملوء بالزبيب وهذا الآخر بالله دعيني أفتحه يا أمة لأرى ما فيه.
1: يا ولد دع هذه الأكياس الآن، أتريد أن تفضحنا أمام غلامه سلام وجاريته فيروز؟
0: فيروز؟ فيروز؟ ما أجملها يا أمه، عيناها واسعتان مكحولتان مثل وخدها حمروان مثل ماذا يا أمه؟
1: صمتا يا عبد الرحمن، بالله كف عن هذه الثرثرة.
0: فيروز وجمال وجهها يا أمي، جمال وجهها كالبدر حين أراه في نهر دجلة، وشعرها أسود شعرها أسود في لون ذيل بغلة أبي، وصوتها صوتها جميل كصوت اليمامة التي في بستاننا وهي تناجي أليفها حين يغيب عنها.
1: بالله كف عن هذيانك هذا يا عبد الرحمن.
0: ما هذياني؟ تنكرين جمال فيروز يا أمي؟ فهمت، لابد أنك تغارين منها. لماذا لم أفهم ذلك؟
1: ولد أنا أغار من جارية يا ولد؟
0: نعم أليست جميلة؟ أليست أجمل منك يا أمي؟ أليست أصبى منك وأشب؟ لقد بدأت تصبحين عجوزا يا أمي، أم العجوز أم
1: ولد. أغرب عن وجهي أيها الولد.
0: لماذا تغضبين هكذا يا أمي؟ هكذا أنت حتى مع أبي حين لا يعجبك ما يقول.
1: قلت لك أغرب عن وجهي.

0: الآن أستودعك الله يا أستاذنا الخليل، وشكرا لك على ضيافتك لي بالبصرة.
1: بل الشكر لك يا ليث على نزولك ضيفا في بيتي طوال هذه الأيام التي مرت كسويعات قليلة سريعة.
0: أرجو أن أراك قريبا، وليتك تزورني في بلدي خراسان.
1: أرجو ذلك أيها الأمير إن شاء الله.
0: ولن أعطلك عن العلم، بل سأعاونك، وبخاصة في عملنا اللغوي الكبير الذي تحدثنا فيه، ويشرفني أن تتيح لي فرصة معاونتك.
1: سيكون ذلك بإذن الله ومشيئته.
0: هذا وعد منك؟
1: هو كذلك يا ليث.

0: ما كل هذه الصناديق يا أستاذ الخليل؟
1: في كل صندوق منها نوع من الشعر.
0: أتنوي أن تضع كتبا تجمع فيها ما قيل من الشعر؟
1: كلا كلا يا نضر.
0: إذن لماذا تجمع كل هذا الشعر وتضع كل نوع؟

0: فقد تعبت من العمل المتواصل اليوم في هذه الصناديق، وما زالت أيضا في حاجة إلى العمل، ولكني الآن في حاجة ماسة بل ضرورية للترويح عن النفس ورياضة الجسم. فهيا هيا إلى خارج البيت نتمشى بالبصرة، وليتنا نمضي إلى شاطئ دجلة أو في اتجاه البادية.
1: هيا هيا يا أستاذي، فالمشي رياضتك المفضلة دائما.
0: إنه رياضة للجسم وللنفس وللفكر أيضا يا بني.

0: لماذا توقفت هكذا يا أستاذ الخليل؟ هيا بنا نسلك طريقا آخر بعيدا عن سوق النحاسين والحدادين، فلن نحتمل دقات مطارقهم.
1: انتظر انتظر يا نضر.
0: يا أستاذ الخليل، لماذا توقفت هنا؟ ألا تريد مواصلة المشي؟ ألم تخرج من بيتك لكي تتمشى؟ عجبا، كيف توقف أستاذي هكذا ولا يسمعني؟ كأنما يملأ أذنيه صوت مجهول أقوى وأعلى من صوتي، فلأرفع صوتي أعلى وأعلى. يا أستاذ الخليل، ألا تسمعني يا أستاذ الخليل؟ ما هذا؟ عجبا، إنه يتجه نحو سوق النحاسين والحدادين. يا أستاذ الخليل، إلى أين؟ إلى أين؟
2: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
2: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
2: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بمناسبة عيد الجمهورية، عفو رئاسي عن 2439 سجينا يشمل وديع الجاري والعياش زمال، وتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير اليوم الجمعة جراء ارتفاع درجات الحرارة. نقابة أطباء أسنان تونس تحمل السلطة العمومية مسؤولياتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة إلى المؤسسات الصحية والعيادات الطبية، وتطالب بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لمنظمة كونكت معز عزيزة يؤكد ارتفاع الطلب على بطاريات التخزين الكهرباء الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ويضيف على موجات الإذاعة الوطنية أن كلفة هذه البطاريات تبقى مرتفعة بالنسبة إلى المواطن، ويأمل التوصل إلى اتفاق مع وزارة الإشراف الأسبوع القادم لاتخاذ حوافز وامتيازات

0: تشجيعا للإقبال عليها. وكان شركة الكهرباء والغاز أعلنت أمس الأول أنه بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهربائية المرتبطة بمحولات هجينة. الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 من جويليا تأتي على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية حسب وزارة الفلاحة. مجلس النواب يعقد الاثنين القادم جلسة عامة للتداول في شأن العام بالبلاد. بداية من اليوم الاقتصار على ممر واحد بالطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه بن عروس طيلة 45 يوما. في العالم 4 قتلى و5 مصابين في هجوم أمريكي على أطراف مدينة الأهواز في محافظة خوزستان جنوب إيران فجر اليوم، وانفجارات بمحافظات هرمزجان وسيستان وبلوشستان ولارستان جنوب إيران، وتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران ليلا تصديا لأهداف معادية. والقيادة المركزية للجيش الأمريكي تعلن استكمال موجة قصف ليلي هي 13 تواليا بنجاح في إيران. برميل النفط فوق 100 دولار للمرة الأولى في شهرين. وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر الوضع في الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكار.
1: تقديم عادل يوسف ومفيدة زهاي.
0: صديقتي المستمعة،
1: صديقي المستمع،
0: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

0: وامضى.
1: يعرف الإنسان الحقيقة لا بالعقل وحده بل بالقلب أيضا.
0: باسكال.
1: محطات هذه الرحلة:
0: إن من البيان لسحرة ماذا كتب البحار بعد 9 ساعات وسط المحيط.
1: إن من الشعر لحكمة أمين نخلة وحبيبه الأول.
0: طرائف ضاحكة.
1: نوادر عربية.
0: كلمات من درر.
1: رباعيات.
0: عالم في ومضة الكندي.
1: نافذة على الأدب العالمي.
0: هل تعلم؟
1: ومن قاموس الحياة.

0: إن من البان لسحرا.
1: من الأحداث ما يخلق كتابا وفلاسفة وحتى شعراء، فبمجرد التفاعل بالحدث وبصورة غير عادية تنفجر طاقة من التعبير إلى حد سحر البيان. وما الكتاب والفلاسفة إلا عدسات تعكس لنا الصورة الإعجازية بكل تفاصيلها وتقاطيعها ومنعرجاتها بأسلوب يجعلنا وكأننا نعيش مع صاحب الحدث لحظة التجربة التي مر بها بشيء من التدقيق.
0: ومن بين هذه الأحداث التي تشبه المعجزة ما سيرويه لنا البحار دوغلاس وارد راب، بطل حادثة أدهشت العالم. ففي 9 جوان عام 1957 رددت الأخبار حدثا بحريا فريدا من نوعه، فقد كانت الباخرة البريطانية بريتش مونارك، أي العاهل البريطاني، تمخر المحيط الهادي في طريقها إلى اليابان. وعند منتصف الليل سقط البحار دوغلاس في المحيط، ولم يشعر رفاقه بسقوطه إلا بعد 3 ساعات. فعادت الباخرة إلى الوراء تبحث عنه إلى أن عثرت عليه عائما بعد 9 ساعات من وقوع الحادث. وها هو البحار نفسه وعمره لا يزيد على 21 يكتب لنا قصة هذه الرحلة العجيبة التي أصبحت نصا أدبيا مثيرا.

0: إنني أرى نور مؤخرة الباخرة يلمع وسط الظلمة وكأنه يحدق إلي. ترى هل يسمعون صوتي وسط هذا الخضم الجبار؟ لا، لن يسمعوا. وها هو نور المؤخرة، صلتي الوحيدة الباقية مع الأمل والنجاة، قد اختفى وأنا وحدي في عرض هذا المحيط الهائل. إنني أرى في كبد السماء الكوكب زحل يتعالى، والقمر قد أخذ يختفي في الأفق الغربي. آهٍ، ليت المستر لوف ربان الباخرة يملك نظراً قادراً على اختراق حجب الظلام. ولكن لماذا أعلل نفسي بالأمل العقيم؟ ومن يستطيع أن يراني وسط المحيط؟ وداعاً أيها الرفاق.
1: بدأ النور يرسم خطوط الفجر في الجو شرقاً، وراحت النجوم تغيب بسرعة. كنت أسبح بأسهل طريقة، أضرب الماء بقدمي وأفتح ذراعي في شكل نصف دائرة أمامي، ولم أحاول العوم كثيرا على ظهري لأن الأمواج المتكسرة كانت تزعج تنفسي. إنني أتخيل الأثر الذي سيحدث اختفائي في الرفاق عندما يكتشفون الأمر. لا شك في أن عامل اللاسلكي سباركس سيبادر إلى إرسال إشارات الاستغاثة إلى جميع البواخر العابرة في هذه البقعة. لا شك في أنهم لن يتركوني. بهذه الأمال كنت أعلل نفسي في الساعات الأولى بعد سقوطي من الباخرة، وكلما حاول اليأس أن يدخل إلى نفسي كنت أطرده وأقول لا، لم أصل إلى نهاية بعد. كنت واثقا من أن الباخرة ستعود للبحث عني، ولما وقع الحادث كانت الباخرة تسير في اتجاه درجة 278، فاهتديت إلى هذا الاتجاه بواسطة الكواكب وتابعت السباحة فيه لكي أستقبل الباخرة وجها لوجه عند عودتها. بعد أن عبأت قواي بهذا الأمل أخذت أفكر في الأمور الأخرى. قررت ألا أخلع ملابسي، ولا سيما أنني لم أكن أرتدي إلا القليل منها، وأبقيت حذائي لكي يحميني من هجمات الحيتان، وأخذت أصلي: يا رب، أنا الآن بين يديك وفيك أضع ثقتي وأملي مهما يكن قرارك، ولكن إذا كنت الآن في طريقي إلى النهاية بين شدقي حوت فليكن ذلك رب في أسرع وقت.
0: مياه المحيط كثيفة ولهذا أطفو عليها في سهولة. إنني أشعر بشيء يخزني، ما هذا؟ ورفعت رأسي فرأيت أمامي سمكة صغيرة يبلغ طولها زهاء نصف متر فقط، ذات خرشوم طويل حاد كالحربة. إنها تحوم حولي وتتصاعد منها روائح مزعجة حقا. من أنت أيها الرفيق المرتجل، وماذا تريد مني؟ في اللحظة التي كانت فيها أشعة الشمس تتكسر على الأمواج لمحت باخرة برتغالية تمر على مقربة مني. صباح الخير أيها الأمل الذي يتحداني باليأس، إلى أين أنت ذاهب؟ ألا تراني هنا؟ ومع أشعة الشمس حلق فوقي طائراني لعلهما جاء يستكشفان هذا المخلوق الغريب السابح وسط الماء. إنهما يرافقانني ويشغلانني قليلا عن همومي، ولكنهما لا يلبثان حتى يأخذا في الانقضاض على الماء حولي، فأضطر إلى إدارة رأسي إلى الوراء فأفقد توازني، وأخيرا تعبا مني فغابا في الأفق وأصبحت وحدي. وذهبت أفكاري إلى الباخرة، ترى ماذا يحدث عليها الآن؟ لا شك في أن الرفاق مرابطون الآن على جنبات الباخرة يبحثون في الأفق عني، ولكن في الانتظار ما أزال هنا وحدي أقرب إلى الموت مني إلى الحياة. وطارت أفكاري إلى أهلي، وتمنيت ألا يعرفوا خبر اختفائي إلا مع خبر إنقاذي. وفي تلك اللحظة أخذت وجوه أصدقائي تتعاقب أمامي، ورحت أتخيل ما يمكن أن يفعل كل منهم في هذا الوقت.
1: كان رفيقي الدائم في هذه الساعات الطوال سلحفاة ضخمة. لقد كانت سلوايا بالرغم من أنها لا تستطيع النطق، لقد أضحكتني أكثر من مرة بحركاتي الساذجة. وفيما كنت أرفع رأسي لأتأمل رأس السلحفات يبرز من بطن المحيط، لمحت في الأفق البعيد دخانا، ودبت الحيوية في جسمي وكاد يلتهب، وأخذت أسبح نحو الدخان بقوة والدخان يقترب مني. لقد كنا على موعد على درجة 278، الباخرة بريتش مونارك وأنا. ها هي تعود نحوي، وها نحن نلتقي بعد فراق 9 ساعات. خرجت منها مولودا جديدا. والآن لا شك في أنك أيها القارئ تسألني كيف وقع الحادث. كنت عند نصف الليل أفحص غطاء لوحة بارزة إلى البحر، والظاهر أن العطب كان قد دب إليها فانكسرت تحتي وسقطت في المحيط، وكان ما كان.

0: قصة الحبيب الأول هي قصة أبدية منذ خلق الإنسان، فقد ولد الإنسان وقد غرس الله في أعماقه ومضة حب تتجلى وتنكشف وتظهر بمجرد لمسة سحرية قادرة على إحداث رجة في قلب هذا الإنسان. لقد تغنى الشعراء كثيرا بالحبيب الأول، مثلما قال الشاعر في قولته المعروفة: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول.
1: أما الشاعر الكبير أمين نخلة فقد تغزل بحبيبه الأول بأسلوب آخر في قصيدة رائعة عنوانها الحبيب الأول، وقد كان لها وقع على معاصريه وذاعت فيهم ذيوع الطرب والنشوة، وهي في طبيعة إيقاعها قصيدة فرحة مترنمة تتراقص ألفاظها وقوافيها كأمواج جدول هازج متدفق.
0: وأمين نخلة ولد عام 1904 وتوفي عام 1967، وله ديوانان من الشعر هما دفتر الغزل والديوان الجديد وكتب أخرى. إذن فلنكتشف معا الحبيب الأول لأمين نخلة.

أحبك في القنوط وفي التمني، كأني منك صرت وصرت مني. أحبك فوق ما وسعت ضلوعي، وفوق مدى يدي وبلوغ ظني. هوى مترنح الأعطاف طلق على سهل الشباب المطمئن. أبوح إذن فكل هبوب ريح حديث عنك في الدنيا وعني. سينشرنا الصباح على الرواب، على الوادي، على الشجر الأغني. أبوح إذن فهل تدري الدوالي بأنك أنت أقداحي ودني؟ أتمتم باسم ثغرك فوق كأسي وأرشفها كأنك أو كأني. نعيم حبنا فانظر بعيني، وعرس للمنى فاسمع بأذني. كأن الصحو يلمع في ظنوني، ويخفق في ضلوعي ألف غصن. على الوتر الحنون خلعت شوقي، وماج هواي في آه المغني. ففي النغم العميق إليك أمشي، وأسلك جانب الوتر المرن.

0: وقفت سيدة أنيقة في إحدى المحلات التجارية الكبيرة أمام الجناح الخاص بما يهم الكلاب، وطلبت عقدا لكلبها. فقال لها البائع: أمرك سيدتي، ولكن ما هو قياس رقبة كلبك؟ فقالت: لست أدري. قال: أرجوك أن تعودي مرة أخرى ومعك القياس. فقالت: يستحيل علي ذلك، لأنها مفاجأة أعددتها له اليوم بمناسبة عيد ميلاده.
1: طلب الطفل من شيخ كبير أن يساعده على دق جرس باب المنزل، لأنه لا يستطيع ذلك لارتفاعه. وتطوع الشيخ فدق الجرس، وهنا بادره الطفل قائلا: هيا نجري قبل أن يفتح أصحاب المنزل ويشبعونا ضربا وشتما كالعادة. نوادر عربية.
0: عاد رجل جاره المريض فسأله: ما علتك؟ قال: أوجاع مؤلمة في الركبتين. فقال الجار: إن جريرا يقول في بيت ضع عني صدره، وهو: وليس لداء الركبتين دواء. فقال المريض: ليت نفسك ذهبت مع صدره.

0: دخل أعرابي على يزيد بن المهلب وهو مضطجع على فراشه وحوله كثير من الناس، فقال الأعرابي: كيف أصبح الأمير؟ فقال يزيد: كما تحب. فقال الأعرابي: لو كنت كما أحب كنت أنت مكاني وأنا مكانك.
1: كلمات من درر.

0: قال بعض الأعراب: الغضب عدو العقل، فإنه يحول بين صاحبه وبين العقل والفهم، فيستولي عليه سلطان الهوى فيصرفه عن الحسن، وهو الاحتمال إلى القبيح، وهو الغضب. ومن عصى الحق غمره الباطل. رباعيات.
1: أربعة لا ينبغي لهم أن يحزنوا: العاقل الذي يرميه الجاهل بما يكره ولا حقيقة له، والرجل الرغيب النطق إذا كان غنيا كثير المال، والرجل المقتصد الذي لا عيال له، والعالم الذي لا يحتاج إلى السعي في الازدياد.

0: عالم في ومضة.
1: الكندي.
0: هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي المكنى بأبي يوسف، ولد عام 796 ميلادي وتوفي عام 873 ميلادي، وهو فيلسوف العرب في عصره وأحد أبناء الملوك في كندة. نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد فتعلم واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك، وألف وترجم وشرح كتبا كثيرة يزيد عددها على 300. لقي في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم، فوشي به إلى المتوكل العباسي فضربه وأخذ كتبه ثم ردها إليه، وأصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراما. للكندي كتب كثيرة وصلنا منها ما يقارب 60 رسالة، منها رسالة في التنجيم، رسالة في الموسيقى، رسالة في الفلسفة الأولى، رسالة في حدود الأشياء، رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس، رسالة في خير صناعة التأليف، رسالة في العقل، وغيرها من المؤلفات التي ترجم بعضها لأكثر اللغات.
1: نافذة على الأدب العالمي
0: من الشعر الإسباني الحديث.

0: ليون فيليب شاعر إسباني ولد عام 1884 في قرية من قرى زاهورة، يحمل الإجازة في الصيدلة من جامعة مدريد. هاجر إلى أمريكا واستقر في المكسيك. نشر أكثر دواوينه في الولايات المتحدة والمكسيك التي توفي فيها عام 1968، ومن قصائده بيت شعر:
1: صوحوا بهذا البيت وانزعوا عنه الشعر المستعار، القافية والعروضة والسلاسل وحتى الفكرة نفسها، وغامروا الكلمات، فما يمكث بعد ذلك فهو الشعر، فلا يظهر النجمة أنها نائمة ولا يظهر الوردة أنها منثورة طالما أننا نملك البريق والشذا.

0: الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج زخارف.
1: هل تعلم

0: هل تعلم أن أصل اسم أبي الهول كنعاني وهو بو حول؟ وقد لاحظ بعض الأسرى الكنعانيين في مصر شبها كبيرا بينه وبين تمثال لأحد آلهتهم اسمه حول، فأطلقوا على منطقة الجيزة اسم بو حول، ثم تحولت إلى أبي الهول. من قاموس الحياة.
1: كل المبادئ الأخلاقية تمت كتابتها ولم يبقى إلا وضعها موضع التنفيذ.
0: المجاملة هي أن تتعلم كيف تتثاءب أمام ضيوفك وفمك مقفل.
1: من أدلة سلامة العقل القدرة على الحب والعمل.
0: أصدقائنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن يجمعنا لقاء جديد نتمنى لكم أجمل الأوقات.

0: يا محلى عيونك عزايا
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم، وأهلا بكم في موجز للأنباء. بمناسبة عيد الجمهورية عفوا رئاسي على 2439 سجينا وتمتيع 490 سجينا إضافيا بسراح الشرطي. خارطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تصنف ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبير اليوم الجمعة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا إلى وجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. نقابة أطباء الأسنان بتونس تحمل السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة إلى المؤسسات الصحية والعيادات الطبية، وتطالب بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لكونكت يؤكد ارتفاع الطلب على بطاريات تخزين الكهرباء خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مضيفا أن كلفتها تبقى مرتفعة بالنسبة إلى المواطن. وكانت شركة الكهرباء والغاز أعلنت أمس الأول أن حرفائها من القطاع السكني بات بإمكانهم رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتفعة مرتبطة بمحولات هجينة. ارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحرائق إلى نحو 4400 هكتار منذ مطلع ماي 2026 وفق وزارة الفلاحة. الاقتصار على ممر واحد بالطريق الوطني رقم واحد في اتجاه بن عروس لمدة 45 يوماً.

0: وزارة الشؤون الثقافية تعلن تمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية يوم 7 أوت 2026 بدخول الغاية. في أخبار العالم، محافظة خوزستان جنوب غربي إيران تعلن سقوط 4 قتلى وخمسة مصابين في الهجوم الأمريكي الأخير على أطراف مدينة الأهواز فجر اليوم الجمعة. والقيادة المركزية الأمريكية تعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران فجر اليوم. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، مع الخيوط الأولى للفجر نتمنى لكم يوما سعيدا مفعما بالمسرات وتحقيق أجمل الأمنيات. لتجارب السابقين مصداقية عبر السنين وتوالي الأجيال، فهي تمثل الخبرة والحكمة، وقد نسجوها في كلمات مختارة حتى صارت أمثلة خالدة. من ذلك قولهم: تزاوروا ولا تجاوروا، وتقاربوا بالمودة ولا تتكلوا على القرابة، وتعاشروا كالإخوان وتعاملوا كالأجانب. وكذلك قولهم: ترك ادعاء العلم ينفي عنك الحسد، وتاج المروءة التواضع. وقولهم أيضا: التعبير نصف التجارة، والتحسن خير من الحسن، والتقدير أحد الكاسبين.

إن المشورة والنصيحة والتجارب وحسن النظر لا تؤدي إلا إلى التوفيق والنجاح. قال الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وروي عن ابن عيينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرا شاور فيه الرجال، وكيف يحتاج إلى مشاورة المخلوقين من الخالق مدبر أمره، ولكنه تعليم منه ليشاور الرجل الناس وإن كان عالما. وقال عليه الصلاة والسلام: ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار، ولا افتقر من اقتصد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أعجب برأيه ظل، ومن استغنى بعقله زل. وكان يقال: ما استنبت الصواب بمثل المشاورة. وقال حكيم: المشورة موكل بها التوفيق لصواب الرأي. وقال الحسن: الناس ثلاثة، فرجل رجل، ورجل نصف رجل، ورجل لا رجل. فأما الرجل الرجل فذو الرأي والمشورة، وأما الرجل الذي هو نصف رجل فالذي له رأي ولا يشاور، وأما الرجل الذي ليس برجل فالذي ليس له رأي ولا يشاور. وقال المنصور لولده: خذ عني اثنتين، لا تقل في غير تفكير، ولا تعمل بغير تدبير. وقال الفضل: المشورة فيها بركة، وإني لأستشير حتى هذه الجارية الأعجمية. وقال أعرابي: لا مال أوفر من العقل، ولا فقر أعظم من الجهل، ولا ظهر أقوى من المشورة. وقيل: من بدأ بالاستخارة وثنى بالاستشارة فحقيق أن لا يخيب رأيه. وقيل: الرأي السديد أحمى من البطل الشديد. وقيل أيضا: سبعة لا ينبغي لصاحب أن يشاورهم: جاهل، وعدو، وحسود، ومراء، وجبان، وبخيل، وذو هوى. فالجاهل يظل، والعدو يريد الهلاك، والحسود يتمنى زوال النعمة، والمرائي واقف مع رضا الناس، والجبان من رأيه الهرب، والبخيل حريص على جمع المال فلا رأي له في غيره، وذو الهوى أسير هواه فلا يقدر على مخالفته.

من أسس الصداقة والإخاء التناصح بكل لطف. فعن عبد العزيز ابن أبي داود قال: إذا رأى الرجل من أخيه شيئا أمره في ستر ونهاه في ستر، فيؤجر في ستره ويؤجر في أمره ويؤجر في نهيه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إذا رأيتم أخاكم ذا زلة فقوموه وسددوه، وادعوا الله أن يرجع به إلى التوبة فيتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. وعلى الصديق أو الأخ أن يتجنب الكلام الذي من شأنه أن لا يفيد، ويلزم لسانه بكل ما فيه خير وإصلاح. وينبغي للعاقل أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام الذي فيه الهذر والثرثرة الباطلة، إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال الشافعي: إذا أراد أحدكم الكلام فعليه أن يفكر في كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وعن أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم الناس من لسانه ويده. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله، من نجات؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومما ورد في الأخبار أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، وقد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. وقال الشافعي لصاحبه الربيع: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها.

للجلوس والحديث مع الأصدقاء شروط لتجعل من تلك الجلسة متعة وفائدة يستحسن أن نأخذ بها، فالمصاحبة بين الإخوان كالرباط الجميل الذي يضم مختلف الأزهار والورود ضمن باقة جميلة. قال الأحنف بن قيس: رحم الله من أهدى إلي عيوبي في ستر بيني وبينه، فإن النصيحة في الملأ تقريع. وقال الأحنف أيضا: لأن أدعى من بعد أحب إلي من أن أقصى عن قرب، وما جلست مجلسا قط أخاف أن أقام منه لغيري. وعن معاذ بن جبل أنه قال: إياك وكل جليس لا يفيدك علما. وقال الحسن البصري: انتقوا الإخوان والأصحاب والمجالس. وتباعد كعب الأحبار يوما في مجلس عمر بن الخطاب فأنكر ذلك عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن في حكمة لقمان ووصيته لابنه: إذا جلست إلى ذي سلطان فليكن بينك وبينه مقعد رجل، فلعله يأتيه من هو آثر عنده منك فينحيك فيكون نقصا عليك. وكان يقال: الجليس الصالح خير من الوحدة، والوحدة خير من الجليس السوء. ومن سوء الأدب في المجالسة أن تقطع على جليسك حديثة أو تبدره إلى تمام ما ابتدأ به خبرا كان أو شعر، تتم له البيت الذي بدأ به وتريه أنك أحفظ منه، فهذا غاية في سوء المجالسة، بل يجب أن تسخي إليه كأنك لم تسمعه قط إلا منه. قيل لأبي أيوب الطائي: لما تركت مجالسة الناس؟ قال: ما بقي إلا كبير يتحفظ عليك أو صغير لا يوقرك. وقال أبو عبد الرحمن: لا تجالس عدوك، فإنه يحفظ عليك سقطاتك ويماريك في صوابك. وكان يقال: رأس التواضع الرضا بالدون من المجلس.

من أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بقيت كالأمثال والحكم لما فيها من إيمان وصدق وخبرة وفصاحة، قال أبو بكر الصديق: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي والنكث والمكر. إن الله قرن وعده بوعيده ليكون العبد راغبا راهبا. وقال عمر بن الخطاب: من كتم سره كان الخيار في يده. اتقوا من تبغضه قلوبكم، أعقل الناس أعذرهم للناس. لا تؤخر عمل يومك لغدك، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. مر ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. ومن أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، الناس أعداء ما جهلوا، رأي الشيخ خير من مشهد الغلام. استغني عمن شئت فأنت نظيره، واحتج إلى من شئت فأنت أسيره، وتفضل على من شئت فأنت أميره. إن من السكوت ما هو أبلغ من الجواب، وخير إخوانك من واساك، وخير منه من كفاك.

الابتسامة واجب اجتماعي، حكمة قالها الفيلسوف الألماني أوغست كونت. ويقول أيضا: أفضل لغة يتداولها البشر فيما بينهم هي لغة الابتسام، وأكثر ما يعجبني في الإنسان طلاقة وجهه، وأجمل ما أرى في المرأة ابتسامتها. وما أصدق من قال: ابتسامة المرء شعاع من أشعة الشمس، فالابتسامة تعتبر عنوان التفاؤل والأمل في الحياة، بل هي علامة الرضا والاطمئنان والفرح، كما هي علامة من علامات الصداقة والمحبة. وهل هناك أبلغ وأروع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة؟ أو قوله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولقد قارن أحد الشعراء العرب القدامى بين الكريم العبوس والبخيل المبتسم، فحبذ البخيل قائلا: إذا كان الكريم عبوس وجه فما أحلى البشاشة في البخيل. وقال جبران خليل جبران: البسمة لا تكلف شيئا ولكنها تعطي كثيرا. وقال الشاعر يصف الابتسامة وقد أجاد: أيا قمرا تبسم عن أقاحي، ويا غصنا يميل مع الرياح، جبينك والمقلد والثنايا، صباح في صباح في صباحي. وعن علي بن أبي طالب قال: بشاشة الوجه عطية ثانية. وقال معاوية ابن أبي سفيان: ثلاثة أشياء يطلبها الرجل في المرأة: الوداعة في وجهها، والفضيلة في قلبها، والابتسامة في ثغرها. وقال الآخر: وما اكتسب المحامد طالبوها بمثل البشر والوجه الطليقي.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
1: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
2: الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتي وأستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم. ربنا إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. حضرات السادة المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم وبارك عملكم وجعل الفلاح سبيلكم. أيها الإخوة الكرام، لقد تركنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد بين لنا ربنا عز وجل في كتابه العظيم بأن اليأس والقنوط والتشاؤم من وصف العبد الكافر الذي لا يؤمن بقدرة الله تعالى، ولا يؤمن بأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يؤمن بأن الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. قال تعالى في وصف العبد الكافر: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وقال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها المتابعون الكرام، اليأس كبيرة من الكبائر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمته، واليأس من روح الله. ويقول رضي الله عنه: الهلاك في اثنتين، القنوط والعجب، كما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء. أيها المتابعون الكرام، فالمؤمن يفجر الأمل في نفسه من خلال قوله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، فمن المحال دوام الحال. والله تعالى قادر على أن يبدل خوفنا أمنا، قادر على أن يبدل همنا فرجا، قادر على أن يبدل ذلنا عزا، قادر على أن يبدل تمزقنا جمعا، وقادر على أن يبدل فقرنا غنى. كذلك الإيمان يفجر الأمل في النفوس. مثاله: فجر الإيمان الأمل في نفس سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما بلغ من العمر عتيا، سأل ربه عز وجل ولدا فقال: ربي هب لي من الصالحين. فاستجاب الله تعالى له. قال تعالى مخبرا عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. يا عباد الله، علقوا آمالكم بالله تعالى، وأكثروا من الدعاء، وأكثروا من قولي حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها المتابعون الكرام، هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما جعله نمرود في المنجنيق ليقذفه في النار، جاءه سيدنا جبريل عليه السلام فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما منك فلا. قال: سل ربك. فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البيهقي في شعب الإيمان، وعن بشر بن الحارث رضي الله عنه، وفي رواية للترمذي في نوادر الأصول قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فكانت النتيجة قوله تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فأكثروا من قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الله تعالى يقول في كتابه العظيم عن الصحب الكرام عندما جمع الناس لهم الجموع: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله تعالى عقب الآية: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يقول الشاعر: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك من غد ما يكون. أيها المتابعون الكرام، إن الإيمان فجر الأمل في نفوس العباد، وفجر الأمل في نفس سيدنا زكريا عليه السلام عندما وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وكانت امرأته عاقرا، فسأل الله تعالى وليا له حتى يرثه ويرث آل يعقوب من بعده. قال الله تعالى: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فجاءه الجواب من الله تعالى: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. أيها المتابعون الكرام، نادوا الله تعالى في جوف الليل نداء خفيا، ولن تكونوا بإذن الله تعالى بدعاء ربكم أشقياء. أيها الأحبة الأكارم، إن الإيمان فجر الأمل في نفوس العباد، وكذلك فجره في نفس سيدنا أيوب عليه السلام الذي اشتد بلاؤه وكان صابرا على البلاء حتى صار مثالا يحتذى به، فأصبحنا نقول: يا صبر أيوب. ونال ببركة صبره شهادة الله عز وجل له، قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيدنا أيوب عليه السلام أخبر عنه مولانا عز وجل بقوله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهذه الآية

0: واحد منا، فكيف بسيدنا يونس عليه السلام؟ ولكن المقصود من قوله فظن أن لن نقدر عليه، يعني فظن أن لن نضيق عليه، وهذا كقوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. فسيدنا يونس عليه السلام عندما ضيق عليه ربنا عز وجل وجعله في ظلمات ثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وهذه ليست من خصوصياته عليه السلام، بل هي عامة للمؤمنين، قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. واعلم أن الله قال في كتابه إن مع العسر يسرا. نسأل الله تعالى أن يعجل الفرج وأن لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. رزقني الله وإياكم جودة الفهم وسلامة القلب، وفي رعاية الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا
2: اليوم مع الشيخ محمد صديق ميزة.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. بمناسبة عيد الجمهورية عفو رئاسي عن 2439 سجينا وتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. خارطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تصنف ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبير اليوم الجمعة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا إلى وجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. نقابة أطباء الأسنان بتونس تحمل السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة إلى المؤسسات الصحية والعيادات الطبية، وتطالب بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج، حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لكونكت يؤكد ارتفاع الطلب على بطاريات تخزين الكهرباء خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مضيفا أن كلفتها تبقى مرتفعة بالنسبة إلى المواطن. ارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحرائق إلى نحو 4400 هكتار منذ مطلع مايو 2026 وفق وزارة الفلاحة. الاقتصار على ممر واحد بالطريق الوطني رقم واحد في اتجاه بن عروس لمدة 45 يوما. وزارة الشؤون الثقافية تعلن التمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية يوم 7 من أوت 2026 بدخول الغاية. في أخبار العالم، محافظة خوزستان جنوب غربي إيران تعلن سقوط 4 قتلى وخمسة مصابين في الهجوم الأمريكي الأخير على أطراف مدينة الأهواز فجر اليوم الجمعة. الرئيس الأمريكي يلوح باستخدام الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات عند عبورها مضيق هرمز. بعد قليل يوم سعيد مع حبيب جغام. الموعد الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM. هكا بدينا
1: يوم جديد، يوم سعيد،
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
2: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
3: اليوم
0: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
4: الساعة الآن في تونس 6:00 صباحا و4 دقائق.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أهلا بكم أعزائي المستمعين في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد، الجمعة 24 جويلية 2026، 9 صفر 1448، ولقاؤنا هذا يتواصل إلى الساعة 9 من هذا الصباح. الفجر كان في 3:34، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 3:33، العصر 4:16، المغرب 7:35، والعشاء في تمام 9:17. مستمعينا الأعزاء، في كل فجر مع مطلع كل شمس يشرق ألف غد على كل إنسان محب وطموح.

أنتم في الاستماع أعزائي إلى برنامج يوم سعيد. جبر الخاطر مستمعين الأعزاء هو إدخال الفرح والبهجة والسرور على الناس، وهو من أعظم الأعمال في الدنيا، يدل على سمو النفس، نظافة القلب، سلامة الصدر، نبل الخلق وأصالة المعدن. وليس هناك أكرم وأنبل من شخص يجبر خواطر الناس لأن خواطرهم مكسورة، يلاطف هذا، يبتسم لهذا، يقضي حاجة هذا. ومن جمال هذا الخلق أنه لا يتطلب أن تكون قويا أو غنيا، الاعتذار هو عندما تقول كلمة طيبة، أن تسلم على الناس، أن تبتسم، أن تقدم هدية، أن تقضي مصالح البعض، أن تزور المريض، أن تقدم واجب العزاء لأهل المتوفى. السؤال والنصيحة الطيبة، المواساة في الحزن، كلمات التهنئة في الفرح، حتى الدعاء للغير هو جبر خاطر. كلنا في حاجة لمن يجبر بخاطرنا، نحتاج دائما لكلمة طيبة، إلى ابتسامة تسعد قلوبنا، تدفعنا إلى الأمام. فلا نخسر شيئا إذا جبرنا بخاطر كل مكسور ومكلوم وصاحب قلب حزين وعين دامعة. هنيئا لمن تفردوا بتلك الصفة الجميلة، هنيئا لمن من الله عليهم بفهم قيمة وفضل وأجر هذا الخلق الجميل. من سار بين الناس جابرا للخواطر، نجاه الله من جوف المخاطر.

0: يا تونس.
1: الساعه الان في تونس 6:23. انطلقت يوم الجمعة الماضي يوم 17 جويلية فعالية الدورة 7 للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بجوهرة الساحل سوسة، تتواصل إلى يوم الأحد إلى بعد غد 26 جويلية. هذا المعرض يأتي مستمعين الأعزاء في إطار دعم قطاع الصناعات التقليدية وتثمين المنتوج الحرفي التونسي، وينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع معرض سوسة الدولي. يعد هذا المعرض إذن من أبرز التظاهرات الوطنية المتخصصة في قطاع الصناعات التقليدية. يجمع هذه السنة حوالي 450 حرفي وحرفية من مختلف ولايات الجمهورية في اختصاصات متنوعة، على غرار خياطة الملابس التقليدية، منتوجات مزخرفة، نسيج اليدوي، الخزف، الحلي، كذلك منتوجات من خشب الزيتون، علاوة على اختصاصات تقطير الأعشاب، التطريز اليدوي، الرسم على الخشب، وذلك لإبراز تنوع الموروث الحرفي التونسي. كما يشارك عدد من الحرفيين من الشقيق الجزائر كضيوف شرف في إطار تبادل المهارات والتعرف على اختصاصات بلدان مختلفة. هناك في المعرض فضاء هرقلة يقدم مهارات حرفية المنطقة في اختصاص الألياف النباتية الحلفاء لدفع إنتاجهن وترويجه. أما فضاء سجنان فهو يعرض مجموعة مختارة من المنسوجات التي تجمع بين الأصالة والإبداع. كذلك هناك ولايات توزر، الكاف، جابس، زغوان، قفصة، القيروان، باجة، سيدي بوزيد، بنزرت، القيروان، والقسرين، وقبلي، وسليانة. وكل هذه الولايات تقدم نماذج حرفية متميزة تعكس تنوع وثراء كل ولاية في اختصاصات فريدة في الصناعات التقليدية.

0: بنت العرب في العين تملى مية، بنت العرب في العين تملى مية،
1: بنت العرب تملى مية، غناها محمد الفرشيشي. الساعة الآن 6:30 صباحا في تونس. يشهد مشروع طريق السيارة تونس جلمة أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في بلادنا الإنجاز الهام الذي يتقدم بصورة ملحوظة مع دخوله مرحلة جديدة تعد من أبرز المراحل العملية في مسار التنفيذ. نعم، تسعى مختلف الأطراف المتدخلة إلى تكثيف نسق العمل خلال الفترة القادمة حتى تكون هذه الطريق السيارة جاهزة للدخول حيز الاستغلال قبل موفى سنة 2027، وهو موعد يمثل رهانا كبيرا بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والتنموية التي يكتسيها هذا المشروع. في موازاة ذلك مستمعين الأعزاء، تتواصل أشغال إنجاز الجسر الكبير فوق وادي زروت الذي يعد من أبرز المنشآت الفنية ضمن هذا المشروع، وقد بلغت نسبة الإنجاز حوالي 30%. يكتسي إذن هذا الجسر أهمية خاصة ليس فقط بسبب موقعه الاستراتيجي، وإنما أيضا لاعتماد تقنية الدفع التدريجي للجسر، وهي تقنية هندسية حديثة يتم استخدامها لأول مرة في بلادنا.

غنت راضية بن علي يا بابا مع زخيلك. تنطلق اليوم في جزيرة قرقنة أيام ثقافية تحت عنوان التنمية والثقافة والبيئة بالشرق قرقنة. هذه هي الدورة الأولى، إذن كما قلت تنطلق اليوم الجمعة 24 جويلية، تتواصل إلى 1 أوت القادم، وهناك برنامج متكامل يشهد تشريك واسع لأبناء المنطقة ومراعاة ذكية لأغلب الأذواق والاهتمامات بمختلف الفئات العمرية. هناك أنشطة متعددة، هناك دورة في كرة القدم، كذلك مسابقة في السباحة للأطفال بشاطئ المرسى بقرقنة، أيضا هناك سهرات غنائية، وأيضا لفتة تكريمية متميزة للناجحين في شهادة البكالوريا من أبناء المنطقة. كذلك هناك نشاط آخر في البحر، من ذلك سباحة صباحية وتشريك الأطفال في الأنشطة البحرية، وهناك أيضا سباق للسفن الشراعية التقليدية وعرض لشريط وثائقي يستعرض مسيرة جمعية اللوت. هذه هي فكرة موجزة عن هذه الدورة الأولى لهذا النشاط الثقافي أو الأيام الثقافية بالشرق قرقنة.

0: على الورد.
1: كلامك ورد وتاجك ورد وتحب تصبح على الورد، غناها محمد الطالبي. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح في الإذاعة الوطنية التونسية بالقاعة الفنية المركزية فتح العبادي، في الإخراج الرقمي عمار جبالي، في الإخراج الفني ألفة بشير، في التنسيق فاطمة عبار، في التحرير رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة المجري. الآن مع فيروز ثم أخبار السابعة، ثم نعود لنواصل يوم سعيد حتى التاسعة.

0: يعطيه أهمية كان لتنحية الحلو والتنقيس من الغلة، لكن من جهة أخرى يكثروا من خبز القمح والعظم واللحم والزيوت، يظنوا اللي الحاجة اللي ما فيهاش سكر ما تضرش. نقولوا لهم راهو مريض السكر كيما الناس الكل، يلزم يأكل من كل شيء شوية وفي أوقات منظمة ويتحرك قد ما ينجم.
1: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
7: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. بمناسبة عيد الجمهورية، عفو رئاسي عن 2439 سجينا يشمل وديع الجريء والعياش زمال، وتمتع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير اليوم الجمعة جراء ارتفاع درجات الحرارة. الديوان الوطني للأعلاف يقرر خفض سعر بيع الذرة العلفية لفائدة مربي الدواجن والمجترات وهياكل الإنتاج الحيواني. وفي العالم، 4 قتلى وخمسة مصابين في قصف أمريكي استهدف مدينة الأهواز الإيرانية فجر اليوم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا خاصا عن 2439 سجينا، ويشمل السجينين العياش زمال رئيس حركة عازمون ووديع الجريء الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. صنفت خارطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، صنفت ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبير اليوم الجمعة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا إلى وجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. ومن المتوقع أن تسود بقية الولايات حالة جوية عادية، على أن يشهد الطقس انفراجا يوم الاثنين القادم تزامنا مع وصول تيارات هوائية باردة إلى البلاد، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
8: خريطة اليقظة المتوقعة تبقى درجة الإنذار كبيرة، أي ظواهر جوية خطيرة متوقعة تتمثل في استمرار لموجة الحرارة خاصة بمناطق الجنوب الغربي، جهة قبلي، توزر، تطاوين، توصل حتى إلى بعض مناطق شمال الغربي وين تتواصل فيها درجات الحرارة أكثر حتى من 45 درجة. بمناطق الشمال تيارات شمالية اللي تعطي أكثر تلطيف للأجواء. درجات الحرارة المتوقعة ما بين 35 و41 درجة مناطق الشمال ومناطق الساحلية، وما بين 42 و46 درجة تبقى مرتفعة بالمناطق اللي أشرنا إليها باللون البرتقالي لين توصل تقريبا 49 درجة. يومي السبت والأحد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يشمل أغلب مناطق البلاد، لكن ارتفاع هذا مش يكون كما الأيام اللي شفناها الفارطة، أقل بقليل، يمكن درجات الحرارة توصل إلى حدود 42 درجة كحرارة.

0: القصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، في حين توصل إلى حدود 48 درجة بأقصى الجنوب الغربي. والانفراج إن شاء الله بداية من يوم الاثنين تتحول التيارات شمالية غربية محملة ببعض الهواء البارد، تنخفض بالقدا درجة الحرارة أقل حتى من المعدلات العادية لهذه الفترة.
1: ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، قدمت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر جملة من التوصيات حول طرق حفظ الأدوية في الثلاجات عند انقطاع التيار الكهربائي، خاصة المتعلقة بالسكر والسرطان، داعية المواطنين إلى عدم المجازفة باستعمال الأدوية بعد تعرضها لدرجات حرارة عالية.
2: كي ينقطع التيار الكهربائي نحاولوا احنا بطبيعتنا ما نحطوش الدواء في باب الفريجيدات، يسمى تحط في وسط الفريجيدات وما يمسش الاطراف وما لصقوهمش الحاجات فيهم ثلج. اكثر حاجه ما نحطوش الدواء في الكونجيلاتور، راه الدواء ينجم يتحمل ارتفاع طفيف في درجه الحراره اما ما يتحملش الكونجيلاسيون. راه كان حطيته في الكونجيلاسيون يسمك بعد تلوحوا وما تستعملوش خاطر ما عادش افيكاس ولا مثلا خطر عليه. الاكثريه الدواء اللي عندنا شنو هما، يا اما فاكسان يا إما أنسولين للمرض المزمن. بالنسبة الدواء متاع الشمو يتاخم المؤسسات العمومية، دونك تسأل الصيدلي اللي خيط من عنده الدواء إذا كان فات درجة الحرارة وقت معين تقوله كيفاش نعمل، نستعمل ولا نستعملوش الأنسولين، كيفوت حتى وقت تقسيط نجم تستعمله. إذا كان ما عندكش فاكسان إرجان دفخفرانس ما تاخوهاش، وإذا كان عندك تريتمون متاع 3 شهور دفخفرانس ما تاخو كان الكونتيتي اللي حاجتك بها، تخلي الدواء عند الصيدلي وقلي حاجتك بيتاخو أحفظك ويكون عنده جودة خير من اللي انت تخليه في الدار ما تعاش كيفاش تتصرف.
1: سجلت المساحات الغابية المتضررة من الحرائق في تونس ارتفاعا ملحوظا منذ مطلع ماي الماضي لتصل إلى نحو 4400 هكتار. وأفادت الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة بأن الحرائق التي تشهدها ساقية سيدي يوسف بولاية الكاف تعد الأكبر حجما، حيث التهمت 2000 هكتار، ولا تزال جهود الإخماد متواصلة هناك بسبب قوة الرياح. من جهته أعلن الهلال الأحمر التونسي الهيئة الجهوية بالكاف أن عددا من المناطق الجبلية بكل من جرادو وواد الزنا وفرشان وعين مازر شهدت اندلاع حرائق خلفت خسائر في الممتلكات والمحاصيل. رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بالكاف لمياء المرزوكي:
3: عدة مناطق خاصة الحدودية من معتمدية ساقية سيدي يوسف ومعتمدية نبر، حرائق في الغابات الكثيفة اللي تكسو هذه المناطق، حيث كانت النيران أتت على مئات الهكتارات أشجار مثمرة فيها حيوانات أهلية، وكذلك فما عدة مساكن تعرضت للحرائق مما أدى إلى نقل الأهالي إلى معهد 8 فيفري بساقية سيدي يوسف. قرابة 10 عائلات كانت الخطورة متاحة أنها على مقربة من المناطق السكانية، لكن الحمد لله لم نسجل ضحايا أو خسائر في المعدات المنزلية. الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي كانت مدتنا ليلة أمس بسيارة رباعية الدفع للوقوف على الخسائر وتقييمها حتى نمكن العائلات من المساعدات اللازمة.
1: أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لمنظمة كونكت معز عزيز أمس على موجات الإذاعة الوطنية ارتفاع الطلب على بطاريات تخزين الكهرباء خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وأضاف أن كلفة هذه البطاريات تبقى مرتفعة بالنسبة إلى المواطن، معربا عن الأمل في التواصل إلى اتفاق مع وزارة الإشراف خلال الأسبوع المقبل لاتخاذ جملة من الحوافز والامتيازات للتشجيع على الإقبال عليها.
4: الحل في أن نخزنوا الكهرباء المنجة في أوقات كثرة الإنتاج لاستعمالها في أوقات الحاجة والبطاريات. في السنوات الأخيرة البطاريات من ناحية النوع ومن ناحية المردودية ومن الجانب المادي أيضا انخفض درجة كبيرة، ولينا نستعمل في تقنية الليثيوم. استيقل هي كي تشارج تكنيك لأكثر منه ماهوش بلاغ، يخول باش أن النجم نستعمله البطاريات في المحطات المنزلية المرتبطة بشبكة الكهرباء والغاز. لاحظنا الحاجة في الثلاثة جمعات هذه الأخرين ثم طلب غير مسبوق، طلب غير عادي لبطاريات التخزين، خاطر هو الحل السريع. الحقيقة كلفة التخزين حتى ولو احنا قلنا اللي هي نقصت شوية مقارنة بالسنوات الفارطة، ولكن ما زال مكلف على المواطن التونسي خاصة المستهلك. المستهلك العادي في منزله. توقعوا وإلا نأملوا باش أنه الاجتماع متاعنا الأسبوع القادم مع الوزارة باش يكون فيه بسط النقاط هذوما، فماشي تشجيعات، فماشي تسهيلات، فماشي امتيازات ينجم يتحصل عليها المواطن.
1: قرر الديوان الوطني للأعلاف مراجعة سعر بيع الذرة العلفية من مخازن الديوان لتصبح 863 دينارا للطن لفائدة مربي الدواجن والمجترات وهياكل الإنتاج الحيواني. كما أعلن الديوان تعليق توظيف كافة الأعباء المالية المترتبة عن سعر بيع الذرة العلفية في حالة الخلاص المؤجل، وذلك دعما لمربي الدواجن والمجترات في مواجهة موجة الحر.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء أحدث جولة من الضربات العسكرية ضد إيران، وأوضحت أن الضربات استهدفت مراكز قيادة عسكرية إيرانية ومنشآت لتخزين المسيرات وشبكات اتصال ومواقع للمراقبة الساحلية. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة رغم الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن السفن التجارية تواصل الإبحار عبر المضيق بدعم من الجيش الأمريكي. في سياق متصل، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات عند عبورها مضيق هرمز. هذا وقد أعلنت محافظة خوزستان جنوب غربي إيران سقوط 4 قتلى و5 مصابين في الهجوم الأمريكي الأخير على أطراف مدينة الأهواز فجر اليوم الجمعة. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال إن العدوان الذي يدعو إليه بعض المسؤولين الأمريكيين سيؤدي إلى دفع الرئيس دونالد ترامب ثمنا أكبر مقابل الصفقة التي يريدها. من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة أرادت معاقبة إيران، ولكن الأمر انتهى بهم إلى معاقبة أنفسهم بارتفاع أسعار النفط. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجته إذاعيا ألف بشير ومرئيا عمر جبالي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. بمناسبة عيد الجمهورية، عفو رئاسي عن 2439 سجينا يشمل وديع الجري والعياش زمال، وتمتع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى الإنذار الكبير اليوم الجمعة جراء ارتفاع درجات الحرارة. الديوان الوطني للأعلاف يقرر خفض سعر بيع الذرة العلفية لفائدة مربي الدواجن والمجترات وهياكل الإنتاج الحيواني. وفي العالم، 4 قتلى و5 مصابين في قصف أمريكي استهدف مدينة الأهواز الإيرانية فجر اليوم. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.

0: اطفي الضوء اللي ما تستعملوش.
1: عدل كليماتيزورك على 26.
2: تفقد أجهزة دارك.
3: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
2: طاقتنا مسؤوليتنا.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: إذن تابعتم أعزائي المستمعين نشرة أخبار السابعة. محمد الجاموسي معلوم.
2: معلوم
3: معلوم
2: الدنيا
3: يوم بيوم
2: نهير شمس لهبا
3: ونهار شوية غيوم
2: تطلع وتفوت سحابة
3: ووجه الله يدوم

0: معلومة الدنيا يوم بيوم. ثم برشا حملات نظافة تتنظم في مختلف أنحاء الجمهورية، ولكن المسألة تتعلق بوعي المواطن، ولابد أن يكون هناك اهتمام بالمحيط وبنظافة الشوارع، نظافة الفضاء العام بصفة خاصة. معنا سي مراد بن سالم يحدثنا عن حملة نظافة تنظمها بلدية سوسة. سي مراد صباح الخير ويومك سعيد. أهلا وسهلا سي مراد.
1: أهلا بك. مهلا بك.
0: نعم، طبعا كما تعرف وهذه خدمة البلديات تجمع وتهتم بنظافة المحيط، ولكن ديما ثم إشكال، يعني تنتظم كما نقولوا حملة ثم تعود يعني حليمة إلى عادتها القديمة.
1: أنا كما نقولوا المثل الحبل على الجرارة، ديما هذا شيء متكرر وبلدية متواجدة إن شاء الله ديما.
0: نعم.
1: إمكانياتها تحاول تسعى باش تزيل كل المظاهر التلوث، لكن العملية يلزم تتغير شوية، ويلزم المفهوم نتاع الفضلات يتبدل عند المواطن، ونحاول نعملوا الرسكلة، ونحاول نعملوا لحد البلاد بنا إذا ما تدخل في مملومة أخرى.
0: صحيح.
1: عملية رفع الفضلات.
0: نعم، بالنسبة لبلدية سوسة أكيد ثم يعني برنامج يهتم بمسألة النظافة في كامل الجهات، يعني في بلدية سوسة الكل.
1: بلدية سوسة أنا فترة صيفية ازدياد من عدد المواطنين وعدد الزوار المدينة سوسة.
0: نعم.
1: في الموسم الصيفي وموسم موسو، وبالتالي من تكثر النشاطات الاقتصادية، تكثر من على إخراج الفضلات. الواحد بلديتي من محاولة باش تكون متواجدة، من كميات ارتفع كله، هي مش حملات، هي حاول من باش نحدو المظاهر هي في أكثر.
0: نعم، البلدية سي مراد عندها الإمكانيات الكافية حتى تقوم بالمهمة.
1: الإمكانيات متوفرة محلة في حدود معين، لو فما طاقة بشرية ذا في حدود معين، لكن
0: يعني حتى بالنسبة للأعوان، يعني
1: بالنسبة حتى بالنسبة للأعوان موجود متوفر، لكن أنت مش تطلب أكثر من المستطاع. مع حرارة التقديرية اللي هي منتشرة على البلاد، ما تجبش تطلب أكثر من المستطاع. دونك احنا نحاولوا قدر الإمكان الخامة أعوان بلدية سوسة، معناها يعطيهم الصحة، مش قاعدين مقصرين، وعي عندهم وعي بيئي كبير ياسر، قاعدين يدخلوا في كل بلاصة، قاعدين يأديوا في الواجب بتاعهم. معناها ممكن الإفوار زاد مرتين، على الاستعداد باش نبدلوا الصعوبة هذه الكل.
0: نعم، بالنسبة للحاويات موجودة في برشا أماكن، أنا شفت أخيرا حتى في بعض الشواطئ في جهة سوسة، ولكن المواطن يلقي بالفضلات كيفما جاء، يعني ما يهتمش.
1: مش أقول لك أسد ويحفظ ولا يقصر عليه، ما تنطبقش هذا، كتر شوية العملية هذه. من الناس منها ولات تعمل هاي تتعدى البلدية، تتهزوا البلدية، دونك يجي يكدس يخرج من العمارة نتاعو يجي تحت الكيتي يكدس الفضلات، تجي البلدية بحكم تواجدها البلدية، ولات ثم نوع من التواكل على البلدية. وقتها ننتظروا من المواطن باش يكون معناها سند البلدية، سند الأعوان في الأيامات الحرارية وأيامات السخانة هذه.
0: نعم، الحملة هذه قول وإن كان أنا كلمة حملة مانيش متحمس لها برشا، تقريبا
1: عمل متواصل، هو عمل متواصل، لكن
0: لأنه الحملة مربوطة بوقت معين.
1: هو العمل متواصل، لكن نكثفوا التدخلات في بلايص معينة. كل مرة تقول لنا بلاصة ولا بلاصة ما تقول لي قبلة للمواطنين، وفما اكتظاظ وفما شوية منع فضلات نركزوا عليها أكثر.
0: إذن مرة أخرى نؤكد ونعول كما أنتم تعولوا على وعي المواطن باش يقوم بدوره كما يجب.
1: المواطن، نص المنظومة، نص المنظومة، نص اللي عند البلدية ونص المنظومة عند المواطن، ولازم المنظومة دي ما تختلش، ما يكسرش واحد على الآخر. لازم شوية، لازم نعاودوا نراجعوا شوية فما بعض الحاجات اللي لازم نعملوهم، هي الرسكلة، ما على سوس المنبع، باش نحدوا من كمية الفضلات ونخرجوا. أنا كي نخرج الزبدة نتاعي من داري باش نحطها في الحاوية، ما تخليش الحاوية معدية ونرجع بالزبدة نتاعي، ما مش معنى الشارع ملك الجميع، مش ملك لشخص برك، مش يحط الزبدة في القاعة ولا يتعدى هذا يرجع بالزبلة بتاعه للدار إلى حين طفل المبالاة. توقيت عن حوله دي ما توقيت،
0: هذا هو لابد سي مراد من الالتزام بوقت معين أيضا.
1: تقريبا احنا ملتزمين، حتى ما بين وقت مرور نصيحنا في قدام الحاويات تقريبا انه فوق ولا نوتا بربع ساعة، ما فماش حاجة كبيرة، ما نحاولوا باش نواحد، نحاولوا باش نعاونوا الخدمة تاع الفقرات اللي عملها، نحاولوا باش نحطوا الزبدة بتاعنا في أكياس بلاستيكية ونحكموا الأغلاق بتاعها، وتعرف نوعية الخضروات اللي تخرج في الصيف لأنه نوعية معينة اللي فيها فرعيات وفيها إلى غير ذلك، ونحاولوا باش نحدوا هذيك تنتقل الكميات وتزداد، نحاولوا باش نحدوا ونحطوا فما بعض التصرفات على الحضارية بين قوسين اللي نعملوها باش نكونوا قدموا أكثر مردودية للناس كلها. بعد المواطن جاي يعدي في موسم صيفي ماذا بيه زي
0: تكيف
1: راحة نظيفة، ويكون هو يكون هو زي كيف معناها متجاوب مع ال
0: نعم. كذلك سي مراد ما فيها بس توجيه ملاحظات بكل لطف لإسواق بعض الشاحنات باش يغطي والصناديق اللي يوضعوا فيها الفضلات، لأنه ساعات
1: رفع ميكانيكي كل الباب وسط آليات نتاع اللي رفع كل ما مغطيين تقريبا، ما عندناش حاجه كبيره ياسر باستثناء معنا بعض الشاحنات اللي تهز في بعض الحدائق. بعض الحدائق اللي
0: يعني ساعات بعض الشاحنات يهزوا فضلات وتبدا تتناثر بفعل الرياح.
1: كافه البلديات، بلديه تونس معناها مرت لصراع اخرى، معناها ما عادش حاجه اللي الملاحظات الا قليله تقع في بعض البلديات. ما مرينا مرحلة أخرى، معناها الآليات نتاعنا الكل مغطية، ما عندناش حاجة.
0: لا مش الكل، هاو حتى في تونس العاصمة، ساعات تشوف بعض الشاحنات عريانة الحقيقة.
1: في ظرف معين متقاعد ولا حاجة، ما تقريبا الآليات رفع الفضلات الكل، معناها آليات ميكانيكية معناها مغطية، ما فيهاش إشكال.
0: وكما تلاحظ بعض الخواص اللي يكريوهم باش يهزوا بقايا الفضلات البناء، ما نحكيوش عاد ساعات تلقى واحد ما عندوش حتى كل اللافتة المنجمية،
1: تأهيل مؤسسة، تأهيل مصبات مراقبة، مصبات تقبل الفضلات البناء هذه وفضلات الأخرى.
0: صحيح.
1: إذا البلديات تسعى إلى خلق الفضاءات اللي باش نتاع المواطن ما يلقاش فيني ما يلقيش نتاعو يلقى ديما الحلول متوفره قدامه ومتيسره قدامه.
0: شكرا لك سي مراد بن سالم، ربي معاكم، وتحيه لكل اعوان المشكم في بلديه سوسه في مختلف بلديات الجمهوريه. شكرا، يومك سعيد سي مراد بن سالم.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية. صبحي بن أحمد، صبح الخير، يومك سعيد.
2: صباح الخير سيد حبيب، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين أبناء الوطنية.
1: شكرا شكرا. بطبيعة الحرارة متواصلة لكن فما انخفاض مرتقب يعني.
2: نعم، فما هنالك انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم إن شاء الله نتيجة لوصول تيارات شمالية غربية قوية.
1: لا اليوم الحقيقة الصباح الخمسة تاع الصباح فما نسمة باردة.
2: نسمة حسينة صحيح بالحق، خاصة بمناطق الشمال بطبيعة الحال، تبقى مرتفعة بمناطق الجنوب ومناطق الغربية للبلاد. الانخفاض هذا بطبيعة الحال نتيجة وصول تيارات شمالية غربية قوية. البحر رد بين اليوم راه باش يكون مضطرب خاصة بالسواحل الشمالية.
1: نعم.
2: ثم شديد الاضطراب.
1: وين تحديدا البحر يضطرب؟
2: نعم، تقريبا شواطئ الكل تاع الشمال، تبرقة وبنزرت تونس، حتى تونس معناتها جهة الحمامات مضطرب، والعشية يولي أكثر اضطراب خاصة بالسواحل الشرقية الكل حتى وصولا إلى شواطئ سوسة والمنستير حتى الجهة صفاقس. نجموا نقولوا اليوم وغدوة نردوا بينا على الأقرب من البحر. بالنسبة لدرجات الحرارة نحكي على انخفاض طفيف اليوم، لكن عودة.
1: قداش الانخفاض؟ درجتين ثلاثة درجات؟
2: نعم. بالنسبة لتونس العاصمة يوم الأمس سجلنا حرارة قصوى 41 درجة، في حين اليوم سجلوا كحرارة قصوى 37 درجة.
1: نعم.
2: وبالنسبة لي عموما تتراوح ما بين 35 و 42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، ما بين 42 و 46 درجة مع دا بأقصى الجنوب الغربي توصل 49 درجة مع ظهور الشيلي اللي وين تتواصل فيه معناتها خريطة اليقظة باللون البرتقالي تقريبا بأربع ولايات نتاع الجنوب الغربي، جهة توزر، جهة قبلي، جهة تطاوين، وكذلك حتى معناتها جهة رمادة وبعض مناطق من جهة قفصة تبقى فيهم مرتفعة شوية درجات الحرارة اليوم. بالنسبة ليوم
1: صبحي لو تسمح، يعني الحرارة مرتفعة أكثر في الجمهورية تحديدا في قفصة وتوزر وقبلي هكا وتطاوين تقريبا يعني.
2: نعم نعم. بالنسبة اللي كنا نحكيه مثلا على الأرقام اللي سجلناها يوم الأمس كانت محصورة أكثر ما بين قابس وتوزر ومدنين وقبلي تطاوين على الأرقام حتى منتجات القروان وقفصة، لكن اليوم نجم نحكيه على معناتها درجات حرارة أقل بمناطق الشمال والمعناتها مناطق الساحلية وتتواصل تقريبا في نفس المستويات نتاع يوم الأمس بمناطق الجنوب إن شاء الله. بالنسبة اليوم الغد السبت هنالك ارتفاع طفيف معناتها نسق تصاعدي في درجات الحرارة لأن التيارات باش تكون جنوبية صحراوية.
1: نعم.
2: تبقى بطبيعة الحال أقل مما سجلناه خلال موجة الحر الأخيرة اللي معناتها عشناها الأيام الفارطة. يبقى طقس حار، نجم نقوله طقس حار خاصة بالمناطق الداخلية للجنوب، وإن شاء الله بداية من الأسبوع القادم نحكيه على معناتها تقريبا تغيير كبير في حالة الطقس وملموس خاصة من خلال وصول معناتها كتل هوائية أبرد في الطبقات العليا من غلاف الجوي تزامنا بطبيعة الحال مع تأثير لمنخفض الضغط الجوي. إن شاء الله ينعكس هذا المنخفض على انخفاض واضح وملموس في درجة الحرارة ليشمل مختلف الجهات تقريبا مع أجواء أكثر اعتدالا، ويستمر إن شاء الله الانخفاض هذا طيلة الأسبوع القادم الكل تقريبا، وهو ما يمثل نهاية معناتها لموجة الحر اللي عشناها في بلادنا إن شاء الله.
1: إن شاء الله ما ترجعش بعد.
2: إن شاء الله إن شاء الله لبس إن شاء الله الحمد لله للحد هذه الآن معناتها حسب النماذج العددية إلى آخر هذا الشهر على الأقل نعيش أجواء حتى أقل من المعدلات العادية. هنالك انخفاض بفارق يوصل حتى 11-12 درجة.
1: نعم.
2: بعدة مناطق وخاصة منها الشمال الغربي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طبعا نحكيه في فرصة قاتمة عن الكسوف الكلي المرتقب بيوم 12 أوت
2: إن شاء الله.
1: كسوف كلي للشمس أو جزئي في تونس على كل.
2: نعم.
1: شكرا.
2: نعم.
1: صبحي بن أحمد، يومك سعيد.
3: حبيتها ما لقيت منها منجا.
1: الساعة الآن 7 صباحا و36 دقيقة في تونس صبيحة.

0: الساعة الآن 7 صباحا و41 دقيقة. الديوان الوطني للأعلاف يراجع بعض الأسعار اللي يشتغل عليها بطبيعة الحال، خاصة مع مربي الدواجن المشتغلين بالإنتاج الحيواني في شركات عديدة، مجاميع فلاحية، مراكز تجميع الحليب. معنا سي نزار العياري، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف. سي نزار، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير سي الحبيب.
0: نعم،
1: ويوم سعيد.
0: شكرا شكرا سي نزار. شنو هي الخطوات او القرارات اللي خذيتوها في الموضوع اللي اشرت له؟
1: شكرا سي الحبيب. قبل كل شيء حب نشكر الإذاعة الوطنية لإيلائها الأهمية وتناول هذا الموضوع. تعرفوا اليوم اللي احنا في بلادنا والناس الكل تعرف اللي احنا قاعدين نمر بموجة حر غير مسبوقة.
0: نعم.
1: استثنائية.
0: نعم.
1: وقت نقول كلمة مرحلة معناها حالة استثنائية، دونك لابد باش اني هياكل ومؤسسة الدولة تتفاعل بصفة بنفس الإجراءات الاستثنائية.
0: نعم.
1: وفي الإطار هذا من خلال ملامستنا واتصالنا اليومي بحرفائنا أو بشركائنا المربين بصفة عامة، سواء مربي الدواجن اليوم يمكن قطاعهم أكثر حساسية، لكن نراه الحرارة هذه تتأثر بها جميع الحيوانات اللي يربيوها سواء من أبقار، أغنام، ماعز، ولكن الدواجن يمكن أكثر حساسية.
0: وحصلت معروف. سي نزار، حصلت أضرار الحقيقة لبعض المربين؟ يعني
1: هو سختان مات نجم تحصل أضرار، هذي ما فيش حتى شك، لكن ديما نبقى الأضرار تبقى نسب، وهذي علاش احنا الحقيقة كان تدخل متاع ديوان الأعلاف باعتبار قلنا في إطار التفاعل الحيني مع شركائنا اللي هم حرفائنا، نلقاهم اللي هم مرابطين في مدجنهم، مرابطين في استبلاتهم، مرابطين في ضيعاتهم، ما عندهمش الحقيقة الوقت الكافي باش انهم يتنقلوا للبنوك باش انهم يعالجوا مسألة تمويل تزودهم، ومعناه كل ما هي من تبعات إجراءات نجموا يتاخذ منهم وقت في هذه الفترة الحارة.
0: إذا نتيجة هذه الظروف أنتم كديوان وطني للأعلاف رجعتوا بعض الأسعار، يعني متفاهمين الوضعية؟
1: بالضبط، هذا أقل ما يمكن أنه يتقدم للمربين. أول حاجة باش نخليهم مركزين مع الأولوية متاعهم أنهم يكونوا مرابطين باش يجابوا هذا موجة الحر. تعرف اليوم اللي لابد مش أنه الفلاح يكون المربي يكون قريب من مدجنته، يكون قريب من الحيوانات متاعه، يكون قريب من الاسطبل متاعه باش يتخذ القرارات الحينية باش يخفف من التبعات ومن الوقع على الشبتال متاعه. دونك لهنا فكرنا واتخذنا، وهذا معناه ما هوش قرار أحادي، هو قرار يجي في إطار سياسة وزارة الفلاحة وسياسة بلادنا بصفة عامة، لابد باش أنها تتكافل جميع المجهودات. اليوم فما شريحة من هو الحقيقة احنا الكلنا قاعدين نعيش تبعات هذه الموجة الحارة الغير مسبوقة، والكلنا مش كان توانسة فقط، معناه الحول كامل تاع المتوسط قاعدين نعيشه الصباح في الأخبار، كي تسمع الأخبار عالمية الناس الكل معناه تحت هذا الضغط الحراري، إن شاء الله ربي يرفعوا علينا في أقرب وقت. دونك اليوم فعلنا، فما بالنسبة إذا كان نحكيه أكثر تقنيا وأكثر سوق، اليوم فما مواد أساسية يعتمدها المربي، فما مادة الذرة، مادة فيتورة السوجة، مادة الشعير، ومادة النخالة والسداري، هذوما كلهم بقدرة الله معناه والحمد لله في بلادنا ممسوكين بطريقة أو بأخرى، متحكم فيهم من ناحية سعرهم ومن ناحية مستوى أسعارهم. المادة في تورة السوجة محدد تسعيرتها من طرف الإدارة من طرف سلطة وزارة التجارة، الذرة والسداري والشعير مروجين أترافير ديوان الحبوب بأسعار مدعومة، وبالنسبة لمادة الذرة يتدخل فيها مباشرة ديوان الوطني للأعلاف من خلال ضبط تسعيرات تفاضلية ليعكسها على السوق والحد من إمكانية ارتفاع أسعار غير مبرر، وهذا الحقيقة أعطى أريحية لجميع المربين بصفة عامة، سواء مباشرة عن طريق هياكلهم المهنية اللي منضوين تحتها أو طريق مقدمي خدماتهم من مصانع أعلاف أو مراكز تجميع حليب أو تجار أعلاف بصفة عامة ممضي لكراسة الشروط.
0: نعم.
1: هذا محل متابعة وإن شاء الله نمروا بحلامات هذوما.
0: سي نزار، شنو اللي يخلي بعض الأسعار ترتفع تاع المواد هذه؟
1: هو المواد المعتمدة في قطاع الإنتاج الحيواني نوعين، فما مواد ننتجها
0: أي.
1: ومواد نوردها،
0: نعم
1: فما مواد عائلات، مواد طاقية معناها تعطي الطاقة للحيوان، وفما مواد بروتينية. عادة المواد اللي ننتجها في بلادنا خاضعة للإنتاج وحجم الإنتاج وحجم العرض وحجم الطلب، ولهنا لهنا الحقيقة نمشيو مباشرة للأعلاف الخشنة اللي في لغتنا الدارجة القرد والتبن. القرد والتبن نحن ننتجه في الشمال ونستهلكوه التبن بالأساس وبصفة كبيرة ياسر ودرجة أقل في الوسط، القرد في الوسط والجنوب. دونك اليوم إذا كان معناه في غياب قبل ديوان الأعلاف، في غياب آلية تعديل الدولة وتدخل المباشر، كانت تشهد هالعرض والطلب متاع المادتين باعتبار المسافة بين منطقة الإنتاج ومنطقة الاستهلاك وطبيعة المدخلين، كانت تشهد في بعض الفترات معناها إمكان معناها خروج على الأصل، تشهد دونك ارتفاعات غير مبررة، وهذه معناها المقاومة فقط من طرف المراقبة ما تكفيش. اليوم ديوان الأعلاف مثلا على سبيل المثال يرفع يوميا 5000 بالة تبن وقرد من مناطق الشمال، يوصلها يأمن وصولها إلى مناطق الجنوب إلى الإقليم الرابع والإقليم الخامس، ويروجها بأسعار تفاضلية محددة نجم حتى نعلن عليهم 12 دينار للقرد و5 دينارات التبن. وهذا يشني الغاية منه، ليس فقط تزويد المربين المباشر، لا، هو إعطاء مرجع للسعر يعتمد للتفاوض بين المربي وبين التجار اللي يرشدوا في السوق. دونك احنا ما عوضناش التجار، لكن وضعنا مرجع باش المتعاملين سواء المربي او منتج يعتمدوا باش ينجم يناقش السعر نتاعو ويتفاوض السعر نتاعو ويعرف قداش ينجم يشريه. ينجم يشري ب 5 دينارات و500، 5 دينارات و700، وكي ما يحبش يشري من عنده يشري من عند ديوان الاعلاف، خاطر ديوان الاعلاف يوفره له ب 5 دينارات سعر واضح فاتوره وكذا. ممكن العمليه هذه اللي هي مبادئ التعديل، وهذه المبادئ الراقيه للتعديل اللي نسعوا لها في اطار اقتصادنا وفي اطار اسواقنا باش نتعاملوا بها. دونك نعم. الهياكل العموميه نعم. تتدخل من مباشره من طرف توفير مخزونات تعدل بها الاسواق وتفرض بها لون تاع اسعار.
0: واضح، نعم. سي نزار بارك الله فيك، اللي محتاج أنه يأخذ تفصيلات أو معلومات أخرى حول هذه القرارات وحول ديوان الوطني للعلاف، بالإمكان أنه يتصل بكم بالطبيعة.
1: مرحبا بكم، مرحبا بي، مرحبا بجميع المربين، ونعود نقول مرة أخرى إن شاء الله هالسخانة هذه والفترة هذه تتعدى على خير، والحمد لله إن شاء الله ربي دينا في دين بعضنا، تمارس لكل المربين ومواطنين الكل تعدي منها بخير قدرة الله
0: إن شاء الله يا رب. شكرا سي نزار العياري، الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأعلاف.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
4: أصوات حسنة، إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
6: فلاش سبور.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في عددنا الأول من أخبار الرياضة. البداية ستكون مع الترجي الرياضي التونسي اللي واصل التربص متاعه في عين درهم، اليوم عنده مقابلة ودية ضد فريق النجم الخميري. في المقابل أنهى الفريق إجراءات التعاقد مع المهاجم عادل البطيب اللي لعب هذاك كان ينشط في البطولة الرومانية وتعاقد حتى جوان 2028. البرازيلي ريبيرو الأمور مسألة وقت فقط للمضى باش يكون في فريق الترجي الرياضي التونسي، على عكس اللاعب يوسف البليلي الأمور ضبابية كما قلت البارح. لا جديد، البارح كنا بطبيعة على العرض الجدي جدا لمولدية الجزائر، والمماطلة ما زالت تتواصل بطبيعة من اللاعب ووكيله. في النادي الافريقي 27 جويليا ينطلق في التحضيرات متاعه في عين درهم مع مدربه جديد ماهر الكنزاري. ادم التاوس اللي كان سبق ولعب في فريق نادي الافريقي واتحاد بنقردان تنتظر تجربه مع فريق ترجي جرجيس. نادي رضي صفاقسي اعلن انهاء الاجراءات الماليه والاداريه لتاهيل الفريق للمشاركه في الموسم الرياضي 2026-2027 تبع المشاركه المحليه في البطوله وايضا كاس الكاف. المستقبل الرياضي بالمرسى ينطلق في طرابلس بتبرقه ووديه منتظره غدوه ضد فريق الحزم السعودي. تقدم سقيت الدير لسعاد بتبيع للرابطه الاولى برمج مقابله اليوم ضد شباب الوزداد 6 بتاع العشيه ونهار لحد يلعب ضد ترجي رضي التونسي. اما الحمام سوسه انتدب الحارس شرف الدين نصري ولعب ايمن الزين لمده زوز مواسم. الاتحاد الرياضي المناسيري ينطلق في تحضيراته في حمام بورقيبه 26 جويليا والتربص نتاعو يتواصل حتى 6 اوت. اعلام الهيئه التسييريه لنادي رياضي لحمام الانف انا تعمل مع لجنه النزاعات على تسويه مجموعه من الملفات العالقه ستستفيد من اجراءات الانتقال النهائي للاعب بيرم نويسر للاتحاد الرياضي المناسيري وايضا حسب الاعلام تقرر مواصله حمله بيع الاشتراكات حتى غرتوت. اسماعيل الغربي ينطلق في تجربه في اسبانيا مع فريق نادي او فريق ليغانيس. في بقية الرياضات الجماعية البداية ستكون مع كرة اليد بعد خروج قيس عطية اللي مثل مرحلة هامة بالنسبة لفريق ترجي رضي التونسي في رئاسة الفرع سنوات طويلة سنوات من النجاح. ترجي ينطلق في تجربة جديدة مع ولد النادي ولد المنتخب واسم كبير هو لاعب القديم بتبع هيكل المقنم وبتأكيد ترجي سيعيش تجربة متميزة وسيستفيد من لعب هذايا. في بطولة العالم وتحذيرا لمونديال رومانيا منتخب الفتيات أقل من 18 سنة لعب ودية تحذيرية ضد المستضيف رومانيا انهزم 37-33 الشوط الثاني كنت فيه برشا ندية من المنتخب التونسي واليوم تنتظر مقابلة ضد مصر. في الكرة الطائرة بطولة افريقيا أقل من 19 سنة في الإسكندرية المنتخب التونسي انهزم ضد الجزائر بثلاثة شوط مقابل شوط تاي بريك 15-13 نذكر الفوز الأول كان على الكامرون وتنتظرنا مقابلة نهار لحد ضد المنتخب الليبي. في البنات ديما في نفس المسابقة أقل من 18 سنة اليوم الصباح نلعبوا ضد الجزائر. في الرياضات الفردية في تنس الطاولة بطولة افريقيا للشبان في الزوجي المختلط تألق علاء السعيدي وامين العموري في اقل من 15 سنة بعد ما ترشحوا للدور ربع نهائي كانوا ازاحوا ثنائي نيجيري بثلاثة شوط مقابل شوط. علاء السعيدي كانت حاضرة ايضا في الزوجي اقل من 15 سنة مع علاء العباسي وتمكنوا من الترشح للدور النصف النهائي بعد فوز على ثنائي من البنين 3-0. في الزوجي أقل من 19 سنة وسيم الصيد ويوسف العيدلي ترشحوا للنصف النهائي بعد فوز على لاعبين من البوراندي وتوغو 3-0. في بطولة أفريقيا أصغر للجيدو المنتخب التونسي كمل في المرتبة الثالثة 10 ميداليات منهم زوز ذهب يسرى بن نور وآية الشيب. مصر تقدمت بطلب رسمي لاستضافة كأس السوبر لإسبانيا 2027 انضمت بالتالي لعديد الدول والاتحادات اللي قدمت مطالب كما قطر الصين وأيضا المكسيك كما قلت هما عندهم نفس الطلب في انتظار رد الاتحاد الإسباني. فريق مانشستر سيتي حدد سلسلة المقابلات الودية قبل انطلاق الموسم 1 أوت يلعب ضد فريق إنتر 5 أوت نجوم الدوري الكوري 9 أوت يلعب ضد فريق أتلتيكو مدريد. أختم بورقة تهم زوز ملاعبية نستناو بتبع خروجهم من عالم كرة القدم على مستوى دولي حكينا عليهم في المونديال هما لوكا مودريتش وكريستيانو رونالدو لكن يبدو أن الملاعبية هذوما مازالوا مكملين. كريستيانو رونالدو كنا نتصوروا أنه آخر عهده بالمونديال باش يكون في المونديال كما قلنا لكن بالنسبة لي الاتحاد الإسباني هو مازال موجود وباش يلعب في دوري الأمم الأوروبية ضد فريق ويلز 24 سبتمبر وين نشك أنه بتبع باش يكون آخر مقابلة. إذا فيما يخص الاعتزال الدولي اللي مازال في انتظار بتبيعة اعتزاله لعب المقابلات مع نوادي هو مازال ينشط في البطولة السعودية. من الملاعبية أيضا اللي مازالوا بشي كملوا مش دوليا لوكا مودريتش أعلن نهائيا اعتزاله مع من المنتخب الكرواتي اللاعب هذا يلعب ضد فريق ميلان وميلان أعلن رسميا أنه مدد عقد اللاعب هذا رغم الأربعين سنة متاعه حتى جوان 2027. هكا كملت معكم مواد هذه من أخبار الرياضة زملائي تلتقيهم في بقية المواعيد أجمل تحياتي نجوى طالبي.
6: فلاش سبور
8: اللي بقلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Синдом.
1: Дали, дали, дали, дали. ولا تسأليني تعالي عبدتي بقلبي على كل حال
0: الناس صلوا الناس

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم سهرة تونسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويليا 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويليا إلى 19 أوت 2026. ما زالت

0: على أقوى ريزو اتصال التونس ديما تقربنا من بعضنا، نتفرجوا في الأكشن صوت وصورة. مدامنا مع تي تي كلنا على فرد موجة.
1: إشهار
2: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. بمناسبة عيد الجمهورية، عفو رئاسيون عن 2439 سجينا وتمتيع 490 سجينا إضافيا بسراح الشرطي. خارطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تصنف ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبير اليوم الجمعة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا إلى وجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. نقابة أطباء الأسنان بتونس تحمل السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة إلى المؤسسات الصحية والعيادات الطبية، وتطالب بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة تابع لكونكت يؤكد ارتفاع الطلب على بطاريات تخزين الكهرباء خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مضيفا أن كلفتها تبقى مرتفعة بالنسبة إلى المواطن. ارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحرائق إلى نحو 4400 هكتار منذ مطلع ماي 2026 وفق وزارة الفلاحة. الاقتصار على ممر واحد بالطريق الوطني رقم واحد في اتجاه بن عروس لمدة 45 يوما. وزارة الشؤون الثقافية تعلن التمديد في آجال الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية يوم 7 من أوت 2026 بدخول الغاية. في أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصابتهم خطرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط، اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 8:05، أنتم مع برنامج يوم سعيد يتواصل إلى 9. بعد قليل نتحدث عن بعض عروض الوكالة التونسية للتعاون الفني. جنة جنة، شكري بوزيان.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفنا اليوم في يوم سعيد في الإذاعة الوطنية التونسية سي محمد البليدي، المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني. سي محمد صباح الخير، يومك سعيد.
2: صباح الخير سي الحبيب، يومك سعيد ويوم سعيد لكافة المستمعين.
1: سي محمد، برامج تشغيل لعمال كوادر كفاءات تونسية في بلدان شقيقة وصديقة، وكالة التعاون الفني تنفذ يعني هذه البرامج.
2: صحيح، الوكالة التونسية للتعاون الفني، ممكن مش نوضح توضيح صغير معنا على الوكالة والتعاون الفني. الوكالة التونسية للتعاون الفني كما تعرفوا هي مؤسسة حكومية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهي الوزارة كذلك المكلفة بملف التعاون الدولي. الوكالة التونسية للتعاون الفني صحيح تخرج الكفاءات التونسية، لكن الوكالة التونسية للتعاون الفني ما هيش مكتب للتشغيل بالخارج، خاطر التعاون الفني يتجاوز يعني المفهوم ونحصروهش بركة في الإفادة المتعاونين، بل كذلك هو يشمل وعنده أبعاد إنسانية وحضارية واقتصادية مهمة.
1: كيفاش إنسانية؟
2: إنسانية نعطيك أمثلة. هي الوكالة تم إنشائها عام 1972 في وقت كانت تونس بيدها تحتاج الكفاءات في عدة مجالات، ورغم ذلك تونس في إطار تضامنها ويعني
1: وتعاونها
2: مع البلدان الشقيقة والصديقة تم إفادة عديد المدرسين لبلدان الجوار كما ليبيا والجزائر وغيرها. والبعد هذا مهم، بعد التضامن مع البلدان مع الشعوب مهم كمبدأ إنساني اللي يرسخ يعني المبدأ هذا. فما بس البعد الإنساني، خاطر في بعض الأحيان النشاط التعاون الفني كي نبعث احنا بعض الأطباء ولا يقوموا بنشاطات. مثلا نعطيك مثال، احنا عنا منذ 20 سنة نقوموا بحملات مع نادي البصر لمكافحة أمراض العيون، وهذا كان يعني عنده أثر، يخلي أثر يعني في عدة بلدان على مستوى يعني أنه يقوموا بعمليات جراحية، أنه يعيدوا البصر في بعض الأحيان لعديد الناس.
1: نعم.
2: وهذا مهم أنه يوصل أن تدرس ناس في بعض المناطق النائية، أن تنمي قدرات بعض الناس اللي موجودين في بلدان معينة، أنك تساهم في تنمية بعض المناطق الزراعية وتساهم في تأمين الأمن الغذائي كما المشروع اللي عملناه في تشاد. ما أنا حبيت نقول اللي الوكالة ما هيش تصدر ما بين قوسين في الأفراد كذلك، لكن تصدر في حلول تنموية وتصدر في تجارب تونسية ناجحة وفي برامج وتجارب معناها تونسية ناجحة في مجال صحة الأم والطفل، في مجال مقاومة التصحر، وفي عدة مجالات في مسألة تعليم اللغة العربية. احنا قمنا زادة، وهذا نرجع زادة للعمل الإنساني والحضاري. مهم أنه بلاد كيما تشاد حبت تنمي كبلد يعني يتكون من شعب في غالبيته مسلم أنه يتعلم العربية، وكان يعني مشروع قامت به الوكالة بالتعاون مع وزارة التربية لإدخال معناه لتطوير تعليم اللغة العربية بتشاد على مستوى المناهج، على مستوى تكوين المكونين. وهذا مهم، هذا البعد لماذا بينا نبرزوه كي نحكي عن نشاط التعاون الفني، خاطر نشاط التعاون الفني ماذا بينا ما يحصلش كان في تشغيل الخارج. هذاك صحيح ممكن النشاط اللي يبرز اكثر ولا غيره، لكن جوهر التعاون الفني وفلسفه التعاون الفني تتجاوز المنظار.
1: اي سي محمد، و يعني كذلك البلدان الاخرى توفد يعني ناس كذلك.
2: أي هو راه التعاون الفني قائم راه على التبادل المعرفي والتبادل الخبرات والمعرفة والاستفادة يعني من البعض من البعض. هو كافة الشعوب وكافة البلدان في إطار تعاونهم الدولي ديما فما معناها كما نقولوا، احنا ديما نقولوا يزم يكون التعاون الفني او التعاون الدولي بصفة عامة تعاون متكافئ ومتبادل المنفعة بين مختلف البلدان. في وقت معين احنا تونس احتاجت البعض الأساتذة، كان تتذكر في لينيت في غيره كان فما أساتذة من بلدان أوروبا الشرقية، كان فما أطباء وغيره. نفس الشيء تونس بعثت مدرسين أطباء ممرضين العديد من البلدان، وصل تونس حتى البلدان بعيدة جدا.
1: نذكر في
2: فانواتو
1: حتى في بداية السبعينات فما برشا رجال التعليم مشاو للخليج مثلا،
2: مشاو لفانواتو،
1: فانواتو صحيح
2: البلاد بعيدة علينا معاش أكثر من 20,000 كيلومتر ولا معناها، فما في جزر القمر كذلك وتركوا الأثر يعني. طيب وهذا مهم، احنا خاطر مش المسألة أنك تعطي الفرصة للناس هذوما باش تشتغل برا، لكن زادة تخلي أثر وتخلي معناها صورة تونس كبلد متضامن كبلد يعني قادر انه باش يقتسم تجاربه مع مختلف البلدان، وهذا اللي يرسخ صورتنا وشاع كفاءاتنا ويبد زاد جسور التعاون بيننا وبين مختلف البلدان، ويخلي يكون عندنا رصيد صحيح. ثقة مهم يساعدنا بطبيعة الحال في أوجه التعاون الأخرى.
1: نعرف شكون مثلا يدرس في أندونيسيا
2: من موجودين في الجامعة الأندونيسية. لا موجودين، تو كان تشوف التوانسة موجودين في عدة بلدان. احنا عندنا تو نحكيو على التعاون الفني صحيح، وفما يعني قنوات أخرى ممكن الناس تخرج، لكن كان نحكيو على التعاون الفني. عندنا 27 ألف تونسي في الخارج موجودين في كافة بلدان العالم.
1: 27 ألف
2: يعني صحيح غالبيتهم حوالي 55% في دول الخليج، لكن ولات نسبة مهمة،
1: نسبة كبيرة أيضا في أوروبا.
2: نسبة في أوروبا حوالي حوالي قريب 30%، 9000 وشوية في بلدان أوروبا. في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة، معناها نقصد في كندا خصوصا لو عدد التونسيين في كندا. وهو مهم رو أن صحيح ممكن الناس يتهمونا بالتفريغ البلاد من كفايتها، لا مش صحيح. معنا احنا نحاولوا بالعكس نوازنوا بين احتياجاتنا الوطنية وبين بطبيعة الحال الاحتياجات الخارجية، ونحاولوا معنا نوجهوا يعني كافة أوجه التعاون الفني نحو يعني برامج وشركات متبادلة المنفعة. بهي احنا كإطارات تكتسب خبرة وتجربة في الخارج، وخاصة نحب كان يكون تعاون مثلا مؤقت لفترة معينة ويرجعوا بخبرة وباحتكاكهم تجارب أخرى. مهم زاد بالنسبة لنا احنا وبالنسبة لبلادنا أن تكون عندنا كفاءات عندها تجارب دولية.
1: صحيح سي محمد البليدي، إذن شنو هي مجالات التعاون هذه مثلا؟
2: والله هو المجالات صحيح ديما أبرز المجالات التعاون تهم القطاعات الحيوية، خاصة
1: الصحة
2: قطاع الصحة والتعليم اللي هما ديما من أبرز القطاعات اللي فيها طلبات، وهذا مفهوم. وخاصة نحن شفنا بعد جائحة كوفيد يعني كان فما طلب كبير يعني على الكفاءات التونسية في المجال هذا، وعديد البلدان لعدة اعتبارات ديموغرافية اقتصادية أنها ما زالت تحتاج لانتداب الكفاءات. قطاع التعليم والصحة يمثلوا أكثر من 60% في عدد الناس، لكن في المقابل فما عديد القطاعات الأخرى اللي قاعد تشهد في طلب، خاصة مسألة الفنيين في عدة مجالات يعني في اللحام في الكهرباء في إصلاح السيارات وفي غيره في الإعلام في الإعلامية في الزراعة. عديد انت معناها الطلبات اللي جينا المهندسين الزراعيين، هذه الطلبات اللي تهم كأفراد، لكن زاد عنا طلبات أخرين تهم الحلول التنموية وتهم التجارب التونسية. عنا طلب مثلا لتطوير قطاع التعليم العالي في تشاد
1: مثلا،
2: عنا طلب مثلا في مجال كما تأمين الأمن الغذائي ولا في المسألة
1: في الحالة هذه بربي كيف طلب من تشاد مثلا في تطوير التعليم العالي وبرامجهم وكذا. انتم تنسقوا مع الجامعة التونسية مثلا او مع وزارة التربية؟
2: بطبيعة الحال شوف هي الوكالة راهي تعتمد على الخبرات الموجودة في تونس، واحنا عندنا كتيب اللي حصرنا فيه اهم التجارب الناجحة واهم المؤسسات اللي عندها خبرة متميزة وقادرة باش تتقسمها مع عدة بلدان. بطبيعة الحال في المجال هذا مشينا لوزارة التعليم العالي، وزارة التعليم العالي عندها من الخبرات ومن التجربة وانها مستعدة وهذه اللي تقاسمها مع بلد كما تشاد. نفس الشيء كيف عملنا تعليم اللغة العربية اعتمدنا على خبرة وزارة التربية والمؤسسات نتاعها لتنفيذ المشروع هذا. نفس الشيء في عدد مشاريع أخرى اعتمدنا على تجربة معهد المناطق القاحلة في مدنين، خاصة في الزراعة في المناطق القاحلة. من التجارب في أي مؤسسة احنا عنا عديد مؤسسات نتعاملوا معها، والوكالة راهي دورها أفقي، هو دورها تنسيقي، هو الدور كما نقولوا تحفيز ولا كم سميوها بالفرنسي لا موبيليزاسيون ديكسبيرتيز بوبليك تونيزيان وبريفي بيان سور. مي اهم حاجه احنا كيفاش ان مؤسساتنا الوطنيه اللي عندها خبره نفتحوا لها المجال انها تصدر خدماتها وتكون عندها نشاط في الخارج في الاطار في الاطار هذا.
1: سي محمد، الكفاءه التونسيه التي ترغب في التنقل ودخول في مجال التعاون الفني في بلدان عديدة يكون على طريقكم انتوما بطبيعة الحال.
2: احنا احد الاطراف اللي تعمل في المجال هذا، في عديد فما مكاتب خاصة اللي تعتني بالعمل في الخارج، فما الوكالة التونسية
1: تريد بعض القضايا كانش بعض صحيح صارت بعض المشاكل
2: أي صحيح
1: لا فما بعض الوكالات الخاصة اللي يكذبوا على الناس.
2: هو المهم أنه يكون كيكون عن طريق الوكالة أنه يكون مؤثر،
1: هذا هو.
2: أنه يحفظ
1: في إطار القانون،
2: في إطار القانون، في إطار كذلك حوكمة مهمة بالنسبة لنا احنا كمؤسسة عمومية، تكون فما حوكمة في تونس باش نعرفوا احنا الرعاية واحتياجاتنا الوطنية لتفادي الاستنزاف بالنسبة للكفاءات نتاعنا. فما معادلة تحرص الوكالة باش تأمنها، وهذا مهم انه زاد يكون المسار آمن، مسار شفاف، مسار يحفظ حقوق الناس، يحفظ كذلك حقوقهم في اعتراف بشهايدهم بكفاءتهم، ما يتصنفش التونسي اقل رتبة من نظيره في البلاد اللي باش يمشي لها. احنا عديد في عديد الاحيان نرفض عديد العروض اللي ما تستجيبش، مثلا الحد ادنى من الرواتب، الحد ادنى من الضمانات، الحد
1: حتى
2: أدنى
1: ظروف الاقامه.
2: لا لا احنا المهم انه يكون، علاش ديما انا ناكد ان الوكاله مش وكاله تونسيه، هي للتعاون مش للتشغيل بالخارج وكاو. احنا مهمتنا هذه، احنا كيفاش نمكنوا، وهذا كما تعرف احنا حق التنقل والعمل في الخارج هذا حق
1: مضمون
2: مكفول مضمون،
1: نعم.
2: لكن احنا دورنا كيفاش نأثر المسألة هذه، كيفاش زاد ان تكون نستفيدوا منها، معناها مش هو ان الفرد يتنقل فقط لكن يتنقل وفما كذلك ربح للبلد على عديد الاوجه، معناها في الاقتصادية المالية وغيرها، على مستوى الخبرة، على مستوى المعرفة.
1: سي محمد ترقبوا كذلك من يوفد للتعاون الفني ويخدموا في مجالات عديدة، الرواتب نتاعهم تكون معقولة
2: اي بطبيعة الحال
1: مضمونة.
2: لا لا لازم تكون،
1: باش ما يكونش فما استغلال.
2: لا بطبيعة الحال، لا احنا كيف الضمانات نحاولوا معناها نتحروا فيها، معناها حتى كان نتعاملوا مع عديد يعني الاطراف في القطاع الخاص والقطاع العام نتحروا كما ينبغي في مسألة جدية العرض، في مسألة جدية ومسألة زاد الرواتب كذلك. أنا في عديد الأحيان نرفض الرواتب تكون ضعيفة، تكون ما تأملش الحد الأدنى من العيش الكريم للمواطن التونسي، وبالعكس احنا ماذا بينا التونسي كي يمشي بشي أبن الشعاع وبش يعطي كما نقولوا مردود به ويستفيد ويفيد البلاد
1: بالطبيعة يطلع رابح،
2: وإحنا بصفة عامة يرجعوا. معنا احنا عنا بمعدل 1000، احنا نبعثوا في معدل 3000 هكاك كل عام ويقعدين يرجعوا 1000 واحد، معنا ديما فما حركية على مستوى.
1: لماذا العودة؟ علاش يرجع؟
2: لا لا لا عادي، لا
1: فما فما يكتفي بعامين ثلاثة أربعة،
2: فما يكتفي بخمس سنين بأربع سنين
1: كل كيس فيه البركة،
2: فما لأسباب خاصة، فما أسباب عائلية، فما إنهاء عقد، فما كل واحد كيفاش.
1: أي
2: لكن مهم زاد عودة الناس هذه، أنا قاعدة كي جينا معناها أنا حصلت خبرة وحصلت معرفة جديدة اللي ممكن تفيد بها بالمؤسسات اللي تشتغل فيها، خاطر احنا ما كتعرف التعاون الفني بصفة عامة يتم في إطار الحاق يعني للعمل بالخارج وبعد موافقة مؤسسته، احنا ما فما حتى حد يخرج قبل موافقة المؤسسة متاعه، وهذاك علاش الوكالة تحرص، علاش ديما نقول لك المعادلة بين احتياجاتنا الوطنية والاحتياجات الخارجية يزما قاعدين نحرصوا فيها، ما فما حتى حد يخرج للخارج الا بعد موافقة يعني
1: الإدارة متاعه،
2: الإدارة متاعه ووزارته وكل شيء،
1: صحيح. يعني
2: باش ما يوقعش فراغ ولا استنزاف ولا ذاك. احنا تو حتى التوجه اللي قاعدين نسعوا فيه نحو يعني برامج تعاون تكون متوسط المدى، على الاقل نعرفوا الطلبات نتاع البلدان على في
1: قداش متوسطه المدى.
2: والله احنا ماذا بينا نعرفوا مده 3-5 سنين قدام شنو هي الطلبات نتاعهم، نحاولوا ننظموا امورنا، نحاولوا شنو الحاجات اللي نجم نخدموا من بعضها باش هما يستفادوا واحنا نستفادوا كذلك. كان ممكن زاد يدخلوا معنا في برامج تدريبيه تعود بالمنفعه على الفنيين التونسيين حتى اللي يقعدوا لهنا، واحنا عنا برامج في طور المحادثة مع أطراف من نمسا من ألمانيا في الاتجاه هذا، أنه يكون صحيح باش ياخذوا بعض التوانسة مثلا فنيين في الكهرباء ومهندسين، لكن في نفس الوقت اشترطنا أنه إذا يكون في المقابل فما تكوين للتونسيين اللي موجودين هنا على التكنولوجيات الحديثة، على عدة أشياء اللي ممكن تعود بالفيد علينا،
1: يعني
2: ممكن هو ياخذ 200 وكما نقولوا يأمن تكوين 500 كما نقولوا فني تونسي، ياخذ منهم جزء ويخلي جزء للمؤسسات التونسية. وهذا علاش ديما نقول لك التعاون الفني أهميته في المسألة هذه، مسألة الحوكمة، خاطر احنا ضد الخروج العشوائي وضد الخروج بالطريقة هذيك اللي ما تحفظش حتى حقوق وما تعودش بالنفع البلاد. بالعكس التأطير مهم جدا في مسألة التوظيف بالخارج. وإحنا عندنا مجلس الوطني للتعاون الفني إن شاء الله باش ينعقد في آخر السنة يعني الاجتماع الثاني متاعه، اللي هو باش ينظر في التوجهات يعني الاستراتيجية في مجال التعاون الفني اللي تهم يعني تونس ككل، معناه بمشاركة مختلف الأطراف، الوزارات، الهياكل المهنية كما لوتيكا كما عمادة المهندسين وغيرهم، اللي هم يكون عندهم رأي في إطار المجلس هذا اللي يبدأ يكون عنا استراتيجية وطنية متوافق عليها الناس كل في كيفية التعامل في المجال، مجال التوظيف بالخارج أو مجال كذلك يعني التعاون من أجل التنمية، كيفاش نعاونوا عديد البلدان في المجال التنمية التنموية، كيفاش نصدروا خبراتنا، كيفاش ننفذوا مشاريع لتنمية القدرات للمساعدة الفنية في عدة بلدان إفريقية. وهذا مهم يعني حتى على المستوى كما نقول الدبلوماسية الاقتصادية، ويكون مهم جدا أن يكون تونس عندها إشعاع في مختلف البلدان، ويكون وتكرس كذلك صورة تونس كبلد متضامن معنا في مجاله معنا الجغرافي في إفريقيا وفي العالم العربي وكذلك في المجال الدولي.
1: صحيح نعم. سي محمد البليدي، مجالات التوظيف وتصدير الخبرات هذه أعطيتني رقم كل عام وكالة التعاون الفني
2: حوالي 3000 2000 وشوية، أنت والفترة جات فترة بعد الكوفيد خرجوا أكثر من 4000 شخص، جات كما نقولوا طلبات كبيرة على خاصة في القطاع الصحي، لكن تو بدأت ترجع المعدات العادية، فما طلبات من عديد البلدان من كندا من بلدان الخليج وغيره، بالرغم قلت شوية الخليج السنة هذه بحكم الظروف الأمنية اللي موجودة الآن في دول الخليج، لكن التعاون مازال قائم وتوانسة اللي موجودين غادي قاعدين يخدموا، ما صارش عودة بسبب الأزمة، كان فما شوية هكا ترقب وعدم وضوح الرؤية عبروا عليه بعض المتعاونين، لكن سفاراتنا في الخارج قامت بالواجب في خصوص تأطير الجاليتنا بالخارج، ومن ضمنهم المتعاونين التونسيين.
1: نعم. نعم.
2: والحق ما تبعنا الموضوع وما شدناش معناها مشكل على مستوى وجودهم في البلدان الخليجية.
1: سي محمد البليدي مغروم بالرياضة وكرة القدم.
2: والله مغروم.
1: كما برشا ناس.
2: كما برشا ناس.
1: ما تشملكمش حركة التنقلات اللاعبين.
2: لا لا اللاعبين لا احنا خارجين، لا احنا فما تعاون اللي يتم ساعات في بعض البلدان اللي تحب مدربي رياضة، وفما طلبات يعني على الكادر الرياضي التونسي، يعني يجيونا بعض الطلبات من المدربين اساتذه رياضه خاصه
1: هذا صحيح. هو
2: لا واحنا ماذا بينا حتى كان مثلا احنا مفتوحين في المجالات الكل وخبره كان اي مجال في
1: اسمع كان تدخلوا المجال هذا تربحوا برشا
2: والله نروحوا مش ولي صمصاره لا بالعكس احنا ماذا بينا نعاونوا بعض البلدان على مستوى كما يقولوا في السياسة الرياضية على مستوى
1: نعم.
2: في المسائل هذه اللي ممكن قادرين باش نفيدوا ونحطوا تجربتنا على ذمته في أي مجال، وخاصة المجالات اللي عنا فيها كما يقولوا مزايا تفضلية، تجربة تونس في مجال صحة الأم والطفل تجربة مهمة.
1: نعم.
2: في يعني فما عديد المجالات اللي قادرين بصراحة أن نقتسموا تجربتنا ونعاونوا بها برشا بلدان.
1: نعم. هذه مسألة الرياضة بين قوسين فتحناها. نعم. إذن وكالة التعاون الفني تعمل على قدم وساق باش الدعم هذا التعاون مع بلدان شقيقة وصديقة، وتجيكم ديما طلبات ديما ملفات توصلكم؟
2: لا ديما توصلنا العروض، عروض الانتداب جينا يعني ما احنا الحد الستة شهر هذا مجاونا أكثر من 61 عرض طلب أنا اللي تهم حوالي 2000 وظيفة في مختلف القطاعات، معظمها في الصحة والتعليم، دونك هذو أهم القطاعات، وفما عديد الطلبات، وفما كذلك احنا حتى محادثات وبرامج معناها للتوظيف في الخارج، احنا مع كندا مثلا في شهر فيفري عملنا تظاهرة اسمها ديستيناسيون كندا بالتعاون
1: وجه.
2: مع فورو موبيليتي، هو باش يعرف بالإجراءات، باش يعرف بالمخزون اللي موجود في تونس، معناها البوتنسيال نتاع لي كومبيتونس اللي عندنا، احنا ماذا بينا نشجعوا خاصة المجالات اللي عندنا فيها فايض في بعض الاختصاصات اللي كما يقولوا الشباب اللي ما يلقاش مثلا بسهولة عمل في تونس، وكان فما مجال أنه يكون هل معناها الوجهات هذية تستقطبهم علاش لا، بيخوضوا تجربة يعني دولية مهمة. باش تكون كذلك فما فورام ثاني باش يتعمل في آخر سنة 2026 في المجال هذا، وعندنا عديد المجالات قاعدين احنا نخدموا في مجال هذا إفادة الخبراء والخارج، لكن في مجال كذلك التعاون من أجل التنمية مع عديد البلدان. كما قلت لك عندنا عديد المشاريع، عندنا مشروع إدخال الدفع بالهاتف الجوال في جيبوتي بدينا فيه في الفترة هذه، عنا مشروع كذلك في الأردن لتطوير الزراعة الحمضيات والقمح بالتعاون مع الليرات المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس. عنا عديد يعني المشاريع، وكذلك باش نحتضنوا ندوة مهمة حول برنامج المنح الدراسية البنك الإسلامي للتنمية، بيجيوا عديد البلدان باش يعرضوا تجاربهم في مجال المنح الدراسية. وتونس كما تعرف من البلدان اللي تعطي منح دراسية لعديد البلدان، يعني باش تكون فرصة لمزيد إشعاع يعني المؤسسات الجامعية التونسية. وهذا احنا دورنا، احنا دورنا تعريف بالخبرة التونسية، تعريف بتجاربنا الناجحة، تعريف بالمعارف. هذا المهم يعني في
1: نعم في ودوركم المجلسة. كذلك فتح أسواق جديدة لما لا؟
2: أي بطبيعة الحال هذا اللي قاعدين نعملوا عليه، وقاعدين نشوفوا يعني على مستوى الدولي شنية الطلبات، شنية الحاجات اللي ممكن احنا كما نقولوا نفتحوا فيها هذا المجال المؤسسات التونسية لمكاتب الدراسات التونسية لاقتحام أسواق جديدة. كي احنا نعرفوا بخبراتنا بطبيعة الحال يولي فما طلب على الخبرات التونسية، وهذا مهم يعني انك تفتح المجال. كي تعرف انت بالخبرات نتاعك وكفاءاتك تولي كذلك تونس كوجهه للاستثمار الخارجي.
1: صحيح نعم.
2: يعني انه يعرفوا كي يجي المستثمر الاجنبي كي يجي يستثمر في تونس يعرف ويتاكد اللي فما كما نقولوا من الكفاءات اللي قادر تنجح استثماره. هذا عليه الترويج للكفاءات، الكفاءه التونسيه مهم من عده نواحي. صحيح نعطيه حلول للفرض انه ممكن يخوض تجربه على المستوى الدولي، لكن في نفس الوقت فما عوائد اخرى مهمه للاقتصاد الوطني، مما كما قلت لك مساله الاستثمار. راهو العنصر البشري مهم جدا في اي قرار استثمار. اي واحد يجيب مثلا يخمم باش يستثمر في تونس، من اكثر السؤالات باش يسالها اسكو فما معناها كما يقولوا الكفاءات اللازمه لانجاح المشروع نتاعي. انا كي باش نحل معمل كبير في مجال ما عرفتش انا صناعه السيارات، ولا مجال كما اللي عندنا في المغيره صناعه الطائرات، باش ناجحين بفضل الكفاءات الموجوده في تونس. وكي احنا نروجوا للكفاءات هذه ونعرف بها في مختلف البلدان العالم، هذا يكون جالب للاستثمار الاجنبي.
1: نعم.
2: وهذا من الادوار اللي نقوموا بها.
1: وثم متابعه منكم من وكاله التعاون الفني للمعارض والمؤتمرات التي تنتظم في عديد البلدان.
2: اي بطبيعة الحال احنا نشارك في بعض التظاهرات اللي تخص بطبيعة الحال كل ما هو
1: كما اخيرا في الصين مثلا ولا في برشا بلدان،
2: او خاصة نشارك زادة خاصة في كل ما يخص التعاون جنوب جنوب. خاطر هذا مهم انه البلدان تستفيد من بعضها. انه ماذا بينا فهل يعني المواعيد هذه نتعرف على مختلف الاحتياجات في بعض البلدان، احتياجات تنموية مهمة، ونحاول نعمل الربط أو الماتشينج ما بين مختلف الطلبات اللي نراها ونرصدوها في عدة بلدان مع المخزون اللي عندنا من الخبرات والكفاءات. هذاك باش خلينا نعطيه فرصة لعدة مؤسسات تونسية عمومية ولا خاصة انها تصدر خدماتها ويكون عندها بعض دولي في نشاطها. واحنا كنشوف عديد المؤسسات توا استاج عندها شركه. احنا في الاول كيفاش استاج خلقت شركه اسمها استاج انترناسيونال اللي تنفذ في عده مشاريع في مجال الكهرباء في عده بلدان افريقيه. هي البدايه كيفاش كانت انه عديد المهندسين والفنيين نتاع استاج خرجوا لعده بلدان عملوا خبره وعرفوهم وعرفوا تجربتها. وبطبيعة الحال كي رجعت ولاية استاج كذلك عندها نشاط دولي مهم في المجال هذاك. نفس الشيء وكالة النقل البري كذلك الاتروتي هذاك عملت انشأت عديد مراكز الفحص الفني للسيارات في عدة بلدان افريقيا. هذا نوع من التصدير للخدمات اللي الوكالة تشجع عليه. وعدة بلدان معناها اللي عندها من التجربة اللي قادرة باش بتصدرها البلدان، وهذا يكون بالفائدة للمؤسسات هذه. البريد التونسي كذلك طبعا المشروع نحكي لك عليه في جيبوتي نفذ فيه البريد التونسي، ونفذ قبله مشروع في موريتانيا في نفس المجال. مهم أن تكون مؤسساتنا تكون عندها نشاط في الخارج وتصدر خدماتها. نفس الشيء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري هو نشاطه معروف في تونس من أوائل الاستقلال، لكن النشاط هذا ما اختصرش على تونس برك، كذلك قام بنشاط كبير في عدة بلدان أفريقيا في قوافل صحية في يعني صحة الأم والطفل والرعاية وغيره، يعني نشاط مهم جدا. نفس الشيء المركز الدولي للتكنولوجيا البيئة سيتات كذلك عنده نشاط دولي مهم على مستوى التكوين، على مستوى المساعدة الفنية. عندنا الكريديف مركز المرأة كذلك البحوث والدراسات حول المرأة عنده نشاط دولي مهم. هذا يراو مهم ياسر على مستوى الإشعاع على مستوى سور تونس، وتكريس كما قلت لكم راه مبدأ التضامن على المستوى الدولي والشراكة ومجهود سور التعاون مختلف البلدان من المسائل المهمة في أي معناها تعاون بين بلاد وبلدان أخرى. نعم، أو نعم. مجموعة من البلدان.
1: إن شاء الله الانقطاعات التي تحصل من حين إلى آخر في الكهرباء عنا توا نتجاوزوها، لأنه ربما يعطل بعض المشاريع.
2: صحيح، لكن هذا ظرف إن شاء الله نتجاوزوه. ظرف طارئ صحيح يعطل في بعض الأحيان، لكن احنا نحاول نتفادى بالإمكانيات.
1: الآخرين يزموا يتفهموا زادا
2: هو بصفة عامة احنا المواطنين اللي نتعاملوا معهم يتفهموا، واحنا مشينا في شوط كبير في رقمنة خدماتنا. معناها مش بالضرورة المواطن بشي يزيد نقل الوكالة بشي يحط مثلا عفش انا مطلب بطاطا رشح ولا بشي يقوم بأي خدمة، بالعكس احنا ماشيين في توجه كبير نحو الرقمة الشاملة لكافة خدمات الوكالة. هذا اللي ماشيين فيه. بدينا فيه ومشينا فيه خطوة باهية ومواصلين عليه، يعني وهذا مهم لتقريب الخدمة للمواطن في كل وقت، ماهوش مربوط بالتوقيت الإداري برك، في أي وقت ينجم يبعث ينجم يدخل ينجم في الليل في النهار، وهذا يعطيه يعني المجال أوسع، وكذلك لتفادي التنقل وفي لتفادي زادة ممكن تعطيه لكتكيب ده فما مثلا مشكل كما توا مسألة قصان الضوء ولا غيره، لكن مصالحه ما تعطلش كده فما رقمنا وفما كذا.
1: نعم.
2: حتى بتليفون ونجم
1: المغير. إن شاء الله السادة المسؤولين والوزراء ينتبهوا إلى برامج لابد أن يفكروا فيها من قبل حتى لا تحصل بعض المشاكل هاو من توا مثلا. وأعتقد أنه معني بالأمر عارفين هذا مش يدخل الشتاء بعد الصيف، يلزم نحضروا من توا نشوفوا كيفاش ما تقعش مشاكل تاع فيضانات وما إلى ذلك.
2: إن شاء الله لا إن شاء الله كل الأطراف تعمل ينجح عملها وفي إطار
1: بلديات وزارة الداخلية وزارة التجهيز،
2: وهذا دور كل مسؤول يعني لازم يكون يؤدي واجبه ينبغي ويكون يأخذ ويكون جذي يستشرف المستقبل، وهذا المطلوب.
1: نعم.
2: وهذا دور الناس كل يعني في مختلف الرتب يعني. نعم. في الإدارة.
1: اليوم مقال في جريدة الشروق صفحة 7 بقلم أسمى سحبون، أزمة الكهرباء هيكلية، تأخر في الانتقال الطاقي جعل الاستهلاك يفوق الإنتاج بكثير. نقرأ كذلك من المفترض أن تدخل محطة سوسة مثلا سنة 2012 مجال الإنتاج لكنها تعطلت بسبب مشاكل عديدة، يعني إشارة بين قوسين. كيف يتم التسجيل في وكالة التعاون الفني؟
2: التسجيل احنا عن بعد، معنا احنا التسجيل عن طريق الموقع الوكالة rtct.in، معنا يدخل فما فضاء اسمه فضاء المترشح.
1: نعم.
2: دونك يحط يعني كيف المعطيات اللي تخصه، يعني معنا
1: سيرة ذاتية.
2: سيرة ذاتية، احنا عنا سيرة ذاتية موجودة على الخط يعمرها ويعمر كيف المعطيات بطبيعة الحال، ولازم يحين من وقت إلى آخر الملف نتاعه باش يكون جاهز، يحاول يتبع مختلف العروض اللي تنزل اللي تنزلها من الوكالة يعني في موقعها ولا في صفحات
1: التواصل الاجتماعي. أو أنتم كذلك توجهوا الملف حسب التخصص؟
2: لا بطبيعة الحال احنا ما فما من بعد احنا كيفاش نفتحوا المجال أن الناس تقدم الطلبات كي احنا العروض. بطبيعة الحال يكون فما فرز للنظر معناه في توافق يعني الطلبات مع الترشحات، هذا اللي نقوم به. في بعض الأحيان نرشد المترشحين كيفاش يعمل سيرة ذاتية باهية، كيفاش يعمل المقابلات الفنية، ونقوم بعدية الدورات التدريبية داخل الوكالة وعن بعد لتأطير يعني المترشحين ولعطاهم كافة الوسائل لإنجاح يعني المقابلات الفنية، لإنجاح الملف نتاعهم تاع الترشح. وهذا يعني عمل مهم جدا يعني
1: صحيح
2: لتقويه يعني حظوظهم في النجاح في
1: نعم. شكرا سي محمد بليدي على كل المعطيات التي قدمتها اليوم في برنامج يوم سعيد. محمد البليدي المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني، ويومك سعيد.
2: شكرا ويوم سعيد. يوم سعيد لكافة المستمعين.
1: إلى اللقاء. الفنان مرسل خليفة هذا المساء على مسرح الحمامات.

0: يا بحرية مارسيل خليفة اللي سمعناه توا من مهرجانات تونس. نعم، مارسيل خليفة وصل أول أمس إلى مطار تونس قرطاج، توجه مباشرة إلى الحمامات. الليلة كما قلت يقدم عرض على مسرح الحمامات، وقبل العرض ثم بروفة، ثم يمشي للجنوب لافتتاح مهرجان مدنين. إذن السهرة الليلة بالتأكيد ستكون رائقة مع الفنان مارسيل خليفة. نمشي مباشرة مع سيدة ثوريا النيفر من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. سيدة ثوريا، صباح الخير ويومك سعيد.
1: عيد التونس الكل إن شاء الله.
0: مرحبا بك سيدة ثوريا. هيئة الصيادلة تحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء على سلامة الأدوية، لابد من الانتباه إلى هذا الأمر.
1: أي كما تعرفوا كما حكينا اللي الأدوية فما فيهم أنواع، فما أدوية يتحطوا في الفريجيدير يعرفوهم التوينت الكل، يستعملوهم التوينت الكل.
0: نعم.
1: اللي هم ما بين 2 و8 ذوك في الانقطاع المتواتر للكهرباء ينجموا يتأثروا واليوم عاش إفكاس. دونك هذيك علاش راسلت هي ستيك باش أموا نعرفوا احنا في احنا توينسة نمروا بظروف صعيبة، كلنا توينسة.
0: نعم.
1: هي على الأقل تعطينا المعلومة قبل باش تكون ثم معناها شنو اللي ناخذه بطريقة استباقية باش تاخذوا حذرنا باش الدوين نقدر نستحفظوا عليه بالجودة الجودة اللازمة
0: لكي نحتاط يعني. نعم.
1: أي
0: صحيح.
1: لا.
0: فما تفاعل من ستيك؟
1: لا ما فماش تفاعل من ستيك وما نلومهاش في الظروف هذية، ما نحاولوا نقدر نسعوا ونعملوا شي نعاودوا نشوفوا مرة أخرى أموا المعلومة. مي اون كونتخ لي فارماسيان قاعدوا يقوموا بمجهودات كبيرة جبارة، ياخذوا في الاحتياطات وحدهم باش يخليو الدويت هذوك يحافظوا عليهم في في التمبيراتور اللازمة. كيف كيف راسلت هيئة الصيادلة الصيدلية المركزية ومازلنا ننتظروا جواب منها، هي خاطر لي ميديكامون امبورتي ناس كل نعرفوا اللي هي المونوبول تاع الفارماسي سنترال. دونك الدويت اللي يجوا من برا والتمبيراتور نتاعهم ما بين 2 و 8 دوغري، دونك هي عندها علاقة بالمزود. دونك طلبنا منها باش تطلب المزود المخابر الأجنبية وتعطينا أكثر دقة على أكثر دقة تكنيكمون قداش ينجم يصبروا الدويات في حالة كيما هكايا كا باغ كا دوي باغ دوي باش نجموا احنا نعطيوهم للصيادلة وياخذوا معناها ياخذوا الحاجات اللي لازم لازم ياخذوها.
0: نعم سيدة ثورية، طبعا الرصيد الكبير من الأدوية في المخازن الصيدلية المركزية أكيد الإدارة ماخذة كل الاحتياطات.
1: أي الصيدلية المركزية عندها ماخذة احتياطات، احنا نحكيو على الصيادلة في كامل الجمهورية التونسية البيع بالتفصيل.
0: نعم.
1: ونحكيو زادا كيف كيف على الصيادلة الموزعين بالجملة اللي يجيبوا الدويات للصيدليات البيع بالتفصيل، حتى دونك عندهم مخازن حفظ الأدوية، مخازن تبريد وحفظ الأدوية.
0: صحيح.
1: كيف ما ننساوش زادا مخابر التحاليل الطبية، خاطر احنا كي نقولوا الخدمات الصيدلانية الكل لي بيولوجيست اي لي فارماسيان دوفيسيل اللي يعطيو الدويات، حتى المخابر الطبية زادا المخابر التحاليل الطبية تأخروا على خاطر اللي بخيرات مو يتحطوا في الفريجيدير، خاطر ثما لي رياكتيف اللي نخدموا بيهم لي زاناليز يتحطوا في الفريجيدير. زاد كيف كيف عندهم ماكينات يعملوا بيهم الاختبارات يضربوا بالضوء، ضربوا بالضوء.
0: صحيح، لابد من اخذ كل الاحتياطات سيدة ثوريا.
1: اي دونك ساعات المعلومه ولو بسيطه تنجم تعاوننا، قول لنا وقتاش باش نقصوا وقداش باش نقصوا باش احنا ناخذوا الخطط المستقبليه والاستباقيه.
0: نعم نعم.
1: ونضمنوا معناها استمراريه العلاج، استمراريه الخدمات.
0: ان شاء الله يكون فما بالحق تعاون وانسجام حتى لا نتضرر كلنا، يعني في الاخير الضرر للتوانسه بالطبيعه.
1: وانتر تون ما نوصلوا التوانسه اذا كان عندهم اشكاليه في دوي، عندهم اشكاليه يحبوا يسالوا تقطع معناها ضوء مده وهو ما يعرفش اسكو يستعملوا الدواء ولا ما يستعملوش. دونك ننصحوا باش يمشي الاكبر صيدلي، اقرب صيدلي في الحومه ياخذ من عنده المعلومه وما ياخذهاش من الفيسبوك ولا انستغرام. راه الصيدلي هو الوحيد اللي قادر يعطيك المعلومه الصحيحه.
0: نعم، شكرا سيدة ثريا. فما ملاحظة أنا قلتها برشا مرات نرجع لها في فرصة قادمة، مراجعة توقيت اشتغال الصيدليات، لأنه ساعات مش معقول تلقى الصيدليات مسكرة في أحياء يلزم واحد يتنقل بعيدا. على كل هذا موضوع ثاني. نعم،
1: سلام على أخرى.
0: شكرا سيدة ثريا النيفر، المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. في الطريق إلى موعد الأحد،
2: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
2: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
2: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب شغام.
0: إذن مستمعينا الأعزاء، هذا تذكير بموعدي معكم إن شاء الله نهار الأحد من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار. غدوة كذلك سنلتقي بإذن الله في 6 صباحا في يوم سعيد. وشكرا زملائي الأعزاء بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي، في الإخراج المرئي عمار جبالي، في الإخراج الفني ألفة، نعم ألفة بشير، في التنسيق فاطمة عبار، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة الماجري، رانيا بوتوريا في التحرير. مع تحيات حبيب جغام، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم سهرة نوسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: إشهار.
2: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي

0: على رأس كل ساعة. موعدكم مع الأخبار. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. خارطة اليقظة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تصنف ولايات قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين في مستوى درجة الإنذار الكبير اليوم الجمعة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا إلى وجود ظواهر جوية خطيرة متوقعة. في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، الاقتصار بداية من اليوم على ممر واحد بالطريقة الوطنية رقم واحد في اتجاه بن عروسة على مستوى جبل جلود تحت جسر سانجوبان لمدة 45 يوما، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة. ووزارة التجهيز تدعو إلى توخي الحذر والتخفيض من السرعة والالتزام بالإشارات المرورية. البريد التونسي يحذر حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من عمليات تصيد وقرصنة، مشيرا إلى أنه لا يطلب كلمة العبور والرقم السري الخاصين بحرفائه. ويؤكد البريد التونسي أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. وزارة الشؤون الثقافية تعلن التمديد في آجال الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية 7 من أوت المقبل بدخول الغاية. في العالم، وزارة الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وفي إيران، مصادر رسمية تؤكد سقوط عدد من القتلى والمصابين في غارات أمريكية، وطهران تقصف البحرين والأردن والكويت، وتحذر واشنطن من مصادرة أموالها. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويليا، الموعد باش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان.
3: ومحلاك يا عمي نورت للدار، يا عمي نورت للدار، تلمسك يا عمي ريحتك فواحة.
2: في سهرية هذه شكري بوزيان باش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقت راسخة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويليا في مسرح الحمامات، شكري بوزيان باش نعيشوا معه سهرة بين الحنين، الأصالة والإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
0: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: يا أخي، ممكن عمل الدولة عملت برنامج وطني للطاقة الشمسية، مش ركب للطاقة الشمسية مش تولي تستهلك أقل معك ولا لا؟ مشينا فيك الحسبة هذيك وقلت لك توكل على ربي مش يولي الفايض نتاعي يمشي للستاق وندر شنو. يا أمو فما حتى الفايض، أنا الفايض قالك فناش قطعة ولا شنية صندوق خاكة فني واحد 6-7 ملايين تسوى فني مش مركبين هوا. قالك لا، كي تسكر الستاق تتسكر عليك أنت الطاقة الشمسية. لا يا سيد، مش هذا اللي عاشني بيه. أنا عاشني تسكر الستاق على روحها وتحمي معنا مخزونة وتحمي المواطنين وبش متحرقش الدنيا وكذا وكذا، ولكن أنا ما عنديش دخل في المنظومة هذه. أنا عامل منظومة واحدة لداري البيروية الدنيزي، نعب ذو ويمشي كيما الشمس ربي موجودة مني 24/24 الضوء موجود كرة الأرضية، أنا الحمد لله ذو في داري هذا هو. علاش مش من لو البارح قالت الستاق ركبوا ويسال شكل قطعة ب6-7 ملايين؟ علاش يا ستاق مش منتوج متكامل من الأول؟
5: يدخل فيه 6-7 ملايين هذا برد مرة، مش تحشي منه المستهلك، ما نقول له راهو 6-7 ملايين وعملوا فورميلا صحيحة هكاك المواطن يعرف الفرق ما بين دار فيها طاقة شمسية ودار ما فيهاش.
0: وصل صوتك.
6: أمي وبابا في دار معناها وحدهم كبار، فهمت؟ البارح مشيت نلقاهم في الظلام في الظلام، إلا ما أنا هزيت لهم الشمع وكل شيء. طاحت أمي مسكينة ضعف، سقيها ضربت، فهمت؟ عندي أختي فريجدار نتاعها تحرق، عندي جيران اللي عنده ريستوران طايش سكالوب وطايش جبونات وطايش، خاطر فما حاجات كي تتعفن ما عادش تنجم طيبها، ما عادش توكل على العباد. تويكا كل يوم كل يوم يقصوا، كل يوم

0: قصه الساعه امي تحكي لي قالت لي قصه من نص نهار حتكش 9 ل 10 رحتش بتاع لي
1: وصل صوتك
2: خويا نخدم بالليل نحب نروح نرقد اصلا حتى ليت الدار باش تطرشك بالسخان نروح نلقى الماء ما فماش باش ندوش نمشي نشري واحده ب 2500 ندوش بها انا فهمتني كل يوم الضوء مقصود من 9 نتاع الصباح يرجع ل 5 نتاع العشيه البودريه شنايل ها هو ريشر حيخلد بالوي ديما مقصص علينا الضوء
1: وصل صوتك
3: سنة نشهد عام استثنائي نظرا للحرارة مرتفعة جدا في جميع دول العالم المناخ أصلا تبدل بصفة عامة فما تو تقريبا 40 دولة قاعدة فيها سايرة فيها حرارة وحتى من جيراننا معناها في المتوسط مثلا مالطا تونس فرنسا برشا دول سايرة فيها الحرارة زي جارتنا الجزائر هذا كله زاد سبب الأسباب اللي باش يزيد يرفع درجة الحرارة وعليه بطبيعتها العباد معناها قاعدة تستهلك تو في برشا تبريد وبرشا وسائل الكل قاعدة تشتغل الكل مع بعضها والتربين نتاعنا كله ماتريال نصوروا راهو قديم لأن احنا داخلين في الألفية الثالثة والعالم اللي يمشي بالهيدروجين ويمشي بتقنية جديدة لازم يكون عندنا انتاج أكثر ما احناش عاملين خط ربط احنا تو مع أوروبا احنا باش نصدروا الضوء لأوروبا في القريب العاجل واحنا أكثر دولة عندها شمس ونحن انتاجنا نجم يكون وفير وكثير والمواطن التونسي يلزم يرشد الاستهلاك شوية تو يوسع باله شوية هذاك اللي عندنا تو ذاك الماتريال وذاك الظروف وأنا كمواطن تونسي نعاني وكنا مع بعضنا احنا دار واحدة احنا في أزمة تو احنا نعتبره في جائحة في أزمة احنا تو تحت فورس ماجور نعتبره فهمتني وعندنا معناها تونس من كفاءات عليا يذوب كانت تعطيهم فرصتهم وتحضروا رواحكم وكل شيء تو البلاد تريقل وتو كل واحد يولي منتج ومستهلك بطبيعته للضوء نتاعو في داره ونزيدو نبيعوا الفائض ورانا نخلصوا في برشا فلوس الستيك وبصراحه اللي قاعد يصير فينا مش معقول
1: وصل صوتك للاذاعه الوطنيه اعداد ضياء الدين الكريفي تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
4: إذاعة الجمهورية التونسية
5: القضية الوقت الصعب الستريس
6: ذوق أعصابك
7: بدل الساعة
8: بدل الساعة بساعة
7: وخليك معنا

0: بتلم لحبة بتكلم لأصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل مليح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وداد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع

حكاية اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

تفتح حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لبنين. وعلى فصول ورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: برشا مرضى بالسكر ما يعطيه أهمية كان لتنحية الحلو والتنقيص من الغلة، لكن من جهة أخرى يكثروا من خبز القمح والعظم واللحم والزيوت، يظنوا اللي الحاجة اللي ما فيهاش سكر ما تضرش. نقولوا لهم راهو مريض السكر كيما الناس الكل، يلزم يأكل من كل شيء شوية وفي أوقات منظمة ويتحرك قد ما ينجم.
2: الدكتور حكيم.
0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
4: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
4: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
0: وترافقكم أينما كنتم.
4: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
5: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
0: للناس الكل.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بديت ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلموات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة
1: الوطنية
2: تونسية 100%
1: تونسية 100%
3: عندك لفتة ضوئية؟ اطفيها
4: قبل ما تروح من بيروك طفي وراك الضوء والكليماتيزر
5: الفضاءات التجارية والخدمية نقص من الضوء خاصة في الليل
3: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية طاقتنا مسؤوليتنا
6: الإذاعة الوطنية
1: متعة الاستماع

0: مشاريع قوانين على الجلسة العامة الثلاثاء المقبل تتعلق بالنظر في اتفاقية ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. الإدارة العامة للأداءات تحدد 27 من جويلية الجاري كآخر أجل للتصريح السنوي بالضريبة على الدخل، ويخص هذا الإجراء الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. 27 ألف تونسي يحملون في الخارج في إطار برنامج التعاون الفني، وفق ما أكده في برنامج يوم سعيد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، مشيرا إلى أن قطاعي الصحة والتعليم يتصدران عمليات الانتداب للعمل بالخارج بحوالي 30%. في العالم، وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 55 قتيلاً و645 مصاباً وفق وكالة أنباء فارس. الجيش الإيراني يعلن استهداف 3 قواعد في الكويت. وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد إجلاء 10,000 شخص بسبب حرق الغابات في المنطقة الوسطى من مدريد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: توانسة وعلينا الكلام.
3: توانسة وعلينا الكلام.
1: توانسة وعلينا الكلام
3: مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
4: أهلا وسهلا بالأحباب، 10:03 على موجات إذاعة الجمهورية التونسية أو في أن الكرام وين ما كنت، وجاليتنا العظيمة داخل حدود الوطن وإلا في الخارج. أهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع برنامج توينسا وعلينا الكلام. نتلقى والحمد لله كما كل نهار جمعة من 10:30 نهار هذا الموعد نسمع فيه صوت الجالية، نواكبوا أفراحكم ومسراتكم، نحكيوا زيادة على مشاغلكم حكاياتكم، وين وصلت عطلتكم في تونس. إن شاء الله تكونوا ملمومين في الخير، إن شاء الله يا ربي تكون الأيامات اللي فاتوا تعديوا هكا بأقل ما يمكن من الأضرار، سخانة قياسية إن شاء الله يا ربي تكونوا على الأقل عملتوا جو ميساج. نعرف اللي فما حاجات كربما بعض الملاحظات اللي باش نحكيو فيها بعد شوية مع جاليتنا، ولكن هل نتجاوزوها وإلا ليه، هذا اللي باش نخليو لكم المجال مفتوح باش تحكيو فيه. باش نحكيو زادة على إنجازات التوانسة في الخارج، نجاحاتهم وعودتهم لتونس. برنامج توانسة وعلينا الكلام يواكب في كل مرة أفراحكم ومسراتكم، يواكب زادة عودتكم لتونس وأجواء العودة وكالزغاريت واللمة مع الفاميليا. الموعد اليوم استثنائي، جبنا لكم الفرحة من ألمانيا لتونس. كيفاش الحكاية؟ بعد شوية باش نقابلوا مهاجر تونسي في ألمانيا تبارك الله عليه، سيرة ذاتية ثرية جدا وإنسان يحفل الجو في ألمانيا. جبناه بتقنيات ومعدات والكل، هبط بها من ألمانيا مشكور وشري بذمة البرنامج جيتارة باش نحتفلوا مع بعضنا ونصنعوا الحدث في استوديو توينسا وعلينا الكلام وستوديو إذاعة الجمهورية التونسية. تحية كبيرة لكل الفريق اللي باش يأمن موعد اليوم. نحب نوجه تحية كبيرة وخاصة الكل من حاتم النفاخي وأنيس لوريمي على هذه هالأمور التقنية، والكل باش معناها برانشي والخيوط وريقلوا الأمور، وهبي الواعر في الإخراج التقني اليوم يرافقنا، عمار جبالي في الإخراج المرئي، فاطمة عبار فطومة في استقبال مكالماتكم الهاتفية، حسام الدين الهمامي وكوثر بن دلالة. نقول لكم أهلا وسهلا بكم، موعدنا توا يبدأ، برشة طاقة إيجابية إن شاء الله، أبقوا معنا.

باب السويقة. خمسة وخميس عليك، خمسة وقتش وجهك يضحك لي، وقتش وجهك.

ونحلمك ضعنا ما نعرف وين ضعنا في حومة باب نارة في حومة ولا في العزفين ولا في العزفين لكن كنا مع بعضنا لكن كنا بثما ما يفرقنا كيفاش كيفاش

0: بيجوي لطفي بوشناق وبك التنشيط المنتز وك الحماسي وك الأغاني التونسية من قاع الخابية. حتى احنا اليوم زادة عنا ما نوريه وعنا ما نكتشفه مع برنامج توينسا وعلينا الكلام على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. علاش نقول توينسا وعلينا الكلام؟ على خاطر عنا نجاحات، عنا ناس أمنوا بالبلاد هذية وخدموا عليها وخدموا من أجل رايتها وهويتها والتعريف بها في كل دول العالم. اليوم نستقبلوهم تباعا في كل مرة يجيونا ضيوف من دول مختلفة اللي هما توينسا ومصممين ألح يلحوا إصرارا على العودة إلى أرض الوطن واللي استمتاع بالعطلة حتى لو كان فما بعض الإشكاليات. مش نحكيه في الموضوع هذية ومواضيع أخرى، ولكن بالضرورة مش نستقبل ضيفي في فقرة من القلب.
1: من القلب،
0: كيفاش نقول، كيفاش نقدم صانع البهجة والسعادة في ألمانيا؟ جينا بالمعدات التقنية والتجهيزات الكل، شرى جيتارة بالذمة للبرنامج. هو عبد الحق بن عثمان، مهاجر تونسي في ألمانيا، مؤسس راديو الجالية، إعلامي ومنظم حفلات، وعندكم تكتشفوا معاه يا جماعة. أهلا وسهلا.
2: عسلامة يا لك
0: أوسط. صحوي لك، لبس عليك
2: من جديد. هنا تقابلنا الحمد لله.
0: محليها
2: صيفي المرة هذه.
0: صيفي بقدرة ربي فما كان الخير
2: عايشك.
0: للبلاد وللعبيد.
2: عايشك.
0: حللت أهلا ونزلت سهلا في
2: بارك
0: تونس.
2: بارك الله فيك، ديما فرحان.
0: ما قالوا لكش ما تجيش، فك عليك، الضوء مقصوص والدنيا سخانة شي على هو ذاك الواحد
2: جاء هو ذاك. نحن في بنباها ديجا من ألمانيا، سمعنا بالحكاية
0: هي؟
2: وأكيد أكيد حكينا لأولادنا وحكينا دادة جالية ما بيناتنا على حكاية الضوء. ونزيد قاعدين نشوفه يعني في الانترنت شنو مكتوب
0: وحاجات تخوف.
2: حاجات تخوف جربتها، قلت نهبت نجرب حتى أنا.
0: عملوا الخفت
2: ثم أكيد
0: تعدينا المرحلة المغامرة. عبد الحق مش يغامر.
2: جينا ولين هاي قصة توضاو نحب نجرب شنو عندكم
0: جربت
2: وما قلت حيت ولا بينصير نجم نقولوا ثم شوية قلق بينصير في درجة الحرارة ذي العالية برشا مع 47 وكل شيء، ثم قلق نجم نقولوا مش ديانا لكن للصغيرات،
0: الصغيرات
2: اللي هما
0: بعد في ألمانيا مستنسين درجة تحت الصفر يجي والهنية إيش 40
2: الرزمو. معناها كانت عندنا موجات متاع سخانة كبيرة برشا زادة في ألمانيا، لكن يلا كوثر بالحق 40 درجة ما هيش كما 40 درجة. 40 درجة متاع ألمانيا مش كما 40 درجة متاع.
0: قل لي سمعني، على خاطر أنا وقت اللي نحكي حاجات كي منك يقول لك تطبل وكالناس اللي عايشين يزيفوا في الواقع. أنا تأذيت من السخانة أونيتمون، راني نقولها للناس كيف برشا عباد وقص علينا الضوء وقص الماء أنا والكل، ولكن مش بدرجة التهويل هذايا، درجة أنه نقولوا ليه ما عاد جاي لتونس ولا ننسى. فيديوهات وليت مباشرة لتشويه البلاد اللي هي صارت في ألمانيا في فرنسا حتى في بريطانيا، كيفاش يفكوا في ستيك الماء.
2: المشكل هو مربوط إذا حالي حاجة يمكن أهم من هذا كما القطاع الصحي مثلا، اختيرة شوية
0: الحكاية
2: اختيرة برشا، يتقص الضوء على الإذاعة والتلفزة ما يلزموش يكون ثم حاجات يلزم تكون مأمنة يعني
0: الله لا يقدر
2: صحة عباد والحكاية هذية فهمني، تغذية الأكل الواحد ياكل حاجات مسمومة،
0: مواطن شغل برشا ناس فقدوها،
2: توريزم مثلا التوريست ما يقولوا حتى ولا ما حالة فهمني. المهم هكي تقص الضوء مع حاجة صارت وفي سواعته ترجع. لكن كما قلت ثم عرك معناها بين السخانة وفي الواحد كيفاش يقاومها يعني بالناس اللي هي مش مستنسة بها اللي هم الصغيرات. نحكيه على الجالية من الصغيرات اللي ما همش مستنسين بالحكاية ذي.
0: ندمت ولا ليه كي جيت؟
2: لا لا لا لا
0: بالحق
2: لا لا، ولكن نحكي لك ترفه مثلا أولادي عملوا عليها جولة حكاية
0: بالحق ما تقوليش وقت اللي يرجع الضوء يقوم يصفق
2: لا يقول لك لا لا ليش صفقوا
0: بالحق
2: يصفقوا.
0: انا صدقني تو يقص الضوء لما حاله ما لازمنيش نطبق مع الحكايه ذي ولا لازمهاش تتواصل الحقيقه. وقت يقص الضوء نحلوا لي تورش نتاع التليفونات نغني وعيد ميلاده سعيد، لين كيرجع الضوء فما زهو وحاجه اخرى احتفال.
2: شوف شوف شفت حاجات اللي صورتهم انا بالبورتابل أما مشينا معنا ندوروا بالكرامة معنا، وصلت في بالي باش ناخذ شوية جو نمشيوا للنصر نعملوا تحويسة نعملوا كذا. عمري ما صارت اشتر النصر كله ظلام
0: ظلام أي
2: النصر كله ظلام معناها
0: الحاجات ما تخدمش
2: كل شيء مسكر القهاوي معناها تتصور تخيل
0: هو هذا يعني. الجانب المؤلم الحقيقة اللي يوجع برشا برشا برشا، إن شاء الله يا ربي ندركوه في أقرب وقت ممكن.
2: فما مهم برشا، مهم برشا، هو اللي محاله باهي وخايب. باهي للمستقبل انه واحد معنا المسؤولين ياخذ حذره ويقراوا حساب برشا
0: بالضروره برشا بالضروره.
2: ثم ناس بدات ديجا ثم
0: انا نحكي على حب تونس، على ناس اللي تؤمن بهالبلاد هذيا، حتى اذا كان عندنا مشكله داخليه تقعد بيناتنا ونناقشوها حتى في الراديوات نتاعنا. يعني ما نحبش حاجات تنشر في الفيسبوك واغزروا تونس كيفاش ظلمه وما تجيوش والكل، هذا اللي ما يتقالش وما لازموش يتقال. ولكن في العموم انا ديما اعتبر انه المبدا العام هو الاعتراف بالجميل لهالبلاد هذيا. يا اخي حتى اللي اسي خلينا نتجاوز وخلينا نقدموا القدام، نصنعوا جونا.
2: ثم الناس للاسف اللي هي تستنى في حوادث من النوع هذا
0: بالضبط باش تركب عليها،
2: باش نقولوا يركبوا على الحدث وهذا معروف. لكن كما نقول ثم عندها من حق الناس انها تتغشش زادة ما تلقاش الماء والضوء.
0: طبعا
2: خاطر الحاجه نحن نقولوا الضوء المهم يتقص ويرجع، اما ما يقصش الماء مثلا.
0: أكيد
2: الماء ما يقصش، خاطر
0: عبد الحق صنع جو في الفاكونس، مشي للتبرقه غاديك المفاجاه، الامور هانيه
2: البارح
0: والخدمات طيبه.
2: في البحر ما يقصش الضوء الشمس زرق الشمس
0: لا في الليل نحكي.
2: لا لا لا في الليل ما يقصش الضوء
0: الحمد لله.
2: في تبرقة والله تشجيع للسياحة التونسية كالعادة، فيديوهات صورت فريمون
0: ما شاء الله عليك،
2: فريمون تبرقة خيال. ما ما تقولش عايش في تونس ما تقولش
0: يا ولدي ليه، قول عايش في تونس تبرقة والمهدية وعين دراهم وسوسة وحتى الجنوب عندك ما تكتشف فيه.
2: الجالية التونسية لازمها تعرف الأماكن وين تحب تمشي. ما يكفيش برك أنه مش تونسة برك، مع السياحة الداخلية نحكي السياحة الداخلية لكن نحكيه على تونسة اللي يجيوا يحبوا يتفرهدوا. جماعة برا مشيوا لتبرقة، برا مشيوا شوفوا المناظر الخلابة، الطبيعة، ردوا بالكم على تبرقة. حاجة برك
0: كبيرة
2: تستحفظوا عليها من الوسخ.
0: اي من الوسخ به.
2: المشكل لا نقولوها بكل صراحة، تونس كاملة. بالحق من عرشني مشكلة التونسي مع الوسخ. بصراحة نقولوها خاطر هذا شيء ما ننكروش، شوفوه الناس الكل في كل
0: مكان. وقت تلقى ألمانيا نظيفة تحب تجي تلقى بلادك أنظف.
2: معناها حتى لسي حتى العباد باش تجي تحب تتمتع، كيفاش تتمتع بالطبيعه وتجي العباد باش تشوف بلادك.
0: حتى مالي البلاد مش راضين بالشيء هذاك، انا لولا مثلا ارفض الشيء هذاك وغيري برشا.
2: انت 10% 15% يحبوا البلاد نظيفه ومعناها قاعدين يمارسوا في في في في خدمه النظافه والناس تخرج. بصراحه انا نجم نقول لك البارح البلاصه اللي مشيت عمت فيها نظف
0: نظف
2: انا
0: مؤسف.
2: نظف كول واشرب وهز
0: يهز اي اما هو يقول لك هو سعد اللي زار وخفف، وانا ديما نقول سعد اللي زار ونظف وقت تخلي مربتك نظيف او حاجه اخرى. رانا بشر ورانا محكومين بالنظافه من الايمان والوسخ من الشيطان، تربينا عليها الناس الكل ان شاء الله يا ربي.
2: ولدي علمتها له قال لي الوسخ من الشيطان، قال لي هو كلهم مشوات
0: صحيح الله
2: غالي. طفل صغير يحكي بكل تلقائيه، قال لي بابا هذا كله مشوات.
0: هذاك تفسير
2: على ذكر قصان الضوء، ثم حاجه كان يسمح الوقت باش نوضحها، انه ثم امراه وهي وبنتها خرجت وبنيه جايه ظهر لي من فرنسا من عرش. المهم انها تكلمت حبت تعبر على قالت نحبها تونس ونجيها وكل شيء، في الاخر قالت انا تونس نكرهها.
0: البنيه ولا امها؟
2: البنيه. نحب نفسر حاجه، راهو صغيرات راهو اللي هما يعيشوا في الخارج
0: الجيل الجديد
2: وما يتقنوش ما النطق، انه يعبر باسم الكراهيه، خاطر صارت بوليميك، ما عادش انت ما عادش ترجع لها انت وبنتك وما عادش تجيونا وما عادش تناش بيكم، الكلام هذا عيب. راهو الصغيرات كي يحكيو ما يحكيوش بكلمه الكره ككره،
0: الكره كالحقد والاساءه واني نظر البلاد. كلمه كرهت معناها نفرت.
2: اليوم اليوم اليوم كرهت هالبيتزا، اليوم كرهت المكرونه، اليوم نكرهها هذيك، مش تكرهها يعني بتكره ليه ما عجبتهاش شكلك الحاله هذيك.
0: وجب التوضيح.
2: اما مش معناها وليدات راهو الصغار اللي يجيو جدد معناها يجيو راهو يحكيو معاكم كي يحبوا يعبروا معناها بكل عمق، لكن مش القصد نتاعهم هما الاولاد، هما راهم يشجعوا الوالدين باش يجيو لتونس.
0: اكيد عبد الحق هو في العموم انا كي نحكي مع الجاليه اللي هي في الدول الاوروبيه مش عليه مسخانه شويه ما قلت حيت، ولكن كي نحكي مع الدول مع الجاليه اللي هي في الخليج، انا البارحه معناها جمعني حوار مع مهاجره في دوله الامارات العربيه المتحده، قالت لي وصل عندنا 62 درجه حراره،
2: ما عندهم كليماتيزور في الشارع.
0: قالت لي ولو قالت لي حتى كي باش نبدا نمشي مثلا جران سيرفاس ولا حاجه قالت لي ديك الدرجه نمشي على سقاي في درجه حراره 62 درجه دونك لهنا هاكا المعادله تفرق. المهم نكونوا لاباس والمهم نصنعوا نصيبنا من السعاده كيما عبد الحق قلنا مشي للطبرقه استمتع غادي مشيت لوتيل ولا للدار
2: بصراحه كريت عن طريق عن طريق الانترنت ثم برشا توانسه ما شاء الله عليهم خذيت فيلا صغيره
0: باهي محفوظ
2: فيلا بنتي. عربي فيلا عربي فيو باهيه وبسوم باهي نشكر
0: السيدة
2: اللي هي عطتني المفاتح ورحبت بيا كان ثم كليماتيزور بالرغم انا ما نحبش الكليماتيزور
0: ما استحقيته ولا ليه انت ان توكا
2: نبرد شويه ونسكر كي نخرج نسكروا نخرج نسكروا
0: خاطر مع المواضيع اللي حكينا فيها مع عبد الحق اللي عودنا وين يمشي يوثق في تونس وهز لالمانيا قديش من دوكيومونتير على تونس باش تمشي محمل وانت مؤسس راديو الجاليه العاده تطرح مواضيع من نوع هل الجيل الجديد يستعرف بتونس هل الجيل القديم يرغب في الاستثمار في تونس هل التوانسه اللي مقيمين في الخارج ينويو يروحوا ديفينيتيفمون لتونس نوعيه المواضيع هذيا طرحتها في وقت سابق دونك جديد تو فاش باش تحكي
2: وين تحب تتفن
0: بالحق في الخارج ولا في تونس
2: اي خاطر الناس الجيل القديم نتاع السبعينيات اللي طلعوا قبل وقت كانوا يجيوا يخرجوا للخارج اللي انا عندي بهم بيمسيون مازالوا موجودين كانوا يخموا انهم باش يرجعوا يجيوا باش يبنيوا عليه ويكونوا كل شيء على اساس انهم باش يرجعوا لتونس ويرجعوا معهم اولادهم
0: صحيح
2: اللي هما باش يحبوا يضمنوا مستقبل اولاده في تونس وكل شيء المفاجاه بعد معناها خدمه نتاع 45 سنه وعملوا صغار لقاو اولادهم تولدوا في الخارج وكبروا وعملوا العالم نتاعهم دونك ولات تونس جيست حاجه نتاع فاكونس يجيو على ثلاثه جمعات اربع جمعات ويرجعوا العالم نتاعهم القرايه الخدمه المصالح نتاعهم الكل وتطورت الحكايه ولات يقعدوا غادي ويجيبوا اولاد احفاد الاحفاد هذه اللي شكون بهم اللي هما كانوا معاملين مش يروحوا لتونس ما يستقروا بور توجور ولاو لقاو رواحهم يمشي ويجيو
0: دونك سؤال وجيه
2: من بعد يقول لك يقول لك يجي المشكله نتاع مش المشكله معناها طرح الموضوع ثم برشا توانسه ولاو يقول لك نتفن غادي وين احفادي وين اولادي
0: معقول
2: يمشي يقيد روحه يعني
0: بعد عمر طويل ان شاء الله
2: نقولوا هي الموت علينا الكل حق طبعا. اما سؤال موجود وانا طرحته وثم المفاجأة ثم المفاجأة يقول لك لا نحب نتفن في البلاد اللي تولدوا فيها اولادي ويجيوا يزوروني ويجيوا كذا يحس روحه بالروح يروحوا قريبا للعائلة نتاعو احفاده كل شيء ويعمل ديناستي جديده
0: ينجم يكون سؤالك في المره الجايه ديب ما تروح في اوت تروح اول اوت انت هكا ولا ليه
2: ان شاء الله
0: دونك مثلا تطرح تقول باش تروحوا عام الجاي لتونس والا ليه مع في علاقه بالاشكاليه
2: لا الموضوع يتطرح كل عام لما حاله في
0: شنو هي الصديق ربي يقول
2: شوف ثم اللي يحب ثم اللي ما يحبش
0: اي ما الاغلبيه يختار... انا هي الاغلبيه
2: الاغلبيه تروح
0: شادين صحيح في البلاد هذي
2: روحوا كانت تذكروا الحكايه في كورونا وقتها بالرغم من الكورونا وناس
0: روحت
2: ثم اللي روحت ثم اللي اضطر خاطر ثم شكون مرض في العائله وثم شكون توفى في العائله ثم كذا كذا ثم صارت حملكم كوا على خاطر تم استغلال كورونا في التجاره في
0: تدوير
2: تبييض الاموال وبرشا حاجات صارت
0: ومشاكل في الواقع في الوضع باش يبيعوا بطاريات
2: اما نحكيو بحاجات العاديه معنا المواطن العادي جاليه تونسيه تحب تروح لتونس
0: مازالوا متمسكين هذا نحب نسمعوا هذا نحب نحس به باش نقولوا بالحق اغزل البلاد هذه تونس الوليد اللي ديما فما اعتراف بالجميل اللي رغم الاشكاليات مصممين على انهم يبنيوا بلادهم ويحسنوا بلادهم
2: وذاك فما برشا ناس تشوفوا انه ماهيش مزيه واجب التوانسه يحبوا يروحوا لتونس باش يساهموا في الاستثمار
0: هذوما هما التوانسه وعليهم الكلام راديو الجاليه شنو نجموا نعملوا اضافه اخرى باش تهز محمل باش تروح محمل برشا كونتوني للراديو
2: راديو الجاليه ديما نحب نركزوا المره هذه اكثر على نشر اللهجه التونسيه
0: على خاطر من تجربة خاصة ولدك يحكي
2: حكيت لك من برشا مرات حكينا انه اللهجة التونسية مهمة برشا نحن لولادنا في الخارج ونحبوا يمارسوها بالتنسيق مع إن شاء الله قنصلية ديسلدورف مع سيد القنصل. كذلك عندنا هما نحن طلبنا منهم وقعدنا حكينا أن باش يكون معليش عندي الحق نحكي فيه الموضوع ولا لا. أما ما هو السر خاطر حكينا فيه ديجا حتي حتينا في الـ في الـ في, الـ في الإنترنت. مشروع تكوين دار تونس.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ مهمة جدا. ولدك نموذجا يحكي بالتونسية باللهجة الدارجة التونسية ولا بالعربية؟
2: حبيته يجي معايا اليوم.
0: تمنيته
2: يجي معايا اليوم. قال لك لا خليني ريقت. تعب مسكين البارح من 300 كيلومتر من تبرقة وثنية طويلة وكل شيء. قال لي نجي معاك وانا حبيته زعما هكا.
0: هكا قال لك نجي معاك ولا قال لك باللهجة؟
2: لا لا لا قال لي لا لا قالوا لي في تونس نحاولوا باش نحكيوا التونسي.
0: تونسي.
2: وبنتي قالت لي بابا احكي معايا كان بالتونسي.
0: بالتونسي به. انا عندي صاحبتي كي تجيب ولادها من المانيا وجه التحيه اكيد تبدا باش تحكي معاهم حاجه هكا سر تحكي معاهم بالالمانيه. عاد نبدا نقول لهم ما نعرفش
2: حاجات مش لازم تعرفها هذيك نبدلوا اللهجه.
0: بالحق.
2: اي بالحق. لا لا بالحق. لخاطر ثم ما يلقاوش المصطلحات الكل اللي نجم يحكيوا بها. بالرغم انكم نحبوا نفسروا حاجه راهو يمكن الناس اللي تفرجوا فيه يقول لي علموا ولادكم العربي. ثم فرق راهو بتعلم ولدك العربي وثم فرق بين تعلم ولدك لهجة الأم. لهجة الأم مهمة برشا. مهمة للكونتاكت مع العائلة والعبادة اللي يجوا معناه نهار آخر حتى نهار آخر يحبوا يروحوا وحدهم يلقاو كلمتين باش ينجموا يحكيهم لأنه من يجمش يمارس الـ أنا رأي الخاص يعني يمارس اللغة العربية في الشارع ولا في يضحكوا عليه.
0: صحيح يضحكوا عليه.
2: هو ديجا يحكيها بالتونسي مكسر ويضحكوا عليه ويتنبز.
0: محضر صغارك باش كيجيو لتونس معناه نهار آخر يكبروا ويجيو هما ويستقلوا معناه وياخذوا عطلتهم في تونس ويحوسوا فيها.
2: أنا نحكي معاهم باش نقول لك هذه حكيت باش يجيو ديفينيتيف ولا واحد كل شيء. كما حكيت لك ثم عندهم مصالحهم غاديكم. أما بيان سير ثم تواصل أكيد باش يكون ثم تواصل ثم عائلة ثم برشا حاجات.
0: حكينا على القنصلية لكن ثم ديما تعامل بينك وبين القنصلية والسفارة. في مجال الغناء
2: في مجال التنشيط نجم نقول مش غناء. منحب نوضح راهو يا جماعه راني انا مانيش مطرب ومغني. انا انسان نحب المزيكا ونادي فقط
0: وينشط. راهو عبد الحق ضيفنا ينشط على خاطر وقت اللي تراو فيديوهاتهم على المان كيفاش يبداو مستمتعين وشيخين بك الاجواء. دونك احنا باش نستعيروا اليوم وقت ونستعيروك من الالمان باش اليوم نستغلوك
2: ان شاء الله.
0: نقول لك ميرسي بوكو شريط جيتارا بذمة
2: أوي. نشكر لي اهدالي الجيتارة زادة.
0: صار اهدها لك
2: ما عليها رخيصة يعني.
0: ما شريتها.
2: يجي نقول لك نحن الفنانين كي واحد يبيع حاجة غالية عليه ما يبيعهاش راهو هكاك تلقائي.
0: نسيك انا تقاه مضطر. جيب جيتارة جيب الوسائل التقنية نتاعو
2: جيب استوديو بورتابل وباش تعرفوا
0: لي عبد الحق يخدم على الكومونيكاسيون لبس مريول فيه معناها معناها هذاك
2: فندر
0: اللي هي متاع جيتارة.
2: فندر هي ماركة متاع جيتارة في ستراتو كاستر. أنا كانت عندي أول جيتارة شريتها وجملت عليها الفلوس باش خذيت فندر ستراتو كاستر يعرفوها الميزيسيانات اللي هي أوريجينال متاع 1964.
0: هكا هو هذيك علاقته به. باش سمعني الموزيكا توا باش نخلي لك شنو هي المساحة شنو هي اللي تسمعها؟ نبداو توا هكا هو هذا القيد.
2: نبداو
0: هيك مثال شي حضر روحك.
2: حضر روحي نحل. حبيت قبل نفسر الموزيكا شنية علاش النشط ولا شوف نحن قلنا التنشيط نتاع الموسيقى اللي نعمله لأنه نحن غاديك سيد القنصل نوجه له تحية والملحق الاجتماعي نجي مش نشط بركة للتوانسة. نحن نحب نعمل تواصل بين الجالية التونسية وتواصل مع الجاليات الأخرى اللي تعيش غاديك خاصة الألمان. دونك من الناحية هذيك مش نحب أنا شخصيا نحب نخدم حاجة منحبش نحب نقدم حاجة يفهموها زادة الألمان على الأقل. إذا كانت تكون مثلا مش يفهموا اللهجة على الأقل يفهموا الغنية كحاجة تقرب لهم يمهم
0: والريتم نتاع الموسيقى
2: وذلك في نحب نقدمه أنا. ثم الحاجات الريتميك وثم الحاجات الانيماسيون وثم حاجات اللي نعملوا فيها الجو أكثر. نحاول باش نقدم
0: كيما قلت وديما ما راهو باش يجبد الجيتار نتاعو ويتحرك. دونك لهنا الرعي والموضوع هذايا فما شخصيه متاثر بها. انا قلت المره اللي فاتت معاك رضا.
2: عندي رضا ديك نحبه برشا.
0: واسماء أخرى.
2: هو من من من من الفنانين اللي انا تاثرت بهم معناها من الجيل اللي حببني في النوعيه نتاع الموسيقى اللي يخدمها الوقت هذاك. تحيه الخوه زاده اللي ديما معاه الاتصال عندي. حبيت نعمل ميكساج انا دي جي زاده وكومبوزيتور وعندي خمسه البومات وعندي 6 ملايين متابع. بلاتفورم اللي فيها موسيقى لاونج تونيزيان, يعني موسيقى كما قلت لاونج نتاع شيلاوت نتاع بحر نتاع كذا, لكن فيها مؤثرات مقامات تونسيه. واللي مشارك فيها ميزيسيانات نحييهم, فوزي شكيلي اللي خذيت من عنده الاذن وسمع الريميكس هذا وقال لي تفضل برمشي
0: ريميكس ودي جي وكل كالاصناف الموسيقيه هذيك. تحسنهم بالذكاء الاصطناعي ولا عندك موقف؟
2: الذكاء الاصطناعي ثم دخلنا تو في مشكله الذكاء الاصطناعي لا نحب نحذر منها, لانه الذكاء الاصطناعي حذر منها معناها تحذير, مش تحذير معناها تنبيه ونصيحه, خاصه الراديوات. انا بنشجعش على انه نسمع بالحق بعض الراديوات يحطوا في موسيقى نتاع بالذكاء الاصطناعي. تسمع ليمون اللي غاروا مني بالذكاء الاصطناعي كذا وكذا, ما فيهاش روح. يلا كوثر تحسوا تقول جن قاعد يغني.
0: حاجه ما فيهاش حياه,
2: وهذا ما يشجعش انه يكسر اعمال الفنانين اللي عندهم دي ستوديو وملحنين وكذا باش يجي. انا تعرف النجم نعملها توا, نحضر لك اغنيه في ثلاثة دقائق.
0: ولكن في الاثناء انت كيفاش تحضر الاغاني نتاعك؟ ما يطلبه الجمهور من الجاليه ومن الالمان, والا ليه انت معناها تفرض عليهم ذوق موسيقي معين؟
2: انا كي تبدا حاجه باش نجي كذا باش نعمل حاجه نحضر روحي.
0: هو انا اكثر ما يجلبني فيك واكثر ما يميزك انك تعتمد على التونسي يا عبد الحق.
2: علاش ليه؟ لانه انا الالمان نخدم منهم معناها حفلاتهم, وانا منظم حفلات معناها خدمتي القاره نخدم مع الالمان, دونك نعرف شنو جوهم ونعرف كذا. كي نخدم حاجه مختلطه نحب نشيخ نعمل جو تونسي كذا, مش بالضروره تكون حاجة ديسكو ولا حاجة كذا, لكن حاجة متاع سمعان متاع ترابيات
0: يتماشى مع ذوقهم.
2: ما نطربش يعني نخدم افيك ديزيفي كل شيء.
0: انا باش نغني معاك في الكورال, دونك لهنا باش تعرف اللي انت قيمة صوتك بارابور على صوتي باش تولي تعتذر لي نفسك.
2: نحاول باش نقدم شوية في الميكرو, نعرفش اذا كان
0: تكنيسيا
2: جاز دوب حط الرتور نتاعي الروحي وحدي.
0: ولا
2: باش تعرفوا معناها عبد التكنيسيان فريمون يعطي الصحه
0: واهميه اللي يكون معناها المحاور معاك اعلامي, معناها هاوكا المساحه الكل يمليها وما يخليش بلون بالكل هكا. ولا
2: نحاول باش نسمع روحي. الاغنيه هذه سامع قبل كل شيء, هي مخدومه بالذكاء الاصطناعي, لكن الذكاء الاصطناعي نخدم فيه باش مش للترويج ولا باش نصور منه الفلوس. لا نخدم فيه للضروره حاجه هكا باش نقدمها هكا.
0: اما لمسات معناها نتاع جديد
2: ما نقدمهاش انا في راديو, ما نشجعش عليها.
0: اوكي معناها تو سمعنا حاجه فوندو, حاجه تليق بالاذاعه الوطنيه التونسيه.
2: على الغالب
0: ما يسالش نعاودوا نعدلوهم, فما حتى مشكل.
2: اي نحاول الغنيه معروفه, نحاول باش نخدمها على بسم الله.
0: مازال ما طلعش حتى موزيكا. ايه طلعتش الموزيكا. باهي نزيدوا.
2: نعم
0: محطوطه.

0: الله الله الله الله عبد الحق بن عطمين. شفت شفت الجمهور البرا وريت فاطمة عبارو وك الأجواء والدنيا.
1: مرسي مرسي بكم عايشكم بارك الله فيك.
0: ونحن نحب الحياة ما استطعنا إليه يا سبيلة. وين نسمعوا الأغاني والزهو والكل طلقة توانسة ملمومين. تمشي المهرجانات تلقاهم ملمومين، عروسات ملمومين وأجواء. أسمعني فما ناس تجي هيجة معناها وقت تبدأ تشتغل.
1: ما التوانسة بما أن نحن العباد اللي تحب النوعية هذه نتاع الموسيقى، أنت تواك سمعت
0: الكلمات والكل إي.
1: ما تخلقش الأذن الألماني، يعني هو سوا سوا سوا هذايا حاجات هكا لاتينو بوليرو الهادي جويني الله يرحمه عن السابق لزمانه وقتي معناه تتصور انت برشا. الموسيقى هذه كيفاش تعملت مع الناس اللي تكنيسيان اللي يسمعوا فيها ان شاء الله تعجبهم التوزيع، يعني ذكاء
0: اجتماعي وهبي عجبك التوزيع امورك هاني
1: تكنيسيانات حتى الميوزيسيانات اللي هما بعد دونك ثم حاجات ذكاء اصطناعي نجموا نسمعوه لكن كما قلت ما نشجعش عليه انه
0: نفهموه الذكاء الاصطناعي ونعرفوه والكل ولكن ما نعتمدوش عليه كشرط اساسي للموسيقى
1: كشيء للموسيقى.
0: خلي ديما المنتوج البشري والمجهود البشري.
1: ولا انا نحب نساند الفنانين المبدعين على اكثر ابداع، ومعناه واحد يخدم مخه ويخدم التكنيك نتاعه الاصليه مش حاجه اخرى معناها.
0: انت مش سمعنا حاجه اخرى هكا ولا لا؟
1: ان شاء الله حضرت انا أخرى.
0: ولكن خلينا نحكيو زيادة على عبد الحق اللي هو في الاصل كان يتبع في مجال السياحه. كان حلمه انه يكون يسوق
1: لا انا خرجت لالمانيا على زوز اهداف، يعني باش نحب نقرا تكنيسيان دي سون. تكنيسيان دي سون معناها نعمل استوديو نسجل الغنيات والحكايات هذيك الكل ونستقبل العباد، تكنيسيان دي سون بروفيسيونيل. والحاجه الثانيه حبيت نقرا نعمل بيلوت هليكوبتر.
0: اي ومن هذوما
1: مشيت ما صار حتى شيء.
0: اما استغليت يمكن الموهبه اللي عندك حبك لك المجال هذاك ووظفته تو انت فينالمون تخدم تكنيسيان.
1: انا هذاك دونك اللي كي ما قريتوش عملت على روحي وبديت نبحث وحدي ودونك دخلت في برشا لقيتو عالم كبير ياسر في مجال التكنيك دو سونش خلاني عملت حتى اللي سي دي نتاعي واللي هما كيما قلت لك محبوبين وقاعدين يتروجوا في العالم شوي بركه
0: توانسه. التنشيط استغليت تجربتك في مجال التنشيط السياحي في وقت من الاوقات.
1: لا ما كنتش منشط، كنت ميوزيسيان. انا نخدم ميوزيسيان كان ثم جروب تحيه عائله بريري ديدين محسن اللي كان الجروب نتاعي
0: في تونس.
1: في تونس خدمنا في سوسه بروفيسيونيل معناها كل شيء فهمت. ولا ما عملتش تنشيط مش انيماسيون.
0: كنت من قبل تعزف الجيتار ولا كنت عندك حاجة؟
1: لا كنت نعزف كيبورد نخدم سنتيتيزور يعني.
0: هذيك اللي جبتها شنو قلت لك زفارة
1: هذيا يمكن نستعملها بعد شويه نغني.
0: سمعني عبد الحق اللي هو كما قلنا من مجال سبحان الله من الحاجه اللي حب عليها والموهبه، وهو اليوم اعلامي مؤسس راديو وتقعد قدام الميكرو تسمع الناس تتفاعل معاهم تخلق كونتينو.
1: هو له كله حب
0: كله حب
1: للانسان هذاك. علاش انا كل ما انسان يحب يبدع يحب عنده موهبه، لي انا قبل ما لقيتش الوسائل كيفاش معناه واحد يلزمو دونك نعاون اي انسان حتى في المانيا ولا حتى في تونس.
0: عني عاوني انت بالموسيقى وانا بالرقص ولا
1: نعمل اكوستيك جيتار دوب ما غير انت مش
0: ميكرو الاخر عاد ميكرو الاخر.
1: لا بذا بنجمش
0: خاطر نضحك فيك انا
1: خاطر
0: نضحك فيك

0: برافو برافو برافو عبد الحق بن عثمين ضيفنا اليوم وجينا من ألمانيا بمعداته الكل وهالأجواء المتميزة اللي خلقتها لنا. هكا نفس الشيء في ألمانيا، قديش تمنيت الراك في المباشر كيفاش تنشط؟
1: واحد يعني هذا موثق يعني على الصفحة متاعي في الفيسبوك ولا على تيك توك تسجيلات. سي مصطفى زيري راح نحييه، قدم لي شهادة تقدير قدام العباد الكل المان والجاجة مع هذا.
0: وانا فرحت لك على خاطر مسيرة سنوات يا عبد الحق، وانت تستحق كل تكريم
1: عايشك.
0: على خاطر انسان بالحق تعترف بالجميل لبلادك، على خاطر انسان قاعد عبارة همزة وصل بين الجالية وبين تونس. نقولوا هنيئا لتونس بيك ابن بار، فرحانة بيك اللي انت حضرت بحذية اليوم، فرحانة اكثر بالمجهود اللي انت عملته بالتنسيق وقدك شي بروفيسيونيل.
1: دونك مازالت عندي غنية راه
0: مش نعملوا غنيتنا، ما حبيت نقول لك رحلة العودة 7 أوت.
1: ان شاء الله ان شاء الله يمكن نزيد نطول، ما ثماشي يمكن نزيد نطول شوية.
0: عندك هكا الإحساسك اللي يقولوا لك تجي مرحبا بيك ونبداو فرحانين ومبتهجين كي تروح ترى العبيد منبوزه ولا كم كشبره بالعمل تقولش بيهم
1: في المرواحه؟
0: صدقني ريت كيف في جوا ولادنا وبناتنا
1: مخيبه
0: نتنبز بالله.
1: كيفاش يعني بعد الشيء اللي عشته في تونس واللي كليتو ولدي موتوا على مش انا ولا ولدي يجي لك الماكل يجو جاي ديريكت مقلوب مقلوب.
0: اسمعني وعبد الحق بالجيتاره نتاعك تعزف مثلا كي تبدا على البحر ولا تمشي تتخلى ولا حاجه؟ ما صابني جارتك
1: ديما ديما معايا عندي وحده ميني صغيره في تحط في المكتوب فهمني، وهذه تو هذه باش هذه باش نخليها هنا باش نجي المره الجايه نلقاها ما نقعدش
0: ما تقعدش واحد. أما تنشط كي تبدأ في الدار ومع العائلة
1: مع العائلة عيد ميلاد حاجات من نوع هذا
0: مصابني جارتك
1: ما تبديش هكا تدلي في الحيط يجي بالحس
0: مستحيل فما وقت بتاع زهو وتربي
1: العشرة بتاع الليل حتى ماكينه نتاع الصابون ما تخدمش.
0: علاش نقول لك بروفيسيونيل؟ خاطر الانسان المحترم هو اللي يحترم غيره. دونك نعملوا جونا ونشيخوا ونعملوا برشا اجواء طيبه
1: ان شاء الله.
0: بقيت نسمعوا الغنيه الاخرى مثالش هي طرح وفاطمه. في بالك فاطمه جمهورك البرة فاطمه تتميل وعامله جو شيخه. دونك ان شاء الله يا ربي الناس اللي يكونوا يتبعوا فينا قاعدين مستمتعين بالاجواء.
1: شي حاجه بنشم نحب نفسرها. هذه زادة أغنية بالنسبة
0: زميلنا سمعك جي بشي يسلم عليك بكري ودونك معني باش تعرف الموسيقى نتاعك قديش قاعدة توصل.
1: عندي ناحية ساعة هذه الأغنية هذه زادة حضرتها دعم الأغاني التراث نتاع رضا ديكي ديكي.
0: اللي انت من عشاق وزيد متأثر بيه.
1: وحكيت مع اخو ان شاء الله باش تكون ثم مفاجأة طيبة موسيقيا بالنسبة لأغاني رضا الله يرحمه ونحبه
0: شامل حاج خليفة.
1: فوالا الأغنية هذه تحبونا ياسر علاش عجبتني قليل ياسر ونسمعوها قليل بعباد ما تعرفهاش، لكن أنا في ألمانيا
0: انتشرت
1: فيديو مشيت ونعدي فيها ويجيو توانسة ويسمعوها والأغنية هذه اسمها حمراء.
0: سمعنا سيدي
1: باهي خلينا نحل ميكرو صفا
0: سه علاش تعملوا كسه سه لازم سه

0: الله عليك، الله الله يا عبد الحق، شكرا جزيلا لك على هالمساحه.
1: جماعه تشتاق الاستديو بغادي
0: شيخين هما في الكواليس وانا الداخل، دونك ما احوجنا للحظات هذه جميله. شكرا لك، شكرا جزيلا.
1: عايشك عايشك، مرحبا، نفرح برشا.
0: وانا نفرح اللي فما توينس وعليهم الكلام عبد الحق نموذجا. لو كنا رانا كنا نغنيو كنا ندندنوا في كذيق بك الدهر يا مزيان. نختموا بها، اعطيني رساله الختام نتاعك انت.
1: بالنسبه لي انا نحب تحيه بينسير للعائله اللي يتفرجوا فيها الكل، ولاصحابي والاحباب واللي يتابعوا فينا ومشجعي راديو جاليا، وانا زاد اصحابي زاد هم من المانيا اللي هم زاد زملائي واصحابي. نقول لهم فين دانك، هرتش فيلكم، هرتش فيلكم، دانك داتي كيشاوت فو باي هي كيشاوت هام. Liebe Grüße, Grüße an meine Arbeitskollegen hier bei der Arbeit, an Carsten, Oliver, Uli, Frank, alles was ich weiß. So, ich wünsche euch einen schönen Urlaub hier in Tunesien, falls jemand jetzt im Radio hört auf Deutsch, und vielen Dank. قلت لهم نتونا نحكي لكم بعد نربحوا شوي وقت.
0: قال لي واحد بيتفهم فيه ما نفهم شيء، يقولوا اللغة
1: ناتيوليش لي بقوزة مانا كندا ناتيوليش
0: نواجهوا لهم تحية الكل. نقولوا للجالية زيدا عن طريق موجات الإذاعة الوطنية التونسية وراديو الجالية، زوروا تونس وراهي في بلادنا فما برشا حاجات مزيانه. حتى كي ننتقدوا راهو من اجل التحسين، راهو من اجل انه تتطور بلادنا. ما نقولوش بلادنا خايبه والا ندمروها، ولا الانتقاد طبيعي جدا ان شاء الله يا ربي.
1: ننتقد نحن، انا ننتقد كل ما هو معناها ماهوش صالح للبلاد وكهو. انا راهو ما عنديش مشاكل مع اشخاص، بالعكس يحترموني لانه عندي نقد بناء، ونقول كلمة حق معناها الشتيمة ما توصل حتى شيء. لكن كما كنا نقول أنا مثلا نحب بلادي نظيفة، يعني بالحق نحب بلادي، كل واحد يحب بلاده نظيفة. إن شاء الله يا ربي نلقاو حل للأوساخ هذه، على خاطر هذه وجهة تونس. ندخلوا من المطار، ندخلوا من البورت، فهمني، أول حاجة لازم تتشاف هي حاجة معناها مش
0: تبدأ مزيانة ومشرفة،
1: يعني شوية نوار مش مو
0: إن شاء الله. نختموا لهذه دنيا كيذيق بك الدهر يا مزيانة. مش خلينا ماكش محضرها، أما
1: ماكش محضرها
0: تحت إلحاحي وطلبي والجمهور
1: مقطع وتغني معايا.
0: غني معاك لهذه جويني، سامحوني. كيذيق بك الدهر يا مزيانة.
1: باهي.

0: بالدور ما تلقاش غيري انا.
1: على هال الانغام الجميله جدا. ونذكر للسي صدق ثري الله يرحمه. شكرا جزيلا لك عبد الحق بن عثمان، مهاجر تونسي في المانيا، مؤسس راديو الجاليه. عبد الحق هو ايضا اعلامي ومنظم حفلات. شكرا لتلبيه دعوتنا وعلى هالحضور هذايا، جبناك بالفرحه بالزه والطرب. ان شاء الله يا ربي توصل ويستسيغوها جمهور الاذاعه الوطنيه التونسيه في كل مكان. متوانسه وعلينا وعليهم الكلام عبد الحق. ان شاء الله يا ربي ديما نقابلك في نجاحات اكثر واكثر. وباش نقعد نتابع فيك، معناها ديما تروح لالمانيا شني باش تهبط ونشوفوا.
0: اذا هل يا كيكه باش نولي نخدم هوني
1: وراسي معاك، كيكه الضو خليه لي بيناتنا تقعد لي هنايا. نحبها توصل.
0: ما تغشوش ما تغشوش ما تغشوش حكايه الضو والماء يتقسم يسالش تسير على كل بلاد ولا، ويكون ثم تفاهم وان شاء الله المستقبل احسن
1: ان شاء الله. بعد شوي نتقابلوا في الجزء الثاني بين هذا وذاك باش نواصلوا بالاخبار. ابقوا معنا في برنامج توانسة علينا الكلام على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه.

0: وعلينا الكلام
1: توينسا وعلينا الكلام مع كوثر بن جلالة.
0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء
3: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
1: الإذاعة الوطنية،
0: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.

0: متابعة بأن الحرارة ستشهد خلال اليوم انخفاضا طفيفا بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وينتظر بداية الأسبوع المقبل أن تتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتكون في حدود المعدلات العادية. في إطار مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وفي ظل تنامي المبادلات الدولية للنباتات والمنتجات النباتية وما يرافقها من تحديات تتعلق بالوقاية من دخول الأفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، تكوين 30 مراقبا للصحة النباتية لتعزيز منظومة المراقبة ودعم سلامة المبادلات الفلاحية في تونس. المركز الوطني لفن العرائس يطلق جولة صيف الماريونات 2026 بمختلف جهات الجمهورية، ويتواصل البرنامج إلى غاية 15 من أوت المقبل عبر سلسلة من العروض المسرحية والكرنفالات والورشات التكوينية والزيارات الموجهة إلى جانب الفعاليات التنشيطية التي ستحتضنها المهرجانات والفضاءات الثقافية والشواطئ والمكتبات العمومية. في العالم، إيران تحذر من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية. سياسياً، طهران ترفض مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار، نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارة إلى طهران. وختاماً، إقرار جولة جديدة من المحادثات بوساطة أمريكية بين لبنان والكيان الإسرائيلي في 4 أوت القادم بإيطاليا. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية يحتضن المسرح الأثري بأذنة 25 جويلية، عرض سينوج للفنان أحمد بن جامي. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.
3: توانسة وعلينا الكلام.
4: توانسة وعلينا الكلام.
5: توانسة وعلينا الكلام.
4: مع كوثر بن دلالة، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: موجة بريحة.

تتأملتي حد

بالتونسي، الأنغام التونسية والأجواء التونسية. نبدأ الجزء الثاني من برنامج توينسا وعلينا الكلام. توينسا وعلينا الكلام اللي اخترنا في كل مرة أن نحكيه فيها عن التوينسا المتألقين في الخارج، اللي هما شهادة نجاح تونسية، اللي هما يعبروا عن الهوية التونسية. وأكثر من ذلك، احنا نفتخروا بكم يا توينسا، يا موجودين في الخارج، يلي تدفعوا على بلادكم، يلي تحكيوا ديما بخير على بلادكم. نحكيوا ايضا على ابناء تونس البررة اللي في كل مره يقدموا الدعم والاسناد لبلادهم. الحكايه وما فيها انه فما ناس بالحق، فما نساء ورجال في تونس في الداخل وفي الخارج ما ينتظروش وقت اللي تصير حاجه خايبه باش يتدخلوا، لا، هذوما يتدخلوا في كل زمان ومكان. نحكي بالاساس الان عن جمعيه القلب على اليد. الحكاية يوم فيها باش ناخذوها بالضرورة مع سفير من خيرة أبنائنا اللي موجودين في الخارج ويليق به استقباله في فقرة سفارة. سفارة. سفيرنا الغير رسمي هو عادل بن إبراهيم، رئيس جمعية القلب على اليد. الجمعية هذه اللي في كل مرة تقدم الدعم والإسناد لتونس. حكينا مرارا على الجمعية هذه، مش من أيامات كورونا، ربما الأضواء الإعلامية تحكيت أكثر على الجمعية وتسلطت أكثر، سمحوني، على الجمعية هذه أيامات كورونا، ولكن هي من قبل كورونا تقدم في مساعدات لتونس. بعد كورونا تواصلت، معناها تقريبا كل شهر كل شهرين تبعث معدات لتونس. أخيرا وليس أخيرا فما معدات طبية وصلت لتونس. وقتاش باش تتوزع؟ وقتاش الأجل الزمنية تحديدا؟ وين باش تتوزع؟ في أي ولايات؟ هذه باش نعرفوه مع ضيفنا بعد شوية. زيدا نحكي لكم على الجمعية اللي هي هذية اللي دعمت أبنائنا الصغار، وزعت ألعاب، وزعت لباس معناها رياضي لوليداتنا. مش هذا برك، بل إنها حتى تتدخل على مستوى التزويق، على مستوى توفير الطلاء والدهن في العديد من المدارس في البلديات. ما احتكركتش الجهة واحدة المساعدات هذية، بل إنه هي موزعة على مجموعة كبيرة من الجهات. هذه ربما المقدمة اللي لازم نقولها في كل مرة على جمعية القلب على اليد اللي عندها أبناء بررة في الخارج وأيضا في الداخل، كما مثلا سامر. الحقيقة سامر اللي هو موجود تحديدا في ولاية بنزرت يقدم ديما في عمل جبار، وقاعد يقدم في مساعدات ممتازة لأبناء الجهة. ضيفنا باش يكون سي عادل بن إبراهيم، رئيس جمعية القلب على اليد، باش نستقبلوه بعد شوية من مارسي. إن شاء الله يا ربي نتحصلوا عليه في أقرب وقت ممكن، على خاطر نحب نستغلوا الوقت قدر الإمكان باش ناخذوا منه معلومات تخص هل المساعدات الطبية، نذكر، اللي باش توصل لتونس، أو بالأحرى هي وصلت. كان ما حضرش التليفون نمروا لنغم سي وهبي، أعطينا مساج نغم به فاطمة عبار تتولى التنسيق. في انتظار نتحصلوا على ضيفنا، نحب نذكركم اللي بعد شوية نحكي عن تميز كبير وخارق للعادة لتلميذة تونسية حق التفوق ب100% في شهادة الثانوية العامة في دولة قطر. بنوتتنا بحثينا هي في تونس، باش نتصلوا بها إن شاء الله بعد شوية باش نحكي على مسيرتها في دولة قطر، وأيضا نحكيه على شقيقها اللي نيل معدل متميز، ونحكيه زادة على وضعيتها على خطر هي تحب ترجع تقرأ في تونس. بين هذا وذاك خلينا نواصلوا بالموسيقى سي وهبي، يعطينا نقل.

0: الأخرى. منذ قليل قدمت لكم مقدمة تتعلق بأبناء تونس البررة اللي ما يستناوش موعد أو مناسبة سويبية وإلا خايبة باش يدخلوا باش يقدموا الدعم والإسناد في التونس. دونك نستقبلوه بكل حب وبكل تقدير في فقرة سفراء. هو عادل بن إبراهيم رئيس جمعية القلب على اليد. سي عادل أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا مساء الخير وشكرا على الدعوة أكثر.
0: شكرا في كل مرة على تلبية الدعوة، شكرا في كل مرة على مساحة الأمل اللي تعطيوه لنا من خلال جمعية القلب على اليد، واللي في كل مرة تقدم الإسناد والدعم وتعزيزات مهمة جدا ومساعدات أو بالأحرى هدايا، خاطر سي عادل راهو يرفض استعمال كلمة مساعدات، يقول هدايا لتونس. الحكاية المرة هذه شنية سي عادل؟
1: والله أول ما نبدو ساعة ربي يستر بلادنا وتحية وشكر الحماية المدنية.
0: أمين.
1: وإن شاء الله أولاد تونس في الداخل والخارج يتلموا راه البلاد هذه الحلوة، البلاد العزيزة على الناس الكل. فما ناس قدمت رواحها، علاش إحنا اليوم بلادنا تنادينا وبلادنا إن شاء الله تكون معانا الناس الكل. إن شاء الله نوقفوا الناس الكل البلاد هذه بكلمة واحدة وبيد واحدة، وإن شاء الله العمل نوصل عمل في هذه البلاد العزيزة علينا
0: إن شاء الله يا ربي. بعد شوية نزيدوا نحكي وندرتشوا أكثر، ولكن هيت نبدأ بالأهم من حيث الهدايا اللي وصلوا لتونس في بالي سي عادل، واللي صور متاحة سنتولى بثها معناها وبش نمروها للسادة المستمعين ومشاهدي موقعنا. دونك هي مساعدات طبية بالأساس،
1: هي هدايا طبية وشبه طبية. كل عادة هذه حاجة مالكين بها عن السنوات. الله، هذا اليوم زوز حاويات خرجوا وقام توزيع لها شارنيكول، مستشفى شارنيكول ومستشفى الاثنين، زوز أقسام في شارنيكول الكارديولوج والأخرى نسيتها شنو. كذلك المستشفى منزل بورقيبة 40، كذلك السرة مع عملي ماكلا. فما مناطق أخرى إن شاء الله بهيك قاعدين اتحاد التونسي نوجه له تحية، قاعد يقوم بالمجهود الكامل معناها باش يوصل هذا. وعندنا كذلك مناطق المهدية، كذلك سيدي بوزيد، البصرين، استبالة، سبيكلة، هذا من كل موجودين في القائمة. إن شاء الله من غدوة لخطر اليوم خرج الكونتينير الثاني وبعد الثالث ويقوم توزيعهم للمناطق هذه.
0: لي كونتينير هذوما والحاويات الضخمة واللي في كل مرة تجيب في هدية مهمة جدا من حيث القيمة، من حيث المجموعة متاحة، قيمة المادية والمعنوية وكل شيء. شكون يتوسط فيها بالأساس؟ منين جيبوها سي عادل؟
1: احنا تو سنوات معنا وصلنا ربحنا ثقة برشا ناس، مؤسسات ليزيباد لهنا الموجودين في فرنسا، وكذلك المستشفيات، وفما ناس أخرى زادا كيف اللي ربحنا ثقة ونفما الطلب احنا نكونوا موجودين ونساهموا باش نوصلوا هذه الهدايا لبلادنا. أطلع اليوم حبا وما كراه بلادنا مستحقية للناس كل، وهذا واجب علينا، دي مقول واجب علينا باش نخدموا بلادنا.
0: ريت أسر يفضلك محليك ومحلي أخلاقك ديما، وبالحق احنا رانا فخورين بالشيء هذي اللي قاعدين تقدموا فيه. الصور ريت فيها أسر طبية هكا ولا ليه؟
1: أسر طبية كهربائية، راي مش أسر نورمال. كل الأسرة اللي نجيبوا فيها أو ألاف جبنا أسرة من اللي بدينا معناها كلها أسرة كهربائية، معناها كلها معناها كما نقولوا أمبونيتا معناها، وأي مستشفى نوصلوا له يجرب سرة ويجرب كل شيء معناها ويعرف كيف السرير يطلع ويهبط وكذا، وبالسرير بالسرير هذا كان نتعاملوا معهم.
0: ونذكروا اللي احنا نذكروا هزينا العديد من المستشفيات.
1: هزينا العديد من المستشفيات اليوم من 2017 يومنا هذا العام اللي من بعثوا دو كونتينر زوج حاويات اثنا بركه، هذا معناه اربع حاويات. ما شاء الله
0: خيرات
1: ما شاء الله. ونحن ديما نقولوا مؤسسه الدوله هي عيون البلاد، تعرف وين تفرق. انا خاطر من منطقه ولايه بنزرت، شويه منزل بورقيبه شويه بنزرت، وفما جهات اخرى اللي تنفعت كيما الكيف، سوسه، ساقس، برشا مناطق تاع تنفعت، راس جبل، بن عروس، برشا مناطق، مجز الباب، برشا مناطق نفعت بالهدايا هذه. ومازلنا مواصلين في الشيء هذا
0: أكيد، وديما معمة على كل جهات الجمهورية التونسية، وإن شاء الله بقدر معناها كيفي، وإن شاء الله لا يحوج مؤمن يا ربي للحاجات الطبية، ولكن ديما نحاول نطور.
1: وصلنا ساقي السيدي وصف الغرديمة والكياف الجندو أنا العين دراهم ما شاء الله،
0: الحمد لله
1: طويلة وطويلة، الحمد لله يا ربي، وفخورين بالشيء هذا اللي قاعدين نعمله فيه تحت ظل القانون ديما نقولوا، وربي يحن الأقرب على بعضها ويزينا من التنبير والحكاية الفارغة. راهو اليوم يلزم الجد في الجد، وراهو كان إذا ما نعملوش على رواحنا وما نصفقوش بيدنا حتى واحد ما هو باش يصفقنا، حتى واحد ما هو باش يبنينا وشيلنا.
0: أكيد للمستحقين يتواصلوا مع اتحاد التضامن في ولاياتهم باش ينجموا معناها
1: وي بالطبيعة
0: اللي يستحق حاجة.
1: نعطيك مثال اللي يستحق حاجة، نعطيك مثال، احنا توا عندنا في المنظر، المنظر الشمالية ولا تينجا هذا نحن نحطوا قيمة نتاع السرة وقيمة متاع كريسي ودي كونسنتراتور، وفي مواد الوقت كما نقول البعثة المدرسية دخل المدرسة نحط شوية معنا هدايا كذلك في رمضان، والناس اللي مستوج اللي عندها الحق تتصرف تمشي بالمعتمد، والمعتمد يوجهها للتضامن الموجود في كل معتمدية في جمهورية تونسية ويأخذ نصيبه في الهدايا
0: نتاعه. يعطيكم الصحة وشكرا لكل واحد معناها كان تحدو حتى معناها مقدارك صغير من المساهمة وصولا لأكثر واحد، إن شاء الله يا ربي في ميزان حسناتكم. أنت حكيت على التنبير ربما والتشويه اللي قاعد يصير أو قاعد يصير، سي عادل ما خوفتكش الأوضاع اللي هالأيامات مرينا بها في تونس، موجة الحر القياسية مع قطاع الضوء والماء، ما قالوا لكش ما تجيش لتونس؟ قلي قلي نعرفك تقول حق أنت.
1: أسمع أختي، هذا بالليل الناس هذا ما نحطهم على شير، الناس هذا منعرفهم ماشيين من عام 2017. أنا 2017 من 2011 في 2011 ما يحكوا على الثورة، أنا قمت بها الثورة وحسيت وكذا، أنا مشيت اتجاه آخر، جتني أحزاب، جتني ناس أخرى جمعان وكذا، مشيت قلت بلادنا ما غير أمن، ما غير أمن ما فيهاش أمان، وسنت بلادي وبنينا مراكز وجهزنا مراكز وعملنا اليوم. بعد 2017 عملنا الجماعي، رينا برشا عباد كما تحكي تلوج على المناصب مش تلوج على خدمة البلاد. يقول لك يا أخويا هذيك بلادنا، نحبوا نروح ونروح، نحبوا ما نروحوش ما نروحوش، بالرغم من غلاء الأسعار ومن غلاء كذا، والناس تحب تروح عند أهلها عندها ناسها، أنت شراح لك يقص ضوء يقص ناس، هو عندنا الحرائق في فرنسا، عندنا في كذا، عندنا في نحن نمشوا على إمكانياتنا الموجودة، وإن شاء الله رانا خارجين معنا من طورة، خارجين من ورث كبير كبير كبير جدا مع الاستقلال، وإن شاء الله اليوم كل واحد يخمم كيفاش يخدم الدولة، شكون الدولة؟ هو أنا وإنتي وكذا، منين يجيب الدولة يجيب الفلوس يجيب الواحد ماك الضرائب الواحد، تعطيني شكون يخلص الضرائب اليوم شكون؟
0: أي أي بالقدر كيف
1: دونك بعيد أي.
0: احنا دونك وقتاش زيارتك لتونس الحط له وقتاش ناوي تعديها؟ انت تو في مارسي؟
1: والله عندي شويه عندي في مارسي عندي شويه خدمه، احنا ان شاء الله عندنا كما العاده نحبوا نخدموا بلادنا مع الاولاد قاعدين، نحبوا كما عملنا مستشفى الجزائر والمستوصفات، نحبوا نعملوا حمله باهيه باش نصلحوا، ان شاء الله عندنا مستوصف حي نجاح شويه قبل دخول مدارس نشوفوا كيفاش نصلحوا شويه مدارس.
0: الله
1: عمومية.
0: الله عليك يا سعاده، شكرا لك.
1: نخدموا لا وكذلك مع ان شاء الله باش نعملوا قافله طبيه في ولايه بنزرت، ذلك كيف قاعدين نخدموا عليها في دخول المدرسه سبتمبر بشراكة مع الاتحاد التضامن، وإن شاء الله مع الولاية وكل جهاز الطبي، وإن شاء الله نعملوا حاجة زادك كيف داهية، وهذا هو بشيء اللي عطاونا رب الناس الكل، كل واحد منه هذه دعوة للتوانسة الكل يا توانسة في الداخل والخارج، والله ما صدقوني صدقوني أكل بلاد هذيك لا نلقوا كيفها، كل واحد وروح احنا البلدان وروح يصير مشاكل، احنا الحرائق بالمئات الهكتارات 250 هكتار تحرق بحدانا مش بعيد، انا بحدايا قدام المره حرائق تصير انقعال با مش بالكيفيه هذه، مي هذاك هي الامكانيات اليوم اللي احنا موجوده اسكي امكانياتنا مانيش كيما نقول ما نعرفش اول داخل الدوله اش موجود اش موجود، ان شاء الله المسؤولين يخرجوا ويفسروا ويقولوا لنا علاش هذيك وعلاش هذيك وعلاش هذيك اليوم
0: بحاجه لتفسير صحيح.
1: اليوم ان شاء الله الدوله زادت تدخل، اليوم ما عادش عندنا اليوم صارنا نحن معناها البانو فولتايك، معناها اليوم عندنا الشمس وكذا، كان جت هذه كل مسهلة من الأول مسير
0: سهل. راهو ما صارتش حتى مشكلة. أي المشكل احنا بالحق ما نستبقوش الأمور وما نعملوش حساب هالشيء ذي اللي كان منتظر أن التغيرات المناخية تكون قاسية بالشكل هذي وحتى أكثر لقدر الله.
1: إن شاء الله الدولة تشجع راهو كما نحن لهنا، معنا باو ما نحطوش ما نجموش نسوي هذا بابا إن شاء الله نكونوا مخير. معنا الدولة لهنا تساند بتعمل اللي يكونوا فولتايك، الدولة تساند ب 30 حتى 50% تشجع العباد بس تعمل الشيء هذا. واليوم احنا معنا كيف نشوفوا عندنا كل المناخات والحمد لله يا ربي، ونسوي كار هذه من التسعينات ولا من بعد التسعينات صار الشيء هذا. ونحن لي بانو فولتايك وكل شيء عندنا شركات ما شاء الله من احسن لي بانو موجوده في تونس يصدر امريكا ويصدر فرنسا، علاش ما نستغلوش الشيء هذا؟ معناها تحضر له قانون مع الدوله وتساهم والناس الكل تساهم تدخل لي بانو فولتايك اللي عنده فيلا واللي عنده دار واللي عنده والمعامل كذا. احنا لهنا اليوم تونا بعدك صور نخدم مع لي زون ثاني كل باركينج يعملوا فان دي بانو فولتايك والماء والكل كلها دي بانو فولتايك.
0: علاش ليه تقول انت تبارك الله عنا الكوادر وعنا الناس المختصة وعنا يدين معناه تتلفى في حرير في تونس مهندسين وغيره معناه نجموا نعملوا حاجة تذية فقط
1: نجموا نعملوا برشا.
0: اي لازم تتوفر الإرادة.
1: الإرادة يعني يلزم المسؤول يخرج لنا ويقول تفمل يا نحن حاسمين إلا الناس تقول نخف
0: صحيح
1: نخف واي بلادكم وانتم عملوا ها وكذا وها وقانون يشقول مانيش لا نطالبين كراسي ولا نطالبين حتى شيء، طالبين نحبوا نخدموا بلادنا تحضر له قانون ويسهلونا في برشا حاجات برشا حاجات ما نجمش نحكي فيها في التليفون.
0: ان شاء الله يا ربي ما فما كان الخير. انا نحب نشكرك في كل مره ليك ولكل المشرفين على جمعيه القلب على اليد على الشيء اللي قاعدين تقدموا فيه، فخورين بكم بل واكثر مقدرين الشيء اللي قاعدين تقدموا فيه. وان شاء الله يا ربي ديما هكا معناها تونس تحفظ وليداتها وولادها زيد يخافوا عليها ويردوا الجميل. باش خلي لك كلمه الختام سي عادل.
1: ان شاء الله ربي يوفق يوفقنا الناس الكل بدون استثناء
0: امين.
1: وحاجه بركه للتوانسه بالله ارخف، معناها بالله ارخف عليك البلاد، احسبها امك احسبها اختك احسبها اخوك كما تحن على امك حن على البلاد راهي مسحقت لنا. واليوم اذا ما نتلموش اقسموا بالله الدم يجيك الدم يرد حتى شيء كما نقولوا. وإن شاء الله تونس غدوة خير وتونس ديما بخير وبنساها وبرجالها الأوفياء وبرجالها. وهذا الناس اللي روا فيها مع درواتي أقوش ما عندهم نيوس وعملوا قبل ما يوصوش اليوم. وإن شاء الله الشعب التونسي يكون مستوعب الشيء هذا ويستحمل بلاده وشوية، وإن شاء الله خلينا نخرج منها الأزمة هذه بسلام
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سي عادل بن ابراهيم رئيس جمعيه القلب على اليد. ونذكركم هالجمعيه هذه قاعده تقدم في مساهمات عظيمه جدا للبلاد هذه اللي مش تتذكر بلادها. ليه مش منحيه من بالها، معناها المساله ما تحتاجش انه واحد يتذكر بلاده وديما تونس في سلم اولوياتها. شكرا للمشرفين على الجمعيه سواء في خارج البلاد والا في الداخل، وبالحق فما ناس مجندين وقاعدين يسخروا في جهودهم وطاقتهم من أجل توزيع هالهدايا هذه الهدايا تحتها سطرين لكل مستحقيها. مازلنا مواصلين رحلتنا وحكايتنا ومازلنا زيدا متشرفين بجاليتنا المقيمة في الخارج واللي هي في كل مرة تتألق وتتفوق. حكايتنا متواصلة بعد الفاصل.

0: المتابعات.
1: هي كيفاش الحكاية يقولوا أنا تونسي ودمي تونسي وفرحانين اللي احنا توانسة متألقين في كل دول العالم، وسعيدة جدا أنه في كل مرة نستقبلوا شهادات نجاح. نحكي على بنوتة تلميذة تعمل 66 كيف، حققت نسبة تفوق 100% في شهادة الثانوية العامة في دولة قطر. هي تونسية، مش هذية نمشي معكم أكثر، حتى شقيقها ما شاء الله عليه جاب حصل معناها مجموع 99.4%. هالمجموع هذية خليه معناها متميز في دولة قطر، وخلينا بالضرورة نحكيه عليهم ونقدمه زادة الوالدة متاعهم اللي هي فاطمة بنت محمد سويكي. هي تعمل أخصائية تغذية بالدوحة. مدام فاطمة مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا يا مدام كوثر،
1: عايش قولك في احتفالاتنا.
2: جمعة مباركة للجميع يا رب.
1: يخليك يا ربي. هذه طريقتنا في الاحتفال بياسمين وشقيقها ياسين عمر عبد العزيز الخميري. إن شاء الله ألف مبروك ليهم يا ربي، وربي يجعلهم الذرية الصالحة.
2: يعطيك الصحة، الله يحفظكم يا رب.
1: رحلة النجاح كانت صعيبة، مش في تونس بطبيعة الحال، دونك المسألة قد هكا الإشكاليات تكون مضاعفة. أي وإلا لي شنية الأمور غاديك مع ياسين وياسمين؟
2: والله الحمد لله الأمور يعني طيبة الحمد لله. وتوفى والدهم تاع غاديك في قطر، كان الإسعاف يخدم والحمد لله يعني الله يرحمه ينعم. وتوفى في فترة 6 أسابيع، كانش مريض الموضوع وفجئي، فتألقوا بعد الحمد لله يعني الحمد لله يا رب.
1: الحمد لله. المتابعة كانت منك أنت، خطر نتصور الأثر النفسي كبير برشا، وإنكم ما كمش في بلادكم يكون الواقع متاع الغربة أقوى ومضاعف.
2: صحيح والله أقوى، وما نجمش نصفه لك يعني برشا، ما الحمد لله.
1: بسم الله عليك.
2: توفيقنا كله بالله يعني الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: وقت اللي ياسمين تنشر صورة والدها وترفقها بعبارات معناها جميلة برشا، عبارات صادقة خارجة من القلب، قلب إنسانة ناجحة، إن شاء الله تزيد تتميز أكثر. ولهنا نقولوا راهو إن شاء الله قد ما يعطي ربي ديما باللطف، والله يرحمه ربي يفضلك ياسمين وياسين.
2: عايشك عايشك، الله يفضلك.
1: ما بعد النجاح مدام فاطمة اليوم شنية نجم ونحكيه؟
2: والله إن شاء الله يا ربي الله يوفقهم في المسيرة الجاية. أي وإن شاء الله يأخذوا حقهم في التوجيه الجامعي. أي
1: التوجيه الجامعي باش يكون في تونس ولا غادي؟
2: والله إحنا توا قاعدين نعمر في الأوراق يعني تونس إن شاء الله، يعني خاطر هي ياسمين جايبة 100 وياسمين 99.4، يعني عبارة على معدل عالي كما
1: 20 على 20.
2: أي تونسي يعني مخبال باك في تونس يعني تقريبا 100 تقريبا زيرو فوت، يعني ما تقريبا على 20.
1: أي هني قلت لك 20 يعني معدل. ما شاء الله عليهم. ما شاء الله عليهم.
2: إن شاء الله يلقوا حظهم في الجامعة التونسية يا ربي إن شاء الله.
1: إحنا اليوم مش نستغلوا زيد الفرصة إنه نقولوا لوزارة التعليم العالي إن شاء الله تتجاوب مع ملف ياسمين وياسين، إن شاء الله يا ربي يكونوا متميزين. ولكن في الأثناء هل دقينا باب الوزارة؟ بديناش في إجراءات إدماجهم هنا في تونس؟
2: حاليا البارح بدينا في الدليل متاع التوجيه، يعني ما زلنا مبعثناهوش، أنا قاعدين يختاروا ومازالوا ما كملوش الإجراءات.
1: إن شاء الله ما فما كان الخير يا ربي. ونعرف معناها عنا برشا ناس تخدم، ناس بالحق سيغفيابل برشا في وزارة التعليم العالي، وبقدرة ربي يتجاوبوا مع مطلب ياسمين. هو راهو كي تمشي لأي مدرسة وإلا أي ليسي في تونس، أول ما يتصفح هكا دفتر متاع الأعداد ويقول لك معدلها متميز، دونك تلقاهم شيخين عليها. وإحنا لهنا باش نجيبوا ما شاء الله بنية متميزة وليد متميز. نحب نسمع صوت ياسمين كان تسمح مدام فاطمة.
2: ايه مدام كوثر مش نعديها لك، الله ينوب عليك.
1: يخليك يا ربي ان شاء الله.
3: باخير
1: نهارك اسعد الايام. ياسمين عمر الخميري تلميذة تونسية حق التفوق ب 100% في شهادة الثانوية العامة في دولة قطر. دونك اليوم نحكيه على ياسمين المتفوقة. كنت تتوقع المعدل هذا ياسمين وفي الخارج معناها مش في تونس، معناها حتى النجاح يكون عنده وقع خاص؟
3: توقع صعيب، ما أنا باش تكون ضامن كل شيء لاباس وكل شيء يتعدى. صحيح صعيب شوية، أنا الحمد لله يا ربي بعد التعب ذي الكل يستحق في الأخر الحمد لله
1: ما شاء الله. هو معناه قلت تعب، معناه نحكيه على ثابرت وخدمت برشا باش تنجح. ما فما اللي يقولك جابها بالذكاء، وفما اللي يقولك جابها بالخدمة، وفما اللي جابها بالزوز. أنت كيفاش بالضبط؟
3: بون نطور في الباك غير ذكاء وغير فما بارتي لازمها خدمة ولازمها صبر سرتو خاطر عام طويل وبالصعوبات اللي فيه تستحق يعني مرار الفوق والكل دونك فيها تعب وفيها جهد كبير.
1: الإهداء متاع نجاح بطبيعة الحال للوالدة بالضرورة، الوالدة اللي بالحق معني هزت حمل ثقيل ومسؤولية كبيرة وأكبر مقارنة بغيرها، ولكن أيضا لروح عمر الخميري الله يرحمه.
3: اكزاكتومون نطور هو الاهداء اللي هو اول حاجه الله يرحمه ان شاء الله ومن بعد لما وبعد لاي عبد وقف بكلمه ولا بجست ولا اي حاجه.
1: تعرف ياسمين راهو الحاجه المزينه الحاجه اللي بالحق يشتقلها اي ميت معناها انه وقت اللي ابنائه يجيبوا له دعوه الخير، وقت اللي ابنائه يبداو متفوقين ويقولوا هذه تربيه عمر الخميري ونقولوا يرحم الوالد، فان الوقع يكون خاص جدا والوقع معناها روحي اكثر واكثر.
3: صحيح هذيك اكثر حاجه تشجع راهو باش واحد يكون متفوق في حياته في الاخر كي يجيب دعوه خير لوالديه ما نتصورش حاجه خير من هكاك. وكو الحمد لله
1: الحمد لله يا رب. اليوم بعد شهادة الثانوية العامة في دولة قطر تفكر ترجع لتونس؟ اليوم نقول إن شاء الله يا ربي تلقى أبواب مفتوحة على مصراعية من وزارة التعليم العالي، ولكن شنو الاختصاص اللي باش تختاره أنت؟ خليني نفهم معاك شنية أنت توجهاتك.
3: والله نتصور أول دومين خمسيه سنتي الحق
1: متين تأثرت بالوالدة مختصة في التغذية
3: عائلة كاملة في السنتي
1: صحيح
3: عائلة كاملة في السنتي وكان إن شاء الله نلقاه لهنا بقدرة ربي في بلادنا
1: إن شاء الله.
3: أول ديستيناسيون يخمم فيها العاب.
1: وعلاش جيت معناها من قطر اللي هي حلم أي إنسان باش يقعد غاديك ويكمل قرايته، علاش أنت جيت لتونس؟
3: الاخر الواحد يرجع لبلاده هكا ولا هكا خاطر يلقى فيها هي الحق من الاول وكا والحمد لله.
1: الحمد لله فرحانين بك برشا يا ياسمين، ما تصورش قد اعطيتنا طاقه وقديش فرحنا لك سواء في الحصه اللي فاتت والا في الحصه هذيا، ومازلنا باش نفرحوا لك وريت ريت احنا قديش نستناو في ديما في هكا الحكايات الايجابيه باش نفرحوا معاكم، راكم بالحق تزهيونا واحنا فخورين بكم. ياسمين عمر الخميري ومحمد ياسين عمر الخميري حقيقه فرحانين بكم، ان شاء الله يا ربي كان النجاح والتالق والتوفيق.
3: عايشك يعطيك الصحه.
1: عدي لي بالله كان تسمح مدام فاطمه كان مازلت بحذاك
2: هي
1: هاي
2: ايه مدام كاوتر انا معاها
1: باهي. انت زيدة رجعت من قطر باش تواصل معاهم معناها رحلتهم في الدراسه في تونس معناها
2: اخيرا؟ لا يا مدام كاوتر اجازه، هي اجازه بشهر ونص يعني
1: اجازه وانت ترجع التنوية. تخدم
2: ونرجع طبيعه خاطرش معناها خبزتي غادي طول الحمد لله
1: ربي يوفقك
2: ما عنديش خيار اخر باش
1: باه قول لي شنو
2: محل ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي دونك غاديك انت باش تخدم هما يقراوا لهنا على رواحهم ان شاء الله متهني عليهم ما شاء الله عليهم
2: ان شاء الله يا ربي الله يكتب لهم الخير.
1: قلت لي البارح الوالد مريض شويه نتمنى له يا ربي الشفاء العاجل لباس خير هو اليوم
2: إيه لا الحمد لله
1: الحمد لله سلمنا عليه برشا
2: متعبتهم عايشك
1: سخانة والحقيقة وقت لينا نسق مع مدام فاطمة قالت لي إن شاء الله يا ربي يكون التليفون متاح على خاطر حكاية انقطاع الكهرباء خليتهم حتى معناه ما يقدروش أنهم يشارجيو التليفونات دونك صارت تعكرات من نوع هذي، ولكن أنتم مستنسين بسخانة غاديك عنا درجة حرارة دونك ما كانش فما اختلاف كبيرة.
2: لا صحيحة ما غاديك تعرف يعني
1: كليماتيزر كيف صحيح
2: ما يقصش الضوء بالمرة.
1: أنا نتمنى لك كل الخير إن شاء الله يا ربي وكل النجاح والتوفيق. اليوم دخلت معانا فرحانين بمحمد ياسين وبياسمين، إن شاء الله المرة الجاية يتوجوا أكثر فأكثر مع تمنياتي بالشفاء لسي محمد سويكي وليك أنت كل التقدير مدام فاطمة.
2: عايش
1: يخليك
2: الله
1: يفضلك شكرا جزيلا لك فاطمة بنت محمد سويكي اللي هي والدة ياسمين عمر الخميري ومحمد ياسين عمر الخميري اللي هما حققوا نتائج متميزة جدا في دولة قطر باش يجيو لتونس يكملوا دراستهم لهنا اختيارهم ويقول لك مرجوعنا لبلادنا، ان شاء الله يا رب يلقاو الابواب مفتوحه في بلادهم. نحب نوجه زاده تحيه شكر كبيره وتقدير سي عبد الباسط الهليلي رئيس مجلس الجاليه التونسيه بقطر اللي تبع ديما في اخبار الجاليه ومش هذا فقط بل انه يحاول انه نصغيو لهم المشاكلهم. دونك اليوم وصلنا الصوت ان شاء الله يا رب نلقاو ابواب وزاره التعليم العالي مفتوحه قدام وليداتنا وبنياتنا دون استثناء بطبيعة الحال، وخاصة ياسمين وياسين معهم هم مع حكايتهم. نصل لختام حصة اليوم من برنامج توانسة وعلينا الكلام. نوجه تحية كبيرة برشا برشا برشا للفريق التقني معانا اليوم، وهبي الواعر حاتم النفاخي، أنيس لوريمي، شكرا جزيلا عمار جبالي، شكرا فاطمة عبارة فراشة الإذاعة، وشكر كبير زيد حسام الدين همامي وكوثر بن دلالة. تقول لكم في أمان الله.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 64% من الباحثين عن كراء صيفي يفضلون الشقق، و 37% من عمليات البحث مصدرها الخارج وفق بيانات منصة العقارات مبوب الخاصة بصيف 2026. أظهرت أيضا أن جهات الوطن القبلي تواصل تصدرها للوجهات الأكثر طلبا، مع تسجيل ارتفاع لافت في نسبة عمليات البحث القادمة من الخارج. 27,000 تونسي يعملون في الخارج في إطار برنامج التعاون الفني، وفق ما أكده في برنامج يوم سعيدة المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، مشيرا إلى أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا، مع تسجيل ارتفاع عدد المتعاونين في كندا.

0: ينتظر بداية الأسبوع المقبل أن تتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة على كامل البلاد لتكون في حدود المعدلات العادية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن تنظيم الأيام الترويجية للصناعات التقليدية الخاصة بولايتي جابس وباجة، وذلك من 7 إلى 12 من سبتمبر المقبل بفضاء قاعة الأخبار بالعاصمة، ويدعو الراغبين في المشاركة إلى تقديم مطلب ترشح إلى المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية في أجل أقصاه 20 من أوت المقبل. في العالم، إيران تحذر من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية. سياسيا، إيران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارة إلى طهران. وختاما، إقرار جولة جديدة من المحادثات بوساطة أمريكية بين لبنان والكيان الإسرائيلي في 4 من أوت القادم بإيطاليا. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: اطفي الضوء اللي ما تستعملوش،
3: عدل كليماتيزورك على 26،
4: اتفقد أجهزة دارك.
5: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
6: طاقتنا مسؤوليتنا.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: مع معز الغربي. العروض تعديت وفات،
1: تصاور ترجع للذاكرة،
0: تحيرها نغمة، يمكن صوت
1: ويمكن تفكرك بلمبة.
0: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 لـ8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: بتلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيلو شق وديت على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 ل8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل
0: للناس الكل.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: اسمع واستمتع، النغمة نغمتك.

0: تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات. منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية، وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. احكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
1: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا مرضى بالسكر ما يعطيه أهمية كان لتنحية الحلو والتنقيس من الغلة، لكن من جهة أخرى يكثروا من خبز القمح والعظم واللحم والزيوت، يظنوا اللي الحاجة اللي ما فيهاش سكر ما تضرش. نقولوا لهم راهو مريض السكر كيما الناس الكل، يلزم يأكل من كل شيء شوية وفي أوقات منظمة ويتحرك قد ما ينجم.
0: الدكتور حكيم.
2: كي يجي الصيف يجي معاه الموعد اللي نستناوه الكل. الصيف من غير مهرجان بوغانين ما يكملش. في قلب الطبيعة بين الجبل والبحر ترجع الحياة للمسرح وترجع السهرات واللمة والفرحة. كل ليلة انطلاقا من 26 جويليا حتى 13 أوت وابتداء من 10 متاع الليل انتوما على موعد مع سهريات مهرجان بوغانين. بوغانين كل ليلة حكاية. تباع التذاكر بموقع guichet.in، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأمن. مهرجان بوغانين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: تمام الواحدة بعد منتصف النهار هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: تواصل الجهود للسيطرة على حرائق بالكاف وأضرار كبيرة تطال الغابات والأملاك الخاصة. وكالة التعاون الفني تتلقى أكثر من 60,000 عرض طلب خلال السداسية الأولى من العام الجاري تهم قرابة 2000 وظيفة. تبادل الكتب المدرسية ومساهمتها في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي موضوع تقرير في النشرة. وفي العالم، استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال يلوح بتنفيذ عملية عسكرية بالمنطقة. تفاصيل الأنباء. أكدت رئيسة لجنة القطاعات الانتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم دلالة لموشي تواصل الجهود للسيطرة على عدد من الحرائق بساقية سيدي يوسف ونبر وطويرف من ولاية الكاف، مشيرة إلى تضرر نسبة كبيرة من الغطاء النباتي والأملاك الخاصة بالجهة، ودعت إلى تدخل عاجل للسيطرة على هذه الحرائق باعتبار صعوبة تضاريسها.
6: 30 عائلة تضروا

0: الحماية المدنية في معتمدية الساقية بثلث الغابات نتاع ولاية الكاف راهي متركزة في الساقية. مجلس الوزاري المضايق لولاية الكاف نوالف ضرورها ملحة.
1: تلقت الوكالة التونسية للتعاون الفني خلال السداسية الأولى من العام الجاري أكثر من 61 عرض طلب تهم قرابة 2000 وظيفة في مختلف المجالات أغلبها في قطاعي الصحة والتعليم، وفق ما أفاد به لبرنامج يوم سعيد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي. وأضاف أن عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين في الخارج في إطار برنامج الوكالة يبلغ 27,000 متعاون، 55% منهم في الخليج العربي وحوالي 30% في أوروبا، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتعاونين في كندا.
2: عندنا 27,000 تونسي في الخارج موجودين في كافة بلدان العالم، حوالي 55% في دول الخليج، في أوروبا قريب 30% في أمريكا الشمالية في السنوات الأخيرة، في كندا خصوصا لو عدد التونسيين في كندا. أبرز المجالات التعاون تهم القطاعات الحيوية، خاصة قطاع التعليم والصحة يمثلوا أكثر من 60% في العدد الناس، لكن في المقابل فما عديد القطاعات الأخرى اللي قاعد تشهد في طلب، خاصة مسألة الفنيين في عدة مجالات، في اللحام، في الكهرباء، في إصلاح السيارات، في الإعلامية، في الزراعة. هذه الطلبات اللي تهم كأفراد، لكن زاد عنا طلبات أخرين تهم الحلول التنموية وتهم التجارب التونسية. عنا طلب مثلا لتطوير قطاع التعليم العالي في تشاد، عنا طلب مثلا في مجال تأمين الأمن الغذائي.
1: تطبيقة سمارت بين أو الألم الذكي هي مشروع رسالة تخرج طالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس نوران فتاح، تحصلت من خلالها على 20/20. التطبيق وفق الطالبة تحدد مدى قوة آلام المرضى الذين لا يستطيعون التعبير لا سيما الأطفال.
3: تحت التبنيج حتى المرضى كيما لي بيبي خاطرهم ما ينجموش يعبروا على الوجع نتاعهم بالكلام. واخترت الموضوع هذا بعد ما عديت بريود ستاج نتاعي في ستاج جامعي لجابش، نجموش مثلا نعرفوا الوجع نتاعهم. دونك لابليكاسيون هذه دخلت بين السونتيب الانفورماتيك واستعملت تروازي شيل ميديكال باش نجمو نحسبوا بين الوجع، جست معناها تدخل تحسب الباسيون نتاعك وباش يعطيك كلك باغامتر باش تخزر الوجه للمريض. اذا المريض عامل جريمة، المريض عمل حركة معينة، إذا الماشين المربوطة بالمريض عملت حاجة معينة قيدها حسب ليزيشاج، يستعمل معناها الكوشاج نتاعها تعطيك سكور فينا. الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون، انا عملتها كان للبيرسونيل سوانيون فقط، هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج وفي الاخر هما يلي باش ياخذوا ديسيجن، هما باش يعطوا تريتمون باش لي بارون. توا نسعى معناها باش نسجلها في الانور، اول حاجه نعمل وراءة الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا باش تعاوننا على الاخر في خدمتنا في السبيطار باش تخف عن المريض، نسعى انها باش تدخل السبيطار.
1: أجرى وفد من خبراء الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ورئيس المجلس الجهوي بولاية سوسة ورئيس أعضاء المجلس المحلي سيدي بوعلي أجروا زيارة ميدانية إلى مصنع الألبان سيدي بوعلي بحضور المدير العام لشركة حليب بلادي كريم بوعوني، الذي أكد لمهر جعيدان أن الزيارة تهدف إلى إعداد دراسة جدوى شاملة لإعادة تشغيل وتحديث المشروع مع إمكانيات مساهمة الهيئة فيه عقب الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة.
4: الزيارة هذه من وفد الخبراء للهيئة العربية للإنماء الزراعي والاستثمار تندرج في إطار إعادة نشاط معمل حليب بلادي. الوفد هذا باش يقوم بدراسة تدوم قرابة 16 أسبوع تشمل كل الجوانب، ثم إيجاد مستثمر فني استراتيجي يكون مختص في الحليب وفي مشتقاته، وكذلك الهيئة العربية اللي إن شاء الله في المستقبل باش تدخل في رأس المال المشروع. بعد الدراسة باش تفضي مباشرة شريك استراتيجي، ثم بعد ذلك الانطلاق في الأشغال وفي الاستثمارات لإعادة نشاط المعمل، أشغال تجديد بعض المعدات وأشغال كذلك بعض البناءات.
1: في إطار الشراكة بين سفارة بريطانيا ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا، انطلق الشهر الماضي مشروع تمكين بحارة أجيم جربة من محركات صيد دون كربون، وهو المشروع الأول من نوعه في البحر الأبيض المتوسط. حول هذه المبادرة تتحدث المكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا رملة بوهلال للزميلة لمياء بن غالي.
5: مشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد الساحلي التقليدي في تونس، الهدف الأساسي للمشروع هذا هو دعم التحول الطاقي في القطاع من أجل بطبيعة

0: مجتمعات ساحلية مستدامة. المبادرة هذه ما تمسش الشأن البيئي فقط بما أنها تعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية، أما زادة عندها فوائد اقتصادية واجتماعية بما أنها تعمل على تحسين جودة الحياة للبحارة وكيف كيف نقص من المصاريف اللي تقلق البحارة واللي هي بالأساس محروقات. باش يتم تكريم البحارة المنخرطين في المشروع هذا، يتم قريبا إن شاء الله توزيع بقية المحركات الكهربائية على بقية البحارة.
1: مع انتهاء كل سنة دراسية تبادر العائلات والجمعيات والمجتمع المدني إلى تنظيم حملات لجمع وتبادل الكتب المدرسية المستعملة، حركة تعكس وعي المواطنين بأهمية التعاون وتساهم في مواجهة غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للولي. تقرير نعيمة سودي.
2: تبادل الكتب المدرسية مع نهاية كل سنة دراسية عادة قديمة تحافظ عليها الأسرة التونسية لتجذير قيم التضامن وتخفيف الضغط على مقدرتها الشرائية.
3: نعطي فيهم لشكون معناها نتاح كل عام معناها جدد وما يستحقش معناها العبد باش يشري يقرا بامتو.
4: انا كي دخلت نقرا اول عام ما شريت كتب جدد، من بعد في السنه الثانيه والثالثه بديت ناخذ في كتب ولد خالتي، كتب اللي نكمل بهم نعطيهم اللي باش يقرا من بعدي. فعود ما نحطوا الكتب في سله مغمرات ويلوثوا البيئه نعطيهم نسن مستحقهم.
5: مثلا انت ولادك يقراو بالاخص من الستيه، ما خاطر بريمير يكتبوا فيهم من الصغار دي مكتوباتهم مقطعين والاخرين يبداو كتوباتهم نظاف يجيبوهم توصيني تقولي مثلا خلي لي ست ايام الاخر تقولي خلي لي 8 ايام هذيك تجيب هذيك تهز.
6: كي كنت نقرا كنت في الكوليج وفي الليسي كنت ناخذ الكتب ونفسهم نقرا بها عدم اللي كنت انا نقرا معناها. تواصلت توا مع ولدي.
2: جمعيات اطلقت حملات في جهات مختلفه من البلاد لجمع الكتب المستعمله، ومنها جمعيه التواصل للثقافه والتنميه بفطنصة من ولايه قبلي. يقول رئيس الجمعيه صالح محجوب:
7: حمله لجمع الكتب المدرسيه المستعملة لإعادة تدويرها وإهدائها لمن يحتاجها من تلاميذ وطلبة، وخاصة لأبناء العائلات المعوزة بالقرية وما جاورها من القرى المجاورة، لتخفيف عبء الولي طبعا من المصاريف المختلفة لبداية السنة الدراسية. أهداف هذه الحملة هي نشر الثقافة والقراءة للأطفال خاصة، دعم التلاميذ والطلبة، حماية البيئة من إتلاف هذه الكتب من ورق، وبناء مجتمع متضامن.
2: من جهته ثمن رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني هذه المبادرات داعيا إلى توفير هياكل قارة لدعم مثل هذه الأنشطة لما لها من تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للأولياء والمحافظة على البيئة.
8: ديما نقول المبادرات التضامنية يلزمنا نحرصوا عليها، وكان جات فما هيكل موجود في كل مؤسسة تربوية مؤسسة ابتدائية اعدادية ولا ثانوية يلم هالكتب هذوما ينظمهم، ربما يستحضر على الباهي فيهم، يشوف العائلات اللي هي عندها حاجيات تراه العمل هذا فيه منفعة بيئية، في منفعة تضامنية، في التخفيف من رزق نتاع المصاريف نتاع العائلات، تدهور ولا تدني القدرة الشرائية.
2: ولا تقتصر ظاهرة تبادل الكتب على العائلات والمجتمع المدني، بل تطورت لتشمل وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تقريب المسافات وتعزيز المادة التضامنية بين التونسيين.
9: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في بلدة التل جنوب غرب مدينة نابلس إلى 4 شهداء و4 إصابات، 3 منها حرجة خلال هجوم نفذه مستوطنون على أطراف البلدة. وأكدت مصادر إسرائيلية مقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية إثر إطلاق فلسطيني النار عليهم قرب القرية الواقعة شمال الضفة الغربية. يأتي ذلك وسط أنباء عن استعداد للجيش الصهيوني لتنفيذ عملية عسكرية باتت وشيكة بالضفة الغربية المحتلة بهدف اعتقال عشرات الفلسطينيين في المنطقة. وفي قطاع غزة استشهد اليوم 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع. إلى الملف الإيراني، حيث أسفرت الهجمات الأمريكية على إيران عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم استهداف قاعدة علي السالم الجوية بالكويت بعد وقت قصير من استهداف قواعد الدوحة وعرفجان والعديري في الكويت بعدد من المسيرات وسط أنباء عن وقوع انفجارات قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في أربيل بإقليم كردستان العراق. في الأثناء توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران والحوثيين برد قاس بعدما هاجمت جماعة الحوثي مؤخرا ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. سياسيا رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار نقله إلى طهران رئيس الوزراء العراقي علي أزيدي خلال لقائه مؤخرا في واشنطن الرئيس ترامب. بهذا الخبر يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: تواصل الجهود للسيطرة على حرائق بالكاف وأضرار كبيرة تطال الغابات والأملاك الخاصة، وكالة التعاون الفني تتلقى أكثر من 60,000 عرض طلب خلال السداسية الأولى من العام الجاري تهم قرابة 2000 وظيفة، تبادل الكتب المدرسية ومساهمتها في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي كان موضوع تقرير في النشرة، وفي العالم استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وجيش الاحتلال يلوح بتنفيذ عملية عسكرية واسعة بالمنطقة. دمتم في رعاية الله.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جوليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. سيداتي وسادتي، الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة الجمعة.

0: أردت للقارئ علي دبار آيات بينات من سورة الجمعة، وننقل إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: الحمد لله، الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة بخاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل زوجات نبيه أمهات للمؤمنين، ورفع ذكرهن في الكتاب المبين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، ابتعثه للعالمين أسوةً للصالحين، أزواجه هن الطيبات للطيبين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعليهن في كل عصرٍ وحين، وعلى صحابته الراضين المرضيين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بالتقوى، فإننا على النار لا نقوى. اللهم خفف عنا حر الشمس، اللهم خفف عنا حر الشمس، اللهم اصرف عنا فيح جهنم، اللهم قنا عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أما بعد، إخوتي الأحباء، تواعدنا أننا سنزور بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لنفوز بأجرين: أولاً لأنها بيوت نبينا صلى الله عليه وسلم، وهنيئاً لمن زار بيت رسوله رسول الله، البيوت التي تنزل وتتلى فيها آيات الله والحكمة. ثم هي بيوت زوجات النبي، نساء رفع الله قدرهن في العالمين، فأصبحن أمهات للمؤمنين في كل عصر وحين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. اللهم ارض عن أمهاتنا يا رب العالمين، وأمهاتنا زوجات النبي الكريم. سنزور هذه البيوت بيتاً بيتاً، واليوم موعدنا في بيت الطاهرة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، أمنا الأولى السابقة في الإيمان. سنزور بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هي خديجة بنت خويلد، امرأة من أشرف نساء قريش نسباً، من أعلاهن قدراً، أكثرهن ذكراً. هي من أكبر تجار قريش في ذلك الزمان، امرأة غنية، لكن مالها لم يفسد طبعها، وغناها لم يشوش قلبها، لم يذهب حياءها، لم يغير أخلاقها، فسمتها قريش في الجاهلية الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها. مكة كانت مدينة صغيرة، يعرف الناس بعضهم بعضاً، خاصة أنهم من قبيلة واحدة، من قبيلة قريش. كانت خديجة تعرف محمداً صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، وقصته معروفة. قبل أن يصبح رسولاً بلغها من صفاته أنه صادق، وأنه أمين، وأنه راجح العقل، فاختارته ليكون القائم على تجارتها والساهر على تنمية أموالها. كان الناس في ذلك الزمان ولا يزالون يقيمون الإنسان بماله، يقيمون الإنسان برصيده، بممتلكاته، لكنها هي من رجاحة عقلها اختارت القوي في عقله والأمين على مالها. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكانت أرملة، توفي عنها زوجها وعزفت عن الزواج، لكنها حينما رأت محمداً صلى الله عليه وسلم من قريب، نحن نعرف صفات نبينا صلى الله عليه وسلم، من رآه بديهةً وقت تراه جيك هيبة، ومن خالطه معرفةً أحبه صلوا وسلموا عليه. أجود الناس كفاً، أوسع الناس صدراً بل واسع، أصدق الناس لهجةً، أوفى الناس ذمةً، ألينوهم لين عريكةً، أكرمهم عشرةً. صلوا وسلموا عليه. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعد، فعرضت عليه الزواج. يقول الشاعر البصيري: ورأته النبي صلى الله عليه وسلم، ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية وحياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. من ذكائها اختارت محمداً صلى الله عليه وسلم. عمره 25 عام، هي 40 عاماً، تكبر بخمستاش سنة، وليس فارق السن هو الذي يقرر الأمن والراحة والسعادة في الحياة الزوجية. وهذا الزواج دام أكثر من ربع قرن، 25 عام أخرين. رزق النبي صلى الله عليه وسلم منها 4 بنات: فاطمة الزهراء، وزينب، ورقية، وأم كلثوم. ورزق منها ولدان: القاسم، ومن ذلك كنية النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قل أبو القاسم، لأن ابنه سمي القاسم. ورزق عبد الله، لكن الذكور لم يعيشوا، توفوا وهم صغار. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة، ومضت السنوات الأولى، 15 سنة، بلغ 40 من عمره. كانت فيه طباع فطرة الأنبياء والأتقياء والأنقياء، كان بعيد عن اللهو الذي في قريش، عن الزواج عندهم والأعراس والحفلات ومظاهر الفتنة التي كانت هناك، ضجيج مكة، أصنام، لهو. كان يحب الخلوة، يختلي، يذكر ربه على ملة إبراهيم عليه السلام، يتعبد، ثم انزوى إلى غار في جبل النور قرب مكة. كان يذهب إلى الغار ويبقى يتبتل فيه الليالي العديدة. وخديجة ماذا تفعل؟ أين كنت؟ أين ذهبت؟ أبطأت عن البيت؟ تركتني وحيدة أياماً؟ ولم يكن حتى في تجارة يحضر لها المال مقابل ذلك، كان في عبادة، وكانت هي تساعده على ذلك، وتعطيه المؤونة، تعطيه الزاد، وتنتظره بقلب طيب ووجه باسم فرح عند عودته. ثم جاء ذلك اليوم العظيم الذي سيغير وجه الأرض. وبينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، إذ بأمين الوحي عظيم الملائكة جبريل عليه السلام ينزل إلى الغار ويغطه، يضغط عليه في صدره دون أن يراه، ويقول له: اقرأ. ماذا سيقرأ؟ لم يكن قارئاً صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر، ولم يكن شاعراً، ولم يكن خطيباً قبل النبوة. ماذا سيقرأ؟ فقال له: ما أنا بقارئ. فغمه غمة أخرى كادت أن تخلع ضلوعه، وقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال له في الثالثة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كان ذلك أول نزول الوحي، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، أول سماع له لكلام الله الذي تتصدع منه الجبال. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته يرتجف، يقول: زملوني زملوني. تخيل هذا المشهد، تخيلوا عباد الله، امرأة زوجها غايب عنها بالأيام، ثم يأتيها بهذه القصة: جاني شكون وغمني وقال اقرأ، وكلمتني الأحجار في الطريق، وكلمتني الأشجار تقول: أنت رسول الله، أنت رسول الله. لم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كاهن، ولم يذهب إلى زعيم من الزعماء في ذلك الزمان، بل ذهب إلى زوجته خديجة، لأنه يعرف معدنها. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، يعلم أن سكونه سيكون إلا عندها. وقال لها: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. لم تقل له: ربما توهمت. لم تقل له: هذا نتيجة الخلوة، ونتيجة بقائك وحدك، ونتيجة بعدك عن البيت. قال: إني أخشى على نفسي، شو بشي يصير لي، ماذا الذي دهاني؟ قالت كلمتها المشهورة، كلمة تكتب بماء الذهب، قالت: كلا والله لن يخزيك الله أبدا. شوفوا رفع المعنويات، والله لن يخزيك الله أبدا، لا تخشى على نفسك، إن للكون خالقا عادلا مدبرا للأمور يجازي الناس بالحسنات إحسانا في الدنيا قبل الآخرة. يا ابن العم، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وإن الله لن يخزيك أبدا. صلوا وسلموا عليه. من أين جاءت بهذا العقل؟ من أين جاءت بهذا اليقين؟ الله أكبر حين تكون الزوجة أكبر سند لزوجها، هذه أم المؤمنين بالفعل، كانت له زوجة وأما، لم تكن عالمة بالوحي وقتها، لم ينزل شيء من القرآن، لكنها كانت عالمة بسنن الله في عباده، فهمت أن من كان هذا خلقه فإن الله لن يخزيه أبدا. عبارة تقول لنا نحن الآن، خذ الدرس، أنك يا مسلم طالما تساعد في الزوال، طالما تقف مع المحتاج، طالما أنك تعين الضعيف، طالما أنك تتكرم على ضيفك ولا تتأفف منه، وترحب بضيوفك من أقربائك وأصدقائك، فإن الله لن يخزيك أبدا. هذه صفات الزوجة الصالحة والأم الصالحة، لم تنزل عليها آيات، لكنها كانت أول قلب طمأن الذي نزلت عليه الآيات. شوفوا قمة الكلمة الطيبة في ساعة الخوف، وكم من زوجة كانت سنداً لزوجها ودفعاً له للنجاح بكلمات مثل هذه، كلمات طيبات. ثم إنها لم تكتفي بالكلام، بل أخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عم لها، ورقة ابن نوفل، وكان رجلاً قد اطلع على كتب الأولين وتعلم منها، فسمع الخبر وحاول أن يتبين الأمر، ثم قال: والله، هل إجاك هذا يكلمك؟ والله إن هذا لهو الناموس الذي نزل على موسى، ويا ليتني كنت جذعا، يا ليتني كنت جذعا حين يخرجك قومك. جذع صغير، معناه شاب، على خاطر هو وقتها كبير، فما بالك 10 سنين أخرين وقت يمشي يخرجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ مش يخرجوني من مكة، مش يخرجوني من بلادي، جايهم بدعوة التوحيد ودعوة الطهارة ودعوة الإيمان ودعوة الطاعة. قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي. كل من يجي يريد الإصلاح بين الفاسدين فإنهم يبغضونه ويخرجونه. كانت خديجة إذن أم المؤمنين، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كفى بها فخرا، وكفى بالنساء فخرا أن أول من آمن بالإسلام امرأة. مش تعرف قيمة المرأة في الإسلام حتى قبل أن تسمع كلام ابن عمها ورقة ابن نوفل. كان بيتها، علاش قلنا باش نزوروا بيوت النبي، بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أول بيت دخله الإيمان، أول بيت شع فيه الإسلام، أول بيت أقيمت فيه الصلوات وتليت فيه الآيات. ومن هنا نفهم لماذا هي أمنا، إن الأم هي التي تربي وليست التي تلد، الأم هي اللي تعلم، أم هي اللي تكون، هذيك الأم الحقيقية. وقلنا إن أمهات المؤمنين ومنهن عائشة روت 2200 حديث، 2200 حديث روتهم عائشة. هل روت خديجة أحاديث؟ لا، توفيت قبل أن تدون الأحاديث وتوفيت في مكة، لكنها ربتنا، لكنها علمتنا، لكنها بثباتها وتثبيت زوجها درس لجميع نساء العالمين، بتصديقها لنبينا صلى الله عليه وسلم، صبرها، بجهادها، بإيمانها، بقدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند رب السماوات والأرض. فتحت بيتها لدعوة التوحيد، وأنفقت مالها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووهبت قلبها لهذه الرسالة صدقا ويقينا. كل من يصلي اليوم، كل مؤمن ينفق في سبيل الله كما أنفقت خديجة، كل امرأة أو رجل يقرآن القرآن، كل طفل يتعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيفة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها نصيبا منه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها؟ فكانت هي أول المصليات، وكانت هي أول الذاكرات، وكانت هي أول التاليات لكتاب رب الأرض والسماوات، فلها في ذلك أجزل نصيب. من أشهر قصص خديجة رضي الله عنها ما رواه أهل الحديث أن جبريل عليه السلام كان مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعلمه الوحي، فقال له: يا محمد، هذه خديجة قادمة، قد أتتك ومعها إناء. قال: فأقرئها السلام من رب العالمين، وحيد الله، ومني، قلها جبريل يسلم عليك، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بكت خديجة: ربي يسلم علي، رب السماوات والأراضين يسلم على امرأة، يسلم على إنسان، يرسل له السلام مع أمين الوحي، وجبريل عليه السلام يسلم على خديجة. بكت خديجة لهذا الشرف الذي ليس بعده شرف. ثم يعطيها هذه البشارة السنية، يعطيه هذه الهدية العلية بأن لها بيتاً في الجنة، وأنه من قصب لؤلؤ مجوف. القصب هو اللؤلؤ المجوف، قصرها كله من ذلك، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب صياح ولا تعب نصب. قال أهل العلم: جوزيت خديجة ببيت لا صخب فيه. لماذا؟ لأنها لم تكن تصخب، لأنها زوجة لا تصيح في بيت زوجها، لأنها زوجة تعطي إلا الموجات الإيجابية، إلا الكلمات الجميلة الطيبة، امرأة تساعد زوجها على تعب الزمان وهي تاعبة وهي في نصب، ولذلك كانت بيتها في الجنة دون نصب ودون صخب. درس للزوجات: ماذا تفعل في بيت زوجها حتى تنال مثل هذا القصر؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب، فاستغفروه استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي رضي الإسلام لنا دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدقا ويقينا، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله من أطاعه فقد فاز فوزا مبينا، ومن عصاه فقد خسر خسرانا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته أمهات المؤمنين صلاة ترضيك وترضيهم وترضينا. إخوة الإيمان، لم تنتهي قصة أمنا خديجة مع سلام رب العالمين ومع حياة الرفاهة التي كانت فيها في التجارة. والدنيا كما تعلمون حلو ومر، والدنيا كما تعلمون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لم تكن زوجة في السراء فقط، لم تكن زوجة حين كان المال بتجارتها موجودا في البيت، وإنما ستقع حادثة كبيرة، أن قريش تقرر حصارا لبني هاشم، تخرجهم من مكة وتضعهم في شعابها وتغلق عليهم بالحرس حتى لا يدخل مكة ولا يتاجر معهم أحداً ولا يعطيهم أحداً طعاماً ولا شراباً، وبدأ الحصار. وكانت أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها ليست من بني هاشم، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، ليست من بني هاشم، فكان بإمكانها أن تبقى في غناها وفي بيتها في مكة، لكنها اختارت صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تترك زوجها في مثل هذه المحن، ولو كان ثمن ذلك الجوع والعطش، بل حياتها التي نفدت من جراء هذا الحصار. مرضت خديجة 3 سنوات من الحصار، أكلوا جلود الحيوانات، أكلوا الأعشاب حتى اخضرت أفواههم، نبيكم صلى الله عليه وسلم وصحابته وما لاقوا من أجل هذه الدعوة، ثم توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وهناك مكان في مكة اسمه الحجون، فيه مقبرة المعلاه العالية، معناها جاي في ربوة، وهناك قبر خديجة. اللهم ارزقنا يا ربنا حجا وعمرة وزيارة لقبرها، فزيارة المقابر فيها أجر، خاصة إذا زرت قبر أمك خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فهذا أيها الإخوة بيت خديجة، امرأة ليست ككل النساء، زوجة ليست ككل الزوجات، ويا ليت كل الزوجات يكن مثلها، أم من أمهات المؤمنين أحبها نبينا صلى الله عليه وسلم وبقي وفياً لها حتى بعد موتها. قالت عائشة: إنها مثل كل النساء تغرن من بعضهن، عندها غيرة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من خديجة أغير، خاصة أنها متوفاة وما زالت تغار منها. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر خديجة، وإذا ذبح شاةً يتتبع صديقاتها ويوزع عليهن كل واحدة نصيبة. علاش؟ لأنهم سويحبات خديجة. وإذا جاءت امرأة من الزائرات إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صديقة خديجة، يحسن استقبالها ويكرمها ويسألها عن حالها. فتسأله عائشة، تقول: يا رسول الله، ما هذا الذي تفعله مع خديجة وذكر خديجة؟ فيقول لها: إن حسن العهد من الإيمان. وقت تراعي الود والعهد حتى بعد وفاة الصديق، هذاك من الإيمان. وفي أحد الأيام قالت عائشة: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. يا رسول الله، خديجة خديجة خديجة، هل هناك إلا خديجة في الدنيا؟ فقال لها: لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقني الله منها الأولاد وحرمني من أولاد النساء. وفاء، وفاء ليس بعده وفاء، وفاء بعد الوفاء، وفاء لمن شاركك في الشدة فلم تنسه عند السعة والغناء. فيا إخوة الإيمان، نعاهد أنفسنا ألا ننسى أمنا خديجة رضي الله عنها، نعاهد أنفسنا أن نعلم بناتنا ونساءنا قيمة خديجة رضي الله عنها، وأن تشعل شمعة خير من أن تسب الظلام. هن شمعات، هن مصابيح للهدى، هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مهما تحدثنا عنهن مقصرون. اللهم ارض عن أمنا خديجة يا رب العالمين، اللهم اجزها عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت زوجة عن زوجها، اللهم جازها خير ما جزيت أما عن أبنائها. اللهم ارض عن أمهات المؤمنين جميعا يا رب العالمين، ارض عن خديجة وسودة وعائشة وحفصة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية وأم حبيبة وصفية وميمونة وسائر أزواج نبيك الطاهرات المطهرات. اللهم اجعل نساء المسلمين وبنات المسلمين خير مقتديات بهذه الزوجات الأمهات. اللهم حبب إلينا نبيك يا رب العالمين، حبب إلينا آل بيته وأزواجه وصحابته، واجمعنا بهم في جنات النعيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أصلح أحوال المسلمين، اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمن خوفهم، وأطعم جائعهم، واشف جريحهم، أرحم ميتهم. اللهم حرر أسراهم، اللهم حرر مسرانا ومسراهم، ورد عنهم كيد المعتدين، واجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمهم كما رحمونا، وبرهم كما برونا. اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا، واحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من أهل القرآن، من أهل الحياة، من أهل العلم والعمل. اللهم خفف عنا حرارة الشمس، اللهم خفف عنا حرارة الطقس، هون على عبادك يا رب العالمين، أنزل علينا من عندك برداً وسلاماً، ارزقنا غيثاً طيباً نافعاً ترزق به العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. أجرنا من حر الدنيا، أجرنا من فيح جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، أجب من الخير كل من دعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلِّ وسلِّم على نبي مشيئك المختار، صلاة دائمة ما دام الليل والنهار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
2: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا
1: الله أكبر. الحمد لله.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة من جامع الهدى بتونس العاصمة بإمامة الشيخ رفيق مرابط.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
6: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.
7: فلاش سبورت. أجمل تحية ثانية، مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بتحذيرات نوادينا التونسية استعدادا للموسم القادم، استعدادا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم مباراة ودية في مركب عين دراهم، 5:30 متاع العشية الترجي الرياضي يواجه فريق النجم الخميري. مباراة يديرها الحكم سيف الورتاني، ونهار لحد 9 متاع الصباح الترجي الرياضي عنده مباراة ودية أخرى ضد فريق تقدم ساقيت الدار، الفريق الصاعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المباراة يديرها الحكم رائد إجويرو. يوم العشية فريق تقدم ساقيت الدائر يلعب مباراة ودية أولى في تبرقة أمام فريق شباب بالكورة الجزائري، مباراة يدير الحكم محمود قصيعة. نرجع للترجي الرياضي اللي كما ذكرنا اليوم يجري مباراة ودية أولى استعدادا للموسم القادم. فنيا الترجي يواصل تربص عين دراهم، وإداريا المحاولات مستمرة للإمضاء مع البرازيل لوكاس ريبيرو، اللاعب البرازيلي اللي كان وصل لتونس واللي كان من المنتظر وأنه يمضي عقد مع الترجي الرياضي لمدة 3 سنوات. اجتاز الفحص الطبي بنجاح، ولكن إلى حد الآن لم يمضي العقد بعد. المفاوضات ما زالت مع فريق الاتحاد الليبي، كل الاحتمالات واردة. إلى حد الآن لوكاس ريبيرو لم يمضي العقد مع الترجي، وزاد الصفقة تنجم تتم في قادم الساعات. ننتظر موضوع إمضاء ريبيرو مع الترجي الرياضي وإتمام المفاوضات مع فريق الاتحاد الليبي، إما ببطلان الصفقة أو بتوقيع اللاعب البرازيلي مع الترجي الرياضي. نوادي أخرى تحضر الموسم الجديد، تحضر الموسم القادم. فريق مستقبل المرسى يدخل اليوم في تربص مغلق استعدادا لعودة البطولة في حمام بورقيبة. الرصيد البشري للفريق يعرف دخول المنتدبين الجدد، في المقابل يشهد غياب بعض العناصر أهمها حسين منصور. وغدوة مباراة ودية ضد الحزم السعودي، 5:00 PM، مباراة يدير الحكم وائل العجنقي. فريق شبيبة العمران في اللحظات هذه يتوجه إلى مدينة عين دراهم لخوض تربص تحضيري استعدادا للموسم القادم. تربص من اليوم حتى 30 جويلية القادم، وهذا الموعد اللي باش يجري فيه فريق شبيبة العمران مباراة ودية ضد النادي البنزرتي. أيضا النادي الرياضي الصفاقسي يواصل تحذيراته وتربص التحذيري استعدادا للموسم القادم. تربص في مدينة سوسة حتى 30 جويليا بحضور المنتدبين الجدد، وفي البرنامج مباراة ودية ضد النجم الرياضي الساحلي مبدئيا يوم الأحد القادم. من بين أخبار الانتقالات وخبرهم، فريق الأولمبي الباجي المدافع حمزة المبروك أمضى مع الفريق لمدة موسم. حمزة المبروك ليرجع للبطولة التونسية من بوابة الأولمبي الباجي بعد تجربة في البطولة السعودية. نذكر حمزة المبروك كان تقمص زي مستقبل سليمان النادي الرياضي لحمام لنف والقوافل الرياضية بقفصة. والساعات القادمة فريق الأولمبي البيجي ينجم يدعم صفوفه بلاعب النادي الإفريقي أسامة السياري اللي أصبح في حل من كل ارتباط وباش يمضي مع الفريق مع فريق الأولمبي البيجي عقد لمدة 4 مواسم. فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة أيضا فريق صاعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم أعلن تجديد عقد لعبه عمر السماري حتى لموسم آخر. مهاجم عمره 30 سنة، وكان فريق أمل حمام سوسة أعلن البارح انتداب المهاجم أيمن الزين لمدة 2 مواسم قادم من سكك الحديد الصفاقسي. من نوادي الرابطة المحترفة الأولى إلى نوادي الرابطة الثانية، ونذكركم بتركيبة الإطار الفني لفريق الشبيبة الرياضية القيروانية. والشبيبة انطلقت البارح في التمارين والاستعدادات للموسم القادم. حامد العبيدي هو المدرب الأول، مساعد مدرب وجدي الدرعي، سام الهمامي مدرب حراس مرمى، مجدي البرقاوي معد بدني. وكما ذكرنا فريق شبيبة القيروان رجع من البارح للتمارين استعدادا للموسم القادم ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أشرف كرير حارس مرمى اللي كان خاض تجارب عديدة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قريب من التعاقد مع فريق الملعب الجبسي. بدل الاختصاص من كرة القدم إلى الكرة الطائرة وبطولة إفريقيا فتيان فتيات في الإسكندرية أقل من 18 سنة. مباراة انطلقت نص النهار في الفتيات، المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب الكاميروني. نذكر منتخبنا كان فاز في المباراة الأولى على المنتخب السنغالي 3 أشواط دون مقابل، وفاز في المباراة الثانية أمام المنتخب الجزائري 3 أشواط دون مقابل. هذا بالنسبة للفتيات في الفتيان. المنتخب الوطني التونسي نهار لحد يواجه المنتخب الليبي ماضي ساعة بتوقيت تونس. البارح المنتخب الوطني التونسي كان انهزم ضد المنتخب الجزائري 3-2، وكان فاز في المباراة الأولى أمام المنتخب الكاميروني 3-1. وكما ذكرنا المباراة القادمة للمنتخب الوطني التونسي فتيان يوم الأحد 26 جويليا أمام المنتخب الليبي. نرجع لكرة القدم الأوروبية والعالمية. رسميا الاتحاد الألماني أعلن تعيين يورغن كلوب مدرب جديد للمنتخب الألماني حتى لسنة 2030. القرار هذا جاء بعد خيبة مونديال 2026 والخروج منذ الدورة الثاني أمام منتخب الباراغواي. كلوب اللي عرفناه لسنوات مع ليفربول، قبله مع بوروسيا دورتموند، يخوض تجربة مع المنتخب الألماني حتى سنة 2030. نبقى دائما مع أخبار المدربين في العالم، وبيب غوارديولا يعلم الاتحاد الإيطالي رفض مهمة تدريب المنتخب الإيطالي. نعرفه تم اقتراح اسم غوارديولا كمدرب منتظر للمنتخب الإيطالي، ولكن غوارديولا يأخذ قرار حسب مصادر صحفية إيطالية رسميا لن يكون هو المدرب القادم للمنتخب الإيطالي. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
4: فلاش سبور. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. لحد 26 جويليا الموعد بش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطي المعاوي.

0: هذا الأطلس أعرف يواصل به عطاي المعاوي ثلاثية موسيقية بداها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزيانة مع كل من دالي شبيل حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويلية في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثانية ظهرا هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تواصل الجهود للسيطرة على حرائق بالكاف وأضرار كبيرة تطال الغابات والأملاك الخاصة. 27,000 تونسي يعملون في الخارج في إطار برنامج التعاون الفني، وفق ما أكده في برنامج يوم سعيد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، مشيرا إلى أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا، مع تسجيل ارتفاع عدد المتعاونين في كندا. المركز الوطني لفن العرائس يعلن إطلاق برنامج صيف الماريونات 2026 الذي يتضمن جولة وطنية للعروض والأنشطة الثقافية والترفيهية بمختلف جهات الجمهورية. البرنامج يمتد حتى 15 من أوت عبر سلسلة من العروض المسرحية والكرنفالات والورشات التكوينية، ويشمل عددا من الولايات. في العالم، طهران ترفض مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار، نقله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارة إلى طهران. إقرار جولة جديدة من المحادثات بوساطة أمريكية بين لبنان والكيان الإسرائيلي في الرابع من أوت القادم. وثلاثة شهداء بنيران الاحتلال في قطاع غزة، والجيش الصهيوني يستعد لتنفيذ عملية واسعة بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية.

0: الثانية ظهرا و17 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من برنامج رحمة للعالمين. اليوم الجمعة 9 من صفر الخير 1448 هجري، الموافق 24 من جويلية 2026. مرحبا بكم، مرحبا بفاتن حسني تهندس تقنين هذا اللقاء، رامي المجولي في التنسيق لفقرات موعد المباشر، وفي الديجيتال سمية الزواوي. مرحبا بكم لكل من يتابعنا ويشاهدنا على موجات وعلى صفحات طبعا الإذاعة الوطنية التونسية الخاصة ببرنامج رحمة للعالمين. رحب بالصديق وصديق المستمعين سي محمود جبل، اهلا وسهلا مرحبا.
1: شكرا، اهلا وسهلا، السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته،
1: وتحيه الى كل من يؤمن هذا اللقاء من تقنيين وفنيين، ونحيي كل من يعمل في الإذاعة الوطنية، هذه الصوت الذي يبقى نبض الإعلام اللي مسؤول فعلا. وتحياتي أيضا للسادة المستمعين والمستمعات، نقول إن شاء الله جمعة مباركة.
0: إن شاء الله جمعة مباركة للناس كل، يا ربي. مرحبا بك، كأنه الحمد لله هكا بدأت تتلطف شوية الأجواء.
1: نعم.
0: اليوم حسينا هكا فما نسمات أهون شوية كما نعم. قلت هو الإنسان سبحان ربي ضعيف، يعني كان برد برشا يقول برد برشا، وكان سخانة برشا، وهي طبيعة الإنسان. وفما علاش واحد اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني سبحان نعم. الله، يعني فإنه كي نشوفوا هالانفراج في درجات الحرارة، فما حتى الوجوه تحسها تستبشر بذلك. يعني
1: أكيد هو المطلوب الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عجبت لأمر المؤمن كله خير،
0: هاي
1: إن أصابته سراء شكر فكان خير له، حاجة تسره حاجة تفرحه، إذا كان تصيبه حاجة تفرحه، نجحوا صغيراته وفقوا ربي في عمل معين، نجح في وظيفته إلى غير ذلك، يشكر ربي سبحانه وتعالى. وإن أصابته ضراء حاجة ضره صبر فكان خير له،
0: سبحان الله.
1: يعني فالإنسان بين الشكر والصبر.
0: هو أشقائنا في الشرق معاش المثل تقريبا هذا هو حتى أغنية تعملت في الجو هذا، يقولك الله جاب الله خد عليه العوض،
1: عليه العوض،
0: يعني اللي جابه هو ربي.
1: نعم.
0: واللي هزه هو ربي.
1: نعم. ولذلك كانوا كثير من الصالحين يروا أنفسهم، وإحنا برنامجنا هذا إنسان بين جناحين، الرجاء والخوف.
0: أي.
1: الرجاء في رحمة ربي سبحانه
0: ونعم
1: وتعالى
0: بالله. ونعم بالله.
1: وهو الرحيم، والخوف من أليم عقابه، ولكن ربي كريم.
0: ونعم بالله.
1: لما تخليك أنت الحسن البصري في يوم من الأيام كرا حمال في السوق، وكانت عندنا احنا قديما الاسواق نتاعنا ثم حماله، اي اللي تحب تحمل حوايجك،
0: تبدا حموله ثقيله ورجل كبير ما يجمش يهز.
1: فحسن البصري كان مشي يروح للدار، قضى قضيه من السوق، اكترى حمال، مشى كرا حمال، قال له خويا توصل لي ضم. ف
0: بعد ولات العربه، ومن بعد ولات الشاحنه،
1: نعم، وكذا يعني تطورت الامور اكثر ما يمكن. فكانك الحمال يرفع ذلك الحمل، وأثناء الطريق يقول الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله أستغفر الله، الحمد لله، حتى لين وصلوا. لما وصلوا الحسن البصري خلصوا، بعد ما خلصوا قالوا يا هذا فهمني، لم أسمع من ذكرك لله إلا ما تقول، ما سمعتش حاجة أخرى تقول فيها الحمد لله أستغفر الله، عليش؟ قالوا إن بيني وبين ربي أمرين، حاجتين بيني وبين ربي حاجتين.
0: نعم.
1: نعمة أنعمها علي استوجبت الحمد، وتقصير مني استوجب الاستغفار.
0: واضح.
1: فلطم خده حسن البصري، قال ويحك يا حسن حمال أفقه منك. يعني شوف المؤمن كيف يشير الأمور مجبود حديد. الإنسان وقت اللي تجيه بعض المصائب وبعض الأشياء لما يكون من الصابرين، لأن أحيانا ما عندك ما تغير، باهي الطقس حار شو مش تغير فيه، طيب لا نملك نحن، صحيح نملك الآن الوسائل المتطورة من مكيف وغير ذلك كل شيء، ولكن اللي ما يملكش هدايا ثم الفقير الذي لم، ثم أهلنا في غزة مساكن يسكنون تحت الخيام ويعيشون، يعني
0: والشيء بالشيء يذكر. يعني ناخذ مثلا مثال المريض، فما ناس يعني يبدأ عنده مرض عضال ربي يشفيهم، ويطول به المرض يعني لسنوات، أو مرض مزمن أو
1: نعم.
0: مرض ما، فتلقاه صابر.
1: نعم.
0: تلقاه يعني يحمد ويشكر ربي على اللي ابتلاه به. وانت في مكانه تقول كان جيت انا لحظة في مكانه ما نجمش نصبر، يعني تقوله بينك وبين روحك. فهنا ربي سبحانه يقول احنا ينزل السقم متاعه والصبر متاعه في نفس الوقت.
1: نعم نعم. ولذلك فعلا يعني تصديقا لهذا، لان المؤمن لم يكن صابر، عندما يكون صابر يكون محتسب الى الله تعالى، لان زاد الصبر بعض ممكن المستمعين يستمعوا يقول ما يقال أم كلثوم للصبر حدود، للي ما يفهمش الصبر ربي ايش يقول في الصبر، آية كريمة وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، أي أن الله تعالى يرفض أن المؤمن يفهم الصبر على أنه ضعف واستكانة. والله يحب الصابر من؟ الذي يعمل ويواصل العمل ويواصل الجهد ويحتسب الأجر عند الله.
0: وبشرهم وبشر الصابرين،
1: وبشر الصابرين إن الله مع الصابرين. ثم أوصى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا يعني جديد فوق الصبر صبر آخر. فنحن نحتاج إلى هذا الصبر، نحتاج إلى الصبر. وأيضا صحيح أنه اليوم لابد أن نتلافى كل تقصير، زاد ما تمشيش ترمي روحك في الشمس وتقول هاني صابر. لا
0: صحيح،
1: لا تاخذ احتياطاتك، تاخذ كل لازم في اللازم باش ما تعرضش روحك الى الى الى مصايب الاحتراق بالشمس، لان يعني او مرض اللطف ضربه هي. الشمس اللي هي اذا الانسان ياخذ بالاسباب، وعدم الاخذ بالاسباب فيه تقصير من الانسان أكيد. المؤمن
0: هو التعود، وهذا هو الـ هنا باش نختموا به القوس اللي فتحناه في بدايه لقائنا. اقبل تلقى مثلا نهج كامل فيه تليفون عند العطار ولا عند الجار الفلاني، وسي محمود باش يكلموا ولده من المانيا يمشي له في الوقت الفلاني العشرة بتاع الصباح، يقول له باش نطلب لحد العشرة الصباح، يمشي سي محمود ولا زوجته للدار الجيران باش يستناو التليفون باش يجي باش يطمنوا على حاله واحواله وهما يطمنوا نعم. عليه. تو ولا في كل بيت اربع خمسة هواتف جوالة،
1: في كل جيب،
0: في كل جيب يعني انترنت
1: نعم.
0: طقس يعني انارة مكيف برشا ناس مروحة. حبيتش أقول إنه الحياة سهلت أو سهلت يعني ولا سهلة الحياة، وأي طارئ يصير يخلي الإنسان يقول يا علاش هذا تقص، يعني ما عادش نستعمل الإنترنت، ما عادش نستعمل التليفون التلفزيون، ما عادش نستعمل المكيف، يعني واللي هو كان قبل ما كانش يستعملهم يعني نعم. إنه بالتعود وحتى يكون رجل كبير يعني يقول أنا نعم. عاش فك الزمن اللي فما ناس اللي عاشوا حتى زمن الشمعة والمصباح وكيجات الإنارة والإضاءة، ولا ما عادش ينجم يستغنى عليك
1: مثلا تو أوروبا التكييف كان عندهم
0: حاجة ثانوية،
1: حاجة ثانوية تماما. الآن يفكروا كيف سيدخلون
0: حتى قوانين يعني لازم تتغير،
1: لازم قوانين، لازم تطبيقات، لازم رخص، لأن فيها تغيير لشكل العمارة، فيها مد خيوط كهرباء إلى غير ذلك، فهذا كله أعمال فنية تتطلب تراخيص وكل شيء. يعني هالتغيير المناخ هذا، وشوف هي آية عظيمة سيدي معز
0: سبحان الله،
1: نذكرها مثالش واحنا نسكروا هالقوس هذا اللي يحكي فيها ربي سبحانه عز وجل في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني هذه آية احنا احيانا نقف لهنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لان التغيير المناخ هذا جراء سوء استعمال للبيئة من حولنا،
0: يعني البشر
1: الغابات البشر. إذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. العظيم هو الجزء الثاني من الآية، نفس الآية، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنحن قاعدين نذوق ما جنته أيدينا، جزء من أعمالنا. امشي للبحر شيء يؤسف ويؤلم، أكل الحريقة الآن اللي ظهرت في البحر، علاش؟ لأن كانت سلحفات البحر تأكلها.
0: صحيح.
1: أصبحنا كنطيش في البلاستيك في وسط البحر وكل شيء، هي تمشي تحسابها أكل حريقة،
0: تموت.
1: تمشي تاكل ساشي تموت. يعني شكون قاعد يغير في هالمنظومة هذه الإيكولوجية؟ إحنا قاعدين نغيرها. الإنسان.
0: إنسان.
1: الإنسان. نعم. فالأصل الإنسان أنه وهذا وهذا داخل في إطار العبادة سيدي معز. أن نتجاوز العبادة، أن نتجاوز تأديتنا للشعائر الصلاة والصوم والزكاة وغيرها إلى الممارسة. العبادة لازم تغير لك سلوكك، وهذا اللي أكدنا عليه المرة الأخرى، لأن ربي سبحانه وتعالى لما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله، ما ثماش أمر آخر، ثم قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لك ترزق في ربي لك مش تطعم ربي، ربي خلقك إلى وظيفة واحدة وهو وظيفة العبادة. كيف سنكون في عبادة؟ هل سنكون في صلاة دائمة؟
0: لا.
1: هل سنكون في صوم دائم؟ هل سنكون في حج لا ينقطع؟ لا، وإنما عبادتنا لله تعالى في أن نلتزم بأوامر ربي سبحانه وتعالى ونلتزم بنواهيه. سلوكك أنت إما باش يدل على عبادتك لربي عبادة صادقة، ما تخشش، ما تكذبش، ما تسرقش، ما تطففش في الكيل،
0: يعني.
1: في الكيل والميزان، ما تعتديش على غيرك، ما تمسش أعراض غيرك، هذا كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. ثم كثير من المسائل متعلقة بالمعاملات، لأن ديننا ثلاثة أرباع في الجانب الفقهي، ثلاثة أرباع تحدث عن المعاملات،
0: نعم،
1: وربع واحد في الفقه تحدث عن العبادات. إذن فالأصل أنه هذا اللي نحبه نفهمه اليوم، أن كل مع بعضنا أنه راوع عبادتك مش مجرد أدائك للصلاة،
0: لا،
1: مش مجرد أنك تصلي وتخرج،
0: معاملة.
1: لقوله تعالى معاملتك، لأن لقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ربي سبحانه وتعالى في مسألة الصلاة والصوم والحج كله أعمال بيننا وبين الله، أي هذاك لتقوية العلاقة العمودية بيننا وبين الله،
0: سبحان الله.
1: ولكن لهذه العلاقة العمودية أثر أفقي بينك وبين الناس، بينك وبين نفسك، بينك وبين الناس.
0: واضح.
1: أنت عبدت ربي لشنو؟ أنت صليت لشنو؟ وشوف ربي جعل الصلاة بمواقيت، وجعل الصوم بمواقيت، وجعل الزكاة بمواقيت، وجعل الحج بمواقيت. إن في ذلك حكمة، حكمة عظيمة. ربي يحتاجك باش تقابله خمسة مرات في صلاتك. علاش؟ باش تشحن. إيش بيك أنت ما تقلقش وانت عندك الهاتف الجوال متاعك يحتاج الى الشحن مرات بالاستعمال متاعك، يحتاج الى مرتين ثلاث مرات في النهار تشحنه وتكون حريص باش تمشي البقعة. اول حاجة اذا كان الشحن وفاه تلوج وين تشحن، حتى في قهوة قاعد بربي نجم نشحن بحداك الهاتف. هذا هاتف انت صنعته يحتاج الى شحن باش تواصل عمل. ربي قال لك تحتاج الى شحن، تحتاج باش تقبلني، باش تشحن العزيمة، باش تشحن علاقتك بي، مش كي تخرج بعد تمارس في المجتمع تبدأ واعي تمام الوعي. فين كنت انت؟ انت كنت في لقاء مع ربي؟ زعم اللي كان في لقاء مع ربي يظلم؟
0: لا.
1: يمد يده متاع الناس؟
0: لا.
1: يتفوه بكلام سيء وبذيء؟ زعم يفك رزق غيره؟ يفك متاع غيره؟ يظلم غيره؟ أبدا، لأنه كان في لقاء مع الله تعالى.
0: نعم.
1: فبالتالي نحتاج إلى هذا اللقاء الدوري خمسة مرات في اليوم،
0: الشحن
1: باش نشحن عملية شحن.
0: واضح.
1: تفضل.
0: شكرا لك سي محمود. نذكروا على 71 844 404، تنجموا تتصلوا بنا، رامي استنى تليفوناتكم وتشاركوا معنا باش تطرحوا اسئلتكم طبعا اللي تحبوا تستفسروا عليها كالعاده. في الساعه الثانيه الاستاذ والدكتور محمود جاب الله يجيبكم على تساؤلاتكم على 71 844 404. ونذكروا انه منذ اسبوعين بدينا في أبواب بين العبد وربه، وانطلقنا بباب معرفة الله مفتاحه العلم، ثم الأسبوع الفارط باب العبادة مفتاحه الإخلاص. شنواصلوا دكتور في هذا الباب؟
1: باب العبادة.
0: ما تبقى في حديثنا عن باب العبادة واللي قلنا هو مفتاحه الإخلاص.
1: نعم. باب العبادة، ما هي فضيلة العبادة؟ أنت عندك زوز خيارات لقوله تعالى في سورة ياسين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قالوا سادتنا العلماء ليس لدى للمؤمن أو المسلم أو الإنسان خيار، إما أن يكون يعبد في ربي أو أن يعبد في الشيطان، والشيطان هذه يأخذ صور متعددة. ليس الشيطان في حد ذاته أنك تكون مطيع للشيطان، لا، الشيطان يتصور لك بأشياء عديدة. ثم من يعبد المال فشيطان هو المال.
0: نعم.
1: فلوس تلقاها قدام الفلوس ينسى كل شيء، ينسى أبوه، ينسى أمه، ينسى زوجته، ينسى أبنائه، المليم يجيبوا من حلال من حرامه ياكل رزق الناس يحوس على رزق الناس في الاخر بكل يمشي ويخليه يمشي ويخليه.
0: إذن يولي المال ذاك شيطان.
1: شيطان له، لان المال ذاك يصبح هو اللي يحدد له سلوكه بصفه عام. هاي. حتى يكون ظالم ما يهمتوش حتى يمشي يبيع المخدرات، يمشي يقتحم ويسرق مال الناس، يعني بركاجات غيره، المفيد يحصل اكثر. ثم اللي يصبح مرهون في مسؤوليه، بالنسبه له هو المسؤوليه هي الكل، شد فيها بيديه وسقيه وما يهمتوش، يعمل المستحيل باش يبقى باقي في تلك المسؤوليه، يظلم ما يظلمش. الامام سحنون لما ولي القضاء روح يبكي لبنته، سألته ما الذي يبكيك يا أبتي؟ شبكي فيك؟ قال وليت القضاء. إيه قد يبكيك هذا؟ قال لقد ذبحت بالسكين لعلمي أن القاضي قاضيان، قاضي في الجنة وقاضي في النار، فمن أدرك أنا باش نكون في الجنة، باش نكون عادل بين الناس، يعني أي حاجة. لأن يعني الله تعالى يقول لكل إنسان وقفوهم إنهم مسؤولون. أقف غادي، أنت مسؤول، ما قلت أنا مسؤول باش نتحاسبك. إذن كل إنسان وشنو ممكن شيطانه يجعله، فين يجعل الشيطان متاعه؟ ولذلك ربي سبحانه خيرك إما أن تكون عبدا لله، وعبدا مش فيه استعباد، لا، هي قمة الحرية. قمة الاستعباد لما تكون في عبادة الشيطان، لأنك مش تعبد أشياء ما دونك أنت، مش ما دون الله، الله لا يقارن، ما دونك أنت أقل منك أنت. تقول يعبد في البقرة، ربي ما أعطانا مش نأكلها البقرة ونستنفع بحليبها، تعبد حاجة، اللي يعبد أي حاجة، أي قوة أخرى خارقة، أنت القوة ذيك تتصرف فيها، هي قوة البرق، مش الإنسان جعل منها الآن كهرباء وجعل منها طاقة يستعملها. إذن أي حاجة آخر مش تعبده فهو ما دونك أنت، سخره لك ربي سبحانه.
0: سبحان الله.
1: فالإنسان يوصل باش يطيح من قيمته ويطيح من قدره ويعبد حاجة أقل منه. فالله تعالى بهذه العبادة هذه يرفع مقام الإنسان، يقول لك يا عبدي إنك أنت تعبدني تلوج على رضاي أنا باش نرضيك. ولذلك القول الفصل في هذا والآية الكريمة يقول ربي سبحانه وتعالى وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: لا تنس نصيبك من الدنيا
1: وابتغي فيما أتاك الله. شوف السر، قال لك وابتغي فيما أتاك الله، اللي عندك كل أعطاه لك ربي. العمر، من الذي منحك العمر؟
0: الله.
1: الله. من الذي منحك الصحة؟
0: الله.
1: من الذي منحك الرزق؟
0: الله.
1: من الذي تنعم عليك بالنعم؟
0: الله.
1: الله. إذن وابتغي فيما أتاك الله، حتى السلطان وسلطة، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، فكله من الله تعالى. وابتغي فيما أتاك الله، كل حاجة عندك فهي من الله. وابتغي فيما أتاك الله والدار الآخر، بمعنى شنو؟ أن يكون العنوان البارز في العمل متاعك رضا ربي. اسأل روحك هل العمل هذا باش نعمل يرضي ربي ولا ما يرضيش؟ كان سعيت إلى رضا الله تعالى حتى ما لحقتش، يوفقك ربي بحسن نيتك.
0: نعم.
1: بك النية الطيبة. قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش معنى ذلك تنقطع الحياة، لا، خذ حظك من هذه الحياة، وأما بنعمة ربك فحدث.
0: فعلا.
1: خذ حظك من هذه الحياة، لأن ربي جعل هيك لكني سخرات، لكن خذها بحق ليس بظلم، وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: سبحان الله.
1: شوف ربي أحسن له، أحسن له ربي في كل شيء. فالله تعالى يعطينا ويغدق علينا النعم ولا يمارس علينا الحظر. ربي يمارس علينا الامبارجو، ما يعملكش امبارجو ربي، هو يعطيك وانت تعصيه ومع ذلك لا يمارس عليك الحظر، لقوله تعالى وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قال مد هالناس ذم وهذم، اي ان نمد العابد المؤمن اللي يعبد ربي وغير المؤمن، زاد نمدهم زاد بالعطاء متاعي، وربي ما يمارسش علينا الحظر. اذا فأول فضل من فضائل العبادة اللي نوصل له، وإحنا سنتحدث عن فضائل العبادة، أولها أن الله تعالى يكرمك لأنك تعبده، يكرمك. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف ربي سبحانه هذا المقام اللي اللي اللي حطك فيه. ثم ربي سبحانه لما يخاطب قل يا عبادي، لما يخاطبك يا عبادي يلي تعبدوا فيا، يا عبادي يلي انتم تحاولوا تتقربوا مني، فانا قريب منكم. فالله تعالى قريب منا
0: فعلا،
1: ما يكون من نجوى ثلاث الا ورابعهم
0: يجيب دعوه داعي
1: دعان. اذا هذه الاولى، اي ان الله تعالى يرفع مقامك. الثانيه اي ان الله تعالى يعينك على كل امر وعلى كل عمل.
0: سبحان الله.
1: لان العباده اقترنت بالاستعانه. ماذا شنقوله في سوره الفاتحه؟ اياك نعبد واياك نستعين. قالوا سادتنا العلماء والعباده هي تيسير للاستعانه،
0: هو تصديق القول. ساعات واحد في صلاته ولا حتى هكا في دعائه يبدا مثلا باش يقضي قضيه مهمه في النهار ذاك الصباح، وباش يمشي المستشفى ولا مصحة والا اداره ولا غيره، في طريقه قبل ما يخرج يقول يا ربي يسر امري ويسر لي هالقضيه ذي وسهلها لي. فسبحان الله حتى الكياس في العاده تلقى فما امبوتياج نهارتها تبدا مسهله وتوصل تلقى في تحط كرهبتك هذا نحكي اللي عنده سياره، وتلقى ربما الاداره ما فماش صف كبير، يعني تتسهل سبحان الله. تقول يعني وانت في العاده تقول مثلا نهار اثنين صباح مستحيل باش نلقى،
1: مستحيل باش نوصل،
0: ما نلقاش طوابير ولا ما نلقاش كذا،
1: لان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول انما الاعمال بالنيات
0: ولكل امرئ،
1: وانما لكل امرئ ما نوى. قالوا شنو معناه وانما لكل امرئ ما نوى؟ قالوا ان الله تعالى ييسر ذلك العمل بقدر نيتك.
0: سبحان الله،
1: على قد نيتك ربي
0: عظيم الله.
1: اذا نيتك صادقه ربي يسر لك الاثنين، ما تخافش. قالوا سادتنا العلماء وان الله يبلغك بنيتك ما لا يبلغك بعملك. احيانا تنوي وما تعملش عمل ذلك فيكتب لك حسنات
0: النية. انما الاعمال بالنيات،
1: انما الاعمال بالنيات، لان نيتك. اذا ففضائل العباده قلنا لولا ان ربي يرفع مكانتك
0: نعم
1: في الدنيا والاخره، فالعبادات ترفع درجة المسلم في الدنيا والآخرة وتجعله من المقربين عند الله تعالى. الثانية العبادة اقترنت بالاستعانة، العبادة هي تيسر لك طريق الاستعانة. الثالثة العبادة هي قرب من الله. واسجد واقترب،
0: واسجد واقترب،
1: واسجد واقترب، حتى لين ترتقي في درجات. ولنفهموا لهنا ربي سبحانه أقسم بالنفس في سورة الشمس، قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قالوا ابن عاشور يذهب في تفسير هذه الآية تفسير رائع جدا، علامة هذه البلاد طاهر بن عاشور رحمه الله، يقول الإلهام هو علم من لدن الله لا يعلمه معلم ولا أستاذ ولا شيخ، وإنما هو علم من عند الله تعالى.
0: سبحان الله.
1: فالله تعالى يلهم كل نفس الفجور والتقوى. الفجور لتنتهي عنه والتقوى لتزداد منها. وقالوا سادتنا العلماء ان التقوى درجات، التقوى درجات، تبدا تصعد درجه درجه درجه درجه حتى لين تبلغ اعلى الدرجات. والفجور دركات حتى لين يوصل والعياذ بالله اسفل الدركه.
0: سبحان
1: ان
0: الله.
1: المنافقين كانوا في الدرك الاسفل من النار
0: والعياذ بالله،
1: والعياذ بالله. فيبدا الانسان ينحدر ينحدر ينحدر بسوء العمل نتاعه والعياذ بالله لين يلقى روحه في اسفل الدرجات.
0: وساعات الدركة. يعني مثلا اللي قريب له ولا اللي يعرفه ولا محيطه يبدا باهت فيه وربما حتى ينبهه، ولكن هو يتمادى يعني كانه فما غشاوه على عينيه.
1: نعم.
0: ولا
1: وشوف القرب وين يوصلنا سيدي معز. ايه عظيمه جدا ان شاء الله نسمعها بقلوبنا ونفتح قلوبنا لها. ربي يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنك تحجز كرسي عند شكون؟ عند ربي
0: العظيم.
1: هذا لا كرسي في البيت الأبيض ولا كرسي في الأمم المتحدة ولا كرسي عند ربي. أنت ستكون في مقام عال في ظل الرحمن، في ظل عرش الرحمن لما توصل تبلغ هذه الدرجة العليا من التقى. ومعنى التقى شنو؟ اي انه ديما الانسان عنده اليقظه الدائمه قبل ما يمشي للزله وللمنكر. لا يقول لا هذه ما ترديش ربي، هذه ما نمشي فيه الطريق هذا ماشي فيه اثنين. وهذاك معنى القرب. فقال احد الصالحين كيف استبدل قرب الحبيب بقرب اشياء اخرى؟ قال ثانيه والحبيب هو الباقي.
0: نعم.
1: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
0: شنو وصل معك دكتور محمود جبل؟ نذكره على 71-844-404 تتصلوا برامي المجولي اللي يستنى تليفوناتكم ومن خلالها نكتشف معكم أسئلتكم والمواضيع اللي تحبوا تطرحوها على دكتورنا الأستاذ محمود جبل. فاتن على نغم لسيدة الغناء العربي أم كلثوم في قصيد مقطع من قصيد ولد الهدى. نعم.

0: الله الله الله الله، ولد الهدى،
1: ولد الهدى، نعم،
0: صلى الله عليه وسلم. ماضي ساعتين و 48 دقيقة للناس اللي في طريقهم وفي سياراتهم في أي مكان يسمعوا فينا في محلاتهم التجارية، إن كانوا في تونس أو خارج الجمهورية، قولوا إن شاء الله ممتعين بالصحة، إن شاء الله طريق السلامة الناس كل، والانتباه والحذر واجبين خاصة في حرارة الطقس. نذكروا على 71 844 404، رامي المجهولي ينتظر تليفوناتكم، مرحبا بكم بكل تليفوناتكم اللي توصل إن شاء الله بعد أخبار الثالثة، باش ندخل مع بعضنا في حوار مباشر مع السادة المستمعين. نرجع للدكتور محمود جبلة ونواصل ما تبقى من موضوع حديثنا حول باب العبادة اللي قلنا هو مفتاحه الإخلاص.
1: الإخلاص، إذن هذه فضائل العبادة، قلنا قفنا عند القرب من الله تعالى. فالإنسان قد ما يعبد ربي وقد ما يراعي ربي في كل أعماله، قد ما يزداد قرب من الله تعالى، لازال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت سرت بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني الله تعالى قد ما أنت تسعى باش تقرب له يتقرب منك ربي سبحانه وتعالى.
0: لاحظت حاجة يعني في الناس اللي تصلي والناس اللي مواظبة على صلاتها، فما حاجة مهمة برشا في اليوم متاعك، ساعات يجيك طارئ يغير لك مواعيدك أو نسق حياتك اليومي، طارئ ما يعني حتى دعيت لمأدوبة غداء أو غيره، فإنك مثلا في العادة تصلي ظهرك حاضر وإلا عصرك حاضر وغيره، تبدأ الداخل بينك وبروحك تلوم في روحك، نعم. تقول علاش أنا اليوم ما كملتش في النسق متاعي العادي، رغم اللي هو ظرف طارئ وربما مش مسموح أنك مش بتصليش في وقتك أكيد، لكن الظرف ربما خليكش تكون في موعدك الأصلي أكيد. مع صلاة المغرب أو العشاء، نعم. أو الظهر أو العصر أو أي صلاة.
1: نعم، هك علاش الإنسان في خاصة في الشعائر التعبدية كما قلنا الصلاة وغير، دائما يسعى باش يخلي الروح فسحة من الوقت كي لا يتخلف عن لقاء ربي سبحانه وجل.
0: سبحان الله.
1: يعني هناك نشوفه تو كذا، عندك أنت موعد حاسم مع شخص مع مسؤول مع غيره، تأخذ كل الإجراءات
0: ملتزم بالوقت،
1: ملتزم بالوقت،
0: وتلتزم وتخرج بكري
1: وترتب أمورك وترتب الملف متاعك، إذا عندك ملف مش تعرضه إلى
0: غيره، جهز روحك يعني،
1: جهز روحك. إذا كيف كيف في لقاك مع ربي سبحانه وجل على الإنسان أن يجهز نفسه. إذا كان جاء شيء طارئ أكثر من طاقته، معليش ما عليكش
0: ملاك، لما الداخل تبدأ بينك وبروحك
1: طبعا، لأن هذاك اللي
0: عهدك بين الله،
1: اللي عهد بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول كان ينظر للعبادة على هذا النحو، كان يقول وقت اللي يشعر بثعي من القلق والضجر يقول أرحنا بها يا بلال،
0: أرحنا بها
1: مش أرحنا منها، أرحنا بها، أي أن تصبح الصلاة تصبح عبادتك لربي هك الشعيرة ذيك قربة، لأن الله تعالى يقول واسجد واقترب، فعندما تكون في سجود فأنت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وثم ربي يقول والسابقون أولئك هم المقربون. فقد ما تسبق أنت، وربي يسأل سيدنا موسى لما تقدم على في لقاء ربي سبحانه وتعالى وترك أتباعه وترك الناس في خلفه اللي انتدب من قومه بشقاب ربي سبحانه وتعالى يكلمهم الله تعالى، قالوا ما أعجلك عن قومك يا موسى، إيش بك استعجلت يا موسى، لماذا ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولئي على أثر يا ربي هم جايين بعدي وعجلت إليك لترضى.
0: سبحان الله،
1: سيدنا موسى وكل الأنبياء والرسل على هذه الأداب، أو حال ربي سبحانه أن أشكر لي يا موسى، قالوا يا ربي كيف أشكرك وشكري لك يستوجب الشكر، أنا هالعبد ضعيف نشكرك، هذه نعمة كبيرة تستوجب الشكر، قالوا يا موسى إن علمت ذلك فقد شكرتني. ثم ماذا كان يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله الذي أذن لي في ذكره، يا ربي نحمدك أنك أعطيتني الإذن باش نذكرك، لأن يعني من أنا، شكوني أنا هالبشر، هذا الشخص الضعيف،
0: الحمد لله
1: تذكر ربي على لسانك وتقابل الله تعالى بدون استئذان، الله أكبر، فأنت بين يدي الله تعالى.
0: يعني اليوم الجمعة، ونعرف ربي دعا الناس أنه يوم الجمعة يخليوا أعمالهم ويخليوا تجارتهم،
1: نعم. وذروا البيع، نعم،
0: ويمشيوا
1: يأديوا الصلاة بالجمعة
0: بالضبط،
1: بس أولى ذكر
0: يعني تعجب من شخص يعني الجامعة يبدأ في الدور أحداه وهو في المحل التجاري متاعه ولا في بيته ويسمع الأذان لصلاة الجمعة وما يمشيش يأدي صلاته، ولا المحل قد يمشي تقفل نص ساعة، ساعة غير بوع في أقصى الحالات. هو
1: والأغرب من هذا كله سبحانه أنه أحيانا هناك أناس يأتون بالميت ليصلى عليه صلاة الجنازة، يجيبوه للجامع يصلوا عليه، فينتظرون الجنازة خارج الجامع
0: صحيح،
1: ولا يؤدون الصلاة. متى تنتظر حتى تصلي؟ حتى يصلى عليك؟ هو جاي الوقت ذاك، جاي الناس كل
0: سبحان الله
1: كل باش يتصلى علينا، ما تخافش. قال أحدهم، قال لي وقت ما احنا ماشيين في جنازة، قال لي هانا احنا تو نمشي ونوصلوا ونروحوا، نوصلوا الميت ونقبروه ونروحوا. قال سيأتي يوم يوصلونا وما نروحوش.
0: فعلا
1: يعني في الاخر بكل رانا حبينا ولكراه احنا ماشيين لقاء ربي سبحانه عز وجل، فاما ان تستعد لهذا اللقاء لما ترى انه العباده هي تخليك في استعداد دائم لهذا اللقاء، لان تقوى ربي سبحانه عز وجل كما سئل عنها علي بن ابي طالب، وهذه نحب الدرجه العليا اللي الانسان يوصلها، كل انسان مؤمن صادق في ايمانه، سالوا سيدنا علي عن تقوى الله، قال تقوى الله هي شنو هي؟ اعطاها خلاصه، قال الخوف من الجليل، تخاف ربي،
0: نعم،
1: والعمل بالتنزيل أي بالقرآن، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.
0: استعداد ليوم الرحيل،
1: لأن سنرحل كلنا، احنا في قاعة انتظار ما تعرفش وقتاش ينادوا باسمك، كما في قاعة انتظار عند الطبيب ولا في ولا عند الإدارة عندك
0: الرقم
1: تاولينا في الإدارات كل بالأرقام، تدخل تاخذ رقم، تقطع رقم، ما تفلتش في الرقم تاعك، يناديو الرقم فلاني، تقدم للقيشي تقضي قضيت. كيف كيف في هذه الحياة كلنا عندنا هك النداء ذاك، سيأتي النداء، أي فلان، لا لا بجل، لا لا لا، أنت أنت أنت أنت باسمك وبصفتك وبصورتك وبعمرك وبكل شيء. إذن هذا الباب لابد أن نستغله سيدي معز، لأن هذا باب العبادة يغلق. متى يغلق؟ عند موت الإنسان. ما عادش عندك متعب ربي، ما عادش عندك متعب ربي، فانتهى الأمر. ولذلك جعل مفتاح لهذا الباب الإخلاص، أنك تخلص النية في عبادتك لله تعالى، فأنت تعبد الله، تعبد ربي، لازم تعرف قيمة من تعبد، شكون تعبد، ماكش تعبد في حاجة عابرة، في حاجة متعدية، لا،
0: الله عز وجل،
1: الله، الله بعزته وجلاله وقدرته وضعفك أنت أيها الإنسان، أنت الضعيف والله هو القوي، فبالتالي إخلاصك في العبادة يفتح لك باب الخير وباب السعادة.
0: نواصل إذن بعد أخبار الثالثة في لقائنا مع الدكتور محمود جبلة، 71-844-404 تتواصلوا معنا، مرحبا بكم. وقبل أخبار الثالثة هذا النغم بصوت وائل جسار، بسم الله.

0: بنات أفكاري
1: هما حكايات بينك وبين روحك.
0: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
1: والفكرة جابت بنات
0: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
1: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي صحة المعلومات التي تم تداولها على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلقة ببرمجة انقطاع كلي لتيار الكهرباء بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة يوم غد. وتدعو الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. تواصل الجهود للسيطرة على الحرائق المشتعلة بمناطق بمعتمدية طويرف وساقية سيدي يوسف والنبر والكف الغربية وسط مخاوف متزايدة من المتساكنين والفلاحين من استمرار توسعها. بداية من الساعة 5 من مساء اليوم ولمدة 45 يوما تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى جبل جلود بالعاصمة تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. ويهم هذا الإجراء مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس، مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. تونس تحتل المرتبة 6 إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 26 و2000 الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادا حول العالم. عائدات تصدير الغلال الصيفية ذات النواة تتجاوز 66 مليون دينار خلال الموسم 25 و2026 و2000، وذلك بزيادة بنسبة 18% مقارنة بالموسم 24 و2025 و2000 وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المرصد الوطني للفلاحة اليوم. وفاة الإعلامي التونسي ومؤسس قسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسية والدبلوماسي السابق محمد المحرزي عن عمر يناهز 92 سنة. وبدأت علاقة محمد المحرزي بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ عام 56 900 و1000، عندما التحق بمؤسسة الإذاعة التونسية كمذيع ومحرر إعلامي.

0: بالضفة الغربية المحتلة في تصعيد جديد للتوتر بالأراضي الفلسطينية بعدما قتل مستوطن خلال مواجهات مع فلسطينيين. السلطات الإيرانية تعلن تعرض مقر القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في محافظة جيلان شمالي البلاد لقصف أمريكي ما ألحق أضرارا بجزء من المعدات في المجمع. وختاما، منظومة الدفاع الجوية الإيرانية تسقط 7 صواريخ وست طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة حسب ما أعلنته القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: اطفي الضوء اللي ما تستعملوش،
3: عدل كليماتيزورك على 26،
4: تفقد أجهزة دارك.
5: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
6: طاقتنا مسؤوليتنا.
7: رحمة للعالمين، رحلة في معاني الرحمة واليسر، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء، وسعي لفهم منزلة الخوف والرجاء.

0: ورحمة للعالمين. إعداد وتقديم معز الغربي.
1: رحمة للعالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: أهلا من جديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا بعد أخبار الثالثة واللقاء تواصل في رحمة للعالمين وفي حوار جانبي مع رامي المجولي وسي محمود جبل. قلت له ابتهال وأسماء الله الحسنى يذكرنا بشهر رمضان، فسي محمود قال لي كأنك يعني تحكي في حكاية صحيحة. قال لي رمضان بالتوقيت يعني أشهر قليلة تفصلنا، أشهر قليلة هي تقريبا ستة أشهر
1: وبعض الأيام.
0: سبحان الله، يعني البارح في الأيام رمضان ودعناه،
1: سيكون ضيفنا رمضان
0: إن شاء الله ربي يحينا بخير.
1: إن شاء الله ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
0: آمين يا ربي. إذا مال 23 دقيقة على 71 844 404 للناس اللي تحقوا بينا اللقاء في رحمة العالمين. الآن مش استقبلوا التليفونات، ونستقبلوا التليفون الأول. سي حمادي أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك سي معز.
0: مرحبا، من يتكلم فينا يا أخويا؟
2: من بن عروس. بارك الله فيك سي معز الدكتور، لبس عليكم.
1: الحمد مرحبا لله. مرحبا بك وبأهل بن عروس.
0: سؤالك للدكتور تفضل. سؤالك تفضل
2: سيدي. سؤالي دكتور، حبيت نسأل كيف يقولوا اللهم اللهم نسألك بكل اسم لك. أسماء الحسنى كل سميناها يقولوا اللهم تسمع أسماء الحسنى كل
0: تسمع فيه سي محمود.
1: نعم اسم لك به. طيب اي المكان. ايوه
2: دكتور، بالله عم تحكي شويه على الامانه.
0: الامانه
1: الامانه هذا
2: في الوقت هذايا.
0: اي
2: ضمني
0: تفضل. ايه
2: الامانه ولا صعيبه يا دكتور؟
1: صحيح
0: باس يا حمد.
2: مهمه في المهمه الصعبه في مسبوق الامانه تالف
1: تفهمش. نعم
0: فمشكل متاع ريزو شوية.
2: سيدنا من عمل علامة الساعات وفي
1: الأمانة. نعم
0: شكرا سي حمادي، يعطيك صحة. المشكل متاع ريزو مش قاعد نسمع فيك بجدادك. نعم. علاش وصلت الرسالة متاعك باش يجاوبك إن شاء الله سي محمود. شكرا سي حمادي من بن عروس. نمشيو لأحمد. أهلا وسهلا مرحبا.
3: مرحبا أستاذ معز سعيد، تحية ليك وتحية للشيخنا الفاضل الدكتور محمود.
0: مرحبا سيد أحمد، وين تكلم فيني يا أخوي؟
3: عندي سؤال حول سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة.
1: نعم.
3: هل لأنها تكملة لسورة الأنفال أم لأن سورة النمل فيها بسملتين؟ ثم نسأل على المذاهب. إحنا المعروف يعني أربع مذاهب: حنفي، شافعي، مالكي وحنبلي.
0: نعم.
3: هناك مذهب آخر موجود في سلطنة عمان يسموه الأباضي. هل الاختلاف في المذاهب هي اختلاف جزئيات أم يعني ليست جوهرية؟ ثاني شيء نقترح يعني بعد إذن الدكتور الفاضل، نقترح موضوع صلة الرحم. صلة الرحم اللي هي إصلاح ذات البين. ثم أن الله سبحانه وتعالى اشتق لها اسم من اسمه.
1: نعم.
3: يريد يعني لو بعد إذنكم تخصصونا وقت لحول هذا الموضوع.
0: ممتاز. نعم. باش بارك الله فيك سي أحمد.
3: عندي جزئيات أخرى صغيرة تكمن لشيخنا الفاضل حول الجنازة. يعني حضور الجنازة لغاية صلاة حضور الجثمان لغاية صلاة الجنازة فالأجر قيراط، أما التكملة لغاية دفن الجنازة له قيراط آخر تصبح قيراطين، والقيراط هو وزن جبل أحد. ومشكورين إذا كان طولت عليكم.
0: لا مرحبا سيدي.
3: يعيش
0: مرحبا بك.
3: شكرا أخي الله.
0: مرحبا بك. تفضل سي محمود نجاوب الأخ حمادي ثم الأخ أحمد.
1: نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للخونة حمادي تحدث عن أسماء الله الحسنى، ربي سبحانه عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ربي سبحانه، هذه آية قرآنية. فنحن نتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى.
0: نعم.
1: ونسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى. فلأن وقال أحدهم أحد الصالحين لتقريبهم قال: إن كنت تسأل الرزق فاسأل الرزاق، وإن كنت تسأل المغفرة فاسأل الغفار.
0: نعم.
1: وإن كنت تسأل الكرامة فاسأل الكريم.
0: سبحان الله.
1: وإن كنت تسأل الرحمة فاسأل الرحيم. يعني الله تعالى أسماء وصفاته كلها كمال لله تعالى وجلال لله تعالى.
0: فعلا.
1: ونحن ندعو الله تعالى ونتقرب إلى الله تعالى بهذه الأسماء. فالدعاء عندما تسبق باسم من اسماء الله الحسنى، فانت اعطيت لك الدعاء ذاك، اعطيته زينه واعطيته جمال واعطيته رونق واعطيته ما يستحق الدعاء من تذلل وتقرب الى الله تعالى. نعم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فنحن ندعو الله تعالى بكل أسمائه بكل أسماء الحسنى ونتقرب إليه بأسماء الحسنى. حدثنا عن الأمانة ومسألة الأمانة. نعم، ربي سبحانه وتعالى يتحدث عن الفلاح، فتحدث قال في سورة المؤمنون قد أفلح الذين هم في صلاتهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين عن اللغو معرضون، إلى أن يصل القول والذين بأمانات وعهدهم راعون.
0: نعم.
1: فمن يراعي الأمانة ويراعي العهد، والأمانة راو ربي ما قالش أمانتهم، قال أماناتهم، فكل إنسان في عنقه أكثر من أمانة في الحقيقة.
0: فعلا.
1: أنت تكون عازب عندك أمانة، ممكن عندك والديك في كلفتك، وعندك الأمانة في عنقك الوظيفة اللي تقعد تقوم بها، وعندك علاقتك بالناس أمانة، وعلاقتك بنفسك أمانة. إذا تزوجت تزادك الأمانات، إذا أنجبت صغير تزيدك الأمانة، فأصبح عندك أمانة أخرى. إذا ارتقيت في العمل في المسؤولية ارتقيت المسؤولية أصبح عندك أمانات أخرى. فبالتالي حياة الإنسان لا تخلو من أمانات. هك علاش ربي الاستخلاف في الأرض ربي أعطاها عنوان واحد، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فربي اعتبر أن الاستخلاف في الأرض هو أمانة. علاش؟ لأنه يتفرع إلى أمانات عدة. عندك برشة أمانات في الدنيا هذه، أنت عندك وكل ما تزاد حاجة، كل ما تزاد قدرتك على إنجاز حاجة فهي أمانة في رقبتك، واليوزن بالميزان أمانة. أمانة هذاك أنك أنت عطار، ما تقولش أنا عطار شنو أخي. لا، ربي قال ويل للمطففين.
0: فعلا.
1: ويل أي العذاب الشديد والعياذ بالله، لكن طفى في كي والميزان. ولذلك حياتنا كلها لا تخلو من أمان، خاصة سي معز أكل الأمانات اللي تعطى للناس، أمانات مباشرة. كان إنسان يعطيك مال بس تحفظ عليه، أو يعطيك مال باش تتصرف فيه، أو يعطيك مال باش تتاجر فيه وتتفق معه، فتخون الأمانة والعياذ بالله أمام ربي سبحانه وجل.
0: عسير.
1: تأتي حساب عسير وعسير جدا.
0: نعم.
1: سيد أحمد يسأل على سورة التوبة، هناك من يرى كثير من المفسرين أن سورة التوبة هي تكملة لسورة الأنفال، لأن وردت في سياق معين. توبة فهي توبة على الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات، وسورة الأنفال تحدثنا عن الغزوات، وحدثتنا أيضا عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وحدثتنا عن شروط الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فأتت سورة التوبة كتكملة، ولكن لإعجاز عند الله تعالى وردت البسملة، لأن احنا عدنا 114 سورة في القرآن، ف 113 سورة كانت بالبسملة ما عدا سورة واحدة لم تكن بالبسملة وهي سورة التوبة. ولكن لإتمام الإعجاز ولأمر يعلمه الله تعالى وردت البسملة في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لما بلقيس خذت ذلك الكتاب وقرأت ذلك الكتاب على قومه قالت هذا الكتاب هو من سليمان، فتكتمل العدة، عدة الصور مع عدة البسملة، والله ورسوله أعلم. نعم، المذاهب الفقهية الموجودة هي المشهور منها هي الأربع مذاهب، ولكن مذهب الأباضي أيضا موجود في بلدان الخليج، وموجود احنا عندنا في جزيرة جربة.
0: فعلا.
1: موجود عندنا في جزيرة جربة. فهذه المذاهب
0: في الجزائر في مزاد.
1: نعم. فهذه المذاهب كلها تجتهد في إعانة المؤمن والمسلم على فهم الدين. الأصل أن فهم الدين، فهم الدين نحتاج إلى من يعيننا على ذلك، وخذ مش الناس كل نجم تفهم ما في الدين من أحكام وما فيه من، خاصة في الجانب الفقهي في أداء العبادات من صوم وصلاة وزكاة وغيره، تحتاج إلى شيء من التفصيل. واختلاف الأئمة هو رحمة للأمة، اختلفت الأئمة، ولكن هذه المسائل الخلافية كما ذكر أخونا الذي اتصل هي مسائل خلافية بسيطة وبسيطة جدا، لا تمس من جوهر العبادة. ما ثماش مذهب فقهي يقول لك الصلاة صلاتين، صلي مرتين أكاو، لا، كلهم يتحدثون عن الصلوات الخمس. فهناك في مسألة ميقات الصلاة والاستعداد للصلوات إلى غير ذلك، ولكن كلهم لا يخالف حتى واحد منهم في أن الصلوات هي خمس صلوات. كذلك الصوم، أن رمضان يكون برؤية الهلال مع الاستئناس بالحساب. نعم، ولكن أيضا صيام رمضان من قبل من الفجر، من قبل دخول الفجر إلى غاية غروب الشمس وبعد غروب الشمس بعد الدقائق. إذا لا يختلفون في هذا المسائل، وإنما اختلافهم في مسائل جزئية خاصة في أداء بعض العبادات، ونوجد الخلافات تلقاها مثلا في الحج، مثلا في الحج في رجم الشيطان إلى غير ذلك. فهناك من الأئمة من يذهب في مبدأ التيسير والتيسير كام، وهناك بعض الأئمة الذين يقفون عند بعض المسائل فقهية ولا ما يتنازلوش عليها.
0: جثمان حضور جثمان الجنازة،
1: حضور وزن جبل الجنازة وقبل تحدث عن صلة الرحم. نعم طبعا إن شاء الله جينا الفرصة بحول الله نتحدث عن صلة الرحم، لأن هذا موضوع عظيم
0: هو طرحناه ونعيد.
1: نعم طرحناه وسنعيد طرح متاعه إن شاء الله بحول الله تعالى. صلة الرحم، من يترك صلة الرحم ومن يقطع الرحم متاعه ربي يقطعه سبحانه عز وجل. ولذلك نحذر كل الناس ردوا بالكم من صلة الرحم. ثم بالنسبة للجنازة وحضور الجنازة، نعم اللي يحضر الجنازة والصلاة على الجنازة له قراط، وقراطه مثل جبل أحد من الحسنات. ومن يحضر الجنازة وحتى يدفن الميت ويقف على قبر الميت ويدعو للميت أيضا يحصل قراطين من الفضل، فهذه فضل من عند ربنا سبحانه عز وجل.
0: نعم.
1: علاش باش الناس تتعظ؟ لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر يقول كفى بالموت واعظا يا عمر، وكان يقول الرسول أكثر من هادم اللذات. قيل وما هدم اللذات يا رسول الله؟ قال الموت. الموت هي تهدم كل لذات الإنسان، لأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الإنسان في الأخر بالكل مش يهز معاه القبر،
0: فعله
1: كل شيء، أهله يقفون على شافة القبر، المال متاعه يخليه في داره، جاهه ولا سلطانه يقعد في داره، يقعد في الأوراق، حاجة واحدة يصحبها معه في قبره هو العمل متاعه. وشوف سبحان الله من حكمة ربي سيدي مواز، وقت توصل الجنازة ما عادش نحكيه على الأسماء، ما عادش نحكيه على الألقاب. يقول لك أي وقت جاء المرحومة، وقتاش مش تدفنوه، وقتاش مش تهزوا الجنازة، وقتاش تصليوا عليه الجنازة. وصلت جنازة للمقبرة، صليتوا عليها الجنازة، دفنتوا المرحوم، لا يذكر لا اسم ولا ألقاب ولا حد شيء.
0: دار الميت ولا
1: فدار الميت. ما عادش دار سي فلان، اخي دار سي فلان، لا دار الميت، هذيك دار الميت، هذيك هي دار الميت. إذا نشوف سبحان الله الموت يفسخ كل شيء، لأن الإنسان في اللحظات هذيك يخرج عار من كل شيء إلا من عمله الصالح.
0: على أم الخير معنا على الهواء مباشرة. أم الخير أهلا وسهلا، مرحبا.
4: اهلا بيك، مرحبا.
0: السلام
4: عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: وعليكم السلام.
0: قبل كل شيء اسمك في برشا فعل بحسن، يعني ام الخير، يعني ان شاء الله الخير ديما معك ان شاء الله.
1: ان شاء الله
4: ان شاء الله يسمعك
0: ان شاء الله ان شاء الله. تفضل سؤالك.
4: انا راجلي في السبعينات.
0: اي
4: وراجلي تقول له 10 سنين مجلوب.
0: اي الله يشفيه ان شاء الله
4: على الحركه وعلى الكلى.
0: اي نعم.
4: عملوا لي ذرية صغاري، عملوا لي توكيل مفوض، نيمت تلهم كل شيء، وسمت لهم الرزق ورضيتهم وخليتهم شايفين فوق الشيخة. وعندي نعم وعندي جراية متاع رالي تلفت ببيتي، عملت لي جراية في كل شهر ونعاون فيه مدين ومعنوي. قال لي انت مش بهيلك، رازق ما يتكلمش وما يعلمش، وانت تتصرفي هكا تحب نرى به ولا لا.
0: هو التوكيل عملوه ولادك لك انت؟
4: ايه اعطوه ولادي لي انا.
1: وشكون قال لك، شكون اللي قال لك اني ما يحقلكش تتصرفي هكا في مال راجلك ما يتكلمش؟
4: هكا العباد، هكا الجيران اللي
1: راجلك
4: ما يتكلمش. وتتصرفي في الجرايه نتاع الجرايه عداها طول لله في سبيل الله.
1: أيوة.
0: هو سمحني أم الخير، يعني زوجك ما يتكلمش ولكن واعي، يعني يفقه الأمور.
4: واعي وما تنكلمه ما يردش علينا
1: ما يردش.
0: أيوة. حتى الكتابة ما نجمش يكتب لكم؟
4: لا لا لا، إيده ورجله ما يتحركش.
0: فهمتك. واضح.
4: ولبس عليه ولبس عليه مش مريض ولا حاجة، راه 10 سنين تو.
0: سبحان الله.
4: ما مخليها نقص حتى.
0: بارك الله فيك.
4: لا
0: بارك
4: الله فيك. لا دواء لا كل شيء.
1: ربي يبارك لك ان شاء الله.
0: سي محمود شكرا.
4: أيه.
1: نعم.
4: نعم. ربي سبحانه وتعالى خلق لدواء مرضاكم بالصدقه.
1: نعم صحيح.
4: نحب نحمم فمي ونعطي لله.
1: صحيح، ربي يبارك فيك يا ام الخير. اسمع على مسمى.
0: اي
1: ام الخير. عايز. ما شاء الله عليك.
0: ان شاء الله. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. طيب. عن المكالمة الثانية سي خميس، أهلا وسهلا.
5: عليكم وعليكم.
0: مرحبا يا أخوي.
5: مرحبا سي محمود.
1: عايش.
0: مرحبا. مين تكلم فينا سي خميس؟
5: سويسري ولاية المهدية.
0: مرحبا بك يا سيدي. سؤالك تفضل.
5: لا سي معز، أني إنسان كثير.
0: ربي يفرج عليك إن شاء الله.
5: عندي مبلغ من المال، جاني واحد ثقة من جبن به في الحلال على الخيرات وكل شيء. قال لي تعطيني المبلغ من المال، نعطيه كل فرق كذا كذا.
0: يعني في سلفة يعني.
5: لا لا مش سلف.
0: مش يخدم به. اي. يعني هو مثلا انت باش تعطيه فلوس وهو باش يخدمهم ويعطيك كل شهر الارباح من كل الفلوس اللي عطيتها له.
5: تعطيني كل شهر كذا كذا. لقاما قال لي قول لي انت قلت باش تعطيني، قلت راني يا خويا انسان منقول، تقني انسان كفيه وما ندريش على التجاره وكل شيء، انت قداش لازم تقدر تعطي. حصيله تفهمنا. ثم اخوي اللي قال لي سيب عليك راهو رداء. ثم اللي قال لي انت مش تعمل لله، انا شخدم باب بالحلال ومش تقرر سيارات، وكان يصرف على امه قدام الناس تتوفى وكل شيء.
0: به؟
5: نحب نسال سي محمود يلا نبدا نعطيه، وانا هو شربت على راحه قداش يعطيني كل شهر، والا ما نعطيش وانا القسم عند ربي مش عندي.
0: شكرا. يعطيك الصحه سي خميس.
5: لا سي معز، عندي طلب لسي محمود.
0: اي.
5: حب يحكي لنا على تونس على الحرائق. يا رب يا رب اركض تونس.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله تو نختموا بدعاء باذن الله ان شاء الله يا رب.
5: اللي يعمل في الاعمال هذه ويهرب في الدوية على خياتنا، انت الدوية بلقى تهرب فيها على امك، بلقى تهرب فيها على دارك انت.
0: بارك الله فيك سي خميس، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا. نجاوبوا الاخت ام الخير. نعم. ثم الاخ خميس من السويسي، تفضل.
1: ام الخير. ام الخير هي اسم على مسمى، يعني ما شاء الله لها، يعني هي امرأة واعية وتحب تزيد تتأكد معنا. نقول لها مدام صغارك عطاوك التكليف وانت كنت عادلة في التكليف هذاك، قسمتي لهم كل واحد عطيتي حقه، طبعا يجوز لك شرعا وقانونا انك تتقدمي على زوجك، لان اذا كان زوجك هو قاصر عن الحركة وغيره، ثم انت ماكش تفسدي فيها الفلوس، تضعي فيها في موضعها، بشرط انه ما تخليش هو مخصوص وناقص حاجة، ناقص الدواء، ناقص لبسة، ناقص ماكلة، مادام كنت موفية هالحقوق هذية وما زاد على ذلك تحبي تصدقي به لوجه الله تعالى دفع الضرر عنه صدقة، نعم التصرف، وانسي الناس اش تقول، انسي الناس اش تحكي، لان الناس يفتوا بغير علم ويدخلوا في اشياء ما تعنيهمش في الاصل، ما يحبوش الخير سبحان الله. انت شنو راح لكم فيها الحكاية دي، ان هي وزوجها وابنائهم رضيتهم وقسمت بيناتهم، ولو كانوا يعرفوش ولادها مش امراه مش صالحه ما كانوش يعطوها التوكيل باش هي تتصرف، فلما اعطوها التوكيل معناها التوكيل وكلوها الكل عليهم، فهذا يدل انها امراه صالحه وامراه فعلا يعني اسم على مسمى. قولها ربي يبارك فيك، ربي يجازيك خير، تصلي في زوجك، تاخذي له الدواء نتاعو اذا كان يستعمل دوايات،
0: وربي يشفيه،
1: تقوم ربي يشفيه ان شاء الله، وتصرف في ذلك المال على وجه الحلال، لكن مش تمشي تعمل بيه حاجة للروحك، لا، مدام المال ماله هو الجراية متاعه هو، طبعا تتصدق به وما يساش وعلمي وحد فيه حتى يسمك، مدام يسمك قولوا له راو هاو اعطينا الفلان واعطينا الفلان واليتيم الفلاني، هذاك يسعده ويسعد قلبه لأنه يحس أنه قاعد يعطي في لوجه الله. سي خميس الكفيف هذا الأرباح التجارة، أي تجارة باش تدخل الإنسان هذا يجوز، أن عليك الرأس مال وهو عليه العمل يجوز، لكن دون تحديد السقف متاع الربح، ما تجيش تقول لي مش نعطيك 100 دينار، لا، الربح يبقى ربح، نتفقوا، مش تقول لي نعطيك أنا مثلا أنا راه مش نعطيك فلوسي، نتقاسموا الربح، ربحت 100 دينار نقسم، أنا 50 وأنت 50، ربحنا 60 نتقاسم، وندخل معها أيضا في الربح والخسارة، هذا مبدأ المرابحة. هذا المبدأ أيضا حتى في المالية الإسلامية تقول بهذا المبدأ، مبدأ المرابحة، أنك تدخل معي في الربح والخسارة. أكيد هو لما مش يتاجر السيد هذا وأنت عندك فيه ثقة ومش يخدم بالمال، يعرف باش يستخدم المال في المواضع متاعه، مش باش يخسرك، لا، باش تربح بحول الله، وكي تكون النية صافية بحول الله ربي يسر لكم الربح. والله تعالى في حديث لرسول صلى الله عليه وسلم، الله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرج الله من بينهما. نعم. أنت مدامك شريكه ومش شاركه مسيرش، أما ما تحددش الربح، وقت اللي تحدد الربح تولي غير مقبول، إذا كانت تقول له أي باش تعطيني كل شهر 100، لا لا،
6: تقول الربح باش نقسموه، او الربح انت باش تاخذ 60% مثلا وهو باش ياخذ 40%، تتفقوا. اللي مش تتفقوا عليه الصيغه اللي مش تتفقوا عليها، تستناوا الربح في كل شهر ولا كل شهرين ولا بالسنه انت والاتفاق نتاعك مع السيد، اما على الدور العام. واذا كان زاد ايضا حققتوا ارباح من قبل ما تقسموا تخرجوا الزكاه نتاعكم، زكاه المال اذا كان المبلغ كان كبير وكل شيء، اذا فالاصل ما عنديش حتى مشكله. هذه الاسئله اللي وردتنا.
0: واضح به سي ناجي. الو.
7: اهلا وسهلا، عسلامة.
0: مرحبا يا سيدي، مرحبا بيك. تفضل سؤالك لسي محمود.
7: سؤالي هل تجوز الدعاء بعد صلاة الجنازة بالضبط؟
0: بعد صلاة الجنازة.
7: أما برشا ناس بعد ما يدفنوه.
0: واضح.
7: برشا ناس يقولوا لا يجوز.
0: شكرا، يعطيك الصحة سي ناجي، بارك الله فيك. تفضل سي محمود.
6: أنا نستغرب في كثير من الناس أنه أولا يفتون بغير علم أو يقول لك ذلك الأمر بدعة. خلينا نتفق شنو هي البدعة. البدعة هو أن يبتدع أمر من الدين وينسب إلى الدين. جيد، حاجة تقوم بحاجة تقول هذه من الدين وهذه ثبتت على رسول الله وهي لم تثبت على رسول الله، هذيك بدعة، هذيك لا تجوز. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من سن سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه أي حاجة طيبة تعملها، أي حاجة طيبة تعملها. الجوال كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: لا.
6: لما تنزل تطبيقه على الجوال في حفظ القرآن سنة حسنة وسنة سيئة؟
0: أكيد
6: عودت الناس وعلمت الناس. وقت اللي تنزل نصيحة على هالجوال تستنفع منها الناس، هذه بدعة؟
0: لا،
6: لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نمشيوا للجنازة، بالعكس تم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعد دفن أحد الأموات قال ادعوا لأخيكم فإنه يسأل، أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الميت ما لش نعمله، أنا ندعي له. وتنشوفه في باب الدعاء هذاك الشيء الوحيد اللي يلحق الإنسان بعد وفاته.
0: صحيح.
6: الدعاء، إذا مات المرء انقطع ماله إلا من ثلاث، من بين ابن صالح يدعو له. وقالوا الابن ليس من صلبك، وإنما كل إنسان يجب يكون عندك علاقة به فهو يدعو لك. فالدعاء يصل إلى الميت، وما لش مش نعمله إذا كان يموت الميت، إذا ما ندعولوش بالتوفيق وندعوله بأن هو أصل صلاة الجنازة هي الدعاء.
0: نعم.
6: بعد التكبيرة الثالثة هي دعاء، دعاء للميت، اللهم أن هذا عبدك، أو إذا كان امرأة أمتك وابنة أمتك ناصيتها بيدك عبد فيها قضاك، معنى أنك تسأل لها الرحمة من الله تعالى.
0: دارا
6: خير. نعم، ابدلها دارا خير من داري وأهلا خير من أهلي وجيران خير. إذن كل الأدعية اللي فيها طلب من الله تعالى أنه باش يرحم ذلك الميت كلها يجوز. علاش شنو اللي
0: فمدعاء الدعاء قديش عميق، كيفاش الثوب الابيض ونقيها
6: ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس،
0: من الدنس،
6: واغسله بالماء والثلج والبرد.
0: سبحان الله.
6: يعني سبحان الله، اللهم اكرم نزوله، اللهم انت الكريم، قد نزل بجوارك عبدك، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، تجلى عليه برحماتك. شنو ما العيب في هذا؟
0: بالعكس
6: بالعكس بالعكس. أولا له أثرين هذا الدعاء، يوصل للميت، ثم فيه برد وسلام على قلوب أهل الميت، لأن
0: صحيح.
6: تبدأ أهل الميت مكلومين وتعبين وفي حزن لما يسمع الناس كل يدعيوا له، الناس كل تدعي له، فتنشرح الصدور والناس كل تأمن على ذلك الدعاء. صحيح. فضل كبير من عند ربي سبحانه وتعالى. وجل
0: نكمل إذن مع سي بلقاسم. ألو.
8: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
8: لا يفوتني سيدي الكريم.
0: تفضل.
8: وشكر ضيفك.
0: مرحبا بك. فمشكل نسمع فيك سي بلقاسم، شوية تبدل المكان.
6: غير المكان. نعم.
8: الله يبارك.
0: تفضل.
8: الله يبارك.
0: ألو.
8: ألو، أنا معك.
0: نسمع فيك، تفضل سي بلقاسم.
8: سؤالي هو
0: لا سمحي سي بلقاسم، تو نعاودوا نتصلوا بيك لانه فما مشكل في الصوت، مش واضح بالكدا. نستقبلوا الاخت ربيعه بالتليفون، نرجعوا لك بعد لحظات. اخت ربيعه، اهلا وسهلا، مرحبا.
9: اهلا السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: منين تكلم فينا أختي ربيعة؟
9: من القصرين.
0: من القصرين، مرحبا بك. سؤالك للدكتور؟
9: سؤالي كي الإنسان ينذر نذر ربي سبحانه وتجي معنا ظروف الوقت ذاك وما نذروش النذر ذاك، بعدين كيفاش يعمل؟ يكمل في النذر متاعه ويعمل حاجة أخرى، كيفاش يعمل معنا؟
6: نعم
0: واضح، شكرا ليك أخت ربيعة، يعطيك الصحة. رجعنا بالقاسم ولا مازال؟ رجع بالقاسم، نجاوبوها سي محمود في انتظار إعادة الاتصال بسي بالقاسم.
6: نعم، بالنسبة للإنسان بينذر نذر، وهذا النذر معناه أي أنه الإنسان في تصير له حاجة، تصير له مشكلة، أو داخل على اختيار معين، يجب عليه الوفاء بذلك النذر. يعني النذر في ميكرو. الإسلام هو إلزام، هو إلزام المسلم نفسه طاعة معينة، يقول راوكي ربي حقق لي هالأمر هذا، مثلا مش اثنين باش نتصدق بالمبلغ هذا، باش نذبح خروف مثلا ونتصدق به على الفقراء، لابد أن يوفي بذلك النذر، أو أني باش نصوم 3 أيام، أو أني باش نصوم 10 أيام، أو أني باش نطعم مش نطعم 10 مساكين، أو أني باش نجهز يتيم، أي نذر، أي شكل من أشكال النذر، هذاك النذر، لأنه معناه يبقى في رقبة الإنسان ذاك من نذر نذر أن يطيع الله فليطعمه، فليطعه، أي أنك إذا كان ذرت أنت ربي سبحانه وجل لابد أنك توفيه ذلك النذر، يبقى دين في رقبتك، إذا ما تيسرتش الظروف متاعك، حالة ما تتيسر الظروف متاعك أنك تؤدي ذلك النذر، لأنه وعد بينك وبين الله تعالى، والإنسان المؤمن يكون صادق في وعده.
0: صح.
6: أنت ماكش منافق، أنت صادق، تكون صادق في وعد متاعك. برشا ناس
0: مثلا الواحد يصاب بمرض ويعمل عملية جراحية دقيقة ويقول يا ربي كان بريت وشفيت وقمت لباس،
6: أو الإنسان تخلى على مشروع في ثنية يقول يا ربي كتوفقني وننجح في الخطوات هذه، راني الشهرية الأولى مثلا راني باش نصدق به
0: مثلا. إيه؟
6: توفي ذلك النذر.
0: واضح.
6: توفي ذلك النذر، إذا فهو يبقى في رقبة الإنسان حتى يؤدي.
0: سيب القاسم، ما عدنا من جديد معاه. سيب القاسم أهلا وسهلا.
10: وبيك.
0: ألو.
10: هو الصوت واضح.
0: أي واضح.
6: مرحبا. واضح.
0: سؤالك.
10: لا يفوتني أن أشكر في معز وضيفه الشيخ المحترم سي محمود
0: تفضل. سيدي مرحبا، بارك الله فيك.
10: السؤال.
0: تفضل.
10: هو أنه صح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم.
10: أنه قال إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول في الأول.
6: نعم.
10: إذا جلس الإمام على المنبر يتووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر.
6: نعم.
10: لكن بعض المصلين الإمام على المنبر وهم يحيون المسجد ويصلون الصلوات إلى آخره، هذا جائز؟
0: شكرا.
6: شكرا. طبعا يعني ما ذهبت إليه حديث رسول حديث، نعم يعني تنتصب الملائكة في كل صلاة جمعة على كل باب يدخل منه المصلين لتسجيل الوافدين على المسجد قبل أن يصعد الإمام على المنبر.
0: واضح.
6: وكل إنسان يكتب اسمه في الصحيفة، وهذوما اللي يقول فهم رب والسابقون السابقون أولئك هم المقربون، فلهم جائزة إضافية.
0: سبحان.
6: عندهم بلغة أخرى، بلغة شحن الهواتف، عندهم بونيوس.
0: أي.
6: عندك بونيوس، معنى أنت عندك ثواب الجمعة بحول الله تعالى، حتى اللي يصل من بعد والحق على الجمعة بحول الله يكتب له ثواب الجمعة، أما الناس هذوك عندهم إضافة، الإضافة في أنه بكر ومشى على بكري باش يغتنم وجوده في الجامعة للتسبيح وللذكر وكل شيء،
0: وكل
6: متهيئ للصلاة. ف يعني حال ما تدخل أنت يكتب. ثم ظهر في بعض ناس يعتمدون أراء بعض المذاهب الأخرى في تحية المسجد والإمام على المنبر، فأحنا في مذهب الإمام مالك لا يرى ذلك.
0: اللي بدي نتفاجأ قد شو يعني تشوف.
6: نعم.
0: ناس يعني الإمام بدأ يخطب.
6: نعم. وعلى اعتبار أن خاصة يشق الصفوف، شق الصفوف ثم يبدأ يصلي في ركعتين، أنت تحب تصلي ركعتين وتحب تصلي تحية، إجا بكري إجا قبل ما يصلي، لأن بعض الفقهاء يرون أن الخطبة هي من الصلاة.
0: فعلا.
6: خطبة الجمعة هي من الصلاة، يعني خلينا الجمعة شنو في عوض الظهر صلي ركعتين فقط، والركعتين الأخرين يقولوا معوذين بالخطبتين، الخطبة الأولى الخطبة الثانية. الأصل أنك لقيت الإمام على المنبر تجلس وتصنع. حيث ينتهي بك المجلس زادة ما تبقاش تتخطى في الرقاب. ولذلك زادة دعوة للسادة المصلين وهنا نغتنم الفرصة دي أنه ثم بعض خيان يدخل يصلي تلقى قاعد التالي في آخر الجامع على كرسي كل شيء وحاجز في أول الجامع بسجادة حاجز مكان. قل لهم راه ما يجوزش، لا يجوز، لا يجوز على الإطلاق. الأصل أنك تقعد في المكان ما تصلي فيه. أه تعب مش تستعمل الكرسي، أقعد في المكان اللي فيه الكرسي.
0: واضح.
6: أما باش تحجز المكان القدام وأنت تقعد وبعد ثم شكون يبدأ يخاصم يقول هذيك بلاصتي شبيك قعدت فيها؟ إيه هيك قعدت فيها؟ يعني وهذه من آداب الجامع، من آداب المساجد، يعني أن نتعلموا آداب المساجد. راك أنت يا داخل باش تصلي، إذا كان داخل باش تصلي وأنت داخل بضريبة، ضريبة باش نقصتك من حسناتك، شنو فايدة الصلاة؟ ما هي فائدة الصلاة؟ وأنت داخل وأنت مذنب، وأنت داخل الصلاة هذيك نفسها، ما نحكيش على ذنوب أخرى، أنت داخل الصلاة بذنب، وأنت طالب المغفرة من الله تعالى، طالب من الأجر من عند ربي سبحانه عز وجل. ولذلك دعوة للخيان، الأصل أنه نترك المجال لبعضنا، اللي يدخل صلول يسد الفراغات الموجودة الأولى، باش نخليه الأماكن باش اللي يجي يجلس حيث ينتهي به المجلس، مش تجلس وتبقى فراغات في الجامعة، هو الصف الأول ناقص، الصف الثاني ناقص، الصف الثالث ناقص، ونقعد وقتها نلوجوا الناس وين تقف وين تقعد. ولذلك رفقا رفقا ببعضنا إن شاء الله ربي يتقبل إن شاء الله.
0: شكرا سي محمود. نسمع اسمهان عليك صلاة الله وسلامه، ثم نختم معك ما تبقى من الوقت، ونختم أيضا بسيد نقشبندي ماشي بنور الله قبل أخبار الرابعة.

0: الثالثة وخمسين دقيقة هنا في تونس، اللقاء يتواصل على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اسمهان عليك صلاة الله والسلام وحلاها الغناء يا سي محمود.
1: نعم
0: قداش نعم. فيها روح،
1: فيها
0: وصوت اسمهان رائع طبعا. نعم.
1: كلمات مؤثرة.
0: إذن ما تبقى من الوقت نختم طبعا كالعادة بدعائنا وب رجائنا إن شاء الله للخالق سبحانه وتعالى أنه يحمي بلادنا.
1: نعم. أمين
0: ويرفق بعبادنا.
1: نعم قبل ذلك على في دقيقة يعني نحاول نذكره اليوم بباب العبادة وهو باب عظيم، ولذلك السادة المستمعين لابد أن نفهموا أن العبادة رأوا تنجم تجعل حياتك كلها عبادة، لأن ربي سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هدف
0: هي العباد من العبادة.
1: نعم العباد. نعم. من العبادة. والله تعالى عندما نكون في عبادة الله تعالى أراه ربي باش ييسر لك الطريق ويسر لك الثنية ويفتح لك سبيل الخير.
0: سبحان الله.
1: مش بالتواكل، لا لا، بعبادتك. عبادتك أنت تتقرب لله تعالى.
0: يجزيك
1: صاحب الرزق يخرج يسعى في طلب رزقه فهو في عبادة.
0: يا ربي العمل عليك وشد فيك.
1: ينفق على صغيراته فهو في عبادة. يهتم بصحته فهو في عبادة. يهتم بأسرته فهو في عبادة. يقول الكلمة الطيبة فهو في عبادة. يميت الأذى عن الطريق، ما يحطش الأذى في الطريق حشاك ما يطيش زبلة والقدرات تعه في الطريق، فهو في عبادة. كل عمل رأى حتى الكلمة الطيبة، الكلمة اللي تقولها يعرضك إنسان تقول صباح الخير، ربي يحفظك، يرحم الوالد،
0: هي الابتسامة في وجه أخيك المؤمن،
1: فهي صدقة. يعني كل عمل نجم يقوم به الإنسان حياته كلها تخلو من عبادة
0: ويسيرة، ما فيهاش صعوبة
1: فشيء. فذلك هو الباب الذي بيننا وبين الله تعالى. فالله تعالى حتى وإن أسرفنا ضيعنا وقت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما دمت في عبادة ربي وغلطت وتقول له يا ربي
0: غفور.
1: وهذا الباب اللي مش نشوفه المرة الجاية هو باب التوبة، كيف نتدارك، كيفاش نسترجع هك العلاقة مع ربي. ربي ما سكرش عليك الباب، غلطت أخطأت، يعطيك الفرصة كي تتدارك وكي تعود إلى الله تعالى.
0: ونذكر أن الوفاة هي اللي يعني يقف معها كل شيء.
1: نعم العبادة بعد الوفاة لا عشان تعبد ربك.
0: واضح.
1: ولذلك اللي ميخلص هنا، لأن أول شيء الملائكة يسألوا بعض الناس قالوا ما سلككم في سقر، جابكم لهنا، جابكم لجهنم. أول حاجة قالوا لم نكن من المصلين.
0: يا لطيف.
1: والعياذ بالله، علاش يا أخوي؟ شنو المانعك على الصلاة أنت؟ ما الذي يمنعك؟
0: يقول لك ما عنديش وقت.
1: واللي يحجب روحه عن ربي،
0: شو ما عندكش وقت؟
1: أنت احجبت روحك عن ربي في الدنيا، الله تعالى تكون محجوب عنه يوم القيامة.
0: هما تو الصلوات الخمس بأقصى الحالات قديش توقيت؟ ساعة غير ربع؟
1: على أقصى تقدير.
0: هذه في الحالات القصوى.
1: على أقصى تقدير. كي تمشي تنجم كي تبدأ تصلي وحدك، كل صلاة تخوش منك على أقصى تقدير 10 دقائق، 7 دقائق، 8 دقائق
0: بالدعاء
1: بالكل. 8 دقائق في يوم كامل في 24 ساعة، 8 دقائق في الخمس صلوات 40 دقيقة، 45 ساعة، جعلها يعني ساعة في طاعة
0: من يوم كامل. يعني
1: من يوم كامل هذه في صلاتك، وخلي تنجم وانت تمشي تسبح وتذكر ربي تتأمل في الكون فأنت في عبادة، تتأمل. نعم. في آيات ربي.
0: نعم. ما تبقى في. نعم. دقيقتين دعاء سي محمود، نقول لك شكرا لك على تلبيتك الدعوة كل أسبوع، وإن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي بإذن
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: مرحبا. اللهم لك الحمد حمدا يوازي نعمك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا. أمين. مباركا فيه.
0: أمين.
1: اللهم لك الحمد حمدا يليق بمقامك،
0: يا
1: لك
0: رب.
1: الحمد حتى يبلغ الحمد منتهى.
0: أمين.
1: اللهم يا حي يا قيوم،
0: يا
1: بديع السماوات والأرض،
0: يا
1: ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام،
0: يا
1: نسألك
0: رب.
1: يا الله بكل أسمائك الحسنى، ونتوسل إليك بالحبيب المصطفى نبي الرحمة والهدى، أن تهون علينا حر الشمس يا أرحم الراحمين، وأن تقينا حر جهنم.
0: أمين.
1: إنك أنت الله الكريم.
0: أمين.
1: اللهم يا الله نسألك مغفرة الذنب، ونسألك قبول التوبة.
0: أمين.
1: ونسألك عودة إلى دينك عودة صادقة. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا وحال أبنائنا وحال بناتنا.
0: أمين.
1: وحال جميع المسلمين.
0: أمين.
1: اللهم أمننا في أنفسنا،
0: يا رب.
1: وأمننا في دورنا.
0: أمين.
1: وأمننا في أهلنا، وأمننا في بلدنا هذا، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين بفضل منك وجود وكرم يا أرحم الراحمين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا فاتن حسني، شكرا رامي المجولي، شكرا أستاذ محمود جبلة، شكرا أيضا سمية الزواوي. نلتقي غدا بإذن الله في موعد جديد من ويحلو المساء انطلاقا بعد نشرة مساء السادسة وربع بإذن الله تقريبا نتقابله، ويوم الأحد إن شاء الله. قل لكم إلى اللقاء، ونختم بسيد نقشبندي ماشي بنور الله.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 27,000 تونسي يعملون في الخارج في إطار برنامج التعاون الفني وفق ما أكده في برنامج يوم سعيد المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي، مشيرا إلى أن 55% من المتعاونين في الخليج العربي وحوالي 30% منهم في أوروبا، مع تسجيل ارتفاع عدد المتعاونين في كندا. هيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي على سلامة الأدوية وتحاليل المخبرية، والكاتبة العامة للمجلس الوطني للهيئة ثريا نايفر تدعو الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. عمادة المهندسين التونسيين تقترح مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وذلك في إطار السعي إلى إرساء آليات تشريعية تشجع على الاستفادة من خبرات المهندسين التونسيين بالخارج وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني. إعطاء إشارة استئناف أشغال مشروع المسبح البلدي بمنوبة، وذلك بعد توقفها في أواخر سنة 2021 ولم تتجاوز نسبة تقدمها 1%. في العالم، جيش الاحتلال الصهيوني يطلق عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة ردا على مقتل جنديين إسرائيليين قرب بلدة تل جنوب غربية مدينة نابلس إثر تصدي أهالي البلدة لهجوم نفذه مستوطنون بغطاء من قوات الاحتلال التي عمدت إلى إطلاق النار بكثافة، مما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة. إيران تحذر من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية، وتؤكد رفضها القبول بوقف إطلاق نار مؤقت. وختاما، هجوم روسي على منشأة طاقة في شمال أوكرانيا يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 150,000 شخص. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تونس الخضراء وجئتك عاشقا.

يسرى حزقي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخضراء جئتك عاشقا جئتك عاشقا عاشقا
1: souvenir souvenir ça fait comme une éclipse une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis
2: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس
3: أسلمى quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said
4: même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil on finira jamais jamais de chanter des merveilles
5: Tunisie is great beautiful nice
6: я первый раз в Тунисе я люблю Тунис
7: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعينا وبكل مشاهدينا في عدد جديد من المجلة السياحية الأسبوعية جئتك عاشقا. جئتك عاشقا يوم الجمعة 24 جويلية 2026 الموافق لتسعة صفر 1448 هجري لقائنا مباشر يتواصل إلى حدود السادسة إلى عشر دقائق في لقاء نتحدث فيه عن آخر المستجدات في قطاع السياحة والصناعات التقليدية. كالعادة رافقني في تقديم هذه الحصة سيد منير بن ميلاد. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي منير.
9: بك أنت ليش
8: عودة ميمونة لينا زوز في الحقيقة.
9: قلنا شوية معنا أمر بجد أنت ثقافة تعطي ثقافة عندنا ما نقولوا فيها
8: أكيد أكيد السياحة الثقافية
9: السياحة
8: الثقافية لأنه في الصيف نتحدث بامتياز عن سياحة ثقافية من خلال المهرجانات في جميع جهات الجمهورية. اليوم في حصتنا باش نتحدثوا عن الزيارة اللي أداها السيد مدير عام الجمعية الوطني التونسي للسياحة إلى جزيرة جربال للاطلاع على ملاحظات يعني تعرف سي منير الوضع اللي نعيشوا فيه من قطاعات للكهرباء وأحيانا للماء أثر كذلك على الوحدات الفندقية والحركة السياحية. في الحقيقة فما إجراءات عاجلة اتخذها الديوان زيارات ميدانية محادثات وأكثر تفاصيل تنخذوها بعد قليل مع سي مهدي الحلوي مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة. سنتحدث كذلك عن برنامج المكتبة الجديد للجامعة المهنية المشتركة للسياحة الـ FEDOTE مع السيد حسين هدار باش يحكي لنا على برنامج هذا المكتب الجامعي الجديد أهمية السياحة البديلة في تنويع المنتوج السياحي آخر المستجدات فيما يتعلق بكراس الشروط المنظم لدور الضيافة وكل أخبار السياحة البديلة باش تكون مع الجامعة المهنية المشتركة للسياحة. في الجزء الثاني باش نستضيفوا الجامعة التونسية لوكالات الأسفار يكون حاضر معنا سي وليد فلفول نتحدثوا على الدورة 25 لملتقى السياحة العربية والعمرة اللي صار بحضور 45 عارض من تونس ودول العربية وكان انتظم منها 16 جويلية. كيف كانت يعني نتائج هذه الدورة لأنه أصبح يعني موعد قار ويجتمع حوله المهنيين لإنجاح السياحة العربية والعمرة. سنتحدث كذلك عن جربة ميوزيك لاند هذه كيف الموعد القار اللي ولينا في موسم الصيف قاعدة هي مبادرة خاصة لكن قاعدة تعطي في إشعاع دولي وهنا نحكيه على دور المهرجانات والتظاهرات الثقافية سي منير في الترويج للسياحة وللوجهة التونسية. جربة ميوزيك لاند مثال على هذا لأنها تستقطب حتى من خارج تونس لحضور فعالياتها. سي منير كي نحكيو شويه يعني على المستجدات اكيد قلت يعني فما برشا ناس راهو انقطاع الماء والكهرباء مشكل على البيوت ومشكل على المواطنين العاديين حتى على المؤسسات الفندقيه وهذا ربما زاد اثر على الوجهه التونسيه على الحركيه في النزل. برشا يتسائلوا يقول لك النزل ما عندهم شكل الجروب اللي يعوضوا والا في مثل هذه الحالات كيفاش كنتوا تتصرفوا سي منير؟
9: اولا ساعه تعويض فما كان في المال يعني ضروره الحياه المال ما عندهم ريزيرف كافي مش كافي ما يقارب 12 ساعه لكن بالنسبه للضوء ثم محطات احتياطيه مش باش تخدم الهواء المكيف باش تخدم ضروريات الحياه بعض الفريجدارات وبعض الضوء والاسانسورات ما ثماش ما يخلف الطاقه كامله نتاع الضوء
8: نتاع وحده فندقيه كامله يعني وطاقه
9: لا ما تخلصش
8: صحيح المكالمة الهاتفية حاضرة معنا على الخط سي مهدي الحلوي مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة. سي مهدي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
10: مرحبا بك أختي يوسف ومرحبا بالمستمعين الإذاعة الوطنية.
8: عايش
9: عايش سي مهدي بارك الله فيك.
8: سي مهدي كنا نتحدثوا أنه حتى الانقطاعات هذه راهي شملت حتى الوحدات الفندقية وكان فما تدخل عاجل للديوان الوطني التونسي للسياحة زيارات ميدانية لعل يعني أولها كانت في جربة يظهر لي كان حابين ناخذوا فكرة يعني شنو ربما الإجراءات اللي سيتم اتخاذها عند أصحاب الفنادق أصحاب النزل لتفادي أنه هذا المشكل يطول وإلا أنه يأثر على الموسم السياحي وعلى الحرفاء الموجودين في الوحدات الفندقية.
10: أيها أختي كما تعرف الناس كلنا نعيش في الوضعية الحالية متاع الإشكالية ربط الشبكة الكهرباء دونك يعني تزويد الفنادق كما معناتها الانقطاعات هذه كما يهموا السكن كما يهموا بطبيعة الفنادق دونك في الإطار هذايا الحقيقة أنا التنقل متاع جزيرة جربة كان فيه نشاطين نشاط يهم الكازينوات ونشاط بطبيعة الإطار متاع الزيارة هذيك حابين نطلعوا شنو الإشكاليات اللي تعيش فيها الفنادق بجزيرة جربة خاصة على المستوى هذايا دونك الحقيقة ثم انقطاعات ثم عدة إشكاليات تخص بالطبيعة الفنادق اللي قاعدة تشتغل ونعرفوا اللي توا حاليا موسم ذروة وهذايا يعني الموسم معناتها هذايا الفترة الحساسة اللي تمر بها النزل واللي معناتها غالبا تشتغل بكامل طاقتها في الإطار هذايا ومن خلال الاتصال بالسيد والي الجهة ومن خلال المجهودات الكافة المهنيين يعني تم الاتفاق على يعني الحرص على انه عملية قطع الكهرباء في اوقات معينة اللي تمثل فترة حساسة بالنسبة للنزل ما تتمش يعني فترة كما نقولوا احنا الفطور والعشاء اللي فترة مهمة في الخدمات اللي أديها نزل فالفترة هذه كنحاولوا معناتها نتجنبوا عملية قطع الكهرباء ثم مجهود كثيف على مستوى المهنيين ونزل بأنهم يرشدوا ويقتصدوا في الاستهلاك متاع الكهرباء قدر الإمكان يعني من خلال حتى فما جلسة أخرى تمت ما بين الفنيين متاع نتاع الشركة التونسية الكهرباء والغاز وما بين الفنيين نتاع النزل لشيف دو مانتونونس إيجاد كيفية للاقتصاد قدر الإمكان في استهلاك الكهرباء على مستوى الوحدات الفندقية والحقيقة في الإطار هذايا ثم تجربة ناجحة في المستير في جهة المنستير في الإطار هذايا يعني اعطت نوعا ما من
8: نتائج
10: من نجاح على مستوى التحكم في
8: الطاقة
10: في استهلاك الكهرباء وبطبيعة المجهود هذا قاعد يتطور من يوم الى اخر وقاعدين نحاولوا انه اذا كان ثم اي تجربة ناجحة او اي يعني اجراء ينجم يزيد يعاوننا اكثر لتجنب الاشكاليات هذه قاعدين ماشيين فيه بطبيعة نحب نشكر في الإطار هذايا التعاون مع من كافة الولايات في الجهات المعنية ومن كافة المهنيين اللي الحقيقة لقينا منهم تجاوب ولقينا منهم مساعدة كبيرة.
8: الحمد لله. سي منير
9: سي مهدي يعطيك الصحة هذه ملاحظات قيمة فيما يخص التجربة هذه لكن نعلم كاني وانت تعرف خير مني أغلب الوتلة قاموا بمجهودات جبارة كبيرة فيما يخص الاقتصاد في الطاقة والماء لانه ما تعرف هذه الفاتوره تجي اخر الشهر هم يحسوها متوصل يتيم على انواع كما يقولوها ثم هما النبوبات الاقتصاديه اللي جات في تونس دخلناها عام 85 هم دخلوها المهنيين بحيث مجهود جبار يعطيك الصحه انت ذكرت والساده الولايات يعاونوا فيهم فعلا توا يلزم تضافر الجهود باش نعديوها المحنه اللي تعدت بها توا بالخص كما قلت انت بينما وقت الفطور والعشاء خاطر وقت الذروه نتاعها هي خاصه كما قلت انت وقت الذروه والوتله معبيه وباسعار كبيره وتعرف انت كل هذه هم يعتبروا هذه خدمه من خدمات هي الهواء المكيف. اذا كان ما يلقاوش باش يقولوا رجع لي فلوسي. تلقى فيها ضغوطات كبيره ياسر. ان شاء الله المحنه هذه ما تدومش برشا باش تكون مده قصيره. خاطر توا مبدئيا ربي كرم علينا ومن اليوم بدات الهواء خير من العاده. ان شاء الله امنا الوحيد انه نعرف اللي المهندسين قائمين باكثر مجهود في وزاره في الشركه التونسيه للكهرباء والغاز مجهود جبار لكن يتطلب ايضا مجهود وطني كامل
8: العمليه. اكيد في الجهود. سي مهدي من قبل ما نختم معاك انت قلت يعني كان فما نشاط ثاني خاص بالكازينوات شنو النجم نقولوا اليوم اكثر من كازينو في تونس يعني البنايه موجوده والمقر موجود لكن في الفونكسيوناليتي نتاعهم يعني شنو فما جديد سي مهدي؟
10: هو النشاط في تاع الكوميسيون تاع لجنه نتاع نجم الالعاب نسميوها كوميسيون دو جو اللي تتفقد بطبيعه الكازينوات. نعرفوا اللي حاليا الكازينو نتاع جربه هو الكازينو اللي قاعد يشتغل دونك هبطنا في الاطار هذايا دونك مشينا الغادي في الاطار التفقد. لكن الحقيقه مازلنا عمل كما قلت انت عمل كبير لاسترجاع معناتها الكازينوات اللي كانت تشتغل الحقيقه في تونس واللي يعتبروا على المستوى السياحي معناتها احد المنتوجات المهمه في السياحه اللي يزلنا نخدموا عليها اكثر ويزلنا نسترجعوا معناتها المكانه نتاعنا
8: لانه فما ربما حاجه ما يعرفوهاش الساده المستمعين ولا انه فما ناس تجي يعني تبحث عن هذه الامكنه يعني من بلاد لبلاد ويتنقلوا من بلد الى بلد بحثا عن الكازينو ونعرفوا انه مداخيله كبيره على العمله الصعبه على البلاد التونسيه. ذاش حبيت يعني علاش نهتموا بمثل هذه النوع من السياحه. سي منير عنده ما يقول تفضل.
9: مداخيله كبيرة مش على العملة وحتى على المدخول المباشر للدولة. العملة ذيك واحد ما قال لحد. أما هوني سي مهدي
8: والعملة والخدمة
9: شو نقول لك كسيد مدير عام تاع السياحة يعطيك الصحة. عندي مجهودك اللي مشيت للجربة وشرفت على الوحدة هذية. أما بكل صدقة أنا نلقي نفسي سؤال هل يعقل كل الشركات المتصرفة في الكازينوات في العالم جاوا لتونس وكلهم هربوا لأنه القانون المباشر العمل الكازينو غير معقول وغير قانون وغير منطقي ولا عنده حتى
8: مش اكتواليزي مش محايد.
9: لا لا لا هو بيدو حدثه مصلحه
8: اي هو اول الغاء في قطره يعني هذه الزياره اكيد انه فما مراجعه
9: على لا مش مراجعه يلزم الغاء كليا. ما نقولش انا نعملوا احنا مثلا ماناش نصنعوا احنا القمره ماناش نصنعوا العجل نعملوا مجاربين العمل في العالم
8: كما قلت انت. سي مهدي اكيد يعني الزياره هذه والاهتمام بالاماكن هذوما يعني قلت لي ايش تسميوها نتاع الالعاب الالعاب اكيد فما عمل على تحسين الوضعيه هكا ولا
10: طبعا هو في الاطار الحقيقه ديما احنا في اطار تنويع المنتوج ديما في الاستراتيجيه احد معناتها المحاور الاساسيه في الاستراتيجيه نتاع السياحه هو تنويع المنتوج دونك تطبيع الكازينو احد المنتوجات اللي نحرص انه يكون متواجد في تونس لانه نعرفوا الفئه اللي يستقطبها اهميه الفئه من السياح هذوما اللي ينجموا يكونوا في تونس
8: خاصه مداخيلهم على الاقتصاد الوطني
10: صحيح صحيح. دونك بطبيعه احنا ديما ما معناتها الافكار محلوله ومفتوحه لمراجعه
8: القوانين
10: في اطار انه استقطاب مزيد استقطاب المستثمرين في
8: هذا المجال
10: المؤسسة السياحية اللي من النوعية هذه.
8: هذا هو يعطيك الصحة سي مهدي الحلبي مدير عام الديوان الوطني التونسي للسياحة. إن شاء الله بالتوفيق في أعمالكم. إن شاء الله كما قال سي منير أزمة وتعدي هذه لأنه إحنا في ذروة الموسم السياحي. إن شاء الله ما تأثرش على سمعة الوجهة التونسية وإن شاء الله الجاي خير. شكرا لك إلى اللقاء.

0: نجدد التحية لكل مستمعينا ولكل مشاهدينا. نواصل معكم فقرات جئتك عاشقا لهذا الأسبوع. كما قلت باش نتحدث عن جديد المكتب الجامعي الجديد زاد في الجامعة المهنية المشتركة للسياحة FE2T. معنا على الخط سي حسان هدار كاتب عام الجامعة المهنية المشتركة للسياحة. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي حسان.
1: مرحبا بك مدام يسر.
0: مرحبا وألف مبروك سي على المكتب الجديد. يظهر لي أول اتصال في برنامجنا، إن شاء الله تكونوا حاضرين بحذنا في حصة أخرى ونتحدثوا أكثر عن برنامج الهيئة الجديدة في الجامعة المهنية المشتركة للسياحة. سيمونير بيركل سي حسين سي قبل ما نبداو مع حديثك.
2: مرحبا بي ومرحبا بالمكتب الجامعي كله.
0: معك سي منير بن ميلاد.
1: مرحبا بك ومرحبا بسي منير بن ميلاد وبالمستمعين
2: مستمعين
0: الله يعيشك. سي حسين باش نتحدثوا كما قلنا على نعرفوا أهمية السياحة البديلة في تنويع المنتوج السياحي. نعرفوا مسألة كراس الشروط، انتم دخلتوا على مشروع معناتها ينتظروا فيه انتظروه المكتب السابق ويتواصل العمل ويتواصل العمل صلب زاد وزارة السياحة لإصدار هذا الكراس الشروط لينظم دور الضيافة والإقامات الريفية وكل أنواع الإيواء البديل هذايا. شنو هو أولوياتكم كمكتب جديد سي حسين؟
1: الأولويات متاعنا هي تنظيم قطاع السياحة والمتداخلين فيه، تطويره خاصة فيما يخص لنورم ومتابع الشانتيه ولا المشروع نتاع كراس الشروط. هو من بين الأولويات نتاعنا ونحن حارسين عليه مع وزارة السياحة والأوفيس ناسيونال دو توريزم. هذوما من بين أهم النقاط اللي نخدموا عليهم. نحن كذلك نكرس على التعاون ما بين الجامعات وجميع المتداخلين في قطاع السياحة، وموجودين باش نمثلوا كل إنسان مختص في السياحة كشركة أو كشخص في حد ذاته يخدم في قطاع السياحة، إن نوجهوه نأطروه ونقدمه بالميدان متاع السياحة ككل.
0: يعني أكيد أنه بدأ العمل في هذا الإطار، بدأت ربما الأنشطة الموجهة يعني كما نقولوا سيبلي معناتها لبعض المواضيع، فمش حاجة هكا قاعدين بكل معناتها. تواصلتم مع وزارة الإشراف؟ فما برنامج مفصل للعمل وإلا ما زلتوا تحطوا في الخطوط العريضة؟
1: الخطوط العريضة تحطت أول ما بدينا معناها مع المكتب الجامعي بتاعنا الجديد هدايا، لكن هو بناء على عمل مسبق للمكتب الجامعي بتاعنا اللي كان موجود على رأسه سي حسام. فما مشاريع بدينا فيهم وتواصلنا مع إدارة الإشراف خاصة مع وزارة السياحة اللي ننضويه تحتها. من أهم النقاط كما قلت لك اللي قاعدين نخدموا عليها حاليا ونحاول إن يكون ثم نتيجة في أقرب الأجال ونتمنوها إن أواخر 2026 اللي هي كراس الشروط هذية. خدمنا مع وزارة السياحة ومع جميع المتداخلين بما فيهم الجامعات الأخرى فيما يخص تونس وجهة للسياحة العربية 2027. مشروع مهم للإعلام فقط. نحن الجامعة متاعنا هي جامعة تضم جميع المهنيين في السياحة بما فيهم وكالات الأسفار، الإقامات البديلة، الشركات أو الأشخاص اللي يقوموا بالتوسكي إكسبرينس توريستيك، وعندنا مجموعة أخرى من أنواع الزاديرون اللي بيش يكونوا متواجدين معنا حتى كخبراء ومختصين في ميدان السياحة. يعني هذوما من بين المشاريع وبرشة مشاريع أخرين يهموا خاصة وكالات الأسفار والإقامات كإقامة بديلة أو حتى كنزل أو
0: فنادق
1: دي بلاتفورم عليها دو ريزرباسيون.
0: تفضل سي منير.
3: شنو تمثيلكم الجهوي؟ كيفاش طلعتوا انتم خاطر المكتب اللي قبلكم كان عمل كما قلت انت بنفسك مجهود جبار في ماخذ بخصوص العمل نتاعو، لكن جهويا وين انتم حاضرين؟ كيفاش وقعت الانتخابات؟ كان تعطينا فكره على العمليه مع التجديد. تهاني مره اخرى.
1: نحن جهويا متواجدين بطبيعة الحال بليزاديرون نتاعنا وبلي ريبريزونتون معناها الممثلين عن الفيدراسيون نتاعنا عن الجامعة المهنية المشتركة للسياحة. الانتخابات نتاعنا بطبيعة الحال صارت في اسامبلي جينيرال في جلسة عامة بانتخابات شفافة بحضور الممثلين نتاعنا معناها ليزاديرون الأعضاء معناها اللي كونوا معناها
0: الجامعة
1: يعطيك الصحة اللي زادرون. صارت انتخابات وطلع المكتب متاعنا
0: على التمثيليات الجهوية ربما يعني ثم
3: فيها جميع الجهات حاضرين، ثم الجهات أكثر من جهات حاضرين عباش نعرف
1: في أغلب الجهات متواجدين وعندنا دي ريبريزونتون يمثلوا الجامعة متاعنا من مختلف الأنواع اللي زادرون. يعني تلقى الأجنس دو فواياج في جهة حمامات، تلقى إبرجمان ألترناتيف ميزون دوت في عين دراهم ولا في جندوبة، تلقى في تطاوين عندنا شكون ترانسبور توريستيك نتاع لي 4x4 معناها على جميع على الساحه الوطنيه بمختلف الجهات. الجامعه نتاعنا متواجده بالليزاديرون نتاعها.
0: سي حسان يعني كما قلت انا هي اول مصافحه للمكتب الجديد، لكن اكيد ترجو بحثنا للاستوديو. فما انا يعني بتجربتي ومن خلال برنامج جئتك عاشقا، الحقيقه كل الجامعات المهنية شركاء في البرنامج بما فيهم الجامعة المهنية المشتركة للسياحة. نعرف أنه فما نقطة قوة أخرى في الجامعة هذه اشتغل عليها المكتب السابق، وهي السياحة الاستشفائية والسياحة الطبية، وكان عندكم نجاحات في هذا المجال. كيف يعني، هل أنه فما في توزيع المهام، هل فما يعني ربما كل منتوج سياحي عنده شكون مكلف به، كيفاش تم تقسيم المهام يعني صلب المكتب الجديد؟
1: فيما يخص المكتب الجديد أو كتكملة للمكتب القديم، نحن عندنا 12 جروبمون، 12 مجمع، كل مجمع مختص في
0: مجال.
1: نوعية مجال معين، نوعية خاصة فيما يخص السياحة، السياحة الاستشفائية، لوتوريزم دو سانتي، عندنا لوتوريزم سبورتيف، عندنا لوتوريزم ساريان، عندنا التوريزم اغريكول، عندنا لوتوريزم جولفيك، معناها كل اختصاص موجود مجموعة من المهنيين المتمكنين اللي هم على رأس المجموعات هذه باش نجموا ان نصعدوا ونطوروا من القطاع بجميع الأنواع متاعه. ونحن كي نحكيه كسياحة بديلة هي متمثلة في في في في, في الأنواع والأنماط هذه كلها اللي هي تتكاتف ويكملوا بعضهم باش نوري صورة جيدة للسياحة التونسية.
0: هذا هو. إذا كما قلت أنا ماذا بين نقاط القوة متاع الجامعة المهنية المشتركة للسياحة FEDOTE. نعرف أنا خدمة كبيرة على إصدار كراس الشروط المنظم لدور الضيافة والإقامات الريفية. نعرف أنا خدمة كبيرة في السياحة الاستشفائية والسياحة الصحية. نعرف كذلك أنك خدمت خدمة كبيرة في المشاركة في المعارض وتمثيل تونس خارج في كل التظاهرات يعني والمعارض الدولية في الخارج. هذا كل يتواصل مع تطوير العمل. إن شاء الله تكونوا ضيوف بين سي منير عندك مضيف السي حسان مقارن.
3: تفضل. كنا نحكيه قبل كنت بشوية مع سيد مدير العام السياحة قبل على قطاع الكازينوات.
0: كازينوات
3: ان شاء الله يكون ضمنكم انتم، مع العلم انه ضروره مراجعه القانون الاساسي، القانون المتواجد فيه
0: منظم لهذا
3: معلومتك انت باش نذكر، خاطر قال فيه مدخول للبلاد الكل، باش نذكرك ان بلد منافس كي دخل العنصر هذا في ميدان السياحه المدخول الكل اعطاه للدعايه السياحيه للقطاع السياحي ونحان الدوله خف العمر الدولة وقد هو قيم الذات. عنك أنا ليا فكرة نعطيها لك أو كسلك يجب تدرس الموضوع خموا فيه شوي.
1: سي منير حقيقة تشرفت اللي حضرت معاك واللي قاعدين نحكيه مع بعضنا، والمداخلة متاعك والملاحظة والنصيحة في بلاصتها وماخدينها بعين الاعتبار، وإن شاء الله نحطوها على أرض الواقع ونجم نعود ونحكيه إن شاء الله فيها.
0: إن شاء الله بالتوفيق في أعمالكم يعني. إن شاء الله بالنجاح، وإن شاء الله كما قلت سي حسين خليكم تخدموا شوية، وإن شاء الله تكونوا ضيوفنا مع إصدار كراس الشروط ان شاء الله نحتفلوا مع بعضنا باصدار كراس الشروط المنظم لدور الضيافه والاقامات الريفيه في اقرب الاجيال. شكرا لك، يعطيك الصحه. شكرا لك، الى اللقاء.
1: شكرا جزيلا،
0: الى اللقاء.

0: عندك لفتة ضوئية؟ اطفيها
1: قبل ما تروح من بيروك. طفي وراك الضوء والكليماتيزر.
2: الفضاءات التجارية والخدمية نقص من الضوء خاصة في الليل.
0: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية. طاقتنا مسؤوليتنا.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
5: للناس الكل. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تواصل الجهود لسيطرة على الحرائق المشتعلة بمناطق بمعتمدية الطويرف وسقية سيدي يوسف ونبر والكافة الغربية. هذه الحرائق خلفت خسائر خاصة في الممتلكات حسب ما أكدته للأخبار رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بالكافة لميا المرزوقي.
7: حرائق متواصلة وأكثرها حاليا في منطقة الطويرف، حيث لاحظنا تضرر لمتساكنين من ناحية الممتلكات والمنازل والمزارع، في حين يتواصل الحريق في جبال نبر، جبال طويلة لم تتم السيطرة التامة عليه، بقيت مراكز مندلعة فيها الحرائق. هذاك علاش الهلال الأحمر التونسي والمواطنين باش نعملوا حملة لتوزيع مياه.
6: هذا وأعلن الهلال الأحمر التونسي الشروع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب على المرضى في المستشفيات والمرضى الذين يعانون من قصور في الكلى بمراكز تصفية الدم وكذلك مراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة لمجابهة موجة الحر وانقطاع الماء. بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم ولمدة 45 يوما تقليص عدد ممرات السير بطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود بالعاصمة تحت جسر سانغوبان من ممرين إلى ممر واحد، وذلك في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة. ويهم هذا الإجراء مستعملي الطريق القادمين من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس مع الإبقاء على ممرين حركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة حسب بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. في العالم، استشهدوا 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال قرب بلدة تل جنوب غربية مدينة نابلس، والجيش الصهيوني يستعد لتنفيذ عملية واسعة بالضفة الغربية المحتلة على إثر مقتل 2 من جنوده في اشتباكات مع فلسطينيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر الصين وروسيا من عواقب وخيمة في صورة تدخلهما في الحرب الإيرانية. وختاما، وصول وفد عماني إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن وضع آليات لإدارة حركة سفن بمضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تونس الخضراء جئتك عاشقا
9: sur le port de Tunis.
10: كيف نشفى
11: من حب تونس
10: الذي يجري فينا مجرى النفس.
12: أسلم، quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu Sidi Bou Said.
13: Même en Tunisie tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais de chanter des merveilles.
14: Tunisie is great, beautiful, nice.
15: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
16: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.

0: تونس الخضراء جئتك عاشقا
1: Ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis.
2: Aslem, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Said.
3: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
4: Tunisie is great, beautiful, nice.
5: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
6: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
7: نوجد التحية لكل مستمعين ولكل مشاهدين وكل من التحق بنا في الاستماع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. جئتك يا عاشقا, نواصل معكم بقية فقرات برنامجنا باش نتحدث على نجاح تونسي آخر, نجاح سيمونير. أنت ما كتحب الأخبار الإيجابية والموجات الإيجابية رغم كل شيء, بعد فما أخبار مفرحة, أخبار باهية, أخبار تأكد مرة أخرى سمعة تونس خاصة في قطاع السياحة وفي مجال السياحة.
8: أنا حسابي هي ساهمنا فيها, خاطر اول ما جبناها
7: صحيح. معنا على الخط سي انيس المغربي, مدير ايت هوسبيتاليتي بزنس سكول, باش نتحدثوا على اول مدرسه متخصصه في الضيافه في تونس تحصل على اعتماد دولي وعالمي من مرجع عالمي في التعليم متخصص في اداره الفنادق والضيافه. اكثر التفاصيل باش ناخذوها مع سي انيس. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
9: عسلامة يسر, مرحبا بيك و يعطيك الصحة على الاستضافة, ومرحبا بسي منير بحذاك.
7: يعيشك. أو سي منير ذكرني قال لي احنا أول وحود حكينا عليها الايد سكول.
9: احنا يبالي مع بعضنا تبعنا
7: خطوة بخطوة
9: البناء نتاع المدرسة هذية كيفاش بدات وكل شيء. توا ما شاء الله كبرت, عندها 4 سنين توا.
7: بعد 4 سنين في فترة وجيزة تتسمى الحصول على اعتماد دولي واعتراف دولي بنجاح هذه المدرسة في التكوين في مجال الضيافة والفندقة, يعني حاجة تثلج الصدر بكل صراحة. هذه المدرسة عرفت كيفاش يعني تكون صورة عنها جدية في الجدية وفي الفخامة زادة في التكوين وفي مش يعني رمي ورود سي أنيس, ولكن يعني حتى في مستوى التكوين والتدريس. يقولوا لي أنه المكالمة انقطعت, نعود نتصلوا بسي أنيس. سي منير, أنت تبعناها احنا المدرسة هذه خطوة بخطوة, وكانت يعني الدفعة الأولى تخرجت, والجميل أنه المدرسة هذه في نفس الوقت تتكون والتطبيق على عين المكان, يعني في نزل فيها يعني نجم نقولوا تجربة فريدة من نوعها, أنه يكون النزل يشتغل بالمتكونين متاعه يعني والناس اللي تقرأ عنده.
8: لا مش فريدة,
7: 100% رأو سيمونية مش بين
8: مش فريدة, هذا المبدأ أنت القراية في العالم.
7: في العالم هو يعني
8: وهي تو حكينا هو على
7: سيانيس
8: سيانيس على لكل المدرسة السياحية العالمية اللي في لوزان. المبدأ متاعها هي التقراية على عين المكان والمطابقة
7: والتطبيق في نزل يعني
8: كانك في نزل,
7: وهذا هو في نزل يعني قائم الذات.
8: وهم قاموا العملية هذه وناجحة.
7: باهي سي أنيس. الو.
9: نعم معك يوسف.
7: احنا شكرنا وكملنا, تفضل تحكينا.
9: يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم, وهذا بالحق كما انت في بداية الكلام اللي قلت ويسر قلت هذا فخر يذهل لي تونس قبل ما يكون العيد هوسبيتاليتي بزنس سكول, خاطر شرف لنا الكل اني نحطوا تونس في الخريطة نتاع الشبكة العالمية للمدارس المعتمدة من قبل ليكول اوتوليير دو لوزان, اللي خاطر اليوم بعد الصين وتايلاندا ولبنان والأردن والمغرب اليوم زاد ليكول اوتوليير دو لوزان المدرسة العريقة والشهيرة هذه اللي هي رقم واحد في العالم, زاد عندها مدرسة عضو في تونس.
7: صحيح.
9: هذا هو الشرف. ونحب نشكر كل الفريق اللي خدم على الاعتماد هذايا, معناتها خدم مع الفريق من الداخل وحتى في الخارج اللي يعاونونا باش تحصلنا على الاعتماد هذايا. واللي خلطنا له اليوم اللي هو سامحني باش نقوله باللغه الانجليزيه اسمه سيرتيفايد ممبر. اش معناتها اليوم سيرتيفايد ممبر؟ تكون معناتها مؤسسه تعليميه عندها سيرتيفايد ممبر من عند المدرسه الضيافه بلوزان انه البرنامج الدراسي اللي يتابعه الطالب اليوم
7: مماثل مماثل ومعتمد في لوزان
9: معتمد اكاديميا في لوزان بالضبط. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه انه المؤسسه تاع التعليم العالي هذه هي اليوم عضو في الشبكه العالميه تاع المدارس المعتمده من قبل لوزان. وثالث حاجه انه التكوين اللي يلقاه الطالب هو يستجيب المعايير الجوده الاكاديميه اللي وضعتهم ليكول اوتوليير دو لوزان وتشرف زاد على الالتزام بهم خاطر فما يجيو يعملوا اوديت كل عام وكل معناها. وتعرفوا انتم المعايير الجوده الاكاديميه نتاع ليكول اوتوليير دو لوزان معايير ياسر عاليه.
7: صحيح.
9: واللي نحب نقوله اللي راهو اليوم المدرسه الضيافه بلوزان تطورت من مثلا الفندق للضيافه.
7: نعم.
9: وهذه حاجه مهمه على خاطر اليوم اللي احنا نقريو فيه مش كان الفندق راهو معناتها نقريو الضيافه بصفه عامه
7: واللي هي تشمل جميع المجالات يعني ما تقعدش في السياحه فقط.
9: بالضبط.
7: حتى المجال البنكي المجال كل المجالات
8: بالضبط
7: كل ما عنده علاقة مباشرة بالحريف.
9: بالحريف يعطيك الصحة.
7: سي أنيس نذكروا شوية نرجعوا شوية وقتاش تم إنشاء الايت سكول الايت هوسبيتاليتي بزنس سكول؟
9: الايت وقع إنشاءها في سبتمبر 2022.
7: في 2024 دخلته كأسوسييتد هكا ممبر أسوسييت ممبر بعد يعني بعد عامين اسوسييت ممبر بعد اربع سنين توليو سيرتيفايد ممبر يعني هذا سابقه اولى في تونس وفي العالم الذلي العربي. ما نعرفش كان فما جامعه في العالم العربي ما نتصورش. انا الشيء اللي اسعدني واللي فرحني لانه ديما انا وسيمونير نقولوها في البرنامج نقولوا انه تونس كانت هي تكون للعالم العربي والافريقي في مجال السياحه والاوروبا زاد. اليوم دينا نسترجع على أقل على مستوى التكوين عندنا مدرسة عندها نفس يعني الشهائد اللي تخرج من أكبر مدرسة عالمية في التكوين في مهن السياحة والضيافة. هذايا أنا اللي خليني اليوم نكون فرحانة برشا ومانيش نشكر مانيش نرمي في ورود لكن أكيد فما عمل كبير صار في الـ في الـ في الـ في هذه المدرسة التكوينية. سيانيس
9: صحيح ويعطيك الصحة. احنا بيدنا مثلا نفتخروا بالعمل هذايا اللي صار وذاك علاش معناتها احنا فرحانين لتونس قبل ما نفرحوا للمدرسة نتاعنا. عمل كبير على خاطر كما قال سيمونير معناتها وسيمونير بالخبرة نتاعه
7: سيمونير ولد لوزان
9: بالضبط يعرف الوزن والقيمة والقيمة نتاع المدرسة هذية والشهايد نتاعها وماهيش بالساهل باش تكون أنت عضو في الشبكة العالمية نتاعها معناتها.
7: صحيح.
9: فما خدمة كبيرة صارت وذاك علاش حتى هو باش تخلط أنت العضوية هذية لازمك تتعدى بعديد المراحل. مش في ليلة ونهار لازمك توري برشا حاجات لازمك تعمل خدمة كبيرة لازمك توري برشا حاجات باش انت توصل للي وصلنا له اليوم وخاصة هذايا كان احنا هذايا كانت معناتها كيما نقولوا وعد احنا للطلبة اللي دخلوا معنا اربع سنين التالي قلنا لهم وقت اللي باش تخلطوا تاخذوا
7: التخرج نتاعكم
9: التخرج نتاعكم بعد اربع سنين ان شاء الله نكونوا سيرتيفايد ممبر باش انتوما تنجموا تاخذوا الشهاده هذه من عند لوزان زاده خاطر احنا نعطيو زاده اجازه معترف بها من وزاره التعليم العالي التونسيه.
7: نعم.
9: ونعطيكم حتى الرقم نتاعها هي رقم واحد في سنة 2023.
7: الحمد لله. باهي سي منير تفضل.
8: ثاني فرصة كبيرة اتيحت لي شخصيا باش نقدم ما معنى نجاحكم انتم في العملية هذه. راهي ليكول دو لوزان باش يعرفوا السادة المستمعين الأفاضل أن هي تكونت عام 1890. كان عملوها كونوها المهنيين. وعام 1990 اللي هي موجودة رغم أنها موجودة في بلاد في سويسرا يتكلموا الفرنسوية ولات عام 1990 اللغة تقري كان بالإنجليزية. عاد هذايا العنصر. العنصر الثاني راهو نجاح المكتب هذايا هو لأنه المهنيين لاهين بها. ونجاح المكتب في تونس بصفة خاصة هم المهنيين. ونحب نحيي بصفة خاصة المرحوم محمد بن عزوز اللي هو صاحب الفكرة وصاحب العمل. نحب نحييه ونشكر فضله لأنه عطاه فرصة للتوانسة باش يقراوا القراية في سويسرا بأسوام تونسية. لأنه القراية في سويسرا مستحيل واحد تونسي لازم يخلصها. غالية حتى على غنية مش على المستوى الطبيعي. كي عملوها في تونس بأسعار معقولة ومستوى عالمي مقبول ما نجم كان نحييه ونقول سي محمد الله يرحمه ويرحم من خلى.
9: عايشك سي منير وشكرا على الجماج الحلو هذا.
7: أكيد احنا كما قلت هو فخر لتونس هذا النجاح. لكن بعد ما هنيناكم وفرحنا بهذا النجاح هناخذ الدفعة الأولى إن شاء الله تتخرج يعني في ولا تخرجت الدفعة الأولى.
9: لا تخرجت.
7: تخرجت خطر في بالي تخرجت الدفعة الأولى.
9: تخرجت الدفعة الأولى وإن شاء الله ومعتها صلى من حسن إلى أحسن.
7: باهي حبيت نسأل سؤال يعني الدفعة الأولى اللي تخرجت قديش قعدوا يخدموا في الأيت بزنس في النزل اللي كونهم وقديش غادروا تونس وقديش مشيوا لأماكن أخرى.
9: والله إلى حد الآن فما شكون يحب يعمل يكمل الماستير نتاعو حتى يواصل مرحلة ثالثة. فما شكون مازال ما يعرفش بالضبط يحب يخرج يخدم وإلا يكمل ولا يكمل يقرا ولا يحل المشروع نتاعو. اما اللي نحب نقول لكم اللي راهو جاونا العديد والعديد من المطالب من عند مؤسسات في القطاع السياحي ومش من القطاع السياحي يحبوا يتصلوا بهالطلبه هذوما
7: ينتدبوا منهم.
9: بالحق معناها
7: اكيد يعني
9: والمطالب هذوما جاونا قبل ما يتخرجوا.
7: اي يعني كيفاش نقولها نعربنوا عليهم
8: هذه لا ياكلوا الغله تو الطايبه لازم يقدموا تو تلامذة جدد هما يدفعوا لهم يخلصوا عليهم ربي. سانيس
9: قريتهم
8: سانيس ربي يذكرني نحب نذكر المستمعين قداش القرايه في لوزان
7: في سويسرا.
9: القرايه في لوزان هي القرايه في لوزان على 4 سنين والعام ب 50,000 فرنك سويسري
8: ما يعادل ترجمنا بالعربي
9: 50,000 فرنك سويسري معناها نحوسوا في 200 مليون
8: انا قلت 150 دونك عملت سوم بروحي.
9: اي في الاربع سنين معناتها 800 مليون هذه من غير السكنه والماكله
7: والمصروف
8: اخرى. اما نفس عليهم هما ما كمل فيها مصروف اخرى. قل لي نسيت حاجه ما ذكرتهاش يا نيس عمناول في الوقت هذا حصة تلفزية كاملة من أكبر تلفز في فرنسا خصت ساعة ونص على مكتب
7: ليكول
8: دو لوزان
9: صحيح في القناة الفرنسية الأولى.
8: أيوة لو ساعة ونص هكا ولا لا
9: ساعة ونص
8: يحكي فيها أحسن مكتب في العالم.
9: هاو في تونس موجود اليوم.
7: هاو إن شاء الله التلفزة الوطنية تجي تصور تعمل لنا ساعة بركة مش لازم ساعة ونص على أكبر.
9: وكما قلت قبيلة عنا زيدا احنا الفندق اللي في مع
7: المدرسة التكوينية
9: المدرسة الفندق هذي اللي تلامذة متاعنا طلبة متاعنا يعملوا التطبيق
7: فيه.
9: وهذيك علاش ومن نهار الأول معناها يصور واحد مقابلين حريف بالحق معناها مش باش يعملوا معناها تبادل معناتها الجدرول سامحني ما تنسيش بالعربي
7: الادوار
9: الادوار يتبادلوا الادوار لا حريف بالحق باش يتعداو في الـ الـ الـ في الـ في المطاعم في الاستقبال في الطوابق
7: لي بوست الكل معناتها في كل المجال
9: باش يخرجوا
7: متكونين
9: يعرفوا كل شيء، متكونين يعرفوا كل شيء، مش مرة أخرى مش في الفندقة كهو، لكن في قطاع الضيافة بكله، وين فما العلاقة مع الحريف مهمة.
7: يسأل سيمونير على عدد المتخرجين سي عنيس.
9: لا ال ال ال اللي تخرجوا الآن سبعة.
7: سبعة
8: واللي متقيدين شنو قداش العام الأول؟
9: سامحني؟
8: اللي متقيدين
7: المطالب يعني نتاع التكوين.
8: التكوين العام الأول شنو قداش؟
9: احنا ذي ربع معناتها ربع تخرج، معناتها عندنا في الكل تو موجودين في المدرسة عندنا 52 طالب.
8: السنة الأولى قداش فيها السنة الأولى؟
9: ما بين السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة اللي خرجوا اثنين منهم سبعة. هذا كل عام قعدنا نزيدوا. إن شاء الله العوام الجايين يكونوا عنا كل عام نخرجوا ما بين 25 و30 طالب.
8: معقول.
9: هي الهدف متاعنا.
8: معقول.
9: ورقم مستهدف. خاطر التكوين ماهوش معناتها تكوين صعيب برشا، لكن الفرص العمل موجودة ومعناتها والمستقبل إن شاء الله مشرق للطلاب
7: الطلاب كل مطلوبين في سوق الشغل. سي نيس
9: مطلوبين بالجديد
7: يعني الشباب اللي يسمع فينا والكل يعني هما يعني حاملي شهادة البكالوريا نجموا يلتحقوا بهذه المدرسة كولي
9: في
7: في في معناتها في كل الاختصاصات، والا فما اختصاصات ما عندهاش ما تنجمش تقرا الهوسبيتاليتي مانجمنت.
9: كل انسان عنده بكالوريا الا بكالوريا رياضه، وهذه على خاطر احنا وزاره التعليم العالي تعتبرنا مدرسه نتاع تصرف. دونك ما نجموا يدخلوا لكن اللي عندهم معناتها بكالوريا رياضه لا سبور لا معناها، لكن البكالوريا الاخرين كل مرحبا بهم. احنا ما عندناش نعملوش معناتها يوم مفتوح، احنا كل الايام مفتوحه في اي ينجموا يتصلوا بينا على ال 55 636 636 موجودين في طريق المرسى، موجوده ايت اوسبيتاليتي، مرحبا بهم نعملوا لهم زياره للمدرسه للفندق لكل شيء، يسالونا اي كل اسئله ومرحبا بهم.
7: به فما سن اقصى للتكوين والا مفتوح؟ معناها انا نجم نجي نقرا توا سي انيس ولا
9: كان عندك الوقت يسر؟
7: ايوه مش نبطل كل شيء ونجي نقرا
9: على خاطر اسمع على خاطر تقرا العام الاول تقرا الجمعه في المكتب وتهبط تخدم جمعه في الفندق هذايا الستة شهور الاولانيين وستة شهور الثانيين تعمل تربص ستة شهور في تونس ولا في الخارج.
7: باهي باهي واضح. ما فماش حد في السن معناتها
9: طبعا التعليم عنده حتى حد
7: هذا هو ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله دائما بالنجاحات والف الف يعني مبروك مره اخرى الف مبروك لكم توما تحيه لكامل الفريق المشرف على هذه المدرسه وعلى هذه الحلمه كما قالت اللي بديت مع المرحوم سي محمد الله يرحمه بالعجوزه واللي تواصلت وطبقت وحضرنا في الاذاعه الوطنيه وكبنا نشاتها وكبنا نجاحاتها وان شاء الله دائما متالقه ومتفوقه لأنه هذا كل يعود بالخير على سمعة تونس خاصة سمعة تونس في مجال التكوين والتعليم اللي نعرفه أنه في وقت ما وفي زمن ما مدرسة سيدي الظريف كانت تتكون للعالم الكل. اليوم عندنا الايت سكول الايت بزنس سكول نجم تكون في السياحة وفي مجالات أخرى لأنه الضيافة ما هيش مربوطة بالسياحة فقط وإحنا نكونوا سعداء كي نصدروا هالكفاءات هذه خارج تونس بشهادة عالمية من أكبر مدرسة للسياحة في العالم. يعطيك الصحة سي أنيس المغربي، تحية ليك ولكامل الفريق ولكامل المجموعة وللطلبة اللي عندكم على تفوقهم كذلك في دراساتهم. شكرا ليك.

أصحاب بيتها. قالت لي حبك وروحي عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي نعزك من قلبها.

0: تونس الخضراء جئتك عاشقا جئتك عاشقا عاشقا
1: Souvenir, ça fait comme une éclipse. Une nuit plein d'étoiles sur le port de Tunis.
2: كيف نشفى من حب تونس الذي يجري فينا مجرى النفس.
3: Aslema, quel plaisir d'admirer le petit paradis blanc et bleu, Sidi Bou Saïd.
4: Même en Tunisie, tu trouveras pas un coin pareil. On finira jamais, jamais de chanter des merveilles.
5: Tunisie is great,
6: beautiful, nice.
7: Я первый раз в Тунисе. Я люблю Тунис.
8: جئتك عاشقا مع يسرى حزقي.
9: مرحبا مرحبا مرة أخرى بكل مستمعين وبكل مشاهدين في الجزء الأخير من جئتك عاشقا لهذا الأسبوع. سيمونير زد مش نزيدك الأخبار الباهية والموجات الإيجابية. الساعة فين الساعة الأولى عملت لك شوية مشاكل. الساعة فين نكملوها بالموجات الإيجابية وبالأخبار السارة. وباش نمشيو للتظاهرة قلت في بداية الحصة أنها أكدت من سنة إلى أخرى نجاحها، ونأكد على دور القطاع الخاص في دعم يعني القطاع العمومي، لأنه اليوم الخواص يزمهم جنبا إلى جنب مع السلطات يعني وجهات الإشراف في تنظيم تظاهرات أنها تعود بالنفع على تونس، على القطاع السياحي تونس، على صورة تونس بالخارج. من بين هذه التظاهرات تجربة ميوزك لاند، هذا الموعد اللي أصبح قار هكا ولا سيمونير من سنين إن شاء الله، من 6 إلى 9 أوت 2026. معنا على الخط سي محمد جراد. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
10: مرحبا يسر، شكرا للاستضافة المتجددة.
9: أي شو قولك، أنا كل عام وانت حي بخير معناتها، ولا كي عيد ميلاد ذي.
10: أي وشكرا ليك ولفريقك، وتحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، وتحية خاصة لسيمونير بن ميلاد اللي هو أب ثاني لي أنا مهنيا وإنسانيا. يعيشك سي منير، سان في بليزير. وتحية ليك خاصة يسر للمواضيع الهامة وديما اللي تبرمجها في البرنامج متاعك. كنت نسمع في زميلي القديم أنيس مغيربي اللي هو صديق أيت بزنس سكول، هذيك إنجاز مهم.
9: صحيح.
10: أنا بعد 30 سنة فندقة، وسيمونير يعرف الموضوع أكثر مني. التكوين هو الأساس متاع الجودة.
9: صحيح.
10: جودة الخدمات.
9: صحيح.
10: وإحنا في تونس معناها البارك متاع الوتلة كبر أكثر من مراكز التكوين. فماذا بينا الإنجاز متاع جروب بالعجوزة معناها
9: يزيد يكبر،
10: حتى خواص يزيد يكبر، وناس أخرين معناها
9: تنسج على منوالهم. أي وليو عنا أكثر من مدرسة في التكوين في هذا المجال. وأنا نحب نحييك سي محمد جراد، لأنه عادة ضيوفنا عبر الهاتف يحب الوقت الكلي هو، اللي أنت خديت شوية من وقتك باش تحكي على على نجاح آخر في تونس.
10: لا لا لا لا، من اللي سمعت بكري خويا أنيس قلت والله يلزمني نشكر يسر على المواضيع هذوما اللي ديما توكلوا في البرنامج نتاعها.
9: شكرا على واجب هذا دورنا، هذا الدور
10: والجوائز اللي كل عام تاخذهم لارجومون ميريتي.
9: شكرا لك، عايشك. وهذا دورنا، راهو دور الاعلام العمومي، دور الاذاعه الوطنيه، انه نساندوا هالمشاريع الناجحه والحاجات اللي حقيقة يعني تمثل التونسي، خاصة في مجال السياحة. أنا قلت اللي فرحني في الخبر أنه سمعة تونس ترجع في مجال التكوين، لأنه هام جدا. احنا كوننا وصدرنا الكفاءات، وعديد النزل اليوم في الخليج وفي البلدان المنافسة لتونس مسكينهم مديرين توانسة، وفي كل المجالات، في الطبخ، في الاستقبال، في الإدارة، في كل المجالات نشوفوا كفاءات تونسية في العالم أجمع. يعطيك الصحة سي محمد. في أكبر السلام الفندقية تجربة ميوزك لاند إن شاء الله سنة من 6 إلى 9 أوت 2026. استعدادات أكيد بدأت عندها مدة سي محمد.
10: عندها من سبتمبر 2025.
9: أيوة.
10: البرمجة
9: العمل المنظم. والعمل المنظم.
10: لا البرمجة نبدأها بكري برشا يسر، على خاطر الأمور في معناها من الناحية ذي صعبة برشا.
9: صحيح.
10: على خاطر ما فماش معناها وجهة سياحية على أنحاء في العالم كامل، ما فهمتش معناها العلاقة الكبيرة ما بين الثقافة والتظاهرات الموسيقية ولا الثقافية بصفة عامة والسياحة. فهمت؟ دونك ما فهمش. أنا اليوم نرى معناها المهرجانات كثرت والفنانين ياسر مطلوبين، ولينا نكملوا كل ما كملوا
9: دورة.
10: كل ما نكملوا دورة نبداو في نخدموا في الدورة اللي بعدها. البرمجة تبدا من سبتمبر اكتوبر وال وال وال من الناحية الفنية والتنظيمية ومن ناحية خاصة الصان لوميير نبداوها من جانفي فيفري كل عام.
9: اي توا شنو عندنا يعني بالنسبة للدورة هذه؟ نعرفوا في كل دورة فما جديد، فما المستجدات من حيث البرمجة، من حيث التنظيم، الفضاءات اللي باش تحتضن تظاهرة جربة ميوزيك لاند.
10: في توا عندنا السنة الثالثة اللي باش جربة ميوزيك لاند باش يكون في الفضاء الكازينو جربة، فضاء كبير، ونشكر الكازينو اللي ولات تتفاعل معنا إيجابيا في برشا حاجات من ناحية اللوجستية التقنية التنظيمية، يكبروا في الفضاء يحسنوا فيه، قاعدين معناها يستثمروا في في في معناها تحضير جربة ميوزيك لاند. نتصور على خطرهم فهموا معناها شنو يجيب لهم المهرجان هذايا، سواء من ناحية الشهرة، من ناحية الاتراكتيفيتي، ولا الكازينو جربة ولا هو كما نقولوا لدريسة لدريسة الأولى في جربة للناس اللي تحب تمشي تتفرهد ولا تحب
9: شوف تسمع موسيقى ولا حاجة.
5: سي محمد نحب نشكرك على العمل الجبار، وانت يعطيك صحة محبتك لجربة خاطر انت ولد الجزيرة تحب ديما البحرية. بربي جبت على البرمجة انت في سبتمبر تبداها، وهذا هو سر العمل الناجح. باش تلقى تبرمج تو انت تجيب ناس ديسك جوك وكل من مسبق سبتمبر يسمى شوية مخر ساعة على بعضه. انت شنو البرنامج وقتاش برمجت وقتاش غلقت حساباتك انت باش تعمل البرنامج هذا 6 ل 9 عوت؟
10: نجم اقول لك البرمجه الارتستيك سكرناها في اوائل 2026، نجم اقول لك جانفي فيفري سكر معناها البرمجه تسكرت بتظاهر الجهود الفريق نتاعي نتاع وكاله تونيزيا ميوزيك لاند اللي تو تخلقت بصفة رسمية لبرشة تظاهرات أخرين تو نحكيو عليهم كانت وبيعاون وجروب بارتوش كازينو زاد يعاوننا من ناحية دون مانيير معناها انديريكت، خاطر عندهم تبارك الله 50 أوتيل وكازينو في أوروبا الكل، دونك عندهم علاقات زادة. زادة فما حاجة مهمة احنا نلبيو في طلبات التوانسة، شنو يحبوا شنو الموسيقى متاعهم، هذاك علاش السنة عنا نجم نقول لك 60-70% من البرمجه كلها في موسيقى اللي يسميوها الافرو هاوس اللي تخلقت في جنوب افريقيا. دونك الليله الاولى عندنا ثلاثي من جنوب افريقيا اللي هما اولاد الفنان الكبير بلاك كوفي كونوا معاه باش يعملوا هما كل السهريه لكل وحدهم. الليله الثانيه فنان مطلوب ياسر من التوانسه لبينا طلباتهم جبناه في 2024 وقعدوا يبعثوا لنا ديما في المساجات يقولون عاودوا جيبوه، جبنا فرانسيس ميرسي. دونك الليله الثانيه كلها فرانسيس ميرسي، الليله الثالثه فرانسيس بلجيكيين مخلطه شويه، والليله الرابعه النجاح الكبير تاع الليله الرابعه اللي هو الديسكو العربي الشو الاورينتال الكبير هذاك تاع سي وليد بالحاج يعطيه الصحه من 2019، وهو كل عام البروبوز معناها يجيب لنا حاجه جديده. عملناه يسر وسيمونير دخل المحفل الجربي، نجم نقول لك هيك الجربه فما شكون ريتهم الدموع في عينه، معناها شافوا الطلعه نتاع المحفل الجربي في كسان الكبيره العباد فريمون يبي برشا ايموسيون كيفاش نقولها بالعربي برشا
5: فهمت تأثر
10: كبير وفخر لينا. هذيك كل عام كيما انت تقول لي على شنو جديد شنو جديد، وليد بالحاج كل عام يجدد الشو بتاعه والعباد ديما معناها تكمل ديما بحاجه فريمون اللي تعجب الناس الكل.
9: بعد السهريه المواليه ولا كملنا السهرات
10: هذيك هي
9: فما حاجه جديده زاد اللي مش جديده هي عملتوها قبل اللي قبل السبكتاكل الدي اند نايت يظهر لي اسمها هكا اللي تكون من 19 ل 8 اي
10: صحيح بديناها توا 3 سنين. والله احنا شنو هو الموديل شنو شكون اللي خلق التظاهرات الموسيقيه الالكترو؟ جزيرة إيبيزا في اسبانيا. نتعلموا عليها ونمشيو غادي ونشوفوا شنو صاير. شفنا اللي برشا ناس يمشيو غادي يحبوا في البحر زادة يحبوا الموسيقى ويحبوا الرقص ويحبوا الشفات. فمن 3 سنين توا بديناها. سناب باش نعملوها في فضاء نزل بالم بيتش كلوب اسمه موجة حل جديد. حاجة فريمون من هاي فخرة أخرى لجزيرة جربة. فريمون حاجة من طراز عالي.
9: هي اللي باش تحتضن الفعاليات
10: هذيا. اي من كل يوم من 6 الى 9 من الساعتين ل 9 نتاع الليل. هذا اسمه موجه. حاجه فريمون تشرف.
9: شكون في زاد الموسيقى وفعاليات جربه ميوزيك لاند؟
10: هذوما كلهم توانسه سي دي سكون ابيل اللي يسميهم كوليكتيف. معناها كل يوم فما اربع خمسه فنانين توانسه نشجعوا زاد التوانسه.
9: اكيد الشباب التونسي وعندنا برشا فرق ومجموعات تستحق التشجيع. اي يكونوا هما اللي ينشطوا الدي
10: العشويات الكل. العشويات الكل 100% توانسه. وكل مره نشجعوهم ونرحبوا بهم ويجيو ويجيو في الليل ويحضروا مع الفنانين الاجانب الكبار. حاجه باهيه اليوم.
9: حلو برشا. يعطيك الصحه سي محمد جراد. شكرا لكامل الفريق لانه يعني نعرفوا انه توت اون ارمادا غير معناتها هذا كل نسلموا عليهم الكل فردا فردا بالنجاح. هذوما كل يساهموا في التسويق الصوره جميله عن تونس عن جزيره جربه عن الحياه في تونس عن الثقافه والسياحه الثقافيه. وراو اليوم جربه ميوزك لاند تستقطب من خارج تونس سيمونير يجيوا بالذمه لهذه التظاهره لجزيره جربه. يعطيك الصحه شكرا ليك. احنا هكا نوصل ختام جئتك عاشقا لهذا الاسبوع. يعطيك الصحة سي منير بكلاو فيك. شكرا لكامل الفريق رامي مجولي في الإعداد والتنسيق فاتن حسني في الإخراج الإذاعي سمية زواوي في الإخراج التلفزي. أجمل تحيات يسر حزقي. نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى اللقاء.
8: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شاف يا رجل.

0: מוסטפא שרפי.
1: معك مرتينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية
2: فلاش سبور. اهلا وسهلا مرحبا بكم في فلاش سبور. الجامعة التونسية لكرة قدم تحدد يوم 10 اوت كتاريخ نهائي امام الاندية من اجل تسوية وضعيتها القانونية وخلاص ديونها المتخلدة بالذمة لضمان المشاركة في البطولة بطولة رابطة المحترفة الاولى لكرة قدم المقرر بدايتها يوم 22 اوت القادم. والجامعة تقول في البيان متاحة الصادر منذ قليل أنه تحديد الأجل المذكور لغاية يأتي لغاية ترك المجال للطعن في القرارات الصادرة على الهيئة في صورة رفض إسناد الإجازة. تبقى الفصل 12 من لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة قدم متعلقة بإسناد الإجازات للأندية المشاركة في البطولة الوطنية مع احترام رزنامة انطلاقة الموسم الرياضي 2026-2027. طبعا هذا البلاغ الصادر على الجامعة التونسية لكرة القدم وتحديدا هيئة الدرجة الأولى وأعلمت كافة نوادي رابطة المحترفة الأولى بهذا التاريخ. ومحكمة التحكيم الرياضي تاس مقرها طبعا لوزان في سويسرا رفضت اليوم رسميا طعن الملعب التونسي ضد الأولمبي البيجي وقررت بصفة نهائية غلق الملف التابع للموسم الماضي. نذكروا الحكاية الكل تتعلق بالإثارة اللي كانت قدم بها فريق الأولمبي البيجي ضد مشاركة خمسة ملعبية جانب على أرضية ميدان من طرف الملعب التونسي. ربح كل الأطوار والدرجات التقاضي لهنا يعني رابطة واستأنف بالنسبة للأولمبي البيجي. الملعب التونسي توجه للتاس ورفض بالتالي التاس الطلب اللي تقدم به فريق البقلوة. إلى أخبار الميركاتو، النجم الرياضي الساحلي أعلن منذ قليل التعاقد رسميا مع أشرف بن ضياف لاعب طارق جرجي سابقا كان من أفضل لاعبين الموسم الماضي لمدة زوز مواسم، وأيضا اللاعب السابق لفريق النادي الرياضي الصفاقسي عبد الله العامري ينتقل أيضا للنجم الرياضي الساحلي متوسط الميدان لمدة زوز مواسم. النادي الرياضي الصفاقسي من جهته يتم التعاقد ويعلن رسميا انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي حارس السابق للاتحاد الرياضي المنستيري مدة العقد موسم وحيد. من جهة أخرى نادي الرياضي الصفاقسي أعلم جماهيره أن لجنة الدرجة الأولى التابعة للجامعة التونسية لكرة قدم كنا نحكي وأكيد في الموضوع هذا أقرت خلال اجتماع المنعقد اليوم التأهيل الرسمي للنادي للمشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للموسم الجديد 2026-2027. إلى أخبار الترجي الرياضي التونسي، كما تبعته اليوم الترجي أعلن رسميا غلق ملف اللاعب يوسف البلالي وبالتالي لا نية للترجي في تجديد العقد، ويبدو أنه أيضا لا نية ليوسف البلالي في المواصلة مع الترجي خاصة أنه موجود في الجزائر، وربما الساعات القليلة القادمة ستعلن بصفة رسمية تعاقده مع فريق مولدية الجزائر. الحقيقة بيان طويل للترجي على وضعية يوسف البلالي وتوضيح للجماهير الرياضية وجماهير الترجي، لكن حاولوا لخصوا في بعض النقاط. الترجي يقول أنه كان فما اتفاق مبدئي يوم 5 جوان 2026 لتجديد العقد لمدة موسمين مع يوسف البلالي. الإدارة أكدت أنه حافظت على راتب اللاعب وسدت مستحقاته وقدمت عرض مالي مناسب، هذا حسب البيان. أيضا ترجي يقول وضعت جميع الوثائق اللازمة لدعم ملف البلالي أمام المحكمة الرياضية الدولية، علما وأنه موقوف يعني على النشاط إلى حد الآن لأنه عنده قضية قديمة في تجربة خارجية سابقا. تم تحديد أكثر من موعد لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع اللاعب، لكن اللاعب ووكيل أعماله كانوا في كل مرة يتغيبوا على الموعد المقرر. آخر موعد نهائي كان يوم 23 جويلة يعني البارح وانقضى دون استكمال إجراءات التجديد. الترجي يتمنى التوفيق ليوسف البلالي ويؤكد أن مصلحة الترجي وهيبته فوق كل اعتبار. الترجي أيضا في ختام البيان أكد أنه فتح قنوات الاتصالات مع عديد من اللاعبين الأخرين لتعويض ليوسف البلالي. ديما مع أخبار الميركاتو. بعد تجربة في الدوري الليبي، اللاعب السابق للترجي نجم الرياضي الساحلي الملعب التونسي بلال الماجري يعود إلى البطولة التونسية من بوابة نادي الرياضي بنزرتي وأمضى اليوم بصفة رسمية. نجم المتلوي أبرم اليوم أول صفقة له في هذا الموسم، أسامة الهيشري اللاعب السابق لفريق المستقبل الرياضي بسليمان يمضي مع نجم المتلوي موسم وحيد. يبدو أن المدرب أمين جارة، طبعا نتمنى له التوفيق في تجربته، المدرب السابق لمستقبل مرسى يبدو هو طبعا اللي طالب بهذا الانتداب. لاعب كان غادر نادي الافريقي منذ فترة، نحكيه على أسامة السهيلي رسميا في الخالدية البحريني. الفريق ذايا كان أعلن اليوم التعاقد بصفة رسمية مع الظهير الأيسر السابق للنادي الافريقي. وأيضا تجربة خارجية لابن النجم الرياضي الساحلي المهاجم إبراهيم السويسي اللي كان موجود في الاتحاد الرياضي المنستيري عمناول، تحديدا في مسيميرا القطري، اللي أعلن اليوم فريق القطري انتداب هذا اللاعب بصفة رسمية. في بقية أخبارنا في كرة القدم، المرة هذه نمشي شوية خارج تونس. محكمة التحكيم الرياضي تاس تعلن عن قرارها بخصوص هوية بطل أفريقيا 2025 السنغال أو المغرب يوم 8 أكتوبر المقبل، يعني التصريح بالحكم في القضية الشهيرة هذه بالنسبة للمنتخب السنغالي اللي طعن في قرار لجان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف بعد ما كان خلال لقب على أرضية الميدان الكاف كان عطى لقب للمنتخب المغربي واعتبر أنه السنغال انسحب من هذا اللقاء. يورغان كلوب رسميا بعد تجربة طويلة في ليفربول وفترة فراغ قعد دون نشاط، اليوم تم الإعلان عليه رسميا من طرف الاتحاد الألماني ليكون مدرب المنتخب الألماني في السنوات القادمة. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد. فلاش
0: الدكتور حكيم.
3: برشا مرضى بالسكر ما يعطيه أهمية كان لتنحية الحلو والتنقيس من الغلة، لكن من جهة أخرى يكثروا من خبز القمح والعظم واللحم والزيوت، يظنوا اللي الحاجة اللي ما فيهاش سكر ما تضرش. نقولوا لهم راهو مريض السكر كيما الناس الكل، يلزم يأكل من كل شيء شوية وفي أوقات منظمة ويتحرك قد ما ينجم.
0: الدكتور حكيم.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية
1: معنا، إحنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة مساء للأخبار. مساحة الغابات المتضررة من الحرائق منذ ماي الفارط تبلغ 4400 هكتار، وتواصل الجهود لإطفاء الحرائق المشتعلة بعدد من مناطق ولاية الكاف. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي برمجة انقطاع شامل للتيار الكهربائي غدا. عمادة المهندسين تقترح مشروع قانون لتعزيز مساهمة الكفاءات الهندسية بالخارج في التنمية الوطنية. وفي العالم هجمات واسعة للمستوطنين على عدة بلدات في الضفة الغربية اليوم تخلف شهداء وجرحى، إلى التفاصيل. في الكاف يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وعدد من المتطوعين جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بمناطق بمعتمديات التويرف وسقية سيدي يوسف ونبر والكافة الغربية، وخلفت الحرائق المتواصلة وفق ما أكده مواطنون ومصدر إداري محلي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خسائر وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من القطيع والأشجار المثمرة، إضافة إلى مراعي وأعلاف وبقول وحبوب مخزنة تابعة لعدد من الفلاحين. عضو مجلس النواب ريم المعشاوي أفادت في تصريح لإذاعة الكافة بأن اتصالات تجري لطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي لإخماد الحرائق.
4: كنواب جهة أنا اتصلت بالسيد وزير الداخلية وكان متجاوب ومتفاعل ويتبع اللي صاير في ولاية الكاف. ثم تنسيق بين سيد وزير الداخلية وسيد وزير الدفاع وكذلك وزير الخارجية، ثم اتصالات مع دول شقيقة، إلا أنه نفس المصيبة بعد الحرائق موجودة زادة عندهم وبيتهم يعانوا، عندهم صعوبات كبيرة باش يسيطروا على الحرائق. فالتجأنا للاتحاد الأوروبي وثم اتصالات كثيفة، ثم دول أوروبية جاوبت إن شاء الله مع تونس وإن شاء الله باش يكون ثم أثر إيجابي بطبيعة في إطفاء الحرائق هذه.
3: وفي إطار حملة وطنية أطلقها الهلال الأحمر التونسي لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية على المتضررين من موجة الحر وانقطاع الماء، شرعت الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بالكافة في توزيع المياه للمتضررين من الحرائق في المنطقة وفق رئيسة الهيئة لمياء المرزوقي.
5: حرائق متواصلة أكثرها حاليا في منطقة التويرف، حيث لاحظنا تضرر لمتساكنين من ناحية الممتلكات والمنازل والمزارع، في حين يتواصل الحريق في جبال نبر جبال طويلة لم تتم السيطرة التامة عليه. هذاك علاش الهلال الأحمر التونسي والمواطنين باش نعملوا حملة لتوزيع مياه، سواء مياه معدنية معلبة لفائدة المواطنين وكذلك مياه للشرب عن طريق صهريج. سنتعاون مع السلطة المحلية من عمد ومعتمدين. درجة انذار متحكم فيها حاليا متوسطة الخطورة، لكن اليقظة تتواصل بما أنه هناك منطقة كثيفة الغابات هي منطقة الطويرف اللي وصل لها كذلك النيران.
3: كشف المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة في تصريح للتلفزة الوطنية، كشف

0: في المحيط البحر الابيض المتوسط كان عندها دور في اجتياح الغابات هذه، وللاسف كانت معناها عندها تداعيات كبيره في الغابات. لكن فما في الغابات هذه فما جزء كبير اللي تم الاستعاده الطبيعيه نتاع الغابات، وفما جزء اللي يقوموا بعمليات التشجير في اطار استعاده المنظومات الغابيه المتدهوره. هل المجال هذا يفتح لنا الفرصه انه نقوموا بعمليات التشجير؟ بالطبيعه عمليه التشجير هو حسب الامكانيات المتوفره في استعدادات كبيره اللي نقوموا بها على طول سنه في اعداد الشتلات، في تحضير الأرض، في الكميات المياه اللازمة للسقي. لكن للأسف عندنا 7 سنين جفاف اللي مرينا بهم كانت عندها دور كبير زادة في عدم استعادة هذه المنظومات. ما يمنعناش اللي استعد بعض المساحات، شوفوا الغابة متاع بوغرني رجعت 100% يخلينا تفائلوا بينسوير. بالطبيعة احنا المساحات اللي حد الآن عملنا تقديرات أولية في حدود 4400 هكتار. نعطيك رقم العام اللي فات كانت عندنا 4800 هكتار كانت محترقة.
1: من جهته أفاد مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة الصحبي بن ذياب في تصريح لتبر النعيمي بأن عدد التدخلات التي نفذها الأعوان بلغت 900 تدخل في عدة مناطق.
2: عدد التدخلات اللي قامت بهم الإدارة العامة للغابات كانوا في حدود 900 تدخل، شملت المناطق الغابية، المناطق الفلاحية والمصبات النفايات. خلال الفترة الأخيرة سجلنا 3 حرائق هامة، حريق لولاني كان في جبل زغوان، وبعد أسبوع سجلنا تزامنا مع موجة الحر سجلنا حريق كبير في كاب نيجرو، وحريق كبير في الكاف سخيف سيدي يوسف اللي مازال متواصل وللجهود متضافرة للتصدي ليه في الوقت الحالي. صعوبة التضاريس والظروف المناخية اللي كانت قاسية هي اللي خلت أنه الحريق هذا يمتد، وأنه سيطر عليه طلبت برشا وقت وبرشا معدات وتضافر جهود الهياكل المعنية الكل.
1: نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم صحة المعلومات التي يتم تناولها على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد غدا نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة، مؤكدة أنه لا أساس لها من الصحة. ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الأعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. في إطار مواصلة إنجاز القسط الأول من مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، تم بداية من 5 من مساء اليوم تقليص عدد ممرات السير بالطريق الوطنية رقم 1 على مستوى جبل جلود بالعاصمة تحت جسر سانجوبان من ممرين إلى ممر واحد وفق ما أعلنته وزارة التجهيز والإسكان. وسيتواصل هذا التنظيم الوقتي لحركة المرور لمدة 45 يوما، ويهم مستعملي الطريق القديم من وسط العاصمة في اتجاه بن عروس مع الإبقاء على ممرين لحركة المرور القادمة من بن عروس في اتجاه العاصمة. ويمثل الازدحام المروري على مستوى مداخل المدن الكبرى إشكالية لمستعمل الطريق خاصة في أوقات الذروة، ويعد المدخل الجنوبي للعاصمة مثالا خاصة مع وجود تشكيات بتعطل المشروع واحتياجه أشهر إضافية لاستكماله. تقرير نفيسة حسني.
3: مع عودة العمل بالتوقيت الصيفي يصبح الازدحام المروري خاصة في أوقات الذروة هاجسا يوميا للتونسيين، هاجس قد تضاعفه أشغال متواصلة على مستوى عدد من الجسور والطرقات، والمدخل الجنوبي للعاصمة واحد منها.
4: طول برشا المشروع، مش حتى كان في الحروق، في كل بقعة تلقى السيركلاسيون. بالطبيعة تقلقنا، قلت ليه برا خذ النقل تضرب 4 سوايع 5 سوايع وما تلقاهاش. بالطبيعة تعدل المسار،
5: نعمل ديبلاسمون تبكي على ساعة وتضرب ساعتين. الحاجة الوحيدة هي في طول الوقت مضبوط هو الترق. الدخل بتاع السبيطار واللي بعدها
6: يعني
5: كلها مربوطة ببعضها.
7: احنا كنجوا من الموروج مش ندخلوا لتونس، نتعطلوا غادي خاصة التاكسيات، نعملوا دورة عروسة.
8: لي زامورتيسور والعجيري متاع الكراهب شيء، القناطر في الزارة هذيك تحلت مشكلة كبيرة، رادس من غادي وفين ماشية الحمام الانفزات.
9: المفترقات اللي عملوها جديدة نقص شوية سكيلاسيون.
10: تبقى فما برك البارتي اللي باش تخرجك على الاوتوروت هذيك الموروج مازالت باقي فيها.
11: إن شاء الله يجي خير.
3: وتبلغ نسبة تقدم الأشغال في المدخل الجنوبي الجنوب للعاصمة نحو 76% على أن يستكمل المشروع خلال شهر جوان 2027 وفق المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز خالد لطرش، مؤكدا أن المشروع سيعزز انسيابية حركة المرور بتونس الكبرى.
6: المدخل الجنوبي وأكيد ينتظروا فيه خاصة

0: المرتدين على تونس العاصمة، واللي هو ينقسم من 5 أقساط بالنسبة الجملية للمشروع هذا في حدود 76%. إن شاء الله من هنا لتوفى السنة الحالية باش ننتهيه من عديد الأجزاء. ثم القسط الأولاني إن شاء الله باش ينتهي في ديسمبر 2026، ولربما يتجاوز ذلك في بعض الأشهر، اللي هو توسيعة الجسر الرئيسي على مستوى جبل الجلود. ونعرف القصة هذه أشغال انطلقت بعد الأقساط الأخرى.
1: كما يمثل المدخل الجنوبي للعاصمة واحدا من المشاريع الكبرى المبرمجة لهذه السنة، ومنها ما سينطلق خلال السداسية الثانية من العام الحالي وفق المصدر ذاته.
0: إن شاء الله معنا الموفى سنة 2026 مش ننتهي من 57 مشروع، منها 12 مشروع تم الاستكمال متاحها خلال السداسية الأولى من سنة 2026، يهم 22 ولاية. الهدف الثاني هو الانطلاق في إنجاز مشاريع جديدة، وللعدد الجملي متاحها إن شاء الله يهم 24 ولاية، وهو 16 مشروع بكلفة تناهز 2800 مليون دينار.
1: وفي وقت صنفت فيه منصة البيانات العالمية نومبيو في تقريرها الأخير تونس في المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث أعلى معدلات الازدحام المروري، يأمل التونسيون في أن تسهم جملة المشاريع المنجزة والمبرمجة على الطرقات وخاصة في المدن الكبرى في الحد من الضغط المروري وتقليص طول فترات التنقل.
2: تقدمت عمادة المهندسين التونسيين إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. وأكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي في تصريح لياسين فغالي أن المبادرة تقترح إحداث لجنة قارة ومنصة رقمية للتواصل مع المهندسين بالخارج بما يساهم في الحد من نزيف هجرة الأدمغة.
3: مش نقوم بإحداث قاعدة بيانات وطنية للكفاءة التونسية بالخارج، نحبوا نعرفوا مهندسين اللي في الخارج شكون هما، وين يخدموا، فاش مختصين، شنو المناصب نتاعهم، وخاصة شنو استعدادا باش يعاونوا تونس. احنا حبينا ننظموا الشيء هذا، وقدمنا مبادرة قانونية تشريعية لمجلس النواب. القانون هذا يلزم يسهل مشاركة المهندس بالخارج خاصة في المشاريع الوطنية حتى راهو من غير رجوع نهائي معناه. وهنا نجموا نمشيو، المنطق مهم برشا، وين ما يكون المهندس التونسي ينجم يخدم تونس. دونك المطلوب اليوم هو تنظيم العلاقة معه، المطلوب اليوم هو تحفيزه وربطه بالمشاريع الوطنية. وقت نتحولوا من الكلام على هجرة الأدمغة نوليو نحكيوا على شبكة عالمية من المهندسين التونسة اللي تخدم تونس.
2: احتلت تونس المرتبة 6 إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصال لعام 2026 الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادا حول العالم. وحققت تونس رصيدا بلغ 80.1 من أصل 100 نقطة، متجاوزة بذلك المعدل العالمي المقدر ب 79 نقطة. منحت ميدالية الأمم المتحدة لطواقم الطيران وتقنين أفراد الإسناد واللوجستيك بالوحدة العسكرية التونسية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى، وذلك وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بلاغ أصدرته اليوم. وتم منح الميدالية تقديرا لجهود الوحدة العسكرية التونسية في إطار مهمة إعادة الاستقرار إلى جمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة. في الشأن الثقافي، أعلن المركز الوطني لفن العرائس إطلاق برنامج صيف الماريونات 2026 الذي يتضمن جولة وطنية للعروض والأنشطة الثقافية والترفيهية بمختلف جهات الجمهورية ليمتد حتى 15 من أوت الجاري. رئيس المركز الوطني لفن العرائس عماد المديوني:
4: ثم جولة عروض مهمة كامل تراب الجمهورية نفتح فيها على الجهات، محاولة منا لتقريب هذا الفن الراقي والهادف للناس ونشر ثقافة العرائس. عديد الجهات باش يكون فيها معناتها حضور في إطار مهرجانات صيفية أو أنشطة أخرى. الورشات تتنوع في الرسكلة، في الألعاب الدرامية، في صنع الأقنعة، في خيال الظل، في مسرح الأشياء. أكثر من 15 ورشة في اختصاصات مختلفة تمتعوا بهم صغيرات طيلة المدة هذه.
2: توفي اليوم الإعلامي التونسي ومؤسس قسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسية والدبلوماسي السابق محمد المحرزي عن عمر يناهز 92 سنة. بدأت علاقة المرحوم محمد المحرزي بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ 1956 كمذيع ومحرر إعلامي، ليلتحق بعد 7 سنوات بمنظمة الأمم المتحدة مديرا لمكتب الإعلام الأممي بتونس. وعاد المحرزي إلى مؤسسة الإذاعة سنة 1966 وقد تزامنت مع الانطلاق الرسمي للتلفزة التونسية، حيث تم تكليفه بتأسيس دائرة الإعلام بالتلفزة التونسية التلفتية، وظل مشرفا على قسم الأخبار وشريط الأنباء، ليكون بذلك أول رئيس تحرير للأخبار وأول قارئ ومقدم لها في التلفزة التونسية، كما كان معدا ومقدما ومنتجا للعديد من البرامج الإعلامية. وإثر مغادرته مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، التحق محمد المحرزي بوزارة الشؤون الخارجية مستشارا بالسفارة التونسية بلندن، كما تقلد عدة مناصب دبلوماسية. وتوفي اليوم الممثل والمسرحي السابق بمصلحة الدراما بالإذاعة التونسية رزقي عوني عن عمر ناهز 66 عاما. وشارك رزقي العوني في عديد الأعمال الإذاعية مع فرقة التمثيل للإذاعة التونسية، إضافة إلى عديد الأعمال التلفزية منها حياة وأماني وجمرة سيدي محروس. تغمد الله الفقيدين بواسع رحمته.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة وأصيب آخرون، كما قتل عسكريان من جيش الاحتلال اليوم قرب بلدة التل جنوب غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، إثر تصدي أهالي البلدة لاقتحام نفذه مستوطنون. وفيما أطلق الجيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة في المنطقة، شن المستوطنون هجمات واسعة اليوم على قرى وبلدات في نابلس وتول كرم وجنين وقلقيلية. وجاء هذا التصعيد الخطير غدا اقتحام آلاف المستوطنين أمس للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل. في الشأن الإيراني، تواصلت الغارات الأمريكية على إيران مسفرة عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين. بالمقابل استهدف الجيش الإيراني بالمسيرات خزانات وقود وحظائر طائرات ومواقع للقوات الأمريكية في البحرين والكويت والأردن. دبلوماسيا، وصل وفد عماني إلى طهران لمناقشة آليات إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، فيما أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تقبل بوقف إطلاق نار مؤقت ما لم تتحقق مطالبها بشأن المضيق الاستراتيجي. وفي سياق متصل بأزمة مضيق هرمز، دعت الأمم المتحدة إلى إجلاء 6,000 بحار عالقين في الممر الاستراتيجي، في حين لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى الولايات المتحدة في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشاحنات عند عبورها لمضيق هرمز. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. مساحة الغابات المتضررة من الحرائق منذ ماي الفارط تبلغ 4,400 هكتار. وتواصل الجهود لإطفاء الحرائق المشتعلة بعدد من مناطق ولاية الكاف. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي برمجة انقطاع شامل للتيار الكهربائي غدا. عمادة المهندسين تقترح مشروع قانون لتعزيز مساهمة الكفاءات التونسية الهندسية بالخارج في التنمية الوطنية. وفي الشأن الدولي، هجمات واسعة للمستوطنين على عدة بلدات في الضفة الغربية اليوم تخلف شهداء وجرحى. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

الكبوس تعنقر خذارك يمشي ويتهنكر يدو في الكبوس تعنقر الأخرى شقشق في الفلوس في جيبه وهو يمدح في الغل اللي يتفخر يا وليدي راي تراوى عيبه يا وليدي راي

تفاحك ما هو شي غبي خد احمر وخد درابي تفاحك ما هو شي غبي خد احمر وخد درابي وخوخنا الملوك تتهدي بس ما تعشق قبل ما تجري وخوخنا الملوك تتهدي بس ما تعشق قبل ما تجري.

0: حبيبي بارك في ترابك يا تونس قداش الدل الوجه نوارك للروح غذاء وغلطك للقلب طبيب.
1: يبارك في ترابك يا تونس، هذه نبدأ بها الحلقة متاع اليوم، حلقتنا من بدو بتمام اللي اليوم كيما كل جمعة نتلقاو من ستة ستة التوا ستة وخمسة وعشرين دقيقة. اليوم نشرة الأخبار تبارك الله بصحتها كاس بصحيحتها جات كلات مليح من خيرات تونس، معناها كلات مليح فجاتنا نشرة بالحق منشورة تبارك الله هكا مبجبجة على كل خد وردة فهمت شو كذا. فبدينا مع توا ستة وخمسة وعشرين دقيقة وبدينا فرحنا اليوم بغنية تتغنى بتونس لسير هادي سملالي، يبارك في ترابك يا تونس قداش تدلل وتجيب نوارك للروح غذاء وغلتك للقلب طبيب. علاش؟ خاطر اليوم الفرح نتاعنا هو فرح دائم سنوي، من المفروض سنوي، خاطر الفرح هذايا هو العولة. شنو هي العولة؟ شنو هي حكايتها؟ كيفاش؟ شو معناها؟ ومنين جات؟ وش نعولوا؟ وبرشة تساؤلات حول هالعادة القديمة المتجذرة في عاداتنا واللي فرح من أفراحنا. وذاك علاش مش نبداو بفقرتنا الأولى فرحكم دايم.
2: فرحكم دايم
1: العولة، وما أدراك ما العولة اللي ناس بكري ومن قديم الزمان يعملوها احتفاليا ويخزنوا يصنعوا ويخزنوا ما يستحقوه طيلة العام، وفي العادة هذه تعمل في فصل الصيف كي تسخن الدنيا. لكن يقول قائل من وقتاش بدأت العولة؟ العولة هي ساعة جاي من كلمة عربية عول على الشيء، أي عمل عليه، نعمل على حاجة، عولت عليك في الأمر، أي نعمل عليك في الأمر وفي الأمر مما. فكلمة العولة هي تحريف عربي للكلمة هذه، معناها اللي أن نعول عليها هي الحاجات الماكلة الأشياء اللي نعمل عليها مش نعديو بها بقية العام إن شاء الله. كل قيل وقت ظهرت عادة العولة في القديم، أقدم مظاهر العولة والتخزين تاع المؤونة عرفناها في بلاد ما بين النهرين، أي لميزوبوتامي بالفرنسوية، أي جهة العراق بين دجلة والفرات. غديك فما أول التجمعات الإنسانية مع الأشوريين وحتى قبلهم، بدأت التجمعات الإنسانية وبدأت يعملوا في الديار وبدأوا يحاولوا يأمنوا الماكلة نتاعهم لمدة طويلة، معناها ما عادش فما الشاسور كيير كما كانوا قبل، معناها الصائدين الجامعين، ليه هذوما ولاو ناس تلم تحصد وتزرع وكذا وتخبي المؤونة نتاعها. والمؤرخين والباحثين الاركيولوجيين لقاو في الجهة هذه ديار، مازال بقايا نتاع الديار، ولقاو المخازن اللي كانوا يخبيوا فيها الناس اللي كانوا يعيشوا غديكا المؤونة نتاعها، من شعير ومن دقلا ومن قمح ومن غيرها من المواد اللي كانوا يستعملوها على بساطتها مستعملوها في الماكلة نتاعها. فنجم نقولوا أن العولة بدأت وقتها، انتشرت كذلك في كل تجمع إنساني خاصة في مصر القديمة. لقوا أن المصاروة كانوا يستعدوا لفصل الشتاء بأنهم يعولوا، أنهم يلموا مؤونتهم في فصل الصيف ويخبيوا أجزاء، يبيعوا شيء ويخبيوا أشياء منها، يخبيوا مؤونتهم لماكلتهم اليومية. وحنا نعرفوا أن سيدنا يوسف بجلال قدره نبي الله، سيدنا يوسف كان حارس على خزائن الأرض، بمعنى أنه حتى الدولة تعمل حاجات تخبيهم تخزنهم للماكلة نتاع الناس، معناه مش كي يستحقوا يلقاو، معناه تقول انت كما توا وزير التجارة ولا الاقتصاد وكذا، معناه يشريوا مواد ويخبيهم في أماكن معلومة مش يوزعوهم على الناس عند الحاجة. من قوسين وهذه الطرفة التاريخية، تعرفوا وزير الاقتصاد والتجارة في العهد الحفصي ايش كان يتسمى في أوائل العصر الحفصي؟ كان يتسمى العلاف الأكبر، أي لله بالعلفة، بالعلفه نتاع البنادميه نتاع الهوش. فمادام هو كبير العلافين اللي لهين بالماكله لهين بالعلفه نتاعنا، فتسمى العلاف الاكبر وزير، وزير يجلس في مجلس الوزراء مع سلاطين بني حفص امراء المؤمنين. فمعناه مش وريك ان اهميه الخطه هذه واهميه التدبير، التدبير المنزلي، تدبير الدوله، كيف كيف التدبير المنزلي، ان كان كل حد يحاول يلم ما يستحقوه من الماكله وكذا للمؤونته نتاع العام. علاش؟ على خاطر ما تنساوش راه قبل في الزمن القديم حتى لهنا هنا، معني كنقول هنا هنا حتى القرن 19 راه حتى في المدن ما كانتش القاعه مبلطه، ما كانش فما تبليط، كان التراب كي تصب الشتاء عاد نغرق احنا توا ونغرقوا، خلي عاد فك الزمان هذاك تولي طبعا للركبه مش للركبه للعنكوش. وبالتالي ما يقراوا حسابهم مش يلقاهم يستقاطوا وقت اللي تكثر عليهم الامطار وفي ايام العتمه وفي غيرها. فهذه السبب تاع وجود معناها المؤونه هذه او العوله كيفاش كانت، معنى سبب نتاع وجودها. لكن احنا في تونس في الفترات اللي خلطنا عليها واللي سمعنا بها كيفاش كانت العولة، هذه مش نجيوها في الفقرة الموالية، اما بعد ما نسمع اغنية طريفة جدا العولة، انا خزن القمح والقمح نرحيوه، وكي نرحيوه نعملوا بيه برشا اشياء منهم الخبز. هذاك علاش سلهدي المقراني قال لك هو متعدي وراء اشراه راه في الخبز السخون. هاتوا نشوف معاه.

0: زعما هكا كنا
1: كيفاش كنا في العولة في بلادنا، اش نعولوا؟ شنو الحاجات اللي نعولوهم؟ وشنو العادة متاع العولة؟ خاطر العولة فرح، راهو فرح يتلموا له الناس. تخيلوا توا انتوما احنا قاعدين في وسط الدار، دار عربي وسط الدار في الأشهب، قصع دايرة سايرة بالوحدة لجنب الأخرى، كل قصعة قدامها جلد، والقصعة متكية معوجة شوية معرجة شوية هكاية في قفاها، فما تقول كرسي متاع صابون مش تتميل شوية من تجاه الجلد هذاك. بجنب القصعة فما مقفول صغير ولا طنجرة فيها الماء والملح، الملح محلول في الماء. وعلى القصعة هذوكم تقول انت مثلا الا فاتن ولا سمية وبناتنا معناها فطو بلايز مري وفضيلة بناور معصفرين روسهم، خاصة معصفرين روسهم، يلزم معصفرة راسها لم شعرها، واللي ما تلمش شعرها يقول لم برا لم شبشوبك. فعليش؟ خاطر هو مش تقعد على النعمة، فيلزم شعرها يكون ملمو. وبالطبيعة تبدأ بجنبها قلبة ولا ربعية ولا قصدرية، واللي هو فيها النعمة فيها السميد اللي مش يتكسكس، وكل واحدة عندها الغريب المتاحة. وأول ما يبدأوا القاعدة هذية يبدأوا يشعلوا الكانون ويرميوا البخور وشقوا الداد، والصغاريت يقوم ويطيح، وإن شاء الله بالبركة والهناء. وبالطبيعة راهو كي نقول البنات توا ملمومين ونساء ملمومين، مش بشرط ينسى الدار فقط، هما نساء الدار بركة تلقاهم سلايف وكذا، لكن يجيهم جيران، يجيهم الأحباب، يجيهم الأقارب يعاونوهم. خاطر علاش؟ اليوم العولة في دار فات، غدوة في دار ألفة، بعد غدوة في دار سمية، وإحنا ماشي معناها بالترتيب كيتعاونوا، كل واحدة تمشي تعاون الأخرى. أنا على كل حال نضمن لكم فاتن، راي أم ذراعين وثالث خبيزة، ما شاء الله عليك، عندها شدة في الغربال كما كان يحكي سيدي المقراني تبارك الله عليه، عندها شدة في الغربال تقعيدة حاجة تتنسخ في الكتب. وبالطبيعة يستعملوا في العادة ثلاثة غرابل، مش الأولاني الطلاع القمح والطلاع والكسكسي والطلاع، وكيبدا ما فمش غرابل يكفي، خاطر كل واحدة في العادة تجيب غرابلها معها في يدها، يتسلفوا من بعضهم قاعدين، انت ما زلت حاجتك بالطلاع يا فلانة، هات الطلاع خاطر حاجتي بها انا وكيكا. وبالطبيعة فما تلقى زوز ولا ثلاثة بنات الصبية اللي مازالوا ما لزمهمش يقعدوا على القصعة، معناها مازالوا يتعلموا. شنو مهمتهم؟ هذيك مهمتهم يهزوا الحضر من الكسكسي وينشروه في المنشر. شو المنشر؟ المنشر يا اما في السطح يا اما في وسط الدار، يتفرشوا الحصر، وتفوق الحصر يتحطوا الملاح في البيض، وفوق منها يتحط الكسكسي مش يشيح. هذا خطأ بكري كانوا اغلب الناس يعملوا الكسكسي الشمسي، فيا في السطح يا في وسط الدار حسب الكبر حسب المساحة. فالبنات يبدأ يفرشوا كل واحد، ويبدأ رادين بالهم عليه، مش حتى حد ما يمشي على الفرشة هذيك اللي حاطين عليها الكسكسي هذاك، وصغطوا كبدا فما فكرون في الدار ولا زوز يحصروه حطوا في صندوق مثلا، خاطر الفكرون يقوم مين يعرف مسكين يمشي يدبي فوق المنشر يفسد لهم البيعة. ف وحدة ولا اثنين من نساء تلقى عند مرأة كبيرة وطفلة صغيرة معاها، ياخذوا جزء من الكسكسي هذاك مش يطيبوا به الفطور تاع نهارها، مالا يسمي الكسكسات، يفطروا من الكسكسي تاع نهارها اللي تعمل اخضر يتقال، فيشريوا اللحم ويشريوا ما لازم ويحضروا ويطيبوا الكسكسي هذايا. زاد كيف كي تنصب المقفول على النار يبدا صغاريت يقوموا يطيح وجو واحد. كي كملوا العولو راهو كانوا فما عائلات يعاولوا حتى 50 كيلو شكاره ب 50 كيلو، وفما اللي يحاول 400 كيلو حسب العادة، معنى حسب العائلة وعددها، معنى تنجمك تكون عائلة مصغرة مثلا كما نقولوا احنا بو أم وستة صغار مثلا 50 كيلو تكفيهم، تقول انت بين كسكسي ومحمص. إنما كي تبدأ تبارك الله عائلة كما نعرفين قبل يعملوا 300 و400 كيلو نعمة، معناه مش ينجموا معناه يغطيوا المصروف معناه المستهلك نتاع العام. ثم ما ننساوش ان الكس يخرجوا منه الصدقات والهديه. لكن سالي شاركوا رغم اليوم مش يروحوا لديارهم يعمل كسكسي ومولت الدار هذيك بيدا عاونت مش تعاونهم، لكن تهز الذواقة من كسكسيها اعملها شيء اخضر شايح معناها مش طيب ذواقة من كسكسيها. فتيب الكسكسي كما قلنا ومعاك كماضي ساعة ماضي ساعة ونص تتحط اليد ويتسقى الكسكسي في معاجن ويتحطوا عاد البقال تاع البن والكسكسي هذاك. شو اللي هنا يصير؟ تلقى الصغار في السقايف يستنى خاطر مصينهم الكبار. علاش مصينهم سيدي؟ عندهم دور الصغار هنا صحيح وما يشاركوش في التكسكيس. الصغار كنقول صغار بنت وولاد يبدأوا البرة في السقيفة يعسوا على اللي جايين من العائلة الرجال ما مروحين الخدم، حتى جيرانة مش بشرط يكون خطر جارة هي في الدار، هي مولات الدار جارة المقابلة هي حذيك قاعدة تكسكس معك، فلذا راجلها مش يغرفون الكسكسي نتاع نهارها. فيبدون يبدون عسوا الصغار يبدون يعسوا يوصيهم. كي يجي عمك الشادلي مثلا راجل خالتك عزيزة من دار المدني، احنا نراوه واحنا نقولوا عم الشادلي جاء تو دخل لداره، هو بالطبيعة يسمع اسمه ويعرف اللي مرته في دارنا قاعدة تكسكس تعاون فيه، فيعمل طلة من السقيفة هو يمد راسه من السقيفة وما يقول الخيط عليك الخيط عليك الخيط عليك. كنساء ذوكم الكل، فيقلب النعال ويمشي مش يجيب الخيط، خاطر الخيط هي انه مخطيوه خطية لازم يجيب الهدية في يده. يخرج عمك الشادلي يجيب يا دلاعة كما نعرفينا فيها 16 ولا 17 كيلو ولا حتى 20 وزوز بطيخات، يمشي كما نقولوا واحنا يجيب عتيد كيلو سكر و300 غرام حشيشة، يمشي يجيب جاجو بالجازوز مثلا، يمشي يجيب حسيلو كل واحد شنو اللي يحب. تلقى مرت وراي موصيته تقول له جيب كذا، ساعات تقوم وقتها كي تراه دلطل تقوم لتوصي تقول له راه جيبوا الدلاع ما تجيبش جيب حاجة أخرى. معناها في من جملة الحاجات كي البارح علنت على فكرة البرنامج اللي باش نحكيوا على العولة سي ناجح بن ناصر هو ذكرني قال لي ذكر حكايه الخيط عليك، انه خيطوا الراجل اللي مروح سواء لدارو او من الجيران اللي مرته حاضره نخيطوه. لكن مع ثم تلقى الرجال الصغار من العزاب اللي ما عندوش مسؤوليه مازال ما خداش المسؤوليه كي يروح وينسى يخيطوه اش يقول؟ عادة هو تلقى مش معرس ما عندوش مرة عايش مع أمه، يقول أنا ولد عزوز نقطع الخيط ونزوز. هذاك هيك بعيد صحيحة بكل صحة رقعة، سامحوني في الكلمة هي مش صحة رقعة هي هكا جوها. فيدخل ويفطر عادي لأنه هو مازال في كلفة والدته، معناه مازال ما عملش دار ومرأة ومسؤوليات وكذا. فكان هالعادة هذية نتاع التخييط هذية العادة نتاع لأن معناه نعملوا جو هكا في الكسكيس نتاع العولة نتاع الكسكسي. بالطبيعة العشية كي يكملوا عادة الصبحية حتى الماضي ساعة كي يفطر حتى وقت الفطور يفطروا، بعد الفطور تتمد الدربوكة ويا سيدي تبدأ تعزق ونسى صغاريت يقوم ويطيح والغناء والجو، وحتى يمدوا زليزية تلقاها مولات الدار مغرومة عندها زليزية، تعرف زليزية مش زليزية مش عليها ليه زليزية الحرقوس، زليزية كالمحبس صغيرة كي عنده غطاء فخار يعملوا فيها الحرقوس يحرقوا فيها الحرقوس. فمولات الدار تحب مدد زليزية ودور على كنسات حرق سلم تعملوا النكتة وتعملوا عود قرنفل ومن عارش نوة السواك ويسوكوا اللوبان ويطرشقوا الكحل ويكحلوا كانهم زعما سوري شوية قلم الحمير يبدأ يدور من واحدة لوحدة، وأكيد هذي طوى ما يحبوش هذي تقول لك شنو من فم الفم قلم الحمير ما جاتش. أما وقتها مع سرطو وقتها قبل رو أنا أدركت قلم الحمير مصبع كيما طويقة حكة باللار بالخطا هكا تحط صبحها فيه وتعمل شفتها فما يظهر لي اقل قهوه فمعنى يزينوا ويحرقوا ويقدوا ويبداوا عادة دربوكه وغناك وشي. والعزيوزات نتاع العائله الحماوات تقول انت عزيوزات الجيران بطبيعه مش باش يقوموا يصفقوا ويغني عمرهم ما يسمحش فيبدوا الفرخ نتاع اللي عقاب الكسكسي اللي يتبل بالماء ذاك وما قعد شويه معنا ما تكسكسش هذاك يعجنوه ويمدوا الغرابل اللي كنا قبل نغربلوا فيهم في النعمه مش نخرجوا الكسكسي ويقطعوا الحلالم اي سيدي يبداوا قاعدين ويقطعوا الحلالم بين قوسين حسا ومعنى قطعوا الحلالم معناها يشدوا كل عجينه يقطعوها يفتلوها يقطعوا الحلالم وفي نفس الوقت عادي يبداوا مقابلين بعضهم كل عزيزات ويبدأ كان صار كان صار وريت فلانة وريت فلتانة والأخرى ريت راجلها شريلها هكا شريلها فردة ذهب جديدة ما كنتش هذيك لبستها ويبدأ هكا في بيناتهم يبدأوا يقطعوا في الحلال محاسير ربي عينهم ربي عينهم أنا ما منيش منحبش نعمل المشاكل أما راهو هكايا فهذايا تقريبا الصورة اللي كانت عندنا على العولة. لكن سؤال اللي نتسأله هنا العولة يا أخي كانت تقتصر على الكسكسي كهو يا سيدي هكا في تعرفت كل ما قلت لكم حاثقة هاي قدامي وبدأت عادة تسميلي العولة نعول كل شيء اللي تنجموا تتخيلوه في بالكم ولي ما تتخيلوش خاطر فما حاجات اللي موجودة عند الناس الكل هي الكسكسي المحمص البرغل خاطر ناخذوا القمح ونصمتوه طيبوه بالملح ثم نشيحوه ثم نرحيوه برحات الحجر مش نعملوا بيه عولة البرغل بقى الكسكسي بيدو بعد ما نصفيوه نخرجوا الخشين يتعمل بركوكش والجيد أنواع فما بتاع الكسكسي وفما بتاع النملي الجيد بالكل ذاك يخليه المسفوف المحمص تتزلق بعد إيش بعد ما تشيح قصوا فيها البصل ونفتلوها ما رغمش تولي مزلوقة مش ما تفتفتش هذه حاجة عندك نعوله بالتابل مالا يشريوا التابل والكروية وينقيوهم وينظفوهم ويغسلوهم ويشيحوهم ومعهم الثوم والفلفل الشايح وهذاك الكل يتشيح وبعدش يشيل الطحونة وبكري بكري كان يرحيوا في الدار بحجر رحات الحجر أما بعدش ولا يرحيوا يبحثوا للطحونة يعاولوا بالملوخية كانوا وقتها في الصيف يبدأ قطت الملوخية طويلة ينتفوها تتنتف الملوخية بالورقة نحيوا الأوراق ويخليوا العواد نحيوا الأوراق وذلك يشيحوها في الظل مش متكحالش وبعديش يبعثوها للطحونة مش ترحات ولا يتقيق سيدي تعرفوا اللي بخلاف النعمة فما النعمة والحشيش كما نقولوا احنا التيزانه كما النعناع ترنجيه نعولوا بها النعناع نعولوا به الرند نعولوا به قشور برتقال نعولوا بهم نشيحوهم نعولوا بهم لكن فما زاد مواد معنى لحوم نعولوا بها خاطر بخلاف القديده اللي نعملوها في الكبش بتاع كبش العيد هذاك ما يكفيناش عام كامل فنعمل القديد برشا ناس كانوا بكري يعملوا القديد باللحم بقري يشريوا بالذمة في العيد هكا في الصيف يشريوا طريف كل عائلة وقديش يشريوا اللحم البقري ويتقدد ويتملح ويتفوح ويتشيح وبعدش يتقص ويتغلى ويتحط في الخوابين بتاع القديد نعولوا زادة بالعصبان الشايح مالا تخرج مكبية في العشية هكا حال صيف كما هلي متذومة تخرج مكبية من دارها من سوق بالخير تمشي لسوق الززارة وتكسر الزنقة الكبدة وتجيب البراوطي الكراش خاطر بكري راو الكرشة ما كانش تبيع في الحانوت ما كانش تبيع عند الززار يبيع اللحم برك والكراش برويطة يبيع فيها الزويد معناها الرية والقلب والفيد وكذا والكرشة والراجل عيب يشي كرشة معناها تعاو تصوروا انتو مرامي مروح بكرشة للدار ما هو يبدو الخشاش في جرته يعايروا فيه كرشة بكذا على راس من شريها هاكا مش لازم نقول الكلمة الخايبة انت كرشة بكذاها على راس من شريها عيب. شو راجل راك راجل محترم كيما رامي هكي كشطاتو على راسه وجبتو فوق منه برنوسه على كتافه فهمتش وكبكيتة كيف قال أبنوس وراسها فضة مرصعة بكعبتين روبيل فهمتش. ليه ما جيتش؟ فبالتالي تخرج مرأة كبيرة في العشية تمشي زنقة الكبدة في تونس وفي غيرها من الأبقايا وتجيب البراوتي عنده برويطة الكريش الكرشة والوفاد وكذا وتخرج القصاع على السقيفة وتاخذ قديش تزينة 28 اللي كل عائلة قديش وهذوك بتبيع النساء مش يغسلوهم وينظفوهم ويعملوهم عصبان شايح يتغلى ويتحط زادة في الخابية ينصاب في الشتاء هالشتاء نعملوا في مرشتة فركة فيها رمان عصبانة شايحة فايم محمص كيف كيف واحنا ماشيين فكسكسي كسكسي بالخضرة ومفركة فيها عصبانة شايحة والله تجحد وكان على عدوك. فبالتالي هذه كانت الحاجات اللي برش حاجات كما نقولوا يشيحوهم. البارح وانا نحكي على العولة ونعمل في البروموسيون قال راجل نتاع برنامجي في الصبحية في صباح التوانسة حكيت على عادة موجودة في الجنوب التونسي خاصة جابس وقفصة هي بكري ما كانوش يشيحوا الطماطم حتى توا فما ناس يشيحوا الطماطم يشدوا الطماطم يقصوها يعملوا شريحة يحطوها يحطوها على خيشة معنا قماش جوت ويملحوها وخلوا تستقطر حتى تشيح وديك يرصوها في دبو في دبوزة ولا حاجة ويسحموها بالزيت ويقعدوا يطيبوا بها حتى وقت اللي مش ديما موجودة الطماطم الخضراء. لكن قبل الطماطم قبل ما نعرف الطماطم وقت اللي كنا ما نعرف تعرف الطماطم جات من بر العماريق قال الماريشال من بر الأمريكان. فبالتالي باش كانوا يفوحوا كانوا ياخذوا المشماش ويملحوه ومن بعديش يحطوه وفما في قفصة يفوحوه كما قالت لي واحدة من المتابعين ربي كفر خيرها بنت قفصة أصيل قفصة يفوحوه في عنده مصيح خاص في مدينة قفصة في جيبس كان يحطوا له الملح كهو على ما نعلم لكن ممكن ياسي يحطوا له في آخر لكن في قفصة يفوحوه في يسميه الفح القفصي ويحط لك المشمش هذاك يبقى محلول ينحيله القلب ويحطوه زاد على قماش على الخيشة على الجوت اللي يلزم يكون قماش كتان قطن ما فيش البوليستير كما قالت لي صديقتنا ويشيح في الشمس حتى يولي ورق زاد هو وهذيك يا سيدي يسميه الفرماس اذا نطيبوا به الماكلة وخاصة يا سيدي كي تبدأ معنا واحدة حابة تعمل كما نقولوا احنا حاجة من الموروث متاع القفصي تعمل ماكلة خاصة قفصية يشيحوا يستعملوها بالفرماس ويعملوا بيها يسمى البرقوقة في بعض بقايا يسمى البرقوق اللي هو المشمش يعملوا بيه معناها شربة متاحهم نوع من الجاري معناها اللي تعمل بالفرماس هذي. وبالتالي هذه عادة قديمة كانت عندنا في بلادنا وقاعدة منهم ممكن تتبدل تتغير ما نعرفش هذا ممكن نشوفوه بعد الموجز على الأخبار. أما تويكة نحب تحية لشكون؟ تحية للنساء خاطر اللي حكيت عليهم التول كلهم نساء الرجال ما يظهروا هنا كان وقت اللي بيجيبوا الخيط ويأكلوا كسكسي هذاك وقت ظهورهم. أما إيه ما إيه أما أي عصبين يأكلوها أي الخيطوهم كين خيطوهم فهمت ف وقتها فين يظهر كهو. إنما العمل هذا كله عمل نسائي النساء هما يقوموا به. هيك علاش نحب نختم ساعتنا الأولانية تحية لنساء تونس مع سي محمد الجاموسي كي يتغنى بهم النساء.
0: النساء

0: تضحك لا تشكي لا تعيط واك
1: قالت لا تغضب تضحك لا تشكي لا تعيط واك
0: سلم أمرك المولاك
1: سلم أمرك المولاك
0: ولا تصبح رفيسة

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مساءً هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزاً لأهم الأخبار. التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تدعيمه وبرنامج عمل اللجنة العسكرية المشتركة التونسية الأمريكية في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر القادم بالولايات المتحدة الأمريكية محور المحادثة الهاتفية التي جرت ظهر اليوم بين وزير الدفاع الوطني ومساعد وزير الحرب الأمريكي لشؤون الأمنية الدولية. هيئة الصيادلة تحذر من خطورة انقطاعات التيار الكهربائي على سلامة الأدوية. والتحاليل المخبرية والكاتبة العامة للمجلس الوطني للهيئة ثريا النيفر تدعو خلال مداخلتها في برنامج يوم سعيد الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى ضرورة إعلام الصيدليات بتوقيت ومدة قطع التيار الكهربائي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية تقدم الخدمات والعلاج. تواصل الجهود للسيطرة على الحرائق المشتعلة بمناطق بمعتمديات التويرف وساقية سيدي يوسف والنبر والكاف الغربية. هذه الحرائق خلفت خسائر في الممتلكات حسب ما أكدته للأخبار رئيسة الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بالكاف لمية المرزوقي. في شأن الدول، استشهدوا 4 فلسطينيين بنيران الاحتلال قرب بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس، والجيش الصهيوني يستعد لتنفيذ عمليات واسعة بالضفة الغربية المحتلة على إثر مقتل 2 من جنوده في اشتباكات مع فلسطينيين. إيران تحذر من مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي تلحق بالسفن التجارية، وتؤكد رفضها القبول بوقف إطلاق نار مؤقت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر الصين وروسيا من عواقب وخيمة في صورة تدخلهما في الحرب الإيرانية. وصول وفد أعمني إلى طهران لإجراء مشاورات بشأن وضع آليات لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. شكرا على المتابعة، مع تحية مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: كيفاش؟
1: اليوم كيفاش يزن زعما مازلنا نعولوا، مازلت العادات نتاع العولة موجودة، مازلت اللمة نتاع العولة موجودة، مازلت الفرحة نتاع العولة موجودة، مازلوا نساء كيتلموا صغاريت يقوموا يتيح وضربوك تعزق بعد ما نكملوا العولة وبعد ما يكملوا اللمة وكذا، مازالوا يتلموا مش يقطعوا الحلال بعد ما تكمل العولة، مازالوا يقبلوا بعضهم على الميدة مش ينقيوا الواحد التابل والكروية، معناها مازالت فما الجو هذاك، معناها مش لاكت في حد ذاته، مش العولة في حد ذاتها، لا الجو العام، الفرحة اللي تصاحب العولة مازلت ولا لا؟ وإذا كان ما عادش، إذا كان مازلت طوميو كيفاش؟ وإذا كان ما عادش علاش؟ معايا في التليفون شخص اخترت أنه هو بالذات يحكي على الموضوع هذا. سطيب وهدرة، مرحبا سطيب.
2: مرحبا سي عبد الستار، مرحبا مستمعي الاذاعه الوطنيه.
1: ايه عايشك سيدي. طيب تعرف علاش اخترت قلت انت تحكي على الموضوع هذايا؟ على خاطر انت رغم اللي ماكش كبير في العمر لكن كبير في القدر ان شاء الله، اما خلطت في داركم على عادات العوله القديمه، القصعه والصغاريت والجوك والخيط عليك وخيطوك انت ساعه، ولا انت من ولد عزوز تقطع الخيط وتزوز؟
2: لا انا ما خيطونيش، خاطر ما خلطتش، انا ما كنتش في

0: مر هذاك
1: تاع فلا صغير. انت البيوعي ظلي كيفينا خاطر احنا نقولوا في السقيفه عس تراشي عمك فلان داخل الزنقه مش تخيم مش نقول مش يقوم يزارطوا عليه ويخيطوا فلا احنا قمنا بدور البيوعه معناها في زماننا
0: هاوجي
1: فلا ايوا مش مسكين يوحل معناها سيدي طيب تويكا كيما قلت لك انت عشت الفتره هذيك في الصغر لكن تويك قعدت بعلاقه نجم نقولوا بالماكله وكذا لانك تبارك الله اختصاصك معناها اسكو السؤال تطرح مازلنا نعولوا
0: ولا لا؟ بالطريقه اللي كنا بها قبل وبالعادات اللي كنا بها قبل لا ما عادش الحقيقه بحكم مهمتي انت تعرف في الفطار اللي انا مازلت متشبث شويه خاصه انه من اهتماماتي اني نقعد متشبث بالتراث نتاع الاكل التونسي والطريقه التقليديه نتاع تحضيره خاصه في الامور اللي نعولوا فيها كما الفحات كما الكسكسي كما الجو هذاك اندثر ذولي اندثر تماما ممكن في بعض الجهات موجودين بحكم القرابة في خاصة في القرى الريفية وكل ثم أوصل القرابة بيناتهم وما زالت الناس تعول أما الطريقة اللي قاعد تحكي عليها بارك الله فيك اللي ذكرتنا برشا ذكريات على الستار في هذا ما نتصورش كان موجود بحكم الابتعاد معناتها نتاع العباد بالسكنة خاطر أغلبية اللي كانوا يتلموا النساء كانوا حومة واحدة دار واحدة دريبة واحدة وقرابة تربطهم في القرابة أنا كنت نثبت حتى باش نسلفوا الغربال ولا باش نسلفوا القصعة نمشي لدار خاطك فلانة ولا خاطك فلانة قاتكم يعطيني
1: دق عليها أعطيني القصعة ولا أعطيني
0: القصعة هذيك بعد ما نكملوا منها ما ترجعش يفارغ نحطوا فيها كصحيفة الكسكس الطرية هذاك اللي تعمل هذايا ما عادش خاصة توا في السكن العمودي ما نتصورش معناتها كان متاح وممكن
1: معناها حتى الاسباس معناها الفضاء ما عادش يسمح هكا تقول
0: يعني اذا كان توا نسكنوا في البلاصات نسكنوا في اللي عندهم دار كبيرة بتاتر فماشي بعض العائلات ما زالوا يتلموا كما يتلموا في العيد كما يتلموا في العيد الصغير ولا في العيد الكبير أما معناتها للعولة بالذات لا العولة بالذات أنت أنا سمعتك قاعد نتبع معناتها في البرنامج حكيت على برشا حاجات أما فما دور الراجل زاد في العولة دور الراجل في جبن القمح والشعير والسميد ويشري ويبدأ يوصيه على التابل النوعية نتاعه كلمات تقوش مستحمر ما تقوش دور الراجل زاد كيف باش يقضي القضية نتاع الخيط كانت هذه معناتها نتاع حاجة موجودة ودور الراجل زاد في التحضير للموسم نتاع العولة اللي يلزم نجري السطوحات والتبييض نتاع الدار والتنظيف نتاع السطوحات والتنظيف للمنازل معناتها هذيك يلزم يكون موجود وبالنسبة
1: معناها التحضيرات المادية معناها
0: التحضيرات المادية الديار اللي توا تشيحة طماطم اللي هي ما عادش ولكن يعني عادة كان نرجعوا لها عادة حميدة خاطر بالحق من ناحية أنها بيو معناتها واللذة نتاعها كانت وحدها تشيحة طماطم كان الراجل زاد إذا كان يحضروا اللوحات فما اللي يستعملوا الخيش ويستعملوا اللوحات تحضر اللوحة هذيك والميدة جديدة والطابورية والكرسي هذيك واللي باش نحطها دي حاسله الراجل
1: معنى عنده دور معناه في
0: اي بتوصيه على الرحاة صحيحة والمهرس اللوح باش ندش والبرغل معناتها فما حاجات الحقيقة يتكاملوا فيها كما الراجل البراط للقضية كما المرأة الداخلة اللي هي زادة مكلفة باللمة وتحضر المقروض ولا باش تحضر الغريبة للمة هذيك والتاي والكاكاوية خاطر هذا وكل قدر وقدره
1: صحيح اي مش بشرط يلوز مع الكاكاوية يعملوا عليها كيف
0: اي كان فما كل عائلة كل قدير كيف
1: كل واحد نجم ايوه
0: حاجه اخرى زاد للراجل كان زاد يعملها ما تنساش اللي يوصيوها على الخواب اللي عنده خاطيه مازالت لبس عليها تزيط ليها اللي عنده زير
1: شح معادشي معادشي لازم يتبدل اي اي
0: اي اي فوالا اللي يبدا مشحب واللي يبدا يتلفق وكل هذاك الكل يلزم يتبدل هذا كله سي عبد الستار في دور في دور الراجل وعادة معناتها يبداو عندهم المحلات اللي يمشيوا لهم وكل واحد يعرف المحل اللي يمشي
1: اللي مستانس بيه معناه
0: والكبر زاد نتاع الخابيه والكبر نتاع الزير والكبر نتاع المخفيه والكبر معناتها كله كل كان موجود عادة
1: معناتها كل ناس كل عباد عندهم اختصاصهم ايش يعملوا معناها كل واحد شنو معروفه معناها تقاسم الادوار معناها الادوار متقاسمه كل واحد عنده جزء من هالعاده هذه نتاع العوله كان يقوم بها طوالينا شنو من عند العطار من غراند سيرفاس غادي نلقاو كل شيء حاضر انت معاه هذايا مع الجو هذايا نتاع ان كل شيء حاضر من عند العطار سي طيب الو يظلي صار انقطاع في الخط محمد انقطاع في الخط مش مشكلة على كل حال يعطيك الصحة طيب يعطيك الصحة صار انقطاع في الخط يظلي الفكرة واضحة أنه فما تغيير صار تغيير طويقة دنيا تبدلت علينا ظروف السكنية ظروف زاد العمل متاع المرأة خارج البيت ما ظروف انهم العباد بعدت على بعضها بالسكن مع عادش يسكنوا فرد حومة مع عادش يسكنوا فرد جهة هذا الكل ممكن غير من طبيعتنا ومن عاداتنا في في في العولة هذه اللي ما عادش ممكن قاعدت موجودة ممكن في الجهات قاعدت موجودة في القرى بعض المدن بعض العائلات لكن ما عادش عامة كما كانت قبل العولة تنقول العولة قولوا اهم حاجة اللي يشاركوا فيها التوينس الكل هو اعداد الكسكسي والكسكسي كيطيب طيح عليه الارواح بمعنى انه كل واحد يحب ماذا به هو وهكا لقيت لكم عمك محمد الجراري الله يرحمه عمل زردة بالكسكس مش نسمعوها مع بعضنا
2: في صحفة مرق وصلاتة تونسية وشيش كباب اتحرق وشكشوكة نية وقرصون يجري زلق فلتت له الصينية وطاحت سحيفة المرق يا ليلي وتقلبت عليا

0: قصعة فخار منها طالع البخار، قصعة فخار منها طالع البخار، في وسط الدار نبرك حتى عالبرنوس،
1: زردة زردة بالكسكور،
0: واللحمة لحمة بركوس،
1: زردة زردة بالكسكور،
0: واللحمة لحمة عطروس.

0: Hey! كسكس دياري له يابس له جاري كسكس دياري له يابس له جاري خلي الجراري في وسط المرمي تيحوس
1: زردة زردة من كسكس
0: واللحمة لحمة عسوس
1: زردة زردة من كسكس
0: واللحمة لحمة بردوس أيوة ناكل الحيمة ونزيد مشمش عظيمة ناكل الحيمة ونزيد مشمش عظيمة وطرف شحيمة ما بين صباعي مرفوس
1: زردة زردة من كسكس
0: واللحمة لحمة عتروس
1: زردة زردة من كسكس
0: واللحمة لحمة عتروس أيوة هاي هاتولي الزبدة يلا خلو خيك يبدأ هاتولي الزبدة يلا خلو خيك يبدأ وخيار الزردة كيف تكون بلاش فلوس
1: زردة زردة من كسكس
0: واللحمة لحمة عتروس
1: زردة زردة من كسكس
0: واللحمة لحمة عتروس
2: الفرح في دياركم
3: الفرح في دياركم إن شاء الله ديما فرحانين زيهين معناها من القلب إن شاء الله يا ربي هالفرح هذايا وكما قلنا احنا لمة العولة هي لمة فرحة لمة فرحة وأدركنا احنا صغار خسارة طويلة ما عادش هكي أما أدركنا واحنا صغار أن الفرحة كانت عامة في لمة العولة هذه في كل جهة فما خاصيات فما عوايد فما خاص معني حاجة تخصك الجهة هذيك فمثلا قبيلة شوية سينجح بن ناصر قال لي بعث لي مساج قال لي راك نسيت العولة بالبسيسة لا لا لا ما نسيتهاش يا سيد ناجح العولة بتاع البسيسة موجودة ونعوله بالبسيسة زي كذلك لكن فما جهات اختصت أكثر من جهة أخرى حتى في تونس العاصمة كان يعمل البسيسة أما كانت فما جهات أكثر وحتى أن فما مهرجان كامل بتاع بسيسة في الساحل التونسي في لمطة فما مهرجان كبير ويجيوا الناس من كل حد بن وصوب مش يذوقوا البسيس اللي معنى تعرض عديك وكذا وتول البسيسة ولات أنواع وأشكال معناها صحاتها بشوكولاتة حتى فما بشوكولاتة حتى فما يعني أنواع عسي برشة أنواع بتاع بسيس اللي هي موجودة فاليوم الفكرة أن مش مشيوا لمدينة نابل نمشيو لمدينة نابل ونشوفوا في هالجهة هذه ولاية نابل عندهم اختصاص خاص بهم كما انه موجود كما قلنا اختصاص في بقايا اخرين يعني اختصاص مدينة نابل باش نعرفوا شنو العادات في العولة فما حاجة يعولوا بها ما تلقاها في حتى بقع ونجيبوها من من من عندهم من عند اهلنا في نابل وهي معناها حاجة نجم تقول تلقاها ممكن في في في زغوين لكن لمادة أخرى مش نفس المادة إنما غديك في مدينة نابل يختصوا صحيح إلى جانب الفاح إنهم يعملوا برشا فاح ويعملوا برشا أنواع نتاع فاح وكذا لكن يختصوا في مادة معناها بذمة اللي هي خاصة بهم السيدة شميسة معنا على الهاتف مش نشوفها الاختصاص هذايا اللي يميز مدينة نابل إلا شميسة مرحبا
4: مرحبا بك
3: يا حوالي يا عايشة الجميسة حبيت من ناحية نقول أنك عندك عناية خاصة بالتقاليد هذه التونسية وتقاليد جهة نابل بالخصوص أنت نجم نقول الحامية لذاكرة فما ذاكرة كبيرة أنت الحامية ربي فضلك لكن
4: من جيل الجيل ما نخليوش الحاجة تموت والتقاليد والعادات وفاحنا وكنكها وكالصيبعات هذوك نورثوهم لوليداتنا ولولاد ولادنا تبنى عايشين
3: اللي شو ميسا صغاري قاعدين يتعلموا معنى بنات نوابلية
4: مثلا في المهرجان متاع الزهر والمهرجان الهريسة نعملوا بالكونكور متاع ولاد صغار
3: اي
4: هنا في الجمعية متاع
3: سيادة المدينة
4: نعملوا دي كونكور تاع ولاد صغار باش نشوفوهم
3: مش هما يستانسوا وتولي حاجة عادية بالنسبة للأمومة.
4: فوالا باش يتربوا على الشيء هذاك واللي يبحثوا واللي دوكيومون على قد مخهم قد أعمارهم يسهلوا يبثوا وتقعد بصمة عندهم في طفولتهم ومن ثم تجيب كونتينيتي.
3: معناها يقعدوا يتوارثوا هالحكاية. شو ميزة؟ أنت تو ذكرت ذكرت الحاجتين اللي أنا في بالي بالنسبة لي اختصاص. قلت تعملوا دي كونكور في اختصاص عولة بالهريسة والعولة بالزهر.
4: بالزهر
3: معناها
4: هذوك البعض نتاع الكوجين النبلية راهو.
3: أيوه
4: ما فماش حاجة بلاش توزبيزة بلاش فاح حار هكاية. والزهر احنا عادتنا بالاخص في نابل دار صعبان بني خيار الوطن القبلي وانا في نابل خصي صن بقلو زق ما تتنحاش
3: فيشكا
4: اللي بالزعفران ما تتنحاش من فوق الكوجينة
3: اللي شو ميس عدي عدي في بالك اللي عديتوني بها الحكاية عديتوني لاني حكم تعرف قديش جيت لنابل وقديش كنت على علاقه بالنابل هنا نحب نحيي اهلي في نابل كلها خاصه سي الحبيب باباي معناها تعرف هذاك كان والدي معناها كل شيء لكن زاد بنت خالي كانت متزوجه من دار عيسى اللي هما التوا متزوجه من دار عيسى اللي هما دار شعبان
4: شعبانيه
3: فتعلمت حكيت
4: بنت عيسى
3: معناها هما ما كنتش كلهم ياخذوا من بعضكم كده هي من تونس من هنا لكن خذيت كتب المكتوب وخذيت ما تسيل هدي عيسى تحية ليهم الاثنين هي ولا هو لفايزة ولا فايزة كيف هلو علمتني باعتبار هي خذيت العادة متاع زوجها ومتاع عائلات زوجها طع من نصرية الله يرحمها والكل فوليت أنا بيدي تقلت خذيت التقليد هذايا أنا ديما الزهر بالزعفران محطوط ونفوحوا بيه حاجة متاع ميكلة مالحة هذايا اللي ما يعرفوش برشا ناس تفوحوا بيه الماكلة فما دي بلا مالحي
4: والحلوة
3: يتفوحوا بك الزهر هذاك
4: ويقولوا سي عبستار اللي الزهر يعدل الشحم اللي في الحم راه وعليش
3: أيوة.
4: منه يعطي نكهة ومنه يعدل راه عليش بكري ماكلتهم ملغيب شحم ملحمة وكل شيء لعندهم كوليسترول لعندهم الحاجات الخايبة تويكا الأمراض تويكا كانوا يأكلوا
3: بطريقة فما توازن معناها فما توازن
4: صحيح.
3: أيوة هذه حكمة باهية معناها من ناحية تعملوا عولة الزهر معناها كل دار كانت تعمل تقطر الزهر نتاعها
4: كانوا كل دار مول عائلات برك الله كانوا يسموا مع بعضهم لا اخوات ولا عمومات وكل تلقوا نقطر في دار الكبيرة ما فماش دار بلاش يقطع وهي توا فما جهات مثلا كيما جهة بيرشالوف فما أصيلة جهة بيرشالوف كل دار فيها القطار نتاعها كل دار تو في وسط البلاد قد كان في دار الكبيرة مين في بيرشالوف
3: كل دار عندها قطارها
4: اي على خاطرش هما قراب للسواني وعندهم سوانيهم طب هذوما وقت الدوغار مونديال معناها الكل هربوا في الديار السواني قعدوا فم حتى ولات
3: يعيشوا غاديك على طول
4: معناها غادي على طول قبل يهربوا معناها ما توا لا يعيشوا على طول تبارك الله العاده ما زادت
3: وهزوا عادتهم نتاع تقطير الزهر معناها معاهم في وبالنسبه للفلفل بالنسبه للفلفل باش تعملوا به الهريسه زيدا كيف معناها يظل كل دار عندها طريقه معناها عندها عولتها من الهريسه معناها
4: بالطبيعه على انواعها زيدا على انواعها لما كل دار تعمل قلايدها تنشرهم في الصدار معك عندنا الصدار في شريطه والجون العربي ما زالوا معكم في الشريطه معناها في المسامر في الصدار وهي مقلده في الشريطه حتى يشيح وبعد نعملوا الهريس
3: انواع الهريس
4: المتشش وعندنا سبيسياليتي تاع عزت منهم تاع الكاتون
3: ذقتها اما يعطيكم القوه انا ما نجمتش ما نكذبش عليك معناها ذقتها كليت منها مش ما كليتش اما تظلي حاره برشا
4: لا يجي كل من عندنا يجي مهرجان الهريسه أيوة. نعطيوك الهريسه الشايحه والهريسه الخضراء
3: أيوة.
4: كان بقى مرة نعطيكم الشايحه
3: ان شاء الله ان شاء الله نطوح
4: بها الروز نطوح بها البطاطا نعمل كعبر البطاطا كعبر الروز بالعيش الطيب
3: وعيش الطيب
4: الصوف الكوب اللي يروح يعمل لك تعيش عجة مي وهي
3: اللي هو متعشين اللي هو متعشين فصلة النازلة
4: فيها كل عشبة نابتة حكمة تابتة
3: زي
4: طبعة ورقات من كل عشبة اكدي بوغدان زي ده فيها حكمة مش الأوراق الكل
3: أيوة
4: المرقة اليانعة جديدة اللي طلعت
3: الخضرة الفشكة
4: اللي طالعة جديدة هذه كان فيها دواء وفيها برشا منافع
3: معناها هالعولة هذية هالاختصاص بتاع مدينة نابل مازال محافظ عليه معناها تعولوا منه بالفرحة هذية باللمة مازالوا كي ينصبوا قطار يزارتوا معناها وقت التقطير
4: مازالوا
3: خاطر جو محليه كي تنصب القطار وكل الفرحة هذيك اللي
4: والعولة والعولة بتاع دار العرس محليه هذا كنعولوا للعرس
3: خاص بالعرس اي
4: أي الخالات والعمات والجيران والأحباب والأصحاب والصغاريت والغناء تندي كل ما
3: فرحة بالتعب فرحة معنا بالمجد فرحة احنا الفكرة نتاعنا نتاع البرنامج انه التونسي كان ممكن مازال زاد التوا كي يتلم يتلم بالفرحة معنا فما الفرحة اي لما هي فرحة
4: يخلقوها
3: يبدعوا الفرحة
4: يبدعوا
3: الفرحة هذا اللي بالحق معناها احنا محتاجين له يظل تويك من عرش ما انا نحس ان محتاجين الفرحة هذه محتاجين ان نخلقوا خاطر احنا نخلقوا الفرحة احنا نعملوا الفرحة تاعنا
4: هذه الناس بالعمل تاثير لا تونسيون معناها كثروا من سيزيام فرحه نوفيام فرحه معناها فما ناس تقول لك عادي وكل شيء لكن ناس لوز في الفرحه
3: واللي واللي فهمته من كلامك معناها انه هالفرحه هذه مش ماهيش متكلفه معناها مش متصنعهاش مش متصنعه معناها طبيعيه عاديه ومن ناحيه اخرى هالفرحه هذه نتاع اللمه ونتاع العوله وكذا هي فرحه من القلب خارجه معناها مش على خاطر بالصفه عليا يلزمني والله نمشي نحضر على خاطر اختي تعمل تخطر في الظهر نتاعها نمشي لها تمشي لها بفرحه معناها تمشي لها بجد
4: عاركها كم تعي قطرت وما عيطت لها
3: أيوة هكا
4: عاركها قلت لها بس نهز معاك الفوار بس نهز معاك كل حاجة معناها يحبوا يحضروا لبعضهم مش كرفي
3: مش اي معناها مش كرفي مش حاجة أوبليغاتوار فوق من القلب تتعمل بالفرح معناها
4: حق مازالت اللمة ومازالت النية ومازالت الناس تحب بعضها وتعاون بعضها وربي يستر
3: ربي يستر امي عندي سؤال اخير نختم به قبل الاذان انت قلت قبيلة على العولة اللي تعمل بدار الفرح معناها حتى دار الفرح تعملهم عولة خاصة تاع الكسكسي وكذا لأيام العرس زاد نعرف اللي حمام العروس يختم بمحمص
4: ايه
3: المحمص هذيك تتعمل بالذمه زاد
4: الحمام العروس والله توي يبدعوا ويطيبوا الكسكسي هذاك دبا اما يطيبوا واحد المحمص في نابل ايش نقول لك نهار يطيبوا نهار مستنيه يستنوا يطيبوا محمص اسمه محمص عراسي
3: عراسي ايوه
4: عراسي ما يطيب كان بالبيتنجال وبصل وطماطم خضراء
3: ايوه
4: وكها
3: ابي اي معنى هذيك تعولوها بالذمه تعولوها بالذمه ولا
4: بالذمه وقالوا له عصبين بالذمه بالذمه
3: خاص بها
4: تعولوه بالذمه يوصوه بالزهر ونزلقوه بالبصل والكل نعولوه بالذمة
3: حاجة هايلة برشا معنى ذي بالحق ديتاي ياسر محليه معناه ياسر محليه هاللمات هذوما ومحليهم عوايدنا بالحق محليهم عوايدنا ونحب نشرك برشا نحب نشرك
4: لكم مازلت يفرقنا
3: اي
4: ما نطنبع حاجة كبيرة
3: اي اي حاجة بسيطة
4: صغيرة هكا أي. حتى شعب رخيصة
3: اي حاجة بسيطة تلم الناس وتعملهم فرح وي. وي. يا ليلى يعطيك الصحة كثر خيرك على هالمداخلة هذه وعلى الإضافات هذه الجميلة برشا دمتي معناها محافظة على هالتراث هذه وعلى الحضارة هذه وعلى الاختصاصات هذه
4: ولا المجتمع يحب حاجة ولا مجتمع ولا رفيق
3: قديمة عايش الله يبارك كثر خيرك
4: يعيشك
3: لله كثر خيرك كانت هذه فقرتنا نتاع الفرح في دياركم توا أنا الوقت لنرفع لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها
5: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: الزهر اتفتح في نابل، وان شاء الله ديما ايامنا مزهره بفرحه بلمه بقلب صافي، وان شاء الله ديما يا ربي الامن والامان يعم على هالبلاد هذيا، وربي بعد علينا كل النكايد. معناها كما اليوم عام 2019 عفوا، كما اليوم عام 2019 24 جويليا كنا في مدينة الحمامات في مسرح الحمامات. في الوقت هذا نحضروا في التحضيرات الأخيرة لحفل حفل سيدة نعمة، الحفل آخر ظهور لها للجمهور. كانت ليلة من ليالي العمر الحق الحق، وهي رغم مرضها ورغم كانت تعب الله يرحمها، مع هذايا كانت سعيدة جدا بك السهرية هذيك اللي تمت. حتى أني من غدوة عاودت رجعت نطلع عليها الأزمور بعد التعب اللي تعبته ليلتها، مش في غدوة، لا لا في نهارها في الليل راكبوا فيها في الطوموبيل، قالت لي مدير المهرجان وينه، وهي مستاجعة خي عيات سي لسعد، سي لسعد سيدة نعمة تعيط لك. فاجاها طب صالح قال يعطيك الصحة ويطول عمرك، قال الحفلة الجاية وقتاش، شوي تضحك بس الحفلة الجاية وقتاش. هذا علاش قلنا بحجرة برشا ضربات، فمن ناحية حكينا غنية على نابل على الزهر في نابل، وإحنا كنا نحكوا على الزهر، على العايدين أولادنا اللي يعودوا من الخارج، معناها أولادنا في الخارج واللي يعودوا إن شاء الله يعودوا لأهليهم في في في احسن الحالات، وتذكير بفنانة كبيرة الديفا السيدة نعمة. بالمناسبة نحب نقدم اهداء بمناسبة عيد ميلاد السنية القروي، ان شاء الله بطول العمر وكل عام هي حياة بخير. سي ناجح يبلغك تحياته وهناه بهالمناسبة السعيدة، وكما نتمناو بخلص له حل ان شاء الله في اقرب الاجل وفي وقته. الاخت هلا سارة ان شاء الله يا رب يعطيها طلقة بنت عمران كما يتقال، وتقوم لباس بعد انفاس ان شاء الله. قعدنا في دريج ونص تقريبا، شوفوا كيف يقولوها غريبتنا او عجيبتنا في الفقرة الاخيرة.
1: عجيب وغرايب
0: حول العولة، عجيب وغرايب هم برش حاجات، اما في الخارج حبيت ان نلقى شي حاجة في تونس. فلقيت ان في برج العامري، في مدينة برج العامري، فما مهرجان تاع العولة، وانا استغربت لان فما مهرجان للعولة. فاتصلت الحق بدار ثقافة لبرج العامري، ومشكورة سيدة مدير دار ثقافة، كانت معناها من فتحة ومحلاها، معناها بالحق نحب لها نقدم لها تحية كبيرة برشا على رحابة الصدر. قالت لي انه للأسف الشديد المهرجان ذات تعملت منه دورة واحدة، وقبل هي حتى تمشي غاديكا وتولي مديرة معناها. والدورة هذه كانت تتمثل في انه عملوا ورشات، جابوا نساء يحفقوا قدين المؤونه هذيا مع اللي نخبيوها متاع العوله، سواء الكسكسي محمص البرغ التابل الكرويه البسيسه وغيرها من الحاجات، وجابوا عملوا دي زاتوليي في هالمهرجان ذا، وكانوا المشرفات النساء اللي يعرفوا المشرفات ومعاهم وليدات صغار وبنيات صغار يحبوا يتعلموا هالعاده متاع جدودنا. وكان مهرجان ناجح برشا، يبدو انه كان ناجح وعطى معناها اعطى رونق وروح جديده لمدينه برج العامري. لكن كما قلت للاسف صار دوره واحده وتوقف غاديكا، ما نعرفش اذا كان فماشي مهرجان اخرى من نوع هذا، مهرجان اخرى اللي تعتني بالموروث نتاع الجهه في العوله، ما نعرفش موجود ولا لا. ان شاء الله يتواجدوا، خاطر نعرف كما مدينه نابل مثلا ولا غيرها عندهم في جمعيه صيانه المدينه يعملوا حاجات هكا خاصه بحاجات الانتاج نتاع بلادهم كما الهريسه مثلا، انما في مدن اخرى ان شاء الله يكون فما مهرجانات هكا كما مهرجانات غنائيه، لكن في النهار ينجموا يعملوا حاجات نتاع العوله كي مش يحافظوا على الموروث الغذائي والثقافي متاع الجهات هذه. فكما قلت كنت نتمنى أن يكون معايا حد من اللي أشرفوا على المهرجان ذايا، لكن ما لقيناش، ما نجمش نتصل بحتى حد منهم. على كل حال إن شاء الله يكونوا في الاستماع، وإن شاء الله يرجع المهرجان لما لا يرجع المهرجان متاع معناها متاع برج العامري، ولما لا مهرجانات أخرى في جهات أخرى، خاصة نعرف أهلنا في الجنوب عندهم عوايد يعملوها بالتمر وكذا، كيف يرقدوا ما يخبيوه معناها، وكيف يفرزوا انواعه وشنو اللي يتخبى، ويتخبى لشنو معناها، باش مش ليش يصلح، باش يعملوا بيه بعد ايش معناها. كل نوعيه كي تتخبى تعولوا منها عندها مع صلاحيتها فيما بعد ليش تصلح ولا باش يعملوا بها. فبالتالي هل معناها المعرفه هذه اللي ورثناها، لو سافوار فير اللي ورثناها، ورثوا على جدود جدود من قديم الزمان. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نستحفظوا عليها، نستحفظوا عليها لكن ديما بالفرحه، لكن احنا لان برنامجنا هو الفرح الدائم، فرحتنا ان شاء الله دائمه في قلوبنا، فرحنا دائم دائم مع العباد اللي نحبوهم ويحبونا، فرح تونس دائم ان شاء الله يا ربي يا ربي حتى بعد علينا البلاء، وان شاء الله يا ربي الايامات هذوما الصعاب اللي تعدوا علينا من حراره التقسم الحرائق اللي ان شاء الله يا ربي يثيب اولادنا معناها نتاع الحمايه المدنيه، يثيبهم في كل خطوه اللي عملوها، كل مجهود عملوه يا ربي يثيبهم ان شاء الله. والمواطنين زادا اللي قاعدين يحاولوا يطفيوا هالحرائق هذيه، والله لا ينكبنا يا ربي، وان شاء الله يا ربي توفى الموجه نتاع الحراره ويرجعنا الطقس العادي يا ربي ان شاء الله، وتخفى علينا قصان الضوء ونرجعوا لباس وقصان الماء وكذا. وربي مع تونس. على كل حال انا مش نخليكم مع اغنيه ياسر جميله في الموضوع هذايا، ربي مع تونس، لكن كي خطر عليش اللي جهه تفرح به كما قالت المجموعه الصوتيه للاذاعه التونسيه اذاعه فاقس، يقدم لينا متفارق تونسنا البيه. بقيكم بخير، جمعه جايه نتقابل ان شاء الله. باي باي.

0: في الضوء اللي ما تستعملوش.
1: عدل كليماتيزورك على 26.
2: تفقد أجهزة دارك.
3: خطوات بسيطة تدعم استقرار الشبكة الوطنية.
4: طاقتنا مسؤوليتنا.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: الخبر عنا مسؤولية
7: والمعلومة أمانة،
8: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
7: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
8: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
9: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
10: الإذاعة الوطنية،
11: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع،
10: متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: سعد الله أوقاتكم أينما كنتم. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجز الساعة 8 للأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تعلن أنها بادرت إلى رفع جملة من التوصيات والمقترحات العاجلة إلى السلطة المعنية من أجل التوقي من تداعيات موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد منذ فترة على أوضاع الأشخاص المدعين بالوحدات السجنية، لا سيما في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه أغلب هذه الوحدات. في إطار مشروع يهدف إلى إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري الحرفي وتعزيز استخدام الطاقات النظيفة، الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يدشن بالتعاون مع سفارة المملكة المتحدة بتونس محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية مخصصة لشحن البطاريات الكهربائية، وذلك اليوم. وفي نفس الإطار تم تسليم عدد من المحركات البحرية الكهربائية لفائدة بحارة بميناء الصيد البحري بأجيمة في جزيرة جربة. في الشأن الدولي، مواجهات بين مستوطنين مدججين بالسلاح والسكان الفلسطينيين تسفر في حصيلة أولية عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع حسب مصادر طبية. في المقابل، الجيش الإسرائيلي يفيد بمقتل ضابط وجندي من لواء القدس، والجيش الإسرائيلي يفرض حصارا على مدينة نابلس وبلدة تل ويعلن عن عملية عسكرية واسعة سينفذها الاحتلال في الضفة الغربية عقب اجتماع أمني طارئ عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وفق موقع أكسيوس ووفق مسؤولين أوروبيين، يفيد بأن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة بمضيق هرمز، طالبة من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن، وبأن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم سهرة تونسية تحت عنوان وطن بحب العاشقين، عرض يجمع فنانين من أجيال وتجارب موسيقية مختلفة للاحتفاء بالأغنية التونسية بإشراف الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة يوسف بلهاني. السبت 25 جويلية 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
13: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
14: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة سردية المرئي.

0: الحقيقة في برنامج الفنون الوجيزة باش ناخذ زاوية مختلفة، زاوية مغايرة، فيها الكثير من الفلسفة ولكن فيها الكثير من الأبعاد الجمالية في الكتابة الفلسفية من زاوية نظر مغايرة مختلفة بوجه مختلف. بالأساس باش نبحث في الكتابة الشذرية في أبعادها الجمالية، وكيف نبحث في الخصائص والأبعاد والمبررات، ونعود إلى الفلاسفة وكيف أن الفيلسوف يكتب ولكن بأسلوبه الخاص يجمع بين القدرة على صناعة المفاهيم والقدرة على تحقيق كتابة فيها أبعاد جمالية. صحيح زاوية النظر هذه فيها كثير من الكثافة الفلسفية، ولكن سوف نجد أنفسنا في آخر مطاف أمام قدرة صاحب الاختصاص وضيفنا في أنه يفسر أهمية وميزة جمالية الكتابة الفلسفية. وضيفنا اليوم هو الأستاذ الجامعي كريم بالقاضي، وهو رئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. مرحبا بك سي كريم.
1: مرحبا بك سي كريم، تشرفت جدا بهذه الدعوة، وأرجو أن يكون اللقاء مثمر نحاول أن نقدم فيه ما ينفع المستمع. وبهذه المناسبة أتوجه إلى كل مستمعي الإذاعة بأحر التحايا، فمرحبا بكم معنا في هذه الحصة.
0: شكرا سي كريم. يعني أي جمال نبحث في الكتابة الفلسفية، عن أي جمال نبحث الحقيقة، المسألة هذه باش نفصل فيها القول قرج في كلمة في مراحل، في فقرات، فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وأيقونات. في الفقرة الأولى فقرة على حافة الإبداع.
2: على حافة الإبداع
0: سي كريم، يعني الكتابة الفلسفية دائما ما ننظر إليها ونحن المتلقي بطبيعة الحال ينظر إليها على أنها كتابة فيها الكثير من الأبعاد الحجاجية والكثير من محاولة الإقناع بأساليب فلسفية، وفيها الكثير من ما بين ظفرين صعوبة في الفهم. ولكن من زاوية أخرى نجد أن الكتابة الفلسفية لها أساليبها المتعددة والمختلفة ولها جمالية خاصة بها. باش نحاول نشوف جمالية الكتابة الفلسفية في زاوية معينة، ألا وهي زاوية الكتابة اللحظية القصيرة، الكتابة الشذرية. كان نبدو بمستوى أول، ماذا نعني بجمالية الكتابة الفلسفية، وماذا قال الفلاسفة عن الكتابة الفلسفية من زاوية نظر أنهم الفيلسوف يبين أنه فنان يصنع المفاهيم بأسلوب الفنان ولكن في سياق الكلمات وفي سياق اللغة. فضل سكريم.
1: نحاول أن نقارب الكتابة الفلسفية في جماليتها بهذا السؤال: هل تهدف الفلسفة إلى كتابة محايدة وموضوعية حيث يجب أن يتلاشى البعد الجمالي خلف الفكر، أم أنها تنبع بدلا من ذلك من تعدد الأشكال التعبيرية؟ سؤال حاول العديد من الفلاسفة تقديم إجابات عنه. نبدأ بجيل دولاز مثلا. جيل دولاز يتحدث عن الفيلسوف والكاتب، يقول أو يصرح بهذا: إن كل فيلسوف عظيم هو كاتب عظيم. هنا نتحدث عن الكتابة الفلسفية كأسلوب. الأسلوب هنا ليس مجرد طريقة كتابة مميزة للمؤلف، بل هو حسب جيل دولاز دائما بمثابة بصمة، أو بالأحرى توقيع لأسلوب فكري. الأسلوب هذا يصفه جيل دولاز في كتابه ألف هضبة بأنه لغة، أو لغة داخل لغة، يؤدي من خلاله الفيلسوف فعلا إبداعيا، لا إبداعيا بالمعنى الخيالي، بل إبداعيا بمعنى المفهوم. كيف ننحت المفهوم، كيف نبدع الفلسفة من خلال المفاهيم. غاستون باشلار يذهب في هذا المذهب ويتحدث عن جمالية الكتابة، ويعتبر أن الكتابة في الفلسفة هي التي تضفي على الفكرة قدرة موسيقية. يصف غاستون باشلار الكتابة بأنها أذن مجردة، تماما كالملحنين الذين

0: ينفصلون عن العالم الخارجي ليدونوا موسيقاهم من علامات مجردة، أي النوتات الموسيقية. على صمت الصفحة البيضاء يكتب بشلار: تترتب الأفكار كما لو كانت نوتات موسيقية داخلية خالقة إيقاعا فريدا للفيلسوف، كاشفة عن الحركة الخاصة بفكره. الكتابة الفلسفية لم تتوقف عند حدود كونها إبداعا بالمفهوم، ولا عند حدود كونها لا تختلف عن الموسيقى، بل سنجدها مع ديكارت في كتابه مقال في المنهج، يتحدث عن النص بما هو لوح. قد نستغرب هذا من ديكارت، لكنه صرح بالقول في كتابه مقال في المنهج بما يدي. يقول: لكنني سأكون سعيدا بأن أبين في هذا الخطاب المسارات التي سلكتها، وأن أصور حياتي كما في لوحة حتى يتمكن الجميع من الحكم عليها، وأن أتعلم من الرأي العام الآراء التي ستكون حولها. فقد يكون هذا، يواصل ديكارت قوله، فقد يكون هذا وسيلة جديدة للتعليم سأضيفها إلى الوسائل التي اعتدت استخدامها. النص عند ديكارت يصبح بمثابة لوحة، أو الخطاب الفلسفي عند ديكارت يقدمه في مقاطع المنهج على اعتبار أنه لوحة. غاستون بشلار يقدم الفكر الفلسفي، أو يزاوج بين الفكر الفلسفي والموسيقى. فالفيلسوف كما الملحن يكتب نوتاته على صفحاته لكي تبرز أو تتجلى أو يتجلى النص جماليا، بعيدا عن تلك الاستدلالات الصارمة والبرهنة وتلك الأنساق الشمولية التي سنأتي بعد ذلك على الحديث حولها. ما يمكن إذن أن يفتق قيد طلب الحقيقة المتأصل في الخطاب الفلسفي، والذي يفرض نوعا من الحياد والموضوعية، هو أن تتم الكتابة في الفلسفة بضمير المتكلم. ولنتأمل كتابات مونتان وجابرييل مارسيل، وما للكتابة الذاتية من خصوصية، حيث تساعدنا طرائق الكتابة الفلسفية بضمير المتكلم على فهم تطور تمثيل الذات وتاريخ عمليات تكوين الذات، وهي قضايا معاصرة استكشفها ريكار وفوكو فيما بعد.
1: سي كريم، يعطيك الصحة. لكل حال، في المقدمة دي في التأكيد على أن الكتابة الفلسفية، خصوصية الكتابة الفلسفية، أن الفيلسوف ينظر للكتابة نظرة فنان وصانع المفاهيم، ولكنه صانع المفاهيم بأساليب جمالية. أن الفنان أو الفيلسوف الفنان سيدي، عادة ما ننظر إليه كأنه ذلك الفيلسوف الذي يصنع مقطوعات موسيقية، يرسم على اللوحة، ولكن جمالية الكتابة الفلسفية ترتبط بكون الفيلسوف يكتب بأسلوب فلسفي، ولكن فيه كثافة معينة، ألا وهي الكثافة الجمالية. يعني سؤال بسيط هنا: الجانب الجمالي يخاطب نظام المشاعر والأحاسيس الإنسانية، والكتابة الفلسفية نعلم جيدا أنها تخاطب العقل. كيف ننظر إذن لهذا المراوحة بين الإحساس والعقل؟ كيف يمكن اللغة الفلسفية هنا، وهذه بشكل برقي لأنه سوف نمر عليها في الفقرة الموالية بشكل برقي، أن الفيلسوف يريد مخاطبة المشاعر أم مخاطبة العقل؟ يعني عندما نتحدث عن الجمالي عادة نتحدث عن نظام عن الحساسية والإحساس، فكيف يمكن الكتابة الفلسفية أن تخاطب العقل بأسلوب جمالي ما بين ظفرين يخاطب المشاعر؟
0: حسب رأيي، هذه هناك مرحلة أولى كانت فيها الكتابات الفلسفية كما قلت تقوم على ما يسمى بالمعقولية أو بالعقلانية، كانت كتابات تنتصر إلى العقل، إلى ما هو موضوعي. هذه الكتابات أو هذه الخطابات الفلسفية اليوم معاصرة راهنا ثبت كما يقول جون فرانسوا ليوتار ثبت بطلانها، لأنها والعبارة لبسرار ليوتار لم تؤدي إلا إلى أجوبة مخيبة للأمال. الخطابات المعاصرة من الحداثة إلى ما بعد الحداثة أصبحت تميل إلى استمالة المتلقي. المتلقي اليوم صار متلقي عجول مستعجل. الأسلوب، أسلوب الكتابة له دور كبير في جعل هذا المتلقي لا يبتعد ولا يهجر الفلسفة. ربما الفلاسفة المعاصرون قد تفطنوا لهذه المشكلة. الكتابة الفلسفية مثلا عند فوكو نجدها أو يتحدث عن كتابة فلسفية مرتبطة بالخيال ليس بالعقل، وهذا ما يؤكده فوكو في كتابه أقوال وكتابات في المجلد الثالث. يقول أما في ما يتعلق بمشكلة الخيال فهي مشكلة بالغة الأهمية بالنسبة لي، الكلام لفوكو، فأنا أدرك تماما أنني لم أكتب قط إلا الخيال، ومع ذلك لا أقصد الإيحاء بأنه خالا من الحقيقة. يبدو لي أنه من الممكن جعل الخيال يعمل ضمن إطار الحقيقة واستنباط أثار الحقيقة من خلال الخطاب الخيالي، وضمان أن خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق، وهذا هو المهم في كلام فوكو هنا، يستحضر خطاب الحقيقة يستحضر بل ويخلق شيئا لم يكن موجودا بعد، وبالتالي يضفي طابعا خياليا.
1: هذه الزاوية الأولى حول جمالية الكتابة الفلسفية، ترتبط بنظام الأحاسيس والمشاعر ولكنها تخاطب الجانب الخيالي في الإنسان. الكتابة الفلسفية وأن الأسلوب في الكتابة الفلسفية هو الذي يضفي البعد الجمالي على الكتابة الفلسفية. ننزل اليوم في حصتنا اليوم باش ناخذوا الكتابة الفلسفية الشذرية. في آخر أمر البرنامج اسمه الفنون الوجيزة، نبحث عن الوجيز في الكتابة الفلسفية ونبحث عن الجانب الجمالي في تلك الكتابة القصيرة المكثفة والمحاملة لأبعاد جمالية، وباش نحكوا على الكتابة الشذرية انطلاقا من فقرة صدى الروح.
2: صدى الروح.
1: في فقرة صدى الروح سي كريم، وأنت أستاذ جامعي ولكن أنت تكوينك فلسفي في نفس الوقت، أنت كتاباتك وأبحاثك واهتماماتك مرتبطة بنظرية الفن وبالجماليات، لذلك قيمة حضورك اليوم ترتبط أساسا بكونك لديك نافذة في تفكيرك الفلسفي حول الكتابة الفلسفية، وكذلك لديك نافذة أخرى اهتمامك بالجانب الجمالي. اليوم نحكو على الكتابة الشذرية، جمالية الكتابة الفلسفية في المطلق في العام وفي الخاص الكتابة الشذرية اللي هي اختص بها بعض الفلاسفة لأسباب معينة سوف نبحث فيها، وأهمية الكتابة الشذرية في كونها كتابة قصيرة مكثفة ولكن مشحونة بالمعاني والأفكار، ويخاطب فيها الفيلسوف روح الإنسان وتجربة وجوده الأصيل والحقيقية. ولكن هذه الكتابة الشذرية لديها خصائص ولديها خصوصية يا سيدي فلسفية، والأهم من ذلك أن لديها خصوصية جمالية. خلينا نبدأ بتحديد، ما احنا في الاخر في حضرة الفلسفة، التحديد المفهومي الأولي، ماذا نعني بالكتابة الشذرية؟
0: الكتابة الفلسفية في بعدها الجمالي، نجد أو نطرح أي كتابة فلسفية تستجيب لهذا المطلب الجمالي. هو هذا السؤال يضعنا في نوعا أو ضرب من الكتابة، هي الكتابة الشذرية. الكتابة الشذرية كان هذا الجنس من الكتابة يسمى إبيغرام، أصلها يوناني، وكانت في البداية تكتب كنقوشا على القبور أو المعابد إلى أن تطورت لتصبح جنس أدبي. ما الذي يميز هذا الجنس الأدبي أو هذا النص الأبيغرامي؟ هو أنه نص قصير، تجده نص قصير لكن قصره مكثف، يقوم على الإيجاز واللمعة الفكرية، وينتهي غالبا بمفارقة أو حكمة أو سخرية لاذعة. الكتابة السدرية سي كريم ليست فقط جنسا تعبيريا أو نمطا من الخطاب، بل كذلك ممارسة خاصة للغة في تصورها للذات والعالم والأشياء. هذه الكتابة كانت متداولة لدى الفلاسفة والشعراء من قدامى الإغريق والرومان، أفلاطون، هيرقليتس، أرسطو وغيرهم. الكتابة الشذرية هي تلك الكتابة التي تعبر عن نفسها من خلال كثافتها وانخطافاتها واتساع أفقها الرمزي. في العصر الحديث نجد هذا الميل إلى الكتابة الشذرية، قد اقترن بالعديد من الفلاسفة مثل باسكال، روسو، رونبارت، نيتش، والذين ارتقت كتاباتهم إلى أسلوب تعبير عن التجربة الإنسانية بصورة جديدة، بحلة جديدة، ولكنها تحمل ثورية، تعمل هذه الثورية ثورية الشذرة، ليس فقط فيها جمال بل فيها يمكن ما يسمى بالجمال الثوري، الجمال الذي يقطع مع المسستم، مع النظام، مع النسقي. حيث نجد هذه الكتابة الشذرية، قلنا كتابة ثورية تعمل على تفكيك المواضعات التقليدية وتحطيم أنساق السرديات الكبرى كما يقول جون فرانسوا ليوتار. وهذا الأسلوب في التعبير الجديد بكل ما يحمله من معاني الاختلاف والتعدد واللا اكتمال نجده راسخا في فلسفة ما بعد الحداثة خاصة.
1: احنا تو كاين بدينا نحكوا على بنية الشذرة في حد ذاتها قائمة على اللا اكتمال، الاختلاف، التعدد، وهو نقيض للنسقية، الوحدة، الانسجام المطلق في الخطابات الكلاسيكية الفلسفية بطبيعة الحال. يعني الكتابة الشذرية هي كأنها وجهة نظر، ثورة على ما هو موجود، نقد لماضي فلسفي معين، نقد لنظام أفكار ومقولات كلاسيكية ثابتة مطلقة لا يطالها شك، ولكن بالكتابة الشذرية وكأننا نعبر عن موقف. الفيلسوف يخفي موقف تجاه ما هو نسقي مغلق، ويؤكد على أهمية المفتوح واللا مكتمل، ويؤكد على أهمية أن نكون مختلفا. ناخذ الجانب الجمالي. الجانب الجمالي لهنا في الشذرة الفلسفية الحقيقة، في كتابة الشذرة الفلسفية، الخصوصية الجمالية لكتابة الشذرة الفلسفية.
0: ما هي جمالية التشذير؟ بما تتميز؟ هي تلك الجمالية التي تتميز بما يعرف بالاقتصاد اللغوي والتعبير بالرمز الوامض. هي تلك الجمالية التي تلامس، بل لنقل تباشر تلك التفاصيل الصغيرة ومبادئ الحياة والصور المهمشة متناهية الصغر. ففي مقابل تجانس الانسجام أو ما يسميه ليوتار بالجمل المتراصة المتسلسلة والمتراصفة، تصنع الشذرات أو تصنع الشذرات نصا متشظيا كثيفا مفارقا شفافا متعددا ومفتوحا. هذا النوع من الكتابة نجده في الحقيقة يتماشى مع قارئ صارت اليوم تلقياته سريعة، قارئ عجول ومتلقف لكل ما يدهشه. يغدو إذن هذا الضرب من الكتابة الشذرية مجالا لإنتاج معطيات هذه الحياة بشكل لعبي، وبالتالي هي تصدر عنها رؤية خاصة بها للغة التي تكتبها وتؤلف بها نسيجها التصوري للعالم، من منطلق يحل فيه الغياب محل الحضور، ويحضر المحو بدل الذاكرة، ويتجلى الفراغ عوضا للامتلاء. كل هذا يتم في بنية مفتوحة متحررة من إلزامات البلاغة. الكاتب الشذري أو الفيلسوف الشذري هو الكاتب الذي لا يعترف بوحدة المنظور، وإنما هو ذاك الذي يجعل من هويته التلفظية داخل النص عبورا في المختلف والمتعدد الذي يقطع مع منطق الشمول والتعميم. وهل فلسفة الشذرة غير هذا؟
1: سي كريم، يعني أنت تبحث في العمق وبين لنا أن الفيلسوف ذات الفيلسوف ذات متحررة لا تريد الأغلال والقيود، خارجة عن كل مألوف وبديهي، وذات تنظر إلى الأفق اللا متناهي. لذلك تحث عن اللمعة وبريقة كما يقول أدورنو، بريق الألعاب النارية في السماء، تلمع الشذرة في السماء فينبهر بها المتلقي. هذا الانبهار، انبهار المتلقي بالشذرة، هو انبهار فكري أم انبهار ذاتي فيه من الحساسية ما يجعل المتلقي يرتفع مع الفيلسوف إلى عالم الأفكار في مستوى أول دون وعي، ثم يكتشف أنه أمام كتابة فلسفية تعبر عن تجربة وجوده الحقيقي. يعني اللمعة اللي كنت تحكي فيها واللي تخلي الإنسان بلا ذاكرة تنظر إلى الأمام إلى الأفق البعيد، وذلك الضوء الذي يلمع من خلال كتابة شذرية متميزة ترتفع بالمتلقي فتجعل منه شريكا في عملية تمثل أفكار الفيلسوف. قوة أن الفيلسوف لم يعد في برجه العاجي وإنما أصبح محايثا لتجربة وجود المتلقي، تلك قيمة الكتابة الشذرية. كنت تمشينا في العمق تحكينا على الخصائص الكتابة الشذرية اللي فيها أساليب معينة إبداعية تخليها تلمع في عالم السماء، سماء الفلسفة، ويرتقي بها المتلقي، يرتقي من عالم التحول والألم والخضوع إلى عالم الفلسفة الرحب، عالم الحرية الحقيقية.
0: الفيلسوف اليوم أصبح مشدودا إلى الأرض، أصبح محايثا للواقع للحياة اليومية. المتلقي ارتقى إلى ما أراده الفيلسوف، لم يعد المتلقي ذاك المتلقي الساذج الذي يتلقى ويحاول أن يفهم ويجتهد كي يفهم ما كان يكتب من خطابات فلسفية سابقا، ما كان يرهقه من خطابات شمولية صلدة. اليوم أصبحت الخطابات الفلسفية تتميز بهذا الاستفزاز، نجد نصوصا مستفزة مجنونة وفي نفس الوقت ذكية وقوية ومتمردة على التفكير البرهاني وعما ظنت تقاليد العقل أنه قد أطرته جيدا. الشذرة ضد النسقية تجمع بين تعقل الفلسفة وجنون الشعر لتتراوح بين الصحوة والهذيان ونفاذ الفكرة وانفلات التعبير وتمرد المواضيع، وبين الاقتصاد في استعمال اللغة والترف في إمكانات التأويل. الشذرة لم يتم ترسيمها في الزمن المعاصر إلا مع بروز المنجز الفلسفي لنيتش.
1: هيل.
0: وهذه
1: ونيتش، يعني كتابات نيتش الشذرية، نمشوا يعني كأنك نزلت بنا إلى نموذج فلسفي في تاريخ الفلسفة كان منعرجا في كتابات الفلسفية، كتابات نيتشوية، منعرج من جهة كونها تبحث في الإنسان بوجه مغاير بأسلوب مغاير، تبحث في ألم الإنسان، في بشاعة الواقع، في قبح الواقع، وفي نفس الوقت تفكر مع الإنسان وترتقي به إلى عوالم الإنسان الأصيل. كيف يمكن لنا أن ننظر إلى جمالية الكتابة الشذرية من زاوية نظر النيتشوية؟ تفضل.
0: سؤال هذا سي كريم سأجيب عليه من خلال كتاب ميلاد التراجيديا لنيتش. سيستغرب المستمع عندما يسمع هذا العنوان، لأن هذا الكتاب هو الكتاب غير الشذري لنيتش، ويتحدث عنه نيتش، يتحدث عن كتابة غير الشذرية، يتحدث عما كتب من غير الشذري. يقول مقيما هذا العمل، نيتش يقيم
1: ميلاد
0: غير الشذري في بداية التراجيديا، أعيد وأكرر بأنه الآن يبدو لي كتابا لا يحتمل. كتابته رديئة ثقيلة، فهو كتاب متشعب خيالي متخنث في ذوقه. هذا نيتش يحكم أو يقيم عمله أو كتابه ميلاد التراجيديا غير الشذري. أنا بديت بالمقلوب
1: بالخلف.
0: إذن ثم تقيمة للشذرة عند نيتش إذا كان تحدث عن ميلاد التراجيديا هذا الكتاب غير الشذري بهذه الطريقة. نحن نود أن نعرف قيمة الشذرة عنده، أو ما هي الشذرة لدى نيتش. الشذرة لدى نيتش تتأتى من فرادة معاركه، ومن تميز مقارباته، ومن رفض النسق. فبهكذا رفض يكون نيتش قد غير في العمق طريقة التفلسف. بماذا؟ بأن يلغم الأنساق المقبولة عموما، وأن يفتح الثغرات لكي يغامر في المجهول. إن فيلسوف الشذرة عند نيتش هو فيلسوف المستقبل، هذا الفيلسوف الذي سيصير تجريبيا كما يقول نيتش، حرا في الذهاب في مختلف الاتجاهات التي يمكن أن تتعارض عند اللزوم. الشذرة ما هي جماليتها؟ جمالية الشذرة في كتابات نيتش كونها لمحة، كما قلت سيادتك،
1: لمعة
0: أو ومضة أو قبصة، وقد تكون مكتملة أو تحتاج من يكملها. بسعتها الدلالية تفيض عن حجمها وتتجاوز إمكاناتها في رغبتها لقلب المفاهيم والثأر من مذاهب فلسفية أو دينية، فنجدها تعبر عن نفسها شعرا أو حكاية أو قصة صغيرة.
1: به سكرين الجمالية اللي هنا هو في الأسلوب، شعري أدبي قصصي في نفس الوقت مشحونة بالمعاني. الأساليب اللي هنا كانت بشكل برقي تحكيها لنا الأساليب، وتعطينا مقتطفات من كتابات نيتش تتعلق بالشذرة، وانت تحكي على الأساليب التي اعتمدها نيتش في كتاباته الشذرية. أنت قلت قبلك فيها اللامعي، يعني كي نحكي على الاستعارة.
0: هناك في العديد من كتابات نيتش نجدها تعتمد على هذا، على هذه أو الأسلوب الشذري. نجد الشذرة تتكرر في أكثر من موضع في العلم المرح، ونجدها في هكذا تكلم زرادشت، والتي تكثر أيضا هذه الشجرة واستعمالها من قبل نيتش في إنسان مفرط في إنسانيته. نيتش يتحدث عن أسلوبه، عن هذا الأسلوب الشذري. ماذا يقول؟ إن أسلوبي ضرب من الرقص، إنه يهزأ بكل التناقضات ويتخطاها بقفزة ويسخر. نيتش لا يريد النظام، نيتش يخلق ما يسمى بالفوضى، ليس بمعناها السالب أو الفوضى بمعناها السلبي. يخلق الفوضى بمعناها الخلاق، الفوضى التي تدفعنا باتجاه أن نؤسس للما ليس بعد، أن نفكر فيما يمكن أن يحدث، فيما يمكن أن يطرأ. نيتش على ذلك يقول أن أو الكتابة الشذرية عند نيتش هي كتابة مستقبلية،
1: عالم الممكن،
0: عالم الممكن، عالم ما ليس هذا، عالم ما.
1: نخرج من الآن هنا نحو عالم المستقبل. هنا سي كريم يعني نختم بالكتابة جمالية الكتابة الفلسفية في الشذرة عند نيتش. يعني الكتابة جمالية الكتابة مرتبطة بكونها حاملة لفوضى، ولكن فوضى محكومة بأفكار وأهداف تخرج من الموجود نحو الممكن، تعكس نظرة الفيلسوف لواقع مكبل نحو واقع يطلب واقع الحرية والتحرر. يعني الكتابة الشذرية الإبداعية اللي فيها يعتمد على الاستعارة والأساليب الشعرية وكذا لمخاطبة الجانب الحسي في الإنسان، ولكن الجانب العقلي كذلك. هذه خصية الكتابة النيتشاوية، وهي في نفس الوقت كتابة نقدية تنقد ما هو موجود، يعني يجمع ما بين الفكر الفلسفي النقدي والذي يحطم ويعيد البناء والفكر والأسلوب الجمالي. أعطينا المراوحة بين النقدي والجمالي في الكتابة النيتشاوية.
0: بالنسبة لهذا المراوحة بين أو كيف يمكن أن تكون الكتابة الشذرية ناقدة لواقع قائم، وكيف يمكن أن نمرر هذا النقد، كيف يمكن أن نتلقى
1: نعبر عن النقد
0: أو نعبر عن هذا النقد، أو كيف يمكن نحن كمتلقين أن نقبل هذا النقد. النقد الذي يمكن أن يتقبله المتلقي لا يمكن أن يكون إلا إذا لامس وجع، إلا إذا لامس ألما، إلا إذا احتكت الكتابة بما يعيشه الإنسان في حياته اليومية، في واقعه اليومي. ربما هذا ما تفطن إليه نيتش، ربما هذا ما جعل نيتش يكتب أن لديه ريبة من كل النظاميين، ويقول أحرص على الابتعاد عن طريقهم. إرادة النظام، يقول نيتش في غسق الأوثان، نقص في الاستقامة. والتفكير الفلسفي ينبغي أن يتعلم كيف يرقص. حسب رأيي لا يمكن لأي مفكر أو أي كاتب أن يلامس هذا الواقع ملامسة نقدية، وأن يقارب هذا الواقع، هذه الحياة التي نحياها، مقاربة فيها مس أو فيها قرب شديد من المتلقي. إذا لم يكن هذا الكاتب أو هذا المفكر هو في حد ذاته يلامس ومشدود إلى هذا الواقع، محايد إلى هذا الواقع. اليوم لم يعد ثمة مفكرون أو مفكرين متعالين كما قلت سيادتك قبيلة في برجهم العاجي، لأن الضرورة
1: التاريخية،
0: الضرورة الواقعية، الضرورة الحياتية تقتضي أن يكون هذا المفكر أو هذا الكاتب ملتزما بقضايا عصره.
1: يعني هنا كان ذات الفيلسوف وهي تكتب بألم أو تكتب بسخرية، هي في حقيقة الأمر تعبر عن ذات الإنسان الذي يعيش الألم الحقيقي. هذا شمعت المحايثة اللي تحكي فيها أنت، أنه الفيلسوف هو محايث لتجربة الوجود الإنساني، قريب من الإنسان، وعندما اقترب من الإنسان اكتشف أن الإنسان يعيش ألما كبيرا، والألم هنا لديه الكثير من المبررات السياسية والاجتماعية وكل ما يتعلق بصراع الإنسان مع الإنسان. إذن الفيلسوف عندما يكتب بأسلوبه هذا النقي والجمالي، هو يكتب بأسلوب قصد تحرير الإنسان أو الإنساني في الإنسان، وتحرير الإنسان بمعنى أنه يخرج به من هذا الواقع المحكوم بالسلاسل والأغلال إلى واقع الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة. فالإنسان الأرقى بالمنطق النيتشاوي للكلمة قد لا نجده الموجود اليوم، وإنما هو إنسان مستقبلي في العالم الممكن.
0: هذا الفيلسوف أو هذا المفكر الذي نتحدث عنه في علاقة بواقعنا، في علاقة بيومنا، لا يمكن أن يقترب من هذا الواقع إلا إذا كان حيا. ليه؟ ما معنى أن يكون المفكر أو الكاتب أو الفيلسوف حي؟ يجيبنا هنا نعود إلى نيتس لنجد الإجابة متوفرة لديه. نيتس يرفض موت المؤلف أو الفيلسوف داخل نصه وفلسفته، لأن التفلسف لا يمكن أن يقارب الحياة والعالم من منظور حيادي. نيتش هو من الفلاسفة الذين أغرقت جل كتاباتهم بالتفاصيل التي عاشوها في حياتهم بعقولهم وبأجسادهم. هذا ما يفترضه وهذا ما يفترض من أي كاتب اليوم أو أي مفكر أو أي فيلسوف، أن ينخرط داخل نصه بما بكل ما يمكن أن يلتزم به تجاه عالمه، تجاه واقعه الذي يعيشه، حتى تصل الكلمة وحتى نتلقى كمتلقين نتلقى أو نتلقف المعنى الذي نريد والذي يكون قاعدة للتأسيس إلى ما يجب أن يكون. شكرا.
1: سكريم يعطيك الصحة. على كل حال، الفيلسوف في كتابته الشذرية وجمالية كتاب الشذرية في أن الفيلسوف يريد أن يواجه الموت ويريد أن يعبر عن نظامه الحيوي، وغريزة البقاء هي غريزة إنسانية ورغبة إنسانية، وكأنه يريد أن يقول أن الإنسان لا زال حاضرا بتفاصيل حياته وبذنبه وجزئي في تلك الحياة. إذن نيتش يريد أن يعبر عن إرادة الحياة الحقيقية، إرادة الخلود الإنساني، وهو أمر مشروع. وشرعية الكتابة هنا الجمالية في نصوص نيتش تثبت أنه يواجه دائما فكرة الموت، وهذا موضوع كبير حصيله فكرة الموت في كتابات نيتش. نمر أصدقائي ونحن نتحدث عن جمالية كتابة الفلسفية الشذرة نموذجا، نمر إلى فقرة أيقونات. سكريم، وأنت أستاذ جامعي وتعلم جيدا أنك إنسان محلي، أنك كاتب وأنك باحث وأنك جامعي محلي، والمحلية هنا بمنطق أنك تعيش في فضاء فكري في إنتاجات وإبداعات وكتابات محلية. خلينا نشوف احنا في كتاباتنا المحلية من للفلاسفة لمن يفكر بشكل فلسفي في الفضاء الثقافي والفلسفي والمعرفي التونسي، من هم من الكتاب من قدموا لنا أساليب من كتابات لها أساليب وجمالية متميزة؟
0: شوف يا كريم، بالنسبة للكتابة المحلية وما يمكن أن يتوفر فيها من أبعاد جمالية
1: اللي هو فيها الحقيقة الشعر والأدب كما قلنا قبل،
0: الحقيقة كتابنا مفكرين لم يختلفوا عن الفلاسفة الذين درسوا عنهم. فجل الفلاسفة التي تميزت كتاباتهم بهذا البعد الجمالي كان لهم علاقة بالفن، كان لهم علاقة بالموسيقى، كان لهم علاقة بالشعر. في أدورنو، نيتش، ليوتار، فمثلا كانت لهم علاقة شديدة وعميقة بالفنون في مختلف أجناسها،
1: فيلسوف فنان وفنان فيلسوف،
0: وهذا يؤثر هذه العلاقة بالفن تؤثر على الكتاب. نأخذ مثال تونس مفكرين، نأخذ مثال الأستاذ الجليل فتحي المسكين. من أجمل ما تقرأ في كتاباتنا الفلسفية التونسية هو أن تقرأ للأستاذ فتحي المسكيني. فتحي المسكيني يكتب الشعر، فتحي المسكيني تطلع كبير على الموسوعة الأدبية العربية، ولعل كل هذا كان له تأثير على أن يصدر لنا مثل هذه الكتابات التي نكون مشدودين إليها أشد انشداد وأبلغ انشداد. نأخذ مثال الأستاذ خليل قويعة. خليل قويعة يكتب نصوص جميلة، نجده في ذات الوقت يرسم. ربما يكون هناك علاقة بين الرسم والكتابة، وأكيد أن ثمة علاقة بين الرسم والكتابة ليصدر أو لنقرأ نصوص جميلة بقلم خليل قويعة. أتذكر أيضا زميل وأستاذ صديق هو الأستاذ سالم العيادي. سلم العيادي أستاذ جامعي يدرس في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، يكتب عن الفارابي وعن الفلسفة الإسلامية. نجده موسيقي سلم العيادي، يعزف على آلة العود. هناك دائما ما حسب رأيي كل علاقة، كل من له علاقة بالفن في مختلف أجناس موسيقى شعر أدب رواية نجد كتاباتهم متميزة، كتابات ذات بعد جمالي. أذكر أيضا مدام الأستاذة أم الزين بن شيخة. أم الزين بن شيخة الكل يعلم أنها متعددة، هي أستاذة متعددة، تجدها تكتب الشعر وتكتب الرواية وتكتب الفلسفة، ولعل ذلك ما هذا الزخم ما جعل كتاباتها أيضا تتميز بصبغة جمالية.
1: هذا هو سيدي. صحة لكل حال سي كريم، يعطيك الصحة للمقاربة، المقاربة بين الكتابة الفلسفية والأساليب الجمالية، وفي نفس الوقت نأكد بأنه عندما تقترب روح الفنان من روح الإنسان فإن الإبداعات تصبح ممارسة تعبر عن الحقيقة بوجه مغاير، ولكن تعبر عنها في سياق حقل كبير يلتقي فيه المفهوم مع الجميل، ويلتقي فيه المفهوم مع الرائع، ويلتقي فيه المفهوم مع الألم والقبح. ثنائيات كبيرة تناولها الفلاسفة، ولكن كذلك عاشها الفلاسفة في كتاباتهم الفلسفية على اختلاف أساليبهم وعلى رؤيتهم الفلسفية. شكرا سي كريم بالقاضي، وأنت أستاذ جامعي ورئيس قسم بالمعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد جامعة القيروان. في نهاية الحصة اخترنا دائما اختيار المرضية، دائما ما يختار الضيف أغنية الحصة، ولكن أنت اليوم فوضتني أنا باش نختار أغنية جتام للارا فابيان. للقاء أصدقائي،
0: شكرا
1: مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة.
0: شكرا سي كريم على هذه الدعوة التي نرجو أن تكون مناسبة ممتعة للمستمع، ونرجو أن نكون قد قدمنا فيها ما يفيد وما ينفع. شكرا لك.
1: إلى اللقاء أصدقائي.
0: عاشك.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. لحد 26 جويلية الموعد بش يكون مع عرض صدى الأطلس لعطي المعاوي.

هذا الأطلس عرض يواصل به عطاي المعاوي ثلاثية موسيقية بدأها قبل بسنوات وبمشاركة أصوات مزينة مع كل من دالي شبيل، حاتم اللجمي وروضة عبد الله. لكن المرة هذه بشيخ الجمهور في رحلة بين الإحساس، الذكريات وصوت الكمانجة اللي يلتقي بإيقاعات عصرية. السهرية باش تكون مختلفة على كل العروض، فيها برشا عمق وإبداع وموجه لكل واحد يحب يعيش الموسيقى بطريقة استثنائية. لحد 26 جويلية في مسرح الحمامات، عشاق الموسيقى اللي تحكي أكثر من اللي تغني ما تفلتوش الموعد مع عرض سدى الأطلس لعطاي المعاوي. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. تتواصل التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام بولاية الكاف بكل من جبل الطويلة وجبل تكرونة، تسبب في خسائر بمئات الهكتارات من الغطائين النباتي والغابي، وذلك وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. هذا ودعا المقدم خليل المشري المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية والإبلاغ الفوري عن أي حريق يتم التفطن إليه، بما يساهم في الحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابية. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن أنه سيتم تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشراب بداية من الساعة 9 ليلا على مناطق سيدي معمر وحي الناظور ووادي الغار وودن حلة التابعة لإقليم نابل الحمامات. وأوضحت الشركة في بلاغها أن هذا الإجراء يندرج في إطار أشغال ضرورية ومستعجلة لتدعيم قدرة ضخ المياه بمحطة سيدي معمر نحو خزان الحمامات العليا. تتواصل موجة الحر خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك وفق بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي. ختاماً، وفي الشرق الأوسط، نقل التلفزيون الإيراني عن مصدر عسكري مطلع أن الجيش الأمريكي نفذ هجوماً على ناقلة قادمة من بحر عمان ظناً أنها تنقل غازاً إيرانياً. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تدرس خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية أو تدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق. تصريحات تزامنت مع وصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آلية لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا ليالي تونس. معكم في قيادة الرحلة محمد الغول نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس، اللي هي الليلة من الليالي اللي عندها طبع تاريخي، خاصة كي نحكيه على أسماء كبيرة تعتلي مسرح من مسارح تونس العريقة، هو مسرح ومهرجان الحمامات الدولي. الليلة على ركح مسرح الحمامات الدولي مارسيل خليفة، باش تكون عندنا مواكبة وتغطية، وباش يكون زميل حبيب شغام على عين المكان، لأنه طلبته الحقيقة قصة صداقة وعلاقة لها تاريخ، واليوم حبينا نستثمروا الفرصة هذه، وباش يكون صوت مارسيل خليفة قبل ما يغني باش يحكي على موجة الإذاعة الوطنية. سينو عندنا مجموعة من الفقرات من هذا اللقاء، عندنا بطبيعة نحكيه على نقل مباشر للفنانة مروة ناجي في إطار الدورة 50 لمهرجان دقة الدولي، فقرات تؤثر هذا اللقاء، فقرة أهلا وسهلا أعداد زميلتنا انتصار المانع، فقرة وجه لوجه الليلة باش تكون بإمضاء العازف الفلسطيني فرج ناجي في حوار مع زميلتنا كريمة وسلاتي، بورتري مروة ناجي من إعداد انتصار المانع، ومجموعة من الفقرات طبعا اللحظات الحية، ملك اليزيد، ملك اليزيد بعد قليل زاد باش تكون بحذاني. نعم، فريق كامل ومتكامل في تأثيث لقاء ليالي تونس على موجة الإذاعة الوطنية.

0: طلوا حبايبنا، طلوا للكبير وديع الصافي. وما دمنا ما زلنا مع العمالقه باش نحكيو اليوم على تجربه الحقيقه، نقولوا ليس كل من يعتلي المسرح يغني، فهناك من يصعد اليه ليكتب جزء من ذاكره الشعوب. ضيفنا اليوم مش مجرد فنان، هو صوت حمل القصيده الى الناس وجعل من الموسيقى لغه للحريه ومن العود وطن متنقل من الاغنيه. شويه خير باش نسمعوا حبيب جغام على عين المكان، رفقه اسم كبير هو مارسيل خليفة. هو اليوم عنده عرض يحمل عنوان في البالي أغنية في إطار مهرجان الحمامات الدولي في الذكرى 60 وذكرى تعيش، وذكرى تعيش بالموسيقى. ومنذ عقود ارتبط اسم مارسيل خليفة بالشعر الكبير، خصوصا بقصائد محمود درويش. مش نخلي زميلتي انتصار المانع تقدم لنا فقرة أهلا وسهلا بورتري خاص بمارسيل خليفة.
1: أهلا وسهلا.
2: كنا صغيرين والأشجار عالية، وكنت أجمل من أمي ومن بلدي. من أين جاء وكرم اللوز سيجه أهلي وأهلك بالأشواك والكبد؟ في البال أغنية يا أخت عن بلدي نام لأكتبها. رأيت جسمك محمولا على الزرد وكان يرشح ألوانا، فقلت لهم جسمي هناك فسدوا ساحة البلد.
3: وتبقى في البال أغاني خالدة ما نحب نسمعها كان بصوت الفنان مارسيل خليفة المنتصب القامة والمرفوع الهامة.

0: على ركح مهرجان الحمامات الدولي، وفي سهرة 24 جويلية ستتحول القصيد لموسيقى تملأ الفضاء بالحياة والسعادة والجمال. فمارسيل خليفة يربط الشعر بالحرية وبالفردوس الضائع، وهو اللي غنى المحمود درويش الشاعر اللي كان مصاب بمرض الحب، فحول جرائم الواقع والحياة لانتصارات في قصائده. مارسيل خليفة مؤلف موسيقي، مغني وعازف عود، وهو من أهم الفنانين العرب الملتزمين بالقضية الفلسطينية، فرفقته في أغانيه. تم طبع أول استوانة ليه في باريس في أوت 1976، وفيها أربع قصائد المحمود درويش وقصيدة جفرة للشاعر عز الدين المناصرة.
1: لجفرة سأغني، سأغني لجفرة سأغني، ولجفرة سأغني، ولجفرة سأغني، سأغني لجفرة سأغني.
0: في أواخر السبعينات والثمانينات لحن مارسيل خليفة قصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش، واللي تمتزج فيها صورة المرأة الحبيبة بالأرض والوطن والأم، فكانت ريتا والبندقية ووعود من العاصفة وجواز سفر وأمي. تحولت الأغاني هذه الشعارات ترددها الشعوب العربية. ومن 1990 بدأ مارسيل خليفة يلحن من غير غناء، فجت مثلا معزوفة جدل، ولحن موسيقى تصويرية في العديد من مسرحيات عبد الحليم كاراكلا، ومن الدورة 17 المهرجان قرطاج، وتحديدا نهار 20 جويلية 1980 يتمتع الفنان مارسيل خليفة بعلاقة تاريخية مع الجمهور التونسي، مش في المهرجانات الكبرى فقط وإنما في أغلب الولايات والتظاهرات الثقافية. فهو اللي لبي بكل حب الدعوات اللي تتوجه له، لأنه يعتبر الجمهور التونسي هو داعم أساسي لمشروعه الفني.

0: أهلا وسهلا.
1: الله ينجينا من الآب.

0: الله ينجينا من الآن.
1: معنا أحلى بدايه الحكايه
2: ومحلاها حكايه
1: محلاها محبه
2: محلاها عشره. اذاعه الجمهوريه التونسيه. مستمعين الاعزاء، يرفع الى حضراتكم فيما يلي اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أما رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم تحياتي يا
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: شعرها بيطير على خد حرير. الفنان رامي عياش يشوق جمهوره في الفترة هذه بجديد عذبيني. هذا هو جديد رامي عياش، احنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية نحتفي ونحتفل مع الفنان رامي عياش بجديده عذبيني، بنوستالجيا السبعينات وعيد رسم أبعاد الفن البصري والموسيقي. رامي عياش يختفي الأنظار برؤية سبعينية في أغنية جديدة عذبيني، نسمعوها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في انتظار تفاصيل الأغنية وتجربته الموسيقية. وما ننساوش الفنان رامي عياش باش يكون حاضر على ركح مهرجان بنزرت الدولي نهار 4 أوت. يلا نسمعوا على موجات الإذاعة الوطنية رامي عياش.
1: مرحبا، أنا رامي عياش، اسمعوا أغنيتي الجديدة عذبيني على الإذاعة التونسية.

0: ليالي تونس.
1: وجه لوجه.
2: فرج سليمان، أهلا وسهلا، مرحب بيك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وفي الحمامات. الجمهور اليوم عاش معاك وتفاعل كثيرا مع كل ما قدمته الليلة. نحب نسأل على أول شعور رافقك وأنت تغادر الركح.
3: ما كانش بدي أروح أنا، بس حسيت أنه طول، يعني أن العرض كان طويل، بس بعدين فهمنا أنه لا، الناس كان بدها بعد أكتر، وكنت مبسوط كثير لأنه شايف الناس قديش عن جد تفاعلت مع المواد. وهذا زي ما حكيت الليلة كان أول حفل لنا السنة بالجولة تاعتنا، ففي كتير مواد تجربت لأول مرة بتوزيع جديد، ومبسوط أنه كل شيء مرق، يعني كل شيء كان تمام.
2: يعني جمهور الحمامات خليته يعيش معاك حاجات لأول مرة، وذيك علاش كان متفاعل بشكل إيجابي.
3: مظبوط، آه، وهذا إنجاز، لأنه فهمنا أنه جمهور الحمامات جمهور خاص مميز وسميع ومبلش يعني أي حاجة، فإنه نجح العرض هذا بفرح كتير.
2: في الحفل تعدينا بين الجديد والقديم، كما قلت أنت فما جديد وفما القديم. أنت طيلة العرض كنت تبحث على حاجة متكاملة، حكاية، وإلا مجرد مرور من أغنية إلى أغنية أو من قطعة إلى قطعة؟
3: لا، هو ما كان في حكاية واحدة لكل الأغاني، في بناء للعرض بالآخر.
2: البناء. في بناء. كيف بنيت العرض؟ كيفاش؟
3: إنه بحاول أول شيء أختار من كل الألبومات، لأنه يعني كل حدا بحب عمل شكل، وبنختار الأعمال الناس عن جد بتحبها كتير من كل ألبوم، في يعني 3-4 ألبومات والأغاني الجديدة، ومنحاول إنه نضل مسكين الجمهور قديش ممكن وقت، يعني
2: هذا هو، أنك تحاول تمسك الجمهور. هذا يتغير من بلد إلى بلد، يعني شكون اللي يخلي الجمهور ممسوك بنفس الطريقة أو يختلف حسب رأيك؟
3: بحس إنه لا، الجمهور بتونس وببيروت وبحيفا نفس الجمهور، يعني مش عن جد البرنامج بيختلف، لا.
2: وهذا اللي خليني ممكن نسأل السؤال الموالي، لأنه مثلا في الأغاني متاعك وخاصة أغنية لشارع يافا وعرض زواج فيهم التفاصيل متاع اليومي اللي وصل للجمهور بطريقة أوسع. يعني السؤال الآن، كيف تصنع من اليوم موسيقى تحمل كل هذا البعد الإنساني؟ كيفاش نجحت باش تخليت الناس الكل يتشاركوا في هذه الجزئيات ويهتمون بهذه التفاصيل؟
3: بفكر أنه اليوم بتشابه كثير بيناتنا، اليوم تاعي زي اليوم تاعك بالآخر، فهذا اللي بيخلي الناس يعني تحب وتسمع الناس بتونس، الناس في مصر، في بيروت، في كل البلاد العربية. بالآخر إحنا اليوم نفس، يعني نفس اليوم بكل هاي المحلات.
2: عن جد هو نفس اليوم متاعنا
3: تقريبا، يعني تقريبا معظم أيام السنة، تعال نقول.
2: إذا طلبت منك أنك تختار أغنية واحدة من سهرة الليلة اللي تختصر المرحلة الحالية اللي تعيشها أنت كفنان، أي أغنية تختار بمنطق الآن وهنا؟ ما الذي يعبر عنك أكثر؟
3: أنا ميال للإنسترومنتال أصلاً، إذا بدي أختار راح أختار من حتى مش قادر أختار بين الإنسترومنت. إنه
2: ما وجدتش الآن ما يعبر عنك موسيقياً؟ ما زلت في مرحلة البحث؟
3: لا، كل هذا اللي قدمته اليوم بيعبر عني، بس فيش اختيار لوحدة، يعني كثير صعب، بحبهم كلهم، يعني
2: كلهم يعبروا عنك في النهاية.
3: كلهم زي بعض.
2: آخر سؤال خاص بالحمامات وبسهرة الليلة، وانت قلت أن الجمهور ذواق وحسيت ذلك، هو منصت ومحب للمشاريع الموسيقية المختلفة، عرض الليلة هل أضاف لك شيئا فرج سليمان؟
3: هي بس أنه تجربت المواد الجديدة بعرض الليلة ونجحت، فهذا عملنا كتير منيح، ومن إسا يعني بنقدر نروح نعزفهم بعمان وببيروت بكل ثقة، يعني
2: جربت في الجمهور التونسي.
3: خلص جربنا عندكم، إذا زبطت زبطت، إذا ما زبطت نغير البرنامج، يعني بس بما أنه زبطت خلص شغالين على نفس البرنامج.
2: شكرا.
3: شكرا لك.
1: وجه لوجه.

0: مارسيل خليفة في البالي أغنية وهو عنوان عرض اليوم يتقدم على ركح مهرجان الحمامات الدولي في ستينيتو في شعار وفي إطار شعار ذكرى تعيش اليوم يعود إلى تونس البلد اللي احتضن صوته مرارا ليجدد اللقاء مع جمهور طالما ردد معه الأغنيات التي صنعت ذاكرة عربية مشتركة من خلال عرضه في البالي أغنية ضمن الدورة 60 من مهرجان حمامات الدولي في أمسية ينتظرها عشاق الفن الأصيل بكل شغف كما ينتظرها زميلنا الحبيب شغامة العين المكان اللي هو معانا ونقلت منذ بداية هذا اللقاء اللي هو صديق ورفيق دربه ما نجمش يكون حبيب شغامة مش موجود في حفلة مارسيل خليفة. أهلا وسهلا بك حبيب، مساء الخير.
1: أهلا نادرة، تحية من مسرح الحمامات اللي يحتضن كما أشرت أنت بعد قليل حفل الفنان مارسيل خليفة، وكما قلت كذلك نادرا ومارسيل خليفة علاقته كبيرة بالجمهور التونسي منذ بداية الثمانينات، كنت معاه في الكواليس يتذكر برشا عروض، سألته قلت له أنت مثلا غنيت في دقة؟ قال لي أنا غنيت في البرمة، أنا غنى في كامل المسارح في كامل يعني أغلب المهرجانات التونسية من قرطاج، الحمامات، بنزرت، صفاقس، باجة، سوسة، المستير، صفاقس، توزر، دوز. كما تعرف نادر كان في 24 أكتوبر الماضي في دوز، ثم جاء عمل الحفل في بن عروس بالتعاون مع الأوركستر السيمفوني، حيث علاقة مارسيل مش باش نقول حاجة جديدة، علاقة كبيرة وطيدة، محبة خاصة للجمهور التونسي.
0: نعم.
1: من مارسيل خليفة، وديما يحب يجي يغني في تونس.
0: حبيب طلبتك بيه علاقة صديقة، نعرفك وحتى في كل ما تصير ندوة صحفية يقترحوا فيها، خاصة كي نحكيه على مهرجان قرطاج في ستينيتو وإلا في أي دورة من دوراته، ديما نحسك تتفكر مارسيل خليفة، ديما تبحث عليه، تقول ما برمجوش في دورة كبيرة من مهرجاناتنا التونسية.
1: نادرة، لأنه أول مرة أنا تفرجت في مارسيل خليفة في سوسة عام 1981، من وقتها تودت العلاقة معه. حتى قبل لما كنت تلميذ كنت نسمع مارسيل خليفة والهادي قلي والبحث الموسيقي والشيخ إمام ومصطفى الكرد وبرشا فرق
0: الأغنية الملتزمة والفرق الملتزمة
1: وفرقة العاشقين الفلسطينية والطريق الحر، يعني برشا حتى على مستوى الأغاني الشرقية والمصرية اللي تمشي في هذا الاتجاه مع عبد الحليم حافظ.
0: وكيفاش تقيم تجربته حبيب؟ كيفاش تقيم تجربة مارسيل؟
1: نرجع للسؤال، نحب نقدم الجمهور هذا المتفرج اللي أكيد يحب مارسيل خليفة. أنت اسمك؟
2: رمزي شرف الدين، أنا جيت من سوسة، هذا العرض الثالث ليا متفرج في مارسيل خليفة، شفته في كرداج قبل، شفته في حمامات، وهذه إن شاء الله تكون حمامات للمرة الثانية، ريبرتوار جديد ان شاء الله، زاد شوي غنيات
1: بين القديم والجديد.
2: صح، غنيات سمعتهم عرفني عليهم الوالد، غنيات تعرفت عليهم وحدي، ان شاء الله يكون هذايا تواصل يعني للفن نتاعو، وان شاء الله ديما تكون ربط بين القديم والجديد.
1: قداش عمرك انت؟
2: انا 29 عام.
1: اي صغير، معناها والدك هو اللي غرمك.
2: صح، انا الوالد كان عنده الاستوانات كيف ما كنت تقول نتاع شيخ إمام وعماد نجم ومارسيل خليفة،
1: فؤاد نجم
2: صح، ومارسيل خليفة، يعني اكتشفته اترافير الاستوانات، وتوا يعني صح بالانترنت وكل، ثم تكتشف موسيقى أخرى، وزيدا كي تحضر له معناها تفهم معلش يعني الموسيقى هذيك كانت تمس برشا عباد وكبروا عليها الأجيال الماضية، وزيدا تحكي نفس الصورة للأجيال الحاضر، يعني موسيقى متاعه انتمبوريل، يعني بلابل في الوقت قبل وتوى، ومتأكد هذا في
1: يعطيك الصحة. شكرا للسهرة.
0: يعطي الصحة محليهم كلمات، وقداش مهم الأجيال زادة جديدة إنها تتصالح مع الأجيال اللي فاتها ويتوارثوا.
1: كريمة
0: وصلتي؟
2: مباشر.
1: اي مع نادرة نادرة فيها
0: كريمة وسليت
1: تصول وتجول.
0: معناها احنا الاسرة معناها مع بعضنا في استوديو في الحمامات.
3: نادرة اهلا وسهلا بكم. انا ندور كالعادة في ناخذ في فكرة على الجمهور وكل. يا اخي بيان سور حبيب الجغام
0: القناص حبيب الجغام
3: الحاضر منذ المساء وحضر على التمارين والبروفة باعتبار انه مارسيل خليفة يعني علاقته بحبيب تتجاوز علاقة مذيع او صحفي فنان, هي علاقة صديقة متينة جدا جدا جدا وتعود لأكثر من عقدين
0: 1981
3: من عام 81 وعنده برسة توارخ راهو فيهم اللي تعدى في المباشر فيهم اللي ما يتعديش. أو معك حبيب
0: هذه كريمة
3: يعيشك
0: كريمة.
1: العرض متاع غدوة شنو؟
3: العرض متاع غدوة 25 جويلية باش يكون شكري بوزيان
0: عيد الجمهورية
3: اللي باش يقدم هو العرض اسمه غنيتي. دونك اكيد رحله في الاغاني اللي قدمها شكري بوزيان طيله مسيرته واللي الحمامات باش تحتفي به كاحسن ما يكون. شكري بوزيان.
1: شكرا
0: شكرا كريمه, كريمة. شكرا حبيب جغام. نحب نوصل معاك كيفاش انا متاكده نوعيه الحضور والجمهور باش يكون نوعي ماهوش للاكتشاف, هو جمهور جاي خصيصا لمارسيل خاطر ساعات عرض
1: نادرا نقول لك اللي تقريب نسبه 90% من الجمهور نساء فتيات. وهذه حاجه غريبه في المهرجانات مش كان في الحمامات. انت شوف العروض والجماهير اللي تحضر تو في قرطاج او حتى لما انا حضرت السنه افتتاح مهرجان دقه معناها النساء هما
0: الحضور النسوي يتبعوا.
1: نعرف ربما يلزم عالم في الاجتماع يحلل
0: يحللنا الظاهره هذه
1: المساله هذه.
0: انت متقلق حبيب انه برشا نساء
1: لا بالعكس انا نحب الناس تتفرهد وتتمتع خاصة مع العروض الجيدة اللي تبدأ جادة فيهاش تهريج وفيهاش امتداد
0: طبعا. وانا نعرف مارسيل خليفة كيف ده موجود على الركب مارسيل
1: خليفة يتنزل في هذا الاتجاه
0: بالضبط.
1: طبعا فما جانب من الجمهور الأجيال اللي عاشت مع أغانيه منذ الثمانينات وفما شباب أيضا اللي تعلموا حبوا أغانيه حبوا رصيده الغنائي من خلال الاستماع متاعهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإذاعات أو التلفزيات. يعني فما اللي ما يعرفش مارسيل خليفة بالكدا ولكن قاعدين يكتشفوا فيه قاعدين يحبوا فيه نوعية القصائد
0: وإلا متأثرين من العائلة كما قبيلة سبق ذكر اللي موجود معاك قبيلة رمزي يعني يتأثر بالعائلة يغرموه قديش مهم العائلة تتغرم صغارهم بالفن الجميل والأصيل والملتزم. ومارسيل خليفة مدرسة من مدارس الموسيقى الملتزمة والموسيقى الأنيقة خاصة.
1: مارسيل خليفة كان يحب الحقيقة يقدم أكثر من عرض كان في البرنامج باش يكون فما افتتاح لمهرجان مدنين ولكن يبدو أنه الأمر مش واضح إلى حد هذه الساعة. المهم أنه مارسيل خليفة حتى بحضوره فقط بهذا العرض في الحمامات فهو على صلة دائمة بالجمهور التونسي.
0: حبيب جغام خلينا ديما نستثمر وجودك. مارسيل خليفة كي تقيم تجربته منذ البدايات وانت حضرت له من عام 1981 وتو نحكيه على 2026 كيفاش نجم توصفها مسيرته؟
1: مسيرة ناجحة أولا صحيح فيها بعض ما نقولش انقطاعات وإنما بعض الفترات اللي خفت فيها الإقبال على الأغاني أنت وال معناها الهزات أو التظاهرات السياسية أو الأحداث السياسية التي تقع في الوطن العربي أو في كل العالم باعتبار أنه ما يقدمه مارسيل خليفة في تفاعل وفي تواصل يومي مع مشاغل الناس مع المشاغل الإنسانية مع ما يحدث هناك في لبنان أو في فلسطين في غزة في كل المناطق الساخنة صح التعبير. واستطاع مارسيل باختياراته الجيدة في القصائد اللي غنيها أنه يعبر على مخزون إنساني كبير جدا. أنت تشوف لما يغني سميح القاسم أو محمود درويش أو غيره من الشعراء الكبار فضلا على الأداء الجيد لفرقة الميادين اللي معناها ما نقولش انفرط العقد متاعها وإنما تباعدوا وكبروا أبناؤه وانضموا إليه، وبعد كل في مساره عاد مرسى الخليفة حتى الفرقة بتاعه توا موسيقيين معناها شباب هو بطبيعة القائد بتاعهم والجمهور دائما في تواصل مع مرسى الخليفة.
0: نعم حبيب، سؤالي زيادة ليك باعتبارك أنت مهتم بالموسيقى وعندك تاريخ مع عديد النجوم، ونعرفك قديش تعرف برشا فرق وموسيقيين في الفن، الأغنية الاحتجاجية ولا أغنية الملتزمة عندها برشا تسميات، هل ما زالت أو ربما هل تخشى أن تتحول الأغنية الملتزمة إلى مجرد نوستالجيا، يعني هكا حنين فقط حنين لا تبقى ولا تتواصل مع مرور الزمن؟ هل انه قادره انها
1: الأغنية.
0: هل انها قادره انها ان تخاطب الاجيال الجديده؟
1: يعني قادره الى حد ما، باعتبار انه فما معناها تيارات جارفه من انواع وموسيقات اخرى قاعده تسيطر على عقول الشباب من خلال ما يتناقل في وسائل التواصل الاجتماعي والتيك توك والإذاعات اللي ماشية أغلبها في اتجاهات أخرى.
0: نعم.
1: تبحث عن البوز، عن الإثارة، عن تقديم أشياء تجلب المستشهر أكثر منها تثير مسائل معناها.
0: نعم. أو أنماط موسيقية أخرى تزاحم الأغنية الملتزمة يعني.
1: مثلاً. ايه. مثلاً.
0: أو نوع الراب أو.
1: ولكن رغم ذلك نادرة الأغنية الملتزمة أو الاحتجاجية كما قلت أنت أو السياسية يبقى ديما عندها حضور في وجدان الناس باعتبار تفاعلهم، باعتبارهم أنهم يعيشوا حياتهم ويتفاعلوا مع المحيط بتاعهم ومع مجتمعاتهم.
0: شكرا ليك حبيب، وسمحني كان أرهقتك بالأسئلة متاعي لأني ديما نحب نسك تعرفني، حتى كي نتلقى وديما نطرح عليك أسئلة باعتبارك خبرتك الإعلامية وخبرتك الإنسانية زادة وتجاربك في المشهد الإعلامي التونسي. مليان المسرح حبيب، هنيني على الأجواء.
1: معبي
0: المسرح يعني، خليك تحجز بلاستك، أكيد بلاستك قريبة برشا من مرسى الخليفة، وتستمتع بالغناء وما تنسانيش عاد.
1: شكرا عايشك. شكرا نادرة، تحية ليك وللمستمعين.
0: يا عايشك، احنا مواصلين دائما نقعدوا مع صوت مرسى الخليفة.

الجمهور التونسي باش يكون ليه موعد مع الطرب الأصيل ومزج بين روائع الملحن بليغ حمدي والصوت المتميز بقوة الأداء للفنانة المصرية مروة ناجي. هي مطربة في دار الأوبرا المصرية، وبداياتها الفنية انطلقت من برنامج The Voice، وتميزت بأداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية، وتحصلت على عدد كبير من الجوائز، أهمها جائزة مهرجان الموسيقى العربية. عام 2014 شاركت مروة ناجي الفنان خالد الصاوي بطولة مسلسل تفاحة آدم، وكانت هذه هي أول تجربة لها في مجال التمثيل، وشاركت في بطولة مسرحية وبحلم يا مصر عام 2015، وشاركها البطولة الفنان علي الحجار، وشاركت زادة بالأداء الصوتي في أحداث فيلم البحث عن أم كلثوم. وبشكل عام صوتها طربي أكاديمي يجمع القوة والمرونة بالإحساس الراقي. مروة ناجي تؤمن بأنه الأغنية التراثية باش تبقى خالدة وقادرة على الصمود مهما تبدلت الأذواق وتعاقبت الأجيال.

أهلا وسهلا. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المسرحية التونسية الكوميدية القرهمانة المخبل في كبة، مونودراما من تأليف وأداء معز التومي. الأحد 26 جوليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد كاتب الدولة لدى وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يستدعي سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي، وذلك وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الخارجية. الحماية المدنية تدعو المواطنين إلى الالتزام بقواعد الوقاية والإبلاغ الفوري عن أي حريق يتم التفطن إليه بما يساهم في الحد من انتشار النيران وحماية الثروة الغابية، وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة المقدم خليل المشري.
6: فيما يتعلق بالحريقين المسجلين بكل معتمديه نبر وتقيه جيوس بولايه كتير، تم تجنيد كافه الامكانيات البشريه واللوجستيه لضمان نجاعه التدخلات الميدانيه والحد من تداعيات هذه الحرائق. وقد تم تسخير الحقيقه اعوان الحمايه المدنيه ومسارح الغابات وحدات التجهيز والفلاحه الى جانب مختلف الاسلاك الامنيه والعسكريه، مع دعم تدخلات بالاليات الثقيله اولا وهي اولويه مطلقه في حمايه التجمعات السكنيه وضمان سلامه المواطنين والمحافظه على الممتلكات، ومن ثم منع ألسنة الهب الوصول إلى المناطق الأهلة بالسكان والسيطرة في الأخير على النيران والحد من انتشارها. تتواصل العملية الميدانية للحد من انتشار النيران وتطويقها وفق ما تقتضيه الحقيقة تطورات الوضع الميداني. ندعو المواطنين إلى التحلي باليقظة، تجنب الاقتراب من مناطق التدخل، الإبلاغ الفوري عن أي تصاعد للدخان أو اندلاع بؤر حرائق جديدة.
5: وفي موضوع آخر، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة تنطلقان في تنفيذ اتفاقية شراكة في مجال الانتقال الطاقي. دوليا، نقل التلفزيون الإيراني الليلة عن مصدر عسكري مطلع أن الجيش الأمريكي نفذ هجوما على ناقلة قادمة من بحر عمان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تدرس خياران بشأن إيران، إما مواصلة الضربات العسكرية وتدمير قدراتها أو التوصل إلى اتفاق. تصريحات ترامب تزامنت مع وصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آلية لإدارة حركة السفن بمضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: ليالي تونس.
1: ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الليلة باش تكون عنا مواكبة لسهرة مروة ناجي. مروة ناجي الفنانة المصرية اللي استطاعت أن ترسم لنفسها مكانة خاصة بفضل خامة صوتها القوية وإحساسها العالي, احترامها للمدرسة العربية الكلاسيكية, حتى أصبحت واحدة من أبرز التي أعادت للأغنية الترابية بريقها مع حفاظها على روح العصر. نحكيه على مهرجان دقة الدولي اللي جيه مروة ناجي باش تقدم حفل, مش مجرد حفل فحسب, هي باش تعمل حوار بين المكان والصوت, بين الحجارة المسرح الروماني العتيقة وأنغام تنتمي إلى ذاكرة الفن العربي في أمسية يقودها المايسترو محمد الأسود, وتعيد الجمهور برحلة موسيقية تجمع بين الأصالة والتجديد. احنا في انتظار باش يكون عندنا البث المباشر مباشرة من مهرجان دقة. تحياتنا لزميلنا التقني على عين المكان علي بلتي اللي امننا هذا الحفل. دقائق ويكون الحفل على موجاتنا, موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وبعد قليل زادة ومواكبة لسهرة مرسال خليفة في إدارة دورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي, ستكون زميلتنا ملك اليزيد في متابعة تعطينا أجواء الحفل المباشر من هناك من مهرجان الحمامات الدولي. خليكم معنا في إطار لحظات الانتظار, نجمو كان نتقاسم معاكم الأغاني الترابية, صوت من أصوات

في الزمن الجميل، ولكنها ما زالت تقدم وتغني، وباش يكون عندها موعد مع جمهور مهرجان قرطاج الدولي. الفنانة مطربة الجيل ميد الحناوي تغنينا أنا مخلصة لك، إن شاء الله ديما مخلصين وأوفياء للإذاعة الوطنية التونسية.

العشرة و18 دقيقة بعد صوت ميادة الحناوي نمر إلى صوت ضيفة تونس في مهرجان دقة مروة ناجي بعنوان السهرة ليلة الطرب بين أعمدة دقة. حين يغني الطرب في دقة مروة ناجي تتألق إن شاء الله الليلة بمختارات غنائية رحلة بليغ في هذا اللقاء بقيادة المايسترو محمد الأسود. خليكم مع الموسيقى حاضرة الحفلة. طبعا نحب نحيي الفريق التقني على عين المكان بإمضاء زميلنا علي بلتي وتحية طبعا لغول هذا اللقاء محمد الغول معكم في تأمين اللقاء مباشرة من استوديو خمسة ندرة عطية من أمام ميكروفون. حاولوا نعيشكم إيقاع ليلي تونس. طبعا احنا ما نفوتوش اي لقطه وهذه يعني التجهيز للحفل حفل مروه ناجي بدقه والاطار اطار مهرجان دقه اللي مليء بالحكايات حكايه الحضارات وليلة باش تتحول الأعمدة الرومانية إلى جمهور آخر ينصت للموسيقى يكون للطرب معنى مختلف وللصوت صدى يمتد بين التاريخ والسماء. ضيفة الأمسية طبعا مروة ناجي. نرجع للموسيقى.

على إيقاع الموسيقى خليني نعطيكم فكرة على مجموعة الأغاني اللي باش تكون الليلة بإمضاء صوت الفنانة مروة ناجي. باش يكون فما العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكلها من ألحان عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي. هذا الخيط الرابط بين مجموعة الأغنيات موعود للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حكايتي مع الزمان وردة الجزائرية، أما براوة صوت نجاة الصغيرة، فات الميعاد، كوكب الشرق، أم كلثوم، كان يا مكان، العيون السود، مالي، وردة الجزائرية، بهية، سيرة الحب، أنا بعشقك، جان الهوى، طاير يا هوى، أسمراني اللول. هذا دليل السهرة، سهرة الليلة بإمضاء الفنانة مروة ناجي اللي الليلة باش تقدم سهرة الطرب وسهرة الروائع وسهرة الفن الجميل بقيادة المايسترو محمد الأسود. نرجعوا للموسيقى، للألحان العذبة، للزمن الجميل مباشرة من دقة.

عسلامة تونس، عسلامة دجة. لا أنا عايزة أسمع السلام. عسلامة، وحشتوني برشا برشا برشا برشا من هنا لحد مصر. خليني أقول لكم إن أنا سعيدة وبتشرف أولاً إن أنا بمثل بلدي في مهرجان كبير في قيمة وقامة مهرجان دجة الدولي في دورته الخمسين وفي اليوبيل الذهبي، طبعاً تحت قيادة المايسترو الرائع الصديق العزيز المايسترو الكبير محمد الأسود. ربنا يقدرني وأكون قد الثقة الغالية دي، ونقضي ليلة تكون من ألف ليلة وليلة تليق باسم موسيقارنا العظيم بلي حمدي. عايزة أقول لكم أنا كنت مستنية الليلة دي من زمان، من أكتر البلاد من وأنا طفلة كنت بتمنى أقف على خشبة مسرحها هي تونس، والحمد لله الحلم اتحقق وأنا النهاردة موجودة، والله حاسة أن أنا وسط أهلي وناسي بجد. سعادة السفير المصري، طبعاً حابة أرحب بوجود حضرتك، مشرف ومنورنا النهاردة. وأنا في الطبيعي ما بحبش أتكلم كتير، يلا بينا نغني.

اقول لكم على سر، والله والله والله حلم في حياتي اتحقق وانا بسمع جمهور تونس بيغني قدامي. كان نفسي ده من سنين. يا رب تكونوا مبسوطين.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أوقاتكم بكل خير. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يستدعي سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في حوار أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهدافا لأمنها القومي، وذلك وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية. نفذت وحدات الجيش الطيران 55 تدخلا خلال الفترة الممتدة من 22 وإلى 24 من جويليا الجاري، وذلك في إطار دعم عملية إخماد الحرائق وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطنية. من جهته أكد العميد في الحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي في تصريح لزميل نبيل العرفاوي، أكد تحقيق انفراج نسبي في وضعية حرائق ولاية كاف إثر 5 أيام متواصلة من العمل.
3: بعد عمل مدني مدة 5 أيام متواصلة ليلا نهارا، نجم نقوله فما انفراج نسبي في الوضعية الحالية لحريق الذي شب مع تبدية سقيط سيدي يوسف. الحمد لله نقوله احنا الوضعية في تحسن، ان شاء الله الساعات القادمة زيد تنفرج الوضعية. نحب نطمن اهالينا بسقيط سيدي يوسف اللي الحماية المدنية وجميع اطراف اللجنة الجهوية في الكوارث ومجبات تنظيم النجدة مرابطين على عين المكان، ما نخرج ان شاء الله من هنا الا ما يتم السيطرة النهائية ونمر لمرحلة المراقبة والتبريد. هذا ما ننساش سيدة كيف الحريق نشب في بعد تنظيم نبر زي نفس العملية، فما انفراج نسبي للوضعية، وإن شاء الله كيف ما يتم سحب المعدات وإلى الأفراد متاعنا إلا ما نتأكدوا بعد المراقبة والحراسة اللي النار ما هيش بيشترجع إن شاء الله.
2: دوليا، تعرضت محافظات في اليمن لغارات جوية سعودية، وذلك بعد وقت قصير من إعلان السعودية تعرض سفينة تابعة لإحدى شركاتها لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر. نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصدد الاجتماع مع كبار مستشاريه لاتخاذ قرار نهائي بشأن تكثيف الهجوم العسكري على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مانيش باش نطول على مستمعينا وما يستمتعوا بالنغمة الجميلة والفن الأصيل، باش نرجع بيكم مهرجان دقة دورة 50، باش نرجع بيكم للطرب الأصيل مع مروة ناجي بقيادة الفرقة محمد الأسود. يلا للموسيقى.

0: أحليها الأنغام، يعني مش سهل نغنيه للعمالقة، ولكن نسمعه في التفاعل، تفاعل الجمهور دقة مع الفنانة مروة ناجي. نرجعوا للحفلة، نرجعوها هي شنو تقول، خاطر التفاعل والكلام نتاعها مهم جدا. نراه
1: شفت عبد الحليم حافظ الله يرحمه كان أخذ المشموم وحطه هنا، فهحاول أقلده. هنا جنب وداني، حاضر.
0: تسترجع رحلة العمالقة حتى في تفاصيلهم. العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سبق أنه جاء لتونس وغنى وشم ريحة الياسمين والمشموم كما قالت هي، دونك الأجواء كاملة ومكتملة، الصورة كاملة ومكتملة. نرجع للحفلة 11:09 دقائق ومواصلين مباشرة من مهرجان دقة الدورة 50.
1: لايقة على الفستان.

0: وعيش حياتك. هتغنوا معانا ها؟
1: في انتظار الجمهور يغني مع مروة ناجي، نحب نمشي لصوت زميلتي ملاك اليزيد مباشرة من مهرجان الحمامات الدولي، كيف ما قلت حفل الفنان مارسيل خليفة. ملاك تسمع فينا؟
2: أهلا وسهلا ومرحبا بك نادر، أكيد نسمع فيكم كما نسمع في منتصب القامة أمشي في مسرح الحمامات مع حضور جماهيري. الحقيقة وقت اللي يقولوا ممكن الفن الملتزم ما عادش يستهوي برشا مش صحيح، خاطر اليوم الجمهور كان حاضر وموجود ووفي لهذه النوعية من الأغاني وهذا الفن. منتصب القامة أمشي هي من أحلى وأبرز الأغاني تعرف بهم مارسيل خليفة، كما غيرها من الأغاني اللي يقدم فيهم، وأكيد الليلة في دليل السهرية اللي باش يكون بأغاني كما حمامة طارت حمامة حطت اللي كان غناها في قرطاج، وكان
1: يطير الحمام
2: يطير الحمام أكيد كان غناها مع أميمة خليل في مهرجان قرطاج. اليوم مارسيل خليفة اللي كان وفي العهد مع جمهوره ومع الحاضرين معاه وباش يغني معاه أكثر من أغنية. من عرفش نادرة كان عندك فكرة على سهرية الليلة وعلى دليل السهرة؟
1: نعم.
2: والأغاني اللي باش يقدمها مارسيل خليفة، أنا حبيت نعطيك فكرة ونعطي فكرة للسادة المستمعين. إن شاء الله غدوة باش يكون عن بعد شوية لقاء معاه مباشر في حوار باش يكون على مجتمع الوطنية التونسية غدوة، لكن نحكيه على دليل الليلة بين المعزوفات والأغاني في البالي أغنية.
1: وهو عنوان العرض متاعه في البالي أغنية.
2: أكيد أكيد ريتا، غيرها من الأغاني وأنا أمشي أمي وعدد من الأغاني. نخلي لك أكيد من بعد أنت تشوف الدليل والأغاني اللي باش يقدم الليلة مارسيل خليفة. يعني الحقيقة
1: رحلة وأنا نعرف رحلة. حبك المارسيل ملك
2: للأمانة
1: يعني ممكن. اللي يمشي يتفرج في مارسيل خليفة الحقيقة وكأنه تولد من جديد في عالم الموسيقى والأغنية ويتجدد معه، هو يعني هو صحيح ما هوش اكتشاف ولكن إعادة الاكتشاف، ويجيك بعد حفل من نوع آخر. أنا في النقطة هذه نحب نثمن مجهود إدارة مهرجان الحمامات الدولي على خاطر اختيارات الفنية راهي مهمة جدا، يعني يسافروا بيك من نمط إلى نمط موسيقي آخر، من نوعية موسيقية إلى أخرى. نحكيه على الفن الملتزم، نحكيه على مارسيل خليفة اسم كبير.
2: نادرة لو تسمح نحب شوية نسمع الجمهور كيفاش يغني مع مارسيل، لأن ناخدك للأجواء. هذه كانت التحية بعد ما غنى الجمهور مع مارسيل خليفة منتصب القامة أمشي. نحب نوصف لك لكن إن شاء الله بالصور
1: أعمل فيديوهات ملك
2: أكيد هي سهرة النوستالجيا كما نقوله، سهرة النوستالجيا بالنسبة للناس اللي تحب الفن الملتزم، للناس اللي عاشت فترة من الفترات ممكن بعض القضايا الإنسانية والقضايا العربية
1: بالضبط.
2: من خلال الأغاني ونقل هذه الأوجاع من خلال الأغاني.
1: شكرا لك ملك اليزيد، مباشرة من حفل في البالي أغنية عنوان الحفل بإمضاء الفنان الكبير مارسيل خليفة في ستينية المهرجان وذاكرة تعيش. ملك ليزيد تلتقيوها إن شاء الله غدوة باش تلقاو عندها حوار مع الفنان الكبير مارسيل خليفة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يلا من الحمامات نمشي والدقة مع مروان نجي.

0: ¿Aló?
1: طبعا نحن في متابعة لسهرة مروة نجي مباشرة من مهرجان دقة. سمعنا موعود حكايتي مع الزمان، أما براوة فات الميعاد مالي والحب اللي كان، وما زالت المختارات الغنائية ديما في لقانا ليالي تونس.

عيون باهية وسط تفاعل الجمهور مع الفنانة مروة ناجي على ركح مسرح الأثري بدقة، الدورة 50، رحلة الطرب العربي الأصيل. الخيط الرابط بين المختارات الغنائية هو بليغ حمدي، عبقري الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الأسود. شعارنا في التعليقات، القليل من الكلام والكثير الكثير من المباشر والحي. الحفلة كيفاش يعيشها الجمهور في إيقاع ليالي تونس؟

0: أما الوقت هو اللي ظلمنا الحقيقة. الوقت ظلمنا باش نكملوا الغناية معاكم، لكن التسجيل موجود بالإذاعة الوطنية، ونوعدكم نعديكم مختارات من الأغاني مروى ناجي على ركح مسرح الأثري بدقة 11:46 دقيقة، موعد فقرة الركح الخالد مع زميلتنا انتصار المانع، باش ترجع بينا الحفلة قرطاج، ترجع بينا العام 1988. 24/7 اليوم هو التاريخ، غدو 25/7 عيد الجمهورية، إن شاء الله بلادنا كل عام وهي حية بألف خير. يلا نخليكم مع آخر فقرة، فقرة الركح الخالد مع زميلتنا انتصار المانع. شكرا لك محمد الغول على تأمين هذا اللقاء، تقنين وصبرك علي. شكرا لزملائي في كل مكان، في الحمامات وفي دقة دقة علي بلتي، في الحمامات ملك اليزيد وحبيب جغام، نادر عطية في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية استوديو 5. شكرا لكم، قولكم السلامة وفي الأمان وصبح على خير.
1: الركح الخالد
2: إذا نحبوا نحضروا قائمة بأهم المطربين اللي غنوا عن الركح الخالد قرطاج وخلوا علامة بارزة في تاريخ مهرجان قرطاج الدولي على مدى 60 سنة، تكون أميرة الطرب العربي وردة الجزائرية من بين أهم وأوائل الأسماء اللي حفلاتها بقات خالدة في الذاكرة. وردة من مواليد فرنسا في 22 جويلية 1939 من أب جزيري وأم لبنانية، وكان يشرف على تعليمها الفنان التونسي الصدق ثريا، وفي النادي الخاص بوالدها قدمت أغاني أم كلثوم، عبد الوهاب وعبد الحليم، وقدمت أغاني خاصة بها من تلحين الصدق ثريا. عام 1960 سافرت لمصر بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة اللي قدمها في أول بطولة سينمائية لها وفيلم ألمص وعبد الحمولي. عام 1979 أدت أغنية أوقاتي بتحلو ألحان سيد مكاوي، ثم تعاونت مع محمد عبد الوهاب وصالح الشرنوبي وبالطبيعة بليغ حمدي. آخر حفلة قدمتها وردة الجزائرية في تونس كانت نهار 28 جويلية 2009 على المسرح الأثري بقرطاج، والسهرة كانت حدث فني استثنائي بما أنها وقفت على الركح بعد غياب وصل لعشرين سنة، وقدمت باقة من أجمل أغانيها، وبالرغم من أنه وقتها كانت مريضة إلا أنها قدمت حفل تاريخي يبقى في الذاكرة كما حفلتها السابقة في تونس. وأنا اخترت لكم حفلة نهار 20 أوت 1988 وردة الجزائرية على الركح الأثري بقرطاج.

0: الركح الخالد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي عناوين النشرة، بتكليف من رئيس الجمهورية، الخارجية تستدعي سفيرة فرنسا وتبلغها احتجاجا شديد اللهجة إثر حوار تلفزي في قناة فرنسية مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية. تونس تحيي اليوم السبت 25 من جويليا الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. جيش الطيران ينفذ 55 تدخلا دعما لجهود إخماد الحرائق، وانفراج نسبي في وضعية حرائق ولاية الكاف إثر 5 أيام من العمل المتواصل. وعالميا، الرئيس الأمريكي يحذر كلا من روسيا والصين من تزويد إيران بالأسلحة. إلى التفاصيل. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سفيرة الجمهورية الفرنسية بتونس لإبلاغها احتجاجا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار الذي أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، لما تضمنه من مساس بسيادة الدولة التونسية واستهداف لأمنها القومي ولمؤسساتها، ودعوة صريحة للفتنة والاقتتال الداخلي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية. وعبر كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها الشديدين لتعمد تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية لترويج مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية، الأمر الذي يتجاوز بشكل واضح الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقية المهنة الإعلامية، ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة حريصة على استقلال قرارها الوطني والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها ومحاولة الإضرار بأمنها القومي، وهي كلها أفعال تجرمها التشريعات التونسية فضلا عن القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية. كما شدد كاتب الدولة على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية، وأكد أنه لا يمكن التنصل من تلك المسؤولية بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجج بحرية الإعلام، وأنه محمول على السلطة الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المقبولة وفق نص البلاغ. نفذت وحدات جيش الطيران 55 تدخلا في الفترة الممتدة من 22 إلى 24 من جويليا الجاري في إطار دعم عمليات إخماد الحرائق وفق بلاغ وزارة الدفاع الوطني. وشملت عمليات التدخل الجوي مناطق كاب نيجرو من ولاية باجا وساقية سيدي يوسف وجبل الطويلة ومنطقة تكرونة ودوار سويعية ودشرة نبر بولاية الكف. من جهته، أكد العميد في الحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي في تصريح للزميل بإذاعة الكاف نبيل العرفاوي، أكد تحقيق انفراج نسبي في وضعية حرائق ولاية الكاف إثر 5 أيام من العمل المتواصل.
0: بعد عمل المبنى مدة 5 أيام متواصلة ليل نهار نجم نقوله فما انفراج نسبي في الوضعية الحالية لحريق الذي شب مع تبديد سقيط سيدي يوسف. الحمد لله نقوله احنا الوضعية في تحسن ان شاء الله الساعات القادمة زيد تنفرج الوضعية. نحب نطمن اهالينا بسقيط سيدي يوسف للحماية المدنية وجميع اطراف اللجنة الجهوية لتفادي كوارث مجبات تقديم النجدة مراقبين على عين المكان. ما نخرج ان شاء الله من هنا الا ما يتم السيطرة النهائية ونمر مرحلة المراقبة والتبديل. هذا ما ننساش سيادة كيف الحريق نشب في معتم نبر زي نفس العملية فما انفراج نسبي للوضعية وإن شاء الله كيف كيف ما يتم سحب المعدات وإلى الأفراد متاعنا إلا ما نتأكدوا بعد المراقبة والحراسة اللي النار ما هيش بيشترجع إن شاء الله.
3: كما أكد العميد في الحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي عدم تسجيل أي خسائر بشرية موضحا أن سرعة الرياح وصعوبة تضاريس المنطقة صعبت مهمة السيطرة على الحرائق.
0: تم إبعاد المتساكنين من المنازل متاعهم في فترة معينة لاقتراب النار من المنازل متاعهم وحاليا ما عدنا حتى مواطن خارج المنزل متاعه. حاليا جميع المواطنين رجعوا لمنازلهم بما أنه النار بعدت فماش فما ما عادش فما خطر. لحد الساعة الحمد لله يا ربي ما سجلناش خسائر بشرية الحمد لله. إن شاء الله ما سجلوش خسائر بشرية خاطر الوضعية في تحسن الفراج جيس اللي صعب العملية التدخل الظروف المناخية تعرفوها اللي مرت بها سيتو ساقيت سيدي يوسف النهار اللي فات وسرعة الريح مهولة الريح في جميع الاتجاهات التضاريس الصعيبة. طبيعة الغابة الموجودة في ساقيت سيدي يوسف غابة متمادية كثافة غابية كبيرة ياسر هذه الزيت صعب علينا المهمة مع سرعة الرياح اللي تم تسجيل بعض الخسائر المادية. إن شاء الله ضمن اللجنة جهوية بيتم تفعيلها إن شاء الله على مستوى ولاية الكاف لتقييم الأضرار. هذا إن شاء الله بعد ما تم السيطرة النهائية على الحريق وسيتم تقييم الأضرار. لحد اليوم العشية قاعدين نجيبوا في تعزيزات من جميع الولايات سواء الحماية المدنية ولا جميع المداخلين ما نسحبوا حتى فرد ولا حتى شاحنة من ساقيت سيدي يوسف إلا ما يتم السيطرة على الحريق.
3: نفت الشركة التونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد اليوم السبت نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة. ودعت الشركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصرياً عبر موقعها الرسمي. اعتبرت المديرة التنفيذية لمنظمة جرين بيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قرار تونس إتاحة تركيب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات للألواح الشمسية خطوة تفتح المجال أمام حلول طاقية لا مركزية أكثر مرونة، وأكدت ضرورة ضمان إتاحتها بشكل عادل لجميع المواطنين عبر توفير حوافز استثمارية وآليات تمويل تجعل من كلفتها متاحة للجميع. تحيي تونس اليوم الذكرى 69 لعيد الجمهورية، ففي مثل هذا اليوم من سنة 57 و900 ألف تم إلغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، وكان إعلان الجمهورية تتويجا لمسار طويل من نضال التونسيين والتونسيات ضد المستعمر الفرنسي. وبالمناسبة أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد أول أمس 23 جويليا عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. هذا وتؤمن مكاتب البريد استثنائيا اليوم السبت الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم وذلك من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. نشرة

50 شخصاً. وتجدد القتال أمس بين إيران والولايات المتحدة التي واصلت قصف مواقع عسكرية إيرانية، فيما استمرت إيران في قصف قواعد أمريكية في الخليج والأردن وإقليم كردستان العراق. وفيما جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التصريح بعدم استسلام إيران وعدم القبول بوقف إطلاق نار مؤقت ما لم تتحقق مطالب طهران بشأن مضيق هرمز، رجح ترامب استسلام إيران ورضوخها للتفاوض، مهددا بمواصلة الهجمات حتى تدمير قوتها العسكرية. في تطور آخر، حذر الرئيس الأمريكي كلا من روسيا والصين من تزويد إيران بالأسلحة. إلى السودان، أين قتل 15 مدنيا وأصيب 7 آخرون في هجوم لقوات الدعم السريع على جنوب مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كرديفان. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، وهذا تذكير بالعناوين. بتكليف من رئيس الجمهورية، الخارجية تستدعي سفيرة فرنسا وتبلغها احتجاجا شديد اللهجة إثر حوار تلفزي في قناة فرنسية مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية. تونس تحيي اليوم السبت 25 من جويلية الذكرى 69 لإعلان الجمهورية. جيش الطيران ينفذ 55 تدخلاً دعماً لجهود إخماد الحرائق، وانفراج نسبي في وضعية حرائق ولاية الكاف إثر 5 أيام من العمل المتواصل. وعالمياً، الرئيس الأمريكي يحذر كلاً من روسيا والصين من تزويد إيران بالأسلحة. شكراً مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. تحية الخير والتفاؤل والحب والسعادة والسلام لكم جميعا أوفيائنا متابعي أولى الإذاعات التونسية وبدايتها الإذاعة الوطنية التونسية. اتبعونا كما كل أسبوع على ذبذبات الأفئام وأيضا www.radionational.tn صباحة كل سبت من منتصف الليل حتى الساعة 3 فجرا. يطل الصباح ساعات من الآن ليكون بسمة رضا ونبض جديد للحياة بأنفاسه. لكم مرافقين أقول املأوا أرواحكم تفاؤلا وانظروا إليه كأنه أجمل صباح في حياتكم. نمنحكم ما ينقصكم النغمة، الكلمة، البسمة، الأمل، نعطيكم الاهتمام، نرسل الابتسامة، وأنتم قد تكونون في فترات حرجة نعطيكم بها الأمل، نعطيكم نفس طيبة تفرح بالعطاء. فالمعايير التي تقاس بها العلاقات هو ما يتركه الشخص في نفسك من راحة، من دعم، من مودة مستمرة، من أمان ومن صدقة. يقول أحمد أحني: لا تكن خزانا محكما للأحزان والآلام والهموم والمتاعب والطاقة السلبية والإدمان عن الذكريات. تخلص من كل هذا بالرياضة، بالقراءة، بالسفر، بالغناء، بالإبداع، بالموسيقى، ولو بالأشياء البسيطة الصغيرة. احنا معاكم كيما كل اسبوع في فقرتنا القارة اللي تعودتوا عليها، هي ذكرياتي مع الاغاني،

واللي من خلالها نوقف ونحفز الذاكرة بينبشها في ذكريات قد تكون أليمة وذكريات قد تكون مفرحة. ركن معاني في أغاني، معاني تغنيت بها الأغنية العربية التونسية والشرقية. اليوم بما أنه نعيش فترة الصيف أكيد نبحث عن الأغنية الخفيفة الرقيقة اللي طرحوها نجوم عرب في الساحة الغنائية، تكون إما إيقاعية مبهجة أو خفيفة. اليوم خلينا معنى الصيف وجملة من الأغاني اللي تتغنى بمعنى الصيف، ونكرم في الفقرة الثالثة فنانة رائعة تختزن في شخصها قيم المحبة والعطاء. هي التي عملت بصمت بعيدا عن الإعلام، عن الاستعراض، وأعطت بسخاء وتنحاز دائما إلى كل المظلومين والضعفاء والفقراء. صوت نقي، صوت شجي، وفن راقي تستمعوا له من الثانية إلى ثالثة فجرا. صوت الفنانة العربية جوليا بطرس، هذه الفنانة الطالعة من صفوف الشعب مع كل الإيقاعات الغنائية المختارة في دليل حصة هذا اليوم المبارك. إن شاء الله تلقاو ظلتكم في كل الفقرات، في كل الأركان، وفي كل الأغاني المختارة لهذا اليوم اللي بدايتها تكون بصوت كاظم الساهر في أغنية أحبيني بلا عقد، وراجعين لكم إلى باقي تفاصيل ليالي القمر في شبكة صيف 26 و2000. فمرحبا بأوفياء أولى الإذاعات أم البداية، إذاعتكم جميعا الإذاعة الوطنية التونسية، سواء تتبعين اللقاء أنتم في دياركم، أنتم في مقرات العمل، وإلا من وراء مقود سياراتكم إن شاء الله، رفقتكم السلامة وين ما كنتم ماشيين، لحفلاتكم، راجعين من مهرجانات، إن شاء الله ربي يوصلكم الناس الكل سالمين غانمين. نخليكم مع عندليب العراق كاظم الساهر في أولى بدايتنا الغنائية أحبيني بلا عقد، وإحنا دائما نقول لكم راكم أحباء أوفياء عشاق الإذاعة الوطنية التونسية في قلوبنا وفي عينينا.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. رجعنا لكم مستمعي الإذاعة الأولى الإذاعة الوطنية التونسية، سلامتكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في إطلالتنا الأسبوعية في شبكة صيف 2026 مع لقاء ليالي القمر اللي يجيكم يوم كل سبت من منتصف الليل، إثر تفاصيل نشرتنا الإخبارية الرابعة والأخيرة المفصلة لتأتيكم كما قلت منتصف الليل. بدينا بصوت كاظم الساهر أحبيني بلا عقد. تو انتوما باش تقول لكم البصمة الأولى، الكلمة الأولى في تفاصيل فقرتنا ذكرياتي مع الأغاني. أبرز الذكريات اللي تحفز قلوبكم تحفز ذاكرتكم هي تلك المرتبطة دائما بالعواطف القوية، سواء كانت لحظات فرح، لحظات سعادة، محطات مصيرية ارتبطت إما بلحظات الفرح أو بعض الإنجازات الكبيرة أو لحظات التخرج أو الضحكات الصادقة اللي عشتوها مع أهلكم مع أصدقائكم في أوقات الدفء العائلي أو لحظات الوداع المؤثرة اللي عشتوها مع أعز الناس في حياتكم، طفولتكم الأولى، المغامرات البريئة. اللحظات الماضية هي التي تركت أثرا لا يمحى، هي بصمات الزمن في قلوبنا. أذك علش نسأله كما كل أسبوع في تفاصيل ركن ذكرياتي مع الأغاني، شنية الأغنية لقريبة لقلبك مرتبطة بحدث وأثرت فيك والنغم هذا ما تنساهش؟ ماذا بيكم من وقت الآخر تستمعوا له رغم مرور الزمن تكون واحدة من أحلى الأغاني لقريبة لقلوبكم. ننطلق مع تحقيق ذكرياتي مع الأغاني.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
3: معنا
4: معنا احنا بداية الحكايه.

0: والألف ليلة.
1: خويا عسلامة.
2: عسلامة أختي، مرحبا.
1: سعيدة جدا تكونوا معنا في سهريتنا ليلة القمر. نتعرف على أخونا العزيز
2: فوزي العلوي.
1: مرحبا بك خويا فوزي. أغنية من الأغاني اللي تعز عليك، تفضلها، تعشقها، دغدغ وجدانك لأنها تذكرك بفترة من فترات حياتك.
2: والله لما حالة فما ياسر أغاني تنصية باهية وما تتنساش، فما ياسر من الأغاني ذوما معناها تقعد ديما حية، وقد ما تعود تسمعها ديما تقعد في البال. معناها
1: أغنية تمسك خويا فوز.
2: كي ذاق بك الدهر يا مزيانة،
1: ذاق بيك مرة الدهر.
2: بالطبيعة نحن الحياة هذه كلها مرة باهية مرة خايبة، هذيك هي الحياة. إن
1: شاء الله يعطيكم الوقت الطيب خويا فوزي.
2: عايش أختي.
1: وسعيدة جدا إنه ديما التوانسة يكونوا فرحانين ويستمعوا لذا الوطنية.
2: إن شاء الله تونس ترجع كيما قبل وخير من قبل
1: بيكم إن شاء الله.
2: لينا ولولادنا إن شاء الله.
1: إهدى خاص ليك النغم ولكل عشاق الفنان هذا.
2: مرسي عشاق.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: رجعنا لكم، كنا في الاستماع إلى صوت الفنان التونسي الراحل صادق فريال، يقول قيذيك بيك الدهر يا مزيانة، هي واحدة من أجمل الأغاني التونسية، من أجمل الأغاني اللي شاركتنا بها المستمعة الكريمة في أولى الاختيارات الغنائية. وربما تكونوا انتوما نفس الأغنية إذا سألناكم تختاروها باش تحكي محطة من المحطات الحياتية في حياتكم. مواصلين مع تحقيقاتنا الإذاعية لليلة القمر وركن ذكرياتي مع الأغاني.

0: الغياب.
1: عسلامة.
2: عسلامة، مرحبا.
1: نتعرف عليك.
2: آمنة جباري.
1: مرحبا. يلا آمنة، شو تعمل في حياتك؟
2: نعمل برشا حاجات. أنا ساعات قلت لهم نعمل برشا حاجات، نعمل برشا عمل. أنا جو سوي تكنيسيان أجرو أليمونتير على باس، تكنيسيان سوبيريور انفورماتيك. عملت بروجي قبل إلفاج دو لابان وبديت فيه بفشل ذريع، وبالفشل عملت قصة نجاح مزيانة. عملت زاد ديبلوم في الإلفاج دابي، قال نهار من نهارات نعمل بروجي إلفاج دابي. عندي ديبلوم في الباتيسوري
1: ما شاء الله،
2: وعندي قفة، عرفت هالقفة ذيك الصحف التونسيين مش نقضي فيه بالخضرة، معبية بالشهيد متاع التنمية البشرية PNL 3 PNL.
1: ما شاء الله.
2: عندي زيد ذكاء المالي، حسينه نسيتهم أصلا. يعني أي
1: تتوسع في المجالات ونشوفك في أعلى المراتب.
2: أي فورماسيون في التنمية البشرية باش تضيف لي باش تطورني بالكلام، ما تهمنيش قديش تكون السعر متاعها، نمشي ننفستي علاش في روحي. فهمتني؟
1: يعني قبل ما نسجل حسيتك تحب الدنيا برشا. تحب الناس برشا.
2: يعطيك صح، نحب نعطي، نحب نعاون. اني نلقاه متخشش شبيك، يقول لي مريض، ماكش مريض، يقول لي كبير، نقول له ماكش كبير، انا ربي كبير،
1: ربي احنا صغار
2: يعيش نشيخ. ريت انا مع اني اليوم نختم الساعه نتاع الصباح وسيقي ما من الوقفه ما هزتنيش، مع اني مازلت عندي طاقه، لان نلقى واحد هكا وليت عندي علاقه بالمرضى نمشي نطلع عليهم، حتى ما عيطوليش نولي ضغط صبات
1: تستحق شي حاجه. طاقه ايجابيه يعيشك. سعيده جدا انك نستدعاك في برنامجنا ليلي القمر ونخطفك من الدنيا.
2: عايشك.
1: عايشك. أغنية من الأغاني العربية التونسية الشرقية اللي تمسك تدغدغك تلعب لك على الوتر الحساس وتذكرك بفترة من الفترات الزمن الحياة اللي هي بكلها أفراح وآلام.
2: برشا أغاني، خاصة محمد عبد الوهاب، مشتا الرومي القديمة، ديما نحب الأم كلثوم عبد الحليم. لكن فما جملة ملي صغيرة قاعد نمشي عليها، واللي جاي نعيشه أحلام اللي فات، واللي جاي نعيشوه أحلام اللي فات. نعم، فيها طاقة إيجابية للجملة هذه.
1: الأغنية
2: محمد عبد الوهاب أظن هذا أنا سمعتها قبل مني أنا صغري بصوت الطفل المعجزة طاهر مصطفى. يعني فكروني بتاع أم كلثوم ومن غير ليه محمد عبد الوهاب. فهمتني؟ يعني هذيك تربيت عليها من أنا صغيرة، حسيتها.
1: شنو الإحساس اللي يجيك تسمع؟
2: يعني أي مشكلة في حياتي، أي عقبة، أي حاجة تحزني، ديما نخسر الكذب بإذن الله وعندي ثقة في ربي باش نعيشوا أحلام اللي فات.
1: محليك يا أماني
2: آمنة.
1: محليك يا آمنة،
2: وعيتولي أمونة.
1: محلى القعدة معك.
2: عايشك.
1: وسعيدة جدا أنك كنت حاضرة معنا في ركن ذكرياتي مع الأغاني.
2: عايشك.
1: والأحلى الذكريات اللي عشتها في حياتك يدي لك النغم هذية على موجات أولى الإذاعات أم البداية الإذاعة الوطنية.
2: ربي خليك ومحليك.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تجرحنا

جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا ولا احنا عارفين ليه وزي ما جينا جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

0: الرئيسية
1: أحلى الأغاني.
0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعي مستمعات الإذاعة الوطنية التونسية. الكلمات الغنائية التي نستمع إليها أو نقرأها في بعض الأبيات الشعرية بعضها يمر سريعا مع الأيام ومع السنوات، وبعضها الآخر يغرس ثم يغرس في ذاكرتنا ويؤثر فينا بشكل كبير وواضح على حياتنا وشخصيتنا. المداخلة آمنة اختارت صوت الفنان الراحل محمد عبد الوهاب في أغنية من غير ليه. آمنة حكيت علاش اختارت محمد عبد الوهاب، انتوما ربما رائحة الذكرى مع صوت عبد الوهاب تكون لها أشياء أخرى مع الأماكن والأشخاص اللي عشتوا معهم. نواصلوا مع صوت الفنانة نجاة الصغيرة عيون القلب إلى حدود الساعة 1 فجرا، موعد الوقفة الإخبارية الموجزة لقسم أخبار الإذاعة الوطنية التونسية. وراجعين لكم هذه البداية الأولى، بداية اللقاء كانت مع ركن ذكرياتي مع الأغاني. ساعتنا الثانية باش تكون مع تفاصيل ركن معاني في الأغاني، واخترنا اليوم معنى الصيف في باقة من الاختيارات الغنائية إن شاء الله تستمتعوا بها وانتم في الإنصات إلى ذبذبات الأفام وأيضا www.radionational.tv.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 1:00 صباحا هنا في تونس. البريد التونسي يعلم أن مكاتبه التي تؤمن حصة عمل أيام السبت من 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة ستواصل اليوم السبت الموافق لعيد الجمهورية عملها بصفة استثنائية لتمكين المواطنين والمتقاعدين من سحب جرايتهم. في الكاف تواصل التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلعا منذ أيام في جبل الطويلة من معتمدية نبر وجبل تكرونة من معتمدية ساقيت سيدي يوسف وفق رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. وصرح العميد في الحماية المدنية سيف الدين الدخلاوي لزميل بإذاعة الكاف نبيل العرفاوي بأنه تم تحقيق انفراج نسبي في وضعية الحرائق في المنطقة مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تدعو المؤسسات المتحصلة على ميداليات خلال الدورة 5 من المناظرة التونسية للمنتجات المحلية إلى الترشح للمشاركة في معرض سيال باريس 26/2000 المزمع تنظيمه من 17 إلى 21 من أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية. في أخبار العالم، في فلسطين المحتلة استشهد أمس 4 فلسطينيين وأصيب 7 آخرون على الأقل بينما اعتقل 11 في اعتداءات نفذها مستوطنون مدعومون بجيش الاحتلال الإسرائيلي في 16 منطقة ب6 محافظات في الضفة الغربية المحتلة. وحذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي من تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة داعية إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين. قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن فجر اليوم قصف أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن، قال إنها تتبع لجماعة الحوثي. وأعلن التحالف أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة وأن جميع الموانئ اليمنية مفتوحة أمام الملاحة البحرية. من جانبها قالت جماعة الحوثي اليمنية مساء أمس إن غارات جوية استهدفت منشآت للاتصالات وجزيرة كامران في محافظة الحديدة غربي اليمن. في الشأن الإيراني، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لم يحسم أمره بعد بشأن شن هجوم واسع النطاق على إيران، معتبرا أن طهران تبدي موقفا أكثر جدية في المفاوضات. في الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بوصول وفد عماني إلى طهران في إطار المشاورات لوضع آليات لإدارة حركة السفن في مضيق هرمز. ميدانيا أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الولايات المتحدة استهدفت أمس الجمعة نقلة غاز بصاروخين عند مدخل مضيق هرمز. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟